رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. صدق الله العظيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا

بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. صدق الله العظيم.

0: مقتبسات من السيرة النبوية العطرة. يكتبها نزار شرابي.
1: مدينة النور تخرجها

0: رسول الله بخير يا جابر، ولقد بايعناه عند العقبة بيعة النساء على ألا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق ولا نزني ولا نقتل أولادنا، ولا نأتي ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلنا، ولا نعصيه في معروف.
1: فإن وفينا فلنا الجنة، وإن غشينا من ذلك شيئا فأخذنا بحقه في الدنيا فهو كفارة لنا، وإن سيرنا عليه إلى يوم القيامة فأمرنا إلى الله عز وجل، إن شاء غفر وإن شاء عذب.
2: نعم ما صنعتم والله، ولكن من هذا الرجل الذي يصحبكم؟
1: إنه مصعب بن عمير من مكة، وهو أحد السابقين إلى الإسلام فيها، وقد بعثه رسول الله معنا ليقرئنا القرآن ويعلمنا الإسلام ويفقهنا في الدين. يا ابن عمير،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: حللت أهلا ووطئت سهلا يا ابن عمير، إنك ضيفي منذ الساعة.
1: لا، بل إنه سيكون ضيفي يا جابر، ولك أن تزوره متى شئت.
2: ولكن هل خيرته يا أبا أمامة؟
3: بوركت منازلكم يا آل يثرب، وإني لأحمد الله على أن سيرني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليكم، فإنكم نعم الأهل والعشيرة. ثم إني هنا في مهمة كلفني بها رسول الله، أسأل الله أن تكون سهلة ميسرة.
1: لن تجد في يثرب إلا كل خير يا ابن عمير. والآن هلم بنا إلى منزلي تصب فيه بعض الراحة وتستعد لما جئت له.
3: هيا بنا.

0: بأبي أنت وأمي يا مصعب. لست أدعي أنني سأبدلك دارا خيرا من دارك في مكة، ولا مالا أكثر من مالك، فقد علم الله أني لست بمستطيع، ولكنك ستجد في يثرب قلوبا تحبك وتراك، وترى فيك هدية محمد إليها.
1: حسبنا أن يكون عملنا في سبيل الله يا أبا أمامة.
0: نحن وما نملك لله ولرسوله يا ابن عمير، وإني لأعلم أن مجيئك سيسوء أقواما، ولكن أعهد الله ألا ينفذ أحدهم إليك بسوء ما دمت حيا.
1: ما جئت لأبادي أحدا بما يكره يا أسعد. والآن هل عرفتني منازل القوم وأقدارهم؟
0: لك ذلك يا أخي مصعب، إنهم رجال ذو أحلام وعقول وشجاعة، ولكن فرقتهم العصبية وعملت فيهم الفتن، فكل رهط منهم لرجل لا يقطعون أمرا دونه، ويثرب عند من يعرفها عدد من الرجال، إن فتح الله لك بهم أو ببعضهم فقد فتحت لك بعدها قلوب القوم.
1: أي أخي أسعد، ينبغي أن تعرف شيئا عن دعوتنا، إنها ليست لكبير دون صغير، ولا لأمير دون فقير، كلهم عباد الله، وكلهم سواسية في ميزان عدل الله. لذلك جلس أبو بكر وحمزة وعمر وعلي إلى جانب بلال وعمار وخباب وصهيب وابن مسعود، لا يفضل واحد على أخيه إلا بالتقوى.
0: أخي مصعب، كلما فهمت هذا الأمر عنك أكثر، كلما اشتد تمسكي به، وشعرت كأنني عثرت على كنز ثمين من نور، يضيء ولا يحرق، أنغمس فيه ولا أغرق، وأحس بهدوء أزلي يتسلل إلى نفسي فيملأ أركانها، ولا يدع منها ركنا إلا وقد نفذ إليه.
1: ذلك برد الإيمان واليقين يا أسعد. والآن هل أخذتني فعرفتني على بعض رجال يثرب؟ فإن وقتنا أثمن من أن يضيع.
0: لك ذلك، هيا بنا.

0: أصابك يا أبا ياسر؟
1: حيي، أما زلت ساهرا؟
0: شخيرك هذا يمنع جيشا لجبا من النوم. عد إلى نومك وحاول أن تكون هادئا.
1: وأنت؟
0: دعني أفكر.
1: منذ أول الليل وأنت تفكر هكذا دون أن تفصح عما يدور في رأسك. أخبرني فلعلي.
0: وماذا تحسن أن تفعل غير أن تأكل وتنام وتصدر شخيرا كأنه جرش أنياب الأفاعي؟
1: حسنا،

0: لن أعود إلى النوم قبل أن أعرف ما يؤرقك.
1: وهل يؤرقني شيء غير هذه البذور البغيضة التي حملها إلى يثرب من عاد من موسم الحج منصرف؟
0: تعني هذا الدين الجديد الذي بدأ ينتشر في يثرب؟
1: ما عنيت غيره يا أبا ياسر.
0: ولكننا تحدثنا في هذا الأمر من قبل، فهل من جديد لم أسمع به؟
1: أجل يا أبا ياسر أجل.
0: وما ذاك يا حيي؟
1: وافد من مكة قذف به محمد مع من عادوا من موسم الحج هذا العام ليساعد من دخل في هذا الدين ويدعو الناس إليه. إنه لخطب لم نقف أمام مثله من قبل.
0: صدقت، وإنه ليس كغيره من الخطوب.
1: أرأيت كيف تريدني أن أغفو وأنا أرى هذه البذور البغيضة التي قذف بها محمد في قلوب من لقيهم في مكة من الأوس والخزرج، وقد لقيت تربة قصبة وامتدت جذورها إلى معظم البيوت في يثرب. لقد تبدلت الأحوال من حولنا بسرعة لم نحسب لها حسابا يا أبا ياسر.
0: أيا كان الأمر فيجب أن نصنع شيئا يا حيي.
1: وهذا ما أبحث عنه، هذا ما أطار النوم من عيني. ماذا نصنع؟ وكيف ندرأ عن قومنا شر هذه الريح العاتية التي هبت علينا من مكة؟
0: حيي، أتذكر الأيام السوداء التي مرت على الأوس والخزرج وهم يقتتلون فيما بينهم؟
1: بلى أذكر.
0: أتذكر يوم سمير وحرب عمرو بن كعب المازني مع بني جعجبة؟ أنسيت يوم السرارة وحرب الحسين بن الأسلم وحرب ربيع الظفري وحرب
1: إلى ما تهدف يا أبا ياسر؟
0: من أنشب نار كل تلك الحروب بين الأوس والخزرج؟ من حرض عليها؟ من غرس بذرة الفتنة بين الفريقين ودفعهم إلى القتال فيما بينهم؟ ألم تكن يدنا الحانية وراء كل فتنة تسيل الدماء وتنكأ الجراح وتثير في النفوس الحفيظة وتلهب نار الحقد؟
1: ما تريد أن تقول يا أبا ياسر؟ فقد أطلت.
0: أريد أن أسأل، أنعجز اليوم عما قدرنا عليه بالأمس؟ ثم لماذا تظن أن شر الرياح الآتية من مكة سيصيب قومنا وحدهما؟ إنك لو فكرت قليلا لوجدت أن في يثرب أناسا آخرين من غيرنا سيكونون أشد تأديا إذا استفحل أمر الدين الذي يسعى محمد إلى نشره في يثرب.
1: أتعني عبد الله بن أبي؟
0: أجل يا حيي، أتظن عبد الله بن أبي الذي كان على وشك أن يتوج ملكا على الأوس والخزرج يقبل أن ينازعه محمد على الملك؟ هل يقف مكتوف اليدين وهو يرى قوائم العرش تهتز تحته بيدي محمد؟
1: يا محمد، من لي بمن يعرف ماذا يجري في مكة الآن؟ أتكون قريش قد عجزت عن مقاومة هذا البلاء الذي خرج به عليها محمد فأرادت أن تقذفنا به؟ وكيف تعجز قريش عن هذا وفيها أساطين الحلم والحكمة ورجاحة العقل؟ كيف؟

0: لقد أتاكم من يفسد عليكم مجلس السمر هذا يا معشر قريش.
1: أقبل أقبل يا أبا الحكم، أقبل واستمع إلى ما يسرك.
2: وهل أبقى لنا محمد؟

0: محمد ما يصر في هذا الوادي يا عتبة؟
1: ذاك من محمد ذاك يا أبا الحكم، لقد ظهر فينا محمد جديد. لقد كان هنا منذ قليل النضر بن الحارث، وقص علينا من أحاديث الأولين وأساطيرهم ما هو أحسن ورب الكعبة من أحاديث محمد.
0: قبح الله فعالكم يا معشر قريش، فإنكم ما زلتم تأخذون حديث محمد بالهزء والسخرية حتى شري أمره فيكم وكثر أتباعه ومؤيدوه.
1: أنا مخبركم بأنه قد جاءكم من يفسد عليكم مجلسكم.
0: وهمت أمية، ولا أن أفسد عليك مجلس ثمر خير من أن يفسد عليك محمد حياتك كلها كما فعل.
2: أناتك يا أبا الحكم، وهيا أخبرنا بما وراءك.
0: ورائي أننا أخفقنا في القضاء على ما جاءنا به محمد حتى فشى أمره بين الناس، وأصبحت له شيعة وأصحاب ينصرونه علينا، ونحن ساهون لاهون حتى بتنا نخشى أن يثب علينا بمن معه.
1: إنك تهول الأمر يا ابن هشام، فما أظن أن يبلغ شأن محمد هذا الحد.
0: خاب ظنك يا ابن خلف، خاب ظنك، فلقد تجاوز أمر محمد ما كنت تظن.
1: وماذا تريد أن نصنع يا أبا الحكم؟ كذبنا محمدا بادئ الأمر وسفهناه، ثم آذيناه وأنزلنا بمن تبعه من العذاب ما تنوء به الجبال، ثم
0: أخرج أصحابه إلى الحبشة فنصرهم النجاشي وأبى أن يسلمهم إلينا،
2: ثم عادوا إلى مكة ظنا منهم أننا تابعنا محمدا على دينه، فأخذناهم بالعذاب الشديد والتهديد والوعيد.
0: فماذا صنع محمد؟ ماذا صنع؟ أهو قد أخرج بعضا من أصحابه ثانية إلى يثرب التي سيجدون فيها دارا آمنة ويصيبون فيها مناعة؟
1: هدوءا يا قوم، هدوءا. أقسم برب البيت إن أبا الحكم على حق فيما يحذرنا منه، والرأي عندي أن نتعير الآن على جمع السادة من قريش في دار الندوة والتشاور فيما نصنع في أمر محمد.
2: أرأي ما رأيت يا أمية، فيما وأننا على أبواب موسم الحج هذا العام.
0: أصبت يا عتبة، أصبت، وإني سأبث العيون والأرصاد منذ اليوم حتى لا يفوتنا ما يصنع محمد في موسم الحج، وسأنزل بمن يقع بين أيدينا هاربا عذابا لم تسمع به العرب من قبل.

0: ويحك يا أسيد، تمن علينا بهذه الوليمة ولا تذكر أن ما طعمناه كان من صيدي أنا؟
1: ولكن الشواء كان شوائي أنا يا ابن معاذ.
0: أسيد، انظر يا ابن حضير، من أولئك النفر الذين يجلسون في آخر البستان عند البئر؟
2: لا تأبه لهم يا سعد، ذاك ابن خالتك أسعد بن زرارة، ومعه الفتى القرشي مصعب بن عمير، جاء به أسعد من مكة داعيا إلى دين جديد عقب موسم الحج المنصرم، وحولهما نفر من ضعفاء يثرب.
0: أي دين هذا الذي يدعون إليه؟ وهل نحن بحاجة إلى ما يفرق أمرنا ويشتت شملنا أكثر في هذا البلد؟ انطلق إليهم يا أسيد وازجرهم وانههم عن أن يأتونا في ديارنا.
2: ولم لا تنطلق أنت يا ابن معاذ؟
0: لأن أسعد بن زرار مني حيث قد علمت،

0: أنتم يا هؤلاء، ما جاء بكم إلينا تسفهون قومنا؟ هيا هيا اعتزلونا إن كانت لكم في أنفسكم حاجة.
1: هذا أسيد بن حضير يا مصعب، وهو سيد في قومه، فاستعن بالله وخذه بالحلم والأنات، فلعله
2: لا عليك، لا عليك يا ابن زرارة.
0: إيه، ألم تسمع ما قلت؟
3: بلى بلى، ولكن أتجلس فتسمع ما كنا نقول؟ فإن رضيت أمرا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره وانصرفنا به عنك.
0: قد انصفت والله يا أخا قريش.
1: اجلس واستمع يا ابن حضير، هيا اتلو عليه قول الله تعالى يا مصعب، فلعل الله يهديه.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

0: ما أحسن هذا الكلام وأجمله وأوقعه في النفس يا أخ قريش.
1: الله أكبر الله أكبر، ألم أقل لك يا مصعب؟
0: كيف تصنعون إذا أردتم أن تدخلوا في هذا الدين؟
2: تغتسل فتطهر وتطهر ثوبك ثم تشهد شهادة الحق،
1: ثم نعلمك من بعد الصلاة فتصلي.
0: أفعل والله. اسمعوا، إن ورائي رجلا إن اتبعكما لم يتخلف عنه أحد من قومه، وسأرسله إليكم الساعة بحيلة.
1: شكر الله سعيك يا أسيد، وبارك الله بك يا مصعب. ولقد صدق أسيد، فإن دخل ابن خالة سعد بن معاذ في دين الله لم يتخلف من بني عبد الأشهد رجل واحد، وعندئذ سنخرج إلى مكة في موسم الحج القادم بعدد كبير من الأوس والخزرج الذين دخلوا في هذا الدين، ونلقى رسول الله.

0: عبادة؟ عبادة بن الصامت؟
1: السعد بن زرارة؟
0: أجل، هلم بنا، فقد مضى ثلث الليل وغط في النوم من معنا من المشركين، وقد أزف موعدنا مع رسول الله في الشعب عند العقبة. هيا، فقد سبق رفاقنا من مسلمي يثرب.

0: أتدرون على ما بايعتم رسول الله يا قوم؟
1: أجل، لقد بايعناه على حرب الأحمر والأسود من الناس.
0: فإن كنتم ترون أنكم إذا أنهكت أموالكم مصيبة وأشرافكم قتل أسلمتموه، فمن الآن فهو والله إن فعلتم خزي الدنيا والآخرة. وإن كنتم ترون أنكم وافون له بما دعوتموه إليه على نهكة الأموال وقتل الأشراف فخذوه، فهو والله خير الدنيا والآخرة.
1: إنا نأخذه على مصيبة الأموال والأشراف.
0: ابسط يدك يا رسول الله أبايعك.
1: وأنا اسمعوا يا قوم، إياكم أن تفشوا سركم بين من معنا من مشركي يثرب. اكتموا أمركم الآن حتى تصلوا يثرب، وعندئذ اصنعوا ما بدا لكم.
0: هيا ارفضوا إلى رحالكم وخذوا قسطا من النوم ريثما ينبلج الصبح.

وهكذا كانت مشيئة الله. ففي موقف واحد عند العقبة دخل في دين الله من الأوس والخزرج ما احتاج مثل عددهم في مكة إلى سنين من الجهد والعذاب والبلاء. 73 رجلا وامرأتان لقوا رسول الله عند العقبة فبايعوه وأعطوه العهود والمواثيق على النصر والمؤازرة والمنعة، ثم استعدوا في صبيحة اليوم التالي إلى العودة إلى يثرب مع من كان معهم من المشركين.

0: يا معشر الأوس والخزرج.
1: عبادة، جابر، ذاك أبو جهل قادم نحونا، إياكم أن تردوا عليه. دعوا مشركي قومنا يحدثونه، دعوا عبد الله بن أبي يحدثه، فهو كبير القوم وسيدهم.
0: قد بلغنا أنكم جئتم إلى صاحبنا هذا تستخرجونه من بين أظهرنا وتبايعونه على حربنا.
2: نحن يا أبا الحكم
0: أجل، وإنه والله ما من حي من أحياء العرب أبغض إلينا أن تنشب الحرب بيننا وبينهم منكم يا ابن أبي.
2: ونحن معشر الخزرج على مثل حالكم يا ابن هشام، وإننا لا نحلف لكم بالله ما كان منا ما تقوله، وما علمت أن أحدا من قومنا أتى هذا الأمر، وقد جئنا للحج وها أنتم تروننا نستعد للعودة بعد أن انقضى الموسم.
0: نستميحكم عذرا يا ابن أبي، فلربما أخطأنا باتهامكم، ولكنك خير من يعلم ما أحدث فينا محمد وما خرج به على قومه في مكة من هذا الدين.
2: ولا بأس عليكم يا معشر قريش. يا ابن هشام، أنت تعلم أن قومي ما كانوا ليتفوتوا علي بمثل ما ذكرت من لقاء محمد.
3: هل سمعت يا أسعد؟ لقد حلف عبد الله بن أبي لأبي جهل بالله،
1: وإنه لصادق، فإنه ورهطه من مشركي يثرب لم يلقوا رسول الله ولم يبايعوه.
3: بأبي أنت يا ابن زرارة، لقد أصبت عندما دعوتنا نحن المسلمين إلى الصمت وترك عبد الله بن أبي يكلم أبا جهل هاك.
1: والآن هيا إلى رواحلنا قبل أن يسبقنا قومنا.

0: من؟ عياش؟
1: أخفضي صوتك يا أسماء.
0: حسنا أدخل. هل يتبعك أحد؟
1: كلا، فإني لم أدع أحدا يشعر بعودتي إلى مكة من الحبشة.
0: فلما عدت يا عياش؟ قريش ما زالت على عدائها لرسول الله وأصحابه.
1: لقد خدعت في من خدع من أصحاب رسول الله الذين هاجروا إلى الحبشة.
0: كيف؟
1: جاءنا من يخبرنا أن قريشا دخلت في دين الإسلام، وأنهم صلوا خلف رسول الله، وقد تبين أن الخبر كاذب. ولكن بعد أن كنا قد وصلنا مشارف مكة، والآن أخبريني ما حقيقة ما وصلنا.
0: كان رسول الله يتلو سورة النجم عند الكعبة، فوقف الناس وفيهم نفر من سادة قريش يستمعون، ولما انتهى إلى آخر آية في السورة فاسجدوا لله واعبدوا، سجد رسول الله، فما كان من كل من استمع إليه إلا أن سجد معه.
1: لا إله إلا الله، فهذا هو الذي توهمه من حمل الخبر إلينا.

0: ونحن في الحبشة.
1: ربما. وهل ستبقى متخفيا هكذا؟
0: إن شئت وجه الحق فإنني في حيرة من أمري. إن خرجت فسألقى الأذى والتعذيب، وإن أقمت في بيتي هنا ضاق بي الحال. والآن أخبريني، ما حال رسول الله؟
2: إلى اللقاء. المخرج المساعد مازن لطفي، المخرج المنفذ عدنان

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. صدق الله العظيم.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. صدق الله العظيم.

0: أقر القرآن الكريم حرية الإنسان من كل عبودية،
1: فحين جعل الله عز وجل الإنسان خليفة في الأرض يعمرها ويصنع الغد المشرق له، وأتاح له من الإمكانيات العقلية والمادية ما تكفل له تسخير الطبيعة على وجهها الأمثل،
0: أقر حريته المناقضة للرق والعبودية،
1: وحريته في الاعتقاد،
0: وحرية فكره ورأيه،
1: وحرية إرادته.
0: الحرية في نظر القرآن كل لا يتجزأ، وأي مساس بجانب منها عدوان على شرف الإنسان وتعطيل لمسؤولية وجوده.
1: وقد أكد القرآن الكريم على أن البشر جميعا متساوون، ولا يحق لفئة أن تسترق فئة أخرى،

0: والمفاضلة بين الناس بما يقدمونه من أعمال الخير والبر والتقوى.
1: فالناس جميعا خلقوا من نفس واحدة ويتماثلون في بشريتهم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم.

0: وقد أكد القرآن الكريم
1: على أن من أفضل الأعمال منح الحرية للإنسان المسترق،
0: وجعل القرآن الكريم تحرير الرقاب والتكافل الاجتماعي والإيمان بالله وأداء حق الجماعة في التواصي بالصبر والتواصي بالمرحمة
1: مناط إنسانية الإنسانية، والعقبة التي ينبغي أن يقتحمها الإنسان احتمالا لأمانة إنسانيته.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. فلا اقتحم العقبة، وما أدراك ما العقبة؟ فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. صدق الله العظيم.
3: ماذا هناك يا عبد الله؟ إن أمير المؤمنين يجلد ابن عمرو بن العاص.
4: وكيف ذلك؟ إن أباه والي مصر.
3: وبحضور أبيه كذلك.
4: عجبا، ولم ذلك؟ هل ارتكب معصية فأقيم عليه الحد؟
3: لا،
4: ولكن لماذا يجلده؟
3: كان يخطب في الناس فيقول: أيها الناس، إني لم أبعث عمالي عليكم ليصيبوا من أبشاركم ولا من أموالكم، إنما بعثتهم ليحجزوا بينكم وليقسموا فيئكم بينكم، فمن فعل به غير ذلك فليقم. فما قام أحد. ومرت فترة قصيرة، دخل بعدها رجل من مصر مستغيثا:
5: يا عمر يا عمر.
3: وقال له عمر بن الخطاب: ما بك يا رجل؟
5: إني ظلمت وأريد أن ترفع عني ظلمي.
3: وقال: ويحك، من ظلمك؟
5: ابن عمرو بن العاص.
3: ثم قال: وكيف؟
5: أنا رجل فقير من مصر، لا حول لي ولا قوة، وقد عقد سباق اشترك فيه معظم الشباب وكنت أحدهم، واستبق الجميع، وكان بينهم ابن عمرو بن العاص، وقد تمكنت من الفوز عليه، وبدأ الناس يصفقون لي إعجابا، فما كان منه إلا أن أخذ الصوت وضربني به ضربا مبرحا جعل الناس يضحكون مني.
3: فقال عمر بن الخطاب: كفى كفى، أين عمرو وابنه؟ ائتوني بهما.
4: فعلا يستحق الضرب.
3: وكان الخطاب يقول لعمرو وابنه: متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟
4: انظر انظر
3: على ماذا؟
4: ابن عمرو يخرج من المسجد متثاقل الخطى،

0: رحمك الله ابن الخطاب، وليت على الناس فحققت بينهم المساواة.
1: إنه يتبع الآية القرآنية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له،

0: يعتبر القرآن الكريم الناس جميعا سواسية، فلا تمييز ولا عنصرية ولا طبقية.
1: الإنسان يجب أن يستمتع بكامل حريته في المساواة،
0: وليس لقوم أو جنس أن يزعموا الحق في استعباد قوم غيرهم بدعوى تفاضل القوة أو التمدن أو الثراء.
1: القرآن والإنسان. القرآن والإنسان برنامج ديني أعده للإذاعة عدنان الراشدي، ويخرجه لكم فاروق حيدر.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. أعزائنا مشاهدي ومستمعي إذاعة دمشق، بثنا وبرامجنا مستمرة معكم على مدار الساعة، نعود ونلتقي معكم بعد قليل.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل إرسالنا من إذاعة دمشق لهذا اليوم الاثنين 14 من محرم من عام 1448 للهجرة، الموافق للتاسع والعشرين من حزيران من عام 2026 للميلاد. خير ما نستهل به برامجنا آيات عطرة من سورة النور، يتلوها على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي.

الفحشاء والمنكر.

فإن

0: الله نور السماوات والأرض صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. تلا على مسامعنا فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح الشعشاعي ما تيسر له من سورة النور. أما الآن نبقى مع الحديث الديني مع الدكتور عمر جبهجي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. السادة المستمعون والمستمعات والمتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات، نرحب بكم في هذا الصباح الجديد مع الحديث الديني. في هذا الحديث اليوم نتناول عيبا من العيوب المنتشرة في المجتمع، وهو الغيبة. الغيبة ورد في القرآن الكريم ذم شديد لها، فقد نص الله عز وجل على ذمها في كتابه، وشبه المغتاب بآكل لحم الميتة، فقال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا، أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. والغيبة تتناول عرض الإنسان، فقد جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المال والدم والعرض، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ويقول الحسن البصري رحمه الله: والله للغيبة أسرع في دين الرجل المؤمن من الأكلة في الجسد أو من الآكلة في الجسد. كيف مرض الآكلة، أجارنا الله وإياكم، وهو مرض الغرغرينة، كيف يأكل الجسد ويجعله يهترئ ويتلاشى؟ كذلك الغيبة، الغيبة تأكل دين الرجل كما تأكل الآكلة جسد الإنسان. وقال بعض السلف: أدركنا السلف وهم لا يرون العبادة في الصوم ولا في الصلاة، ولكن في الكف عن أعراض الناس، أي أن العبادة الحقيقية في أن يصون الإنسان لسانه عن أعراض الناس، فلا يتكلم في أعراضهم ولا في دينهم ولا يذكر عيوبهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: إذا أردت أن تذكر عيوب صاحبك فاذكر عيوبك. قال أبو هريرة: يبصر أحدكم القذى في عين أخيه ولا يبصر الجذع في عين نفسه. يعني إذا رأى وسخة صغيرة في عين أخيه يراها شيئا كبيرا، بينما جذع كامل في عينه وهو لا يراه. والغيبة أحبابنا الكرام أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه. يعني إذا أحدنا تكلم عن أخيه كلاما، هذا الكلام لو وصل إلى أخيه لا غضب منه وحزن منه، فهذا الكلام غيبة. فالغيبة أن تذكر أخاك بما يكرهه لو بلغه، سواء ذكرته بنقص في بدنه أو نسبه أو خلقه أو خلقه أو في فعله أو في قوله أو في دينه أو في دنياه، حتى في ثوبه وداره ودابته. يعني أي انتقاص ينتقصه الإنسان لأخيه الإنسان في بدنه سمين

طويل قصير، نسبه ابن فلان ابن علان ابن مدينة ابن ديف، بدوي حضري شرقي غربي، أو في خلقه أو في خلقه أو في أفعاله أو طريقة كلامه أو في تنقص في دينه أو حتى في ثوبه، انظر ماذا يلبس وكيف يلبس، هذا كله من الغيبة، وحتى في دابته وحتى في بيته، كل هذا من الغيبة. أي انتقاص ينتقص فيه الإنسان أخاه الإنسان يعتبر من الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكرهه. قيل: أرأيت إن كان في أخي ما أقوله؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته، يعني افتريت عليه الكذب. قال الحسن رحمه الله: ذكر الغير ثلاثة: الغيبة والبهتان والإفك، وكل ذلك مذكور في كتاب الله عز وجل. فالغيبة أن تقول ما فيه، يعني تذكر العيب الذي فيه، والبهتان أن تقول ما ليس فيه، والإفك أن تقول ما بلغك، يعني وصلك كلام عنه صرت تنشره دون أن تراجع وتتثبت وتتوثق. والغيبة أحبابنا الكرام لا تقتصر على اللسان، فالتعريض أيضا كالتصريح. التعريض يعني تتكلم بكلام ليس مباشرا، ولكن يفهم منك السامع أنك تقصد فلانا، فالتعريض كالتصريح، والفعل فيه كالقول والإشارة والإيماء والغمز واللمز والكتابة والحركة، كل ذلك من الغيبة، يعني تغمز وتلمز وتشير أو تكتب عن إنسان معين انتقاصا، كل هذا داخل في الغيبة وهو حرام. ومن ذلك المحاكاة بالمشي، كان مثلا يمشي مثلا مشية متعرجة أو بشكل معين فتقوم وتقلد مشيته، فهذا أيضا من الغيبة، بل هو أشد من الغيبة لأنه أعظم في التصوير والتفهيم. وكذلك الغيبة بالكتابة، فإن القلم كما يقول العلماء هو أحد اللسانين، تتعرض فيها للأحياء والأموات، فذكرك الحي بما يكره من الغيبة، كذلك ذكرك للميت، إنسان ذهب إلى الله عز وجل تتحدث عنه وتنتقصه، أيضا هذه من الغيبة المنهي عنها شرعا. طيب ما هي الأسباب الباعثة على الغيبة؟ هناك أسباب تدفع الإنسان لأن يغتاب أخاه الإنسان. السبب الأول أن يشفي غيظه، فإذا إنسان كان غاضب على إنسان وهاج الغضب فلا يرى أن يشفي غضبه إلا بذكر مساوي الإنسان الذي غضب منه، فاللسان سبحان الله يسبق إلى الكلام السيء في الإنسان الذي غضبت منه فتذكر مناقصه. من أسباب الغيبة موافقة الأقران ومجاملة الرفقاء ومساعدتهم في الكلام، يعني جالس في مجلس وفيه أصدقائك فأحد الأصدقاء بدأ يغتاب إنسانا، فأنت من باب المجاملة وكي لا يقال يستثقلوك في المجلس أو ينفروا منك شاركتهم في الحديث، حسب ظنك أنك في المشاركة بالغيبة أنت تحسن صداقتهم وتحسن معاشرتهم، وهذا طبعا من الخطأ الكبير. من أسباب التي تدفع الإنسان للغيبة أن يستشعر من إنسان أنه سيقصده ويطول لسانه عليه أو يقبح حاله، فعند ذلك يبادر بالطعن في هذا الإنسان. يعني من الغيبة أنك تظن أو يغلب على ظنك أنه سيغتابك ويذكرك بسوء، فأنت تبادر لاستغابته والتقليل منه عند الناس، فهذا أيضا من الغيبة. من الغيبة أن ينسب إلى شيء فيريد أن يتبرأ منه فيذكر الذي فعله، وكان من حقه أن يبرئ نفسه ولا يذكر غيره، يعني إنسان يقال له أنت فعلت كذا وكذا فيريد أن يبرئ نفسه فيتهم الآخرين، أو يقول يفعله فلان أو فعله فلان، هذا أيضا من الغيبة. من أسباب الغيبة أيضا التصنع والمباهاة، وذلك بأن تريد أن ترفع نفسك فوق مستواك، فلا يكون ذلك إلا بالانتقاص من الآخرين وتصغيرهم حتى تسود وتظهر فوق من فوق خصمك، وهذا أيضا من الغيبة، وفيها أيضا التنقيص. من أسباب الغيبة الحسد، كل إنسان يحسد آخر يغتابه. أيضا من أسباب الغيبة اللعب والمزاح
ومحاولة تطيب الجو كما يقال، وإرادة أن تضحك الناس فتغتاب بعض الناس، فهذا كل

0: له من أسباب الغيبة، منها السخرية والاستهزاء والاستحقار. إذن هذه بعض أسباب الدافعة للغيبة، ونكمل إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم عن علاج مرض الغيبة. أسعد الله صباحكم، إلى لقاء آخر، نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: خلق برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم خلق، وسنتحدث في حلقتنا هذه عن وسائل سلامة الصدر، فأهلا ومرحبا بكم معنا.

إن لسلامة الصدر وسائل ينالها العبد المؤمن ليبلغ كمال سلامة صدره تجاه إخوانه، ومن هذه الوسائل الإخلاص لله تعالى، فمن أسلم وجهه لربه وأخلص له عمله فليس لعدوه الشيطاني سلطة عليه. قال الله تعالى حاكيا قول إبليس: إلا عبادك منهم المخلصين. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالمخلص قلبه معلق بالله، فلا يجد الحقد إلى صدره سبيلاً.

من وسائل سلامة الصدر الرضا بالله، فهو المعين الذي لا ينضب والغيث الذي لا ينقطع. من رضي بالله لم تهزه النفس وسوءات رغباتها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي. فالرضا بلسم يطفئ نار الغيظ في القلب.

من وسائل سلامة الصدر الصدقة. قال تعالى لرسوله: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. وقال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ومن وسائل سلامة الصدر صيام 3 أيام من كل شهر. قال صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم بما يذهب وحر الصدر؟ صوم 3 أيام من كل شهر. ووحر الصدر هو الحقد والغيظ، فالصيام يهذب النفس ويطفئ ثورتها. النصيحة: فمن واظب على بذل النصيحة للمؤمنين بعمله وقوله.

ودعائه سلم صدره لهم. والناصح الصادق لا يحمل غلا، لأنه يريد الخير للجميع. الهدية، قال صلى الله عليه وسلم: تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر. فالهدية وإن كانت يسيرة تذيب جليد القلوب. من وسائل سلامة الصدر البشارة بالخير والتهنئة. وتأمل قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وتسابق الصحابة على بشارته. فعن كعب بن مالك في قصة توبته قال: فقام طلحة بن عبيد الله يهرول حتى صافحني وهنأني. فالبشارة تزرع المحبة وتزيل الوحشة بين القلوب.

حسن الظن بالمسلمين وحسن الظن طريق عباد الله الصالحين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. فمن حمل الناس على أحسن المحامل سلم صدره. الرحمة والشفقة بالناس. والموفق من نظر لمن أساء إليه نظرة شفقة لا كراهية. قال تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. انتظار الأجر. قال الله تعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ومن أيقن بالأجر هانت عليه الإساءة من غيره. التوبة الصادقة. فالتوبة غسيل للصدر من وحر الخطيئة. قال صلى الله عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له. فالتوبة تطهر القلب وتعيد له نقاءه. صدق التوكل على الله. قال تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. والمتوكل قلبه مطمئن لا يحمل هما ولا غلا. مستمعين الأكارم، وإن من وسائل سلامة الصدر من الغل والأحقاد الاستعاذة بالله تعالى، فالشيطان يريد شحن صدور المؤمنين. والاستعاذة حصن من وساوس الشيطان التي توغر الصدور. الإيمان. وهذا السبب هو الرحى التي تدور عليه بقية الأسباب. قال الله تعالى: إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالإيمان الصادق هو أصل سلامة الصدر. اللهم إنا نسألك صدورا سليمة وقلوبا طاهرة نقية. اللهم طهر قلوبنا من الشرك والشك والنفاق وسائر الآفات. وإلى هنا مستمعين الأكارم تنتهي حلقتنا.

هذا اليوم من برنامج خلق، ونلتقي بكم إن أحيانا الله في الحلقة القادمة. وإلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الخلق. برنامج خلق من إعداد وتقديم محمد أسامة الخباز. وفي الإخراج حكمة الشيخ بكري.

خاطرة. تكتبها وتقدمها عائشة الخراط، يخرجها نورة سكريدي. مرحبا بكم أيها الأحبة. ما الذي تعنيه الأخلاق فعلا بالنسبة إلى الناس؟ وهل ما زالت لها أهمية وقيمة؟ هل ما زلنا نسأل عن أخلاق الناس مثلا قبل وضعهم الاجتماعي ومكانتهم وحالتهم المادية؟ وهل يغطي وجود الأخلاق الجيدة نقص المال؟ أم أن المال يطغى على كل شيء ويجعلنا نتغاضى عن صفات أساسية إن لم تتوفر أو توفر نقيضها فسد المرء وفسدت العلاقة؟ والله ما نراه اليوم عند البعض لا يسر ولا يطمئن. بدأ الناس فعلاً ينحون الأخلاق جانباً حين يتقدم رجل مثلاً لخطبة ابنتهم، صاروا يكتفون بما يرونه ويعرفونه عن وضعه المادي دون حتى السؤال عنه كالعادة المتبعة فيما مضى. أيها الأحبة، صدقوني، لا شيء يطغى على الأخلاق، لأن كل شيء يزول: المال، المكانة الاجتماعية، المكانة المهنية، القيمة، الأهمية، وحتى الجمال والشباب. كل شيء مع الوقت ومرور الزمن يزول ويتغير إلا الأخلاق. وحدها الأخلاق تبقى، ويبقى معها الدفء في البيوت والنور في القلب والاستقرار في العلاقة. فلا تفرطوا بمن كان على خلق كريم، ولا تتغاضوا عن صفات أساسية عند المرء لتستقيم العلاقة ويتسع البيت للحب والأمان، ويستقر الأطفال في جو من السلام والسكينة، وليعيشوا في ظل القيم النبيلة. وكما قال الأحنف بن قيس: ما خان شريف، ولا كذب عاقل، ولا اغتاب مؤمن، ولا غش تقي، ولا غدر ذو مروءة. محبتي لكم، إلى اللقاء إن شاء الله تعالى.

0: من أرض الحضارات دمشق.
1: إذاعة الجمهورية العربية السورية من دمشق وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي تقدم مع الفلاحين في حقولهم.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

أخي المزارع، تعد الحمضيات من نباتات النهار القصير، ولكن يمكن أن تصبح من نباتات النهار الطويل إذا ما قدمت لها العناية اللازمة من ري وتسميد. ويعتبر الضوء من أقل العوامل الجوية تأثيرا على مدى نجاح زراعة الحمضيات. وبشكل عام أخي الفلاح، تحتاج شجرة الحمضيات لشدة إضاءة معتدلة وألا تقل عن 70% ودرجة حرارة يومية متوسطة حوالي 16 درجة مئوية في فترة النمو الشديد للطرود والثمار، حيث يتأثر النمو والإثمار كلما زادت شدة الإضاءة.

أيضا أخي المزارع، تعتبر الرياح من العوامل الهامة في نجاح زراعة الحمضيات، وخاصة في المناطق التي تتعرض لرياح الخماسين كمنطقة المتوسط، والرياح التي ترتفع فيها الرطوبة النسبية أقل ضررا من الرياح الجافة والساخنة.

أخي الفلاح، أشجار الحمضيات تنجح في جميع أنواع الأراضي، فهي تنتشر الآن في مناطق ذات أراض ثقيلة ومتوسطة ورملية. وبصفة عامة، إن أشجار الحمضيات لها القدرة على النمو والإنتاج في معظم أنواع الأراضي، وإن اختلفت وسائل الخدمة لكل نوع. والصفات الفيزيائية للتربة لها أهمية كبيرة لزراعة الحمضيات، حيث إن متطلبات جذور الحمضيات من الأكسجين كبيرة، ولذلك فهي تحتاج لتربة عميقة

0: أخي الفلاح، الحمضيات كغيرها من الأشجار المثمرة تصاب بالكثير من الأمراض والحشرات، ومنها بق الحمضيات الدقيقي. كيف تؤثر هذه الحشرة على أشجار الحمضيات، وما هي الطرق الفعالة لمكافحة هذه الآفة؟ نتابع هذا الموضوع مع المهندسة الزراعية ربا اللحام، مراسلتنا في ريف دمشق.
1: الأخوة المزارعين، أسعد الله صباحكم. شجرة الحمضيات ثروة قومية كبيرة، جمة الفوائد، كثيرة المنافع، وإن تطور زراعة هذه الشجرة يعتبر مظهر من مظاهر حضارة البلدان وقيمتها ورقيها ووعي مجتمعاتها، ويصيبها العدد الكبير من الآفات، من بينها بق الحمضيات الدقيقي، وهي تنتشر في جميع أنحاء العالم وتصيب الأشجار والمحاصيل والخضار ونباتات البيوت الزجاجية، وشهدت بكثرة على العنب. حول حشرة أو بق الحمضيات الدقيقي نلتقي اليوم مع المهندس الزراعي حسام سعد. أسعد الله صباحك أستاذ.
2: صباح الخير.
1: بداية ياريت نحكي عن وصف بق الحمضيات الدقيقي.
2: الأنثى سمراء اللون، بيضاوية الشكل، طولها 2.5 إلى 5 ميلي، عرضها 2 إلى 3 ميلي، ومغطت بطبقة شمعية بيضاء فيما عدا بين الحلقات، ويحط بجسم الأنثى 17 زوج من الزوائد الشمعية القصيرة والمتساوية في الطول. الزوج الذنبي يبلغ طوله 10 أمثال طول الزوائد الأخرى. وقرن الاستشعار مكون من 8 حلقات، أما الذكر صغير الجسم لونه أصفر غامق أو بني فاتح، وزوج من الأجنحة الأمامية أطول من الجسم، لونه أزرق خفيف. أما زوج الأجنحة الخفية فهو متحور إلى شوكتين صغيرتين وقرن استشعار مكون من 10 عقد، وبنهاية البطن شعرتان طويلتان وسميكتان.
1: نعم، بالنسبة لضرر وأعراض الإصابة ببق الحمضيات الدقيقي،
2: تظهر الحشرة بصورة تجمعات على الأوراق حول العرق الوسطي والأغصان، وخصوصا الحديثة النمو، وكذلك تتواجد على الثمار منطقة كأس الثمرة، وتسبب الإصابة بهذه الحشرة ضعف عام بالأشجار نتيجة امتصاص عصارتها، اصفرار الأوراق المصابة وتساقطها، نمو فطر العفن الأسود على الندوة العسلية التي تفرزها الحشرة والتي يعيق العمليات الحيوية، انخفاض القيمة التجارية للثمار المصابة، وتبدأ الحوريات بالتغذي وإفراز الندوة العسلية متنقلة من مكان لآخر، وتنسلخ الحورية الأنثى 3 انسلاخات تصل بعدها طور الحشرة الكاملة التي تستقر مكانها لوضع البيض، ولا تترك مكانها إلا تحت ظروف اضطرارية مثل تساقط الأوراق أو الثمار. أما الذكر فينسلخ 4 مرات كما هو الحال في الحشرة القشرية السوداء، وللحشرة عدة أجيال متداخلة تتراوح ما بين 6 إلى 8 أجيال في العام، وتستغرق مدة جين من 2 إلى 3 أشهر في الشتاء، وتنقص إلى الشهر 1 في الربيع والخريف والصيف.
1: نعم، إذن خلينا نحكي عن دورة الحياة بالنسبة لبقى الحمضيات.
2: ليس للحشرة فترة سكون حقيقية، بل إنها تنمو ببطء خلال فصل الشتاء، حيث نجدها بكافة أطوارها مختبئة في الشقوق والجروح وعلى الأوراق والجذور، وعند بدء النمو الخضري في الربيع تزحف تلك الحوريات والحشرات الكاملة نحو النموات الخضرية الجديدة، وتستقر وتبدأ الإناث التامة النمو التي تتكاثر بكريا بوضع البيض في كتلة من الإفرازات الشمعية بشكل ألياف متماسكة تشبه ألياف الصوف، وتضع حوالي من 100 إلى 600 بيضة، وتستمر الأنثى بوضع البيض من 3 إلى 11 يوم صيفا وربيعا، ومن 20 إلى 30 يوم خريفا وشتاء.
1: نعم.
2: البيضة بيضاوية الشكل طويلة، لونها أصفر، وكتل البيض توضع في شقوق القلف

0: أو تحتهم أو على الجذور وقت الشتاء. تفخص البيوض بعد 26 يوم وذلك حسب الظروف الجوية المعطية حوريات. تبقى مكانها داخل الكتل الشمعية لمدة يوم أو يومين لتغادر بعدها باحثة عن الغذاء وتتحرك حول مكان الأم وتستقر حولها أو قد تهاجم بعيدا لتصيب أجزاء جديدة من النباتات.
1: نعم، بالنسبة لمكافحة بق الحمضيات الدقيق كيف تتم المكافحة؟
0: يوجد العديد من المفترسات لهذه الحشرة، حيث يفترس الحشرة مجموعة من الحشرات التي تحد من انتشارها، من حشرة الفيداليا، حشرة أبو العيد، ويرقات أسد المن، وبعض أنواع الحلم والتربس. أما كيميائيا فيمكن استخدام المبيدات الاختراقية والجهازية المناسبة.
1: نعم، في نهاية اللقاء كل الشكر للمهندس الزراعي حسام سعدة على هذه المعلومات الهامة حول حشرة أو بق الحمضيات الدقيق. شكرا لك أستاذ.
0: شكرا.
2: قدمت لكم إذاعة الجمهورية العربية السورية وبالتعاون مع وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي مع الفلاحين في حقولهم. الإعداد والتقديم قصي حمود.

التنفيذ نهاد إبراهيم. الإخراج مهند ديب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السابع والربع ساعة الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الموجزة من

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا ومشاهدينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم نشرتنا الموجزة، أهلا بكم. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية التي شملت توغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، إلى جانب قصف مدفعي استهدف المنطقة، مؤكدة أن هذه الهجمات تسببت في ترويع المدنيين. واعتبرت الخارجية أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها، وخرقا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. كما أكدت الوزارة أن استمرار هذه الاعتداءات يقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة، محذرة من أنها قد تؤدي إلى مزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة. ودعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك بما يحفظ سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها. أفاد قائد عملية الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في جنوب سوريا أحمد الهاجر أن القوات الإسرائيلية أطلقت النار وقصفت محيط قرية عبدين بقذائف المدفعية، كما استهدفت القرية ومحيطها من مروحية عسكرية بالأسلحة الرشاشة. وأوضح الهاجر أن القصف لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار مادية، لكنه تسبب بحالة من الهلع والخوف بين الأهالي، ما دفع عددا من العائلات إلى النزوح بشكل محدود نحو البلدات المجاورة. أعلن المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة معايير أكثر مرونة للانتساب إليها، بما يتيح استيعاب شريحة أوسع من الشباب السوري من حيث العمر والمؤهل العلمي، وذلك وفق احتياجات الجهة أو الإدارة التي يرغب المتطوع بالانضمام إليها. وأوضح البابا أن الوزارة اعتمدت في بداية مرحلة التحرير معايير ركزت على الفئات العمرية الأصغر، ونظرا للظروف الأمنية التي كانت تمر بها البلاد والحاجة إلى الاستفادة من طاقات الشباب في تلك المرحلة. وأكد

أن المنتسبين إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وجهاز الاستخبارات العامة إلى جانب العاملين في مؤسسات الدولة الأخرى أثبتوا كفاءة عالية في أداء المهام الموكلة إليهم خلال مختلف الاستحقاقات التي شهدتها سوريا. أعلنت الإدارة العامة للشؤون المدنية في وزارة الداخلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 والخاصة بإجراء المقابلات الشخصية الإدارية والقانونية مع المواطنين من أصول كردية المتقدمين بطلبات الحصول على الجنسية السورية، وذلك بعد استكمال اللجان المختصة عمليات التدقيق والمراجعة للطلبات المقبولة. وأوضح المدير العام للأحوال المدنية عبد الله عبد الله أن المرسوم حدد الفئات المشمولة بالتجنيس بالكرد السوريين المقيمين في الأراضي السورية، مؤكدا أن هذين الشرطين يشكلان الأساس القانوني لقبول الطلبات ودراستها. وأضاف أن الإدارة العامة للشؤون المدنية أطلقت تطبيقا إلكترونيا لتنظيم عملية التسجيل وحجز مواعيد المقابلات، بما يتيح تحديد موعد وتوقيت كل متقدم، ويضمن تنظيم حضور طالبي الجنسية أمام اللجان المختصة. بحث وزير الإعلام خالد زعرور مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق سفيان القضاط، بحث سبل تعزيز التعاون الإعلامي بين سوريا والأردن وضرورة تفعيل مذكرات التفاهم الموقعة سابقا بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. وتناول اللقاء إطلاق برامج تعاون مشتركة بين معهد الإعداد الإعلامي في سوريا ومعهد التدريب الإعلامي الأردني بهدف تطوير وتأهيل الكوادر الإعلامية وتبادل الخبرات. وأكد الجانبان أن مستوى التنسيق والتعاون بين سوريا والأردن يشهد تطورا ملحوظا ويبلغ مرحلة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، أعلنت إدارة مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية تخصيص وسائل تواصل مباشرة لاستقبال بلاغات المواطنين عن تجار ومروجي المخدرات، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة المجتمعية في مكافحة هذه الآفة. وأكدت الإدارة أن الأمن مسؤولية مشتركة، مشيرة إلى أن البلاغات التي يقدمها المواطنون تسهم بشكل فاعل في الحد من انتشار المخدرات وحماية المجتمع. ودعت الإدارة المواطنين إلى الإبلاغ عبر تطبيق واتساب أو من خلال تطبيق تليجرام باستخدام المعرفات المنشورة على موقعها الرسمي. وأوضحت أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المجتمعية في مكافحة المخدرات تحت شعار معا نحو وطن خال من المخدرات. مشاهدينا ومستمعينا الكرام، في ختام نشرتنا الموجزة تقبلوا تحيات فريق العمل. الإعداد عبد الواحد غنوم، الإشراف محمد الصطيف، وكان معكم في التقديم حسام زرزور. الإخراج مازن يوسف وحيدر يوسف. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

أسعد الله أوقاتكم مستمعين الكرام في هذه الحلقة من برنامجكم حبر سوري. نقرأ معكم ما تناولته الصحف والمواقع السورية والعربية حول ملفات متفرقة تخص الشأن السوري، بين تحركات إنسانية خارج الحدود ومشاريع تعاون اقتصادي وصناعي، وصولا إلى نقاشات متصاعدة حول مستقبل الطاقة. والبداية بعد الفاصل. في خطوة لافتة في الحضور الإنساني خارجياً، نقلت وكالة الأنباء السورية سانا بحسب ما أوردته قناة الجزيرة إرسال فريق إنقاذ سوري مكون من 15 مختصاً من وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس للمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ عقب الزلزال الذي ضرب البلاد وخلف خسائر بشرية كبيرة. ووفق التغطيات الإعلامية، انطلق الفريق من مطار دمشق الدولي باتجاه فنزويلا للمشاركة إلى جانب فرق دولية مختصة في الاستجابة للكوارث في وقت تتواصل فيه الجهود لانتشال العالقين تحت الأنقاض. وتشير سانا إلى أن هذه المشاركة تعد الأولى من نوعها لفريق إنقاذ سوري في مهمة خارجية رسمية، ما يعكس بحسب ما نشر تطور قدرات الاستجابة للكوارث المعتمدة على خبرات تراكمت خلال سنوات العمل الميداني داخل سوريا. في الجانب الاقتصادي، تناولت مواقع وصحف سورية خبر مشاركة القائم بأعمال السفارة السورية في الصين الوزير المفوض محمد زكريا لبابيدي في إطلاق منصة سوريا الدولية للمدن الصناعية الذكية، وذلك ضمن فعالية نظمها مجلس الأعمال السوري الصيني بالتعاون مع شركاء صينيين وفق ما أوردته وكالة الأنباء سانا. وتهدف المنصة بحسب ما نشر إلى تعزيز التعاون الصناعي بين البلدين عبر نقل التجربة الصينية في المدن الصناعية الذكية وإطلاق برامج توأمة وتطوير البنية التكنولوجية وتأهيل الكفاءات واستقطاب الاستثمارات نحو مشاريع إعادة الإعمار. وخلال الفعالية، شدد الجانب السوري على أهمية الانفتاح على الاستثمارات، فيما عبر الجانب الصيني عن اهتمامه بتوسيع التعاون الصناعي، مع الإعلان عن مشروعين أوليين يتمثلان في مدينة أثاث ذكية في دمشق وأخرى في حلب كخطوة عملية باتجاه الاستثمار المباشر. وفي ملف اقتصادي تنموي آخر، تناولت صحيفة الحرية في تقرير لها تصريح للدكتور المهندس جاسم يوسف رئيس قسم الطاقة المتجددة في كلية الهندسة التقنية بجامعة طرطوس حول أهمية قطاع الطاقة المتجددة في المرحلة الحالية. وبحسب ما ورد في التقرير، يؤكد يوسف أن التحول نحو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لم يعد خياراً ثانوياً، بل ضرورة اقتصادية وبيئية واستراتيجية. ويشير إلى أن هذا التحول يساهم في تقليل الانبعاث والتلوث وتحسين الصحة العامة وتقليل الاعتماد على الوقود المستورد، إضافة إلى تعزيز أمن الطاقة وخفض التكاليف على المدى البعيد. كما يلفت إلى أن الطاقة المتجددة تفتح آفاقاً اقتصادية جديدة عبر خلق فرص عمل وتنشيط الاستثمار المحلي، فضلاً عن توافقها مع التوجهات الدولية في ملف المناخ وفي مقدمتها اتفاقية باريس. ويخلص الخبير إلى أن نجاح هذا القطاع يتطلب سياسات داعمة وتشريعات واضحة ورفع كفاءة الاستهلاك لضمان استدامة التحول الطاقي. وبينما تنقله صحافة عن ميدان الإغاثة وما تكتبه عن الاقتصاد والصناعة وما تطرحه من أسئلة حول الطاقة والمستقبل، تتشكل صورة متعددة الزوايا عن الواقع السوري. إلى هنا نصل إلى ختام حلقة

وعز الشرق أوله دمشق. يوميات من بلد.

0: محمد خاوندي
1: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا على درب الحياة.

0: كيفك صابر؟ لك بس ما كنت أخرت عليك يا صاحبي.
1: لا أبدا ما تأخرت، ما شاء الله عليك جاي على الوقت تمام. يلا خلينا نمشي حتى ما نتأخر على رفيقنا.
0: يعني أنا ما بعرف ليش عم تعذب حالك وتعذبني معك. طيب ما كان أحسن لو رحنا لعند رفيقك المريض بالسيارة؟ ويا سيدي بلال مشوي بهالشمس الحرائي.
1: أنا أصدر رايح مشي لعنده لأنه في موضوع مهم خطر ببالي وحابب شاركك فيه يا صاحبي.
0: طيب طيب ما في مشكلة، تفضل سيد صابر تفضل احكي. شرف، يا ترى شو هالموضوع يلي خطر ببالك؟ احكي لنا يا نحن وعم نتمشى، تفضل.
1: تعرف راضي، كل ما بمشي بالطريق بحس انه مو بس طريق، هو قصة حياة كل واحد فينا. يعني الطريق مو بس مسافة، هو كمان ذكريات ومواقف وناس.
0: صح صح كلامك، الطريق بيجمع الكل ومنمر فيه بمواقف بتعلمنا 100 شغلة وشغلة. اول الصبر والتسامح. لك بتعرف انا احيانا بحس الطريق مدرسة، والله مدرسة. لك الطريق مراية بتورجينا حالنا وبتورجينا مجتمعنا.
1: مرة كنت واقف بالزحمة
0: ايه
1: وشفت واحد عم يساعد واحد تاني بحمل شنتاية تقيلة.
0: ايه نعم،
1: حسيت انه لسه الدنيا بخير.
0: ايه والله، ايه والله مزبوط. ما بيقولوا اذا خليت خربت؟ صابر احيانا الطريق بيجمعنا بناس ما كنا منتوقع نلتقي فيهم ولا بالاحلام، وبتصير بيننا وبينهم قصص ما بتنتسى. ليك مرة كنت بالتاكسي والشوفير كان عم يحكي لي عن حياته وهمومه وقصصه. تعرف اني حسيت هالشوفير مو شوفير، حسيته هيك يعني مثل تقول اخي كفاية عيلتي وحدا عنده قصص يا اخي لازم اوقف معه فيها.
1: اكيد، وكل واحد منا عنده قصة والطريق بيخلينا نلتقي ونفهم بعض اكتر. مرات كلمة طيبة او ابتسامة بتغير يوم بحياة شخص.
0: حتى لما منتأخر أو منغلط يا سيدي بتحس إنه الطريق بيعطيك فرصة لتصلح وتكمل.
1: مرات الطريق بيكون صعب، مثل لما ضعت أنا بمكان غريب وحسيت بالوحدة، بس لقيت ناس طيبين ساعدوني.
0: الطريق يا صاحبي هو مو بس مسافة بنقطعها، الطريق درب بيعلمنا كيف نكون عم نشوف بشكل أدق وكمان كيف نكون أقوى.
1: وأحياناً الطريق بيجمعنا بأشخاص بيغيروا حياتنا بكلمة واحدة أو نصيحة أو حتى ابتسامة.
0: بس هذا ما بيعني إنه الطريق ما فيه ضحك. مرة بزماناته
1: ايه؟
0: شفت لك واحد بده يصف سيارته بيقرني حكرة ضيقة كثير، ضل يحاول ويناور فيها يمكن فوق الربع ساعة
1: ايه؟
0: وهو مقتنع انه سيارته الطويلة العريضة بتقعد بهالقرنة الضيقة. اخر شي مل، ما بعرف شو كروت شو سبسب، حمل حاله ومشي. هو مشي من هون مشوا سيارتين اللي كانوا صافين قدام وورا.
1: حلوة.
0: حظ يا زلمة، عنية بتحس القصة.
1: الضحك بيخلي الطريق أخف حتى لو كانت الزحمة طويلة، ومثل ما قلت يا صاحبي الطريق بيعلمنا الصبر والاحترام خصوصا مع الناس اللي منشاركهم الرحلة،
0: وبيعلمنا كمان انه الحياة مو دائما سهلة. الإرادة والنية الطيبة بتخليك تكمل، بتخليك تعيش على الطريق بقلب مفتوح، وبتخلي الضحكة تملي دروبك. لأن الحياة رحلة يا أخي، رحلة مثل ما اتفقنا، وعليم الله الضحك هو أحلى وأجمل رفيق بهالطريق.
1: لازم نضل عم نبتسم ونضحك على كل مواقف الحياة حتى بأصعب الطرق. ليكنا يا صاحبي وصلنا على بناية رفيق، يلا تفضل.
0: شرف سيدي، يلا منيح اللي ما اجينا بالسيارة لأنه كان صار فينا مثل إداك الزلمة ما في ولا صفي.

0: يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: 8:15 ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية هي خرق جديد للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. الخارجية تؤكد أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة. نزوح عدد من أهالي قرية عبدين من منازلهم جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلية القرية ومحيطها بقذائف المدفعية. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يعلن أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة معايير أكثر مرونة للانتساب إليها تستوعب فئات أوسع من الشباب السوري من حيث العمر والتحصيل العلمي. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير المملكة الأردنية بدمشق سفيان القضات سبل تعزيز العلاقات الثنائية في قطاع الإعلام وضرورة تفعيل مذكرات التفاهم المشتركة الموقعة سابقا بين المؤسسات الإعلامية في البلدين. وفي خبرنا الأخير، مدير الإدارة القنصلية في وزارة الخارجية والمغتربين محمد يعقوب العمر يفتتح المكتب القنصلي في محافظة دير الزور. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: العصفور. سهرنا وطولنا بنومتنا، شوف الشفق فرق علينا النور، والشمس منشورة عخيمتنا. هي هي هي اختي.
1: مع إشراقة الشمس في صباح كل يوم نرافقكم من نوافذ منازلكم وفي الطرقات ومن وسائل المواصلات، لنكون معكم مع فقرات يومية ضمن برنامجنا الصباحي صباحكم سوري. يومياً 8:30 صباحاً على إذاعة دمشق.

0: يا صباح الحب والسلام من قلب العالم من قلبك يا شام ويا حي الله.
1: عشقان عيونك وجنونك ما في دونك عيش نهار.
2: يسعد لي أوقاتكم مستمعينا الحبايب، اشتقنا لكم أكيد مشوار جديد إن شاء الله برفقتكم هذا اليوم، يعني بفقرات عديدة، وإن شاء الله بنتمنى لكم كل الخير ببداية هذا النهار. ابتسموا، خلوا الطريق يصير حلو، وشدوا الهمة لحتى تتيسر الأمور.

كل ما شدى صوتي وفاحت عطوري بعرف بدا معكم صباحنا السوري من صباح يوم الاثنين 29 يونيو حزيران 2026 منصبحكم بالفل والرياحين كل متابعي إذاعة دمشق مطرح ما كنتوا قاعدين أو جايين أو رايحين أهلا وسهلا فيكم بصباح جديد مع الأحباب عامر بالأجر والثواب بإذن الله.

0: وبعد التحية والسلام أكيد معكم فريق العمل كمان بيسلم عليكم ومنصبح على الجميع من وئام حمدان من وراء المايك وعلاء فوزي أيضا.
1: وأيضا في الإخراج معنا كنان حميشي وصفاء عساف.

0: ومثل عادتنا بنستقبل صباحنا بابتسامة وأمل ونية طيبة ومسعى وعمل. اعقل وتوكل واستفتي المنان بقلبك، اصبر وتمهل واستهدي الرحمن بدربك. الله يرزقنا ويرزقك، وحاجاتنا وحاجاتك تقضى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله يطعمك اللي ببالك وفيه الخير إلنا وإلك. آمين يا رب.
1: آمين آمين يا رب.

ما بيحلى صباحنا بدون مشاركاتكم، بدون اختياراتكم اللطيفة وكلماتكم لحتى تصبحوا على حبايبكم وين ما كانوا بكل بلدان العالم، وأيضا بنفس البيت بتقدروا تقولوا لهم كلمة حلوة عبرنا، عبر هواء إذاعة دمشق على رقم الواتساب 0987 810 950.

0: ونبدأ برسائلكم الحلوة اللي بلشت توصلنا، ما شاء الله لسه ما قلنا الرقم، وفي رسائل طبعا واصلة من قبل. وتشرق الشمس في الدنيا لي
1: مع
0: التشكيل
1: يعني احنا شعر إذا بدك، وتشرق الشمس في الدنيا لتخبرنا
0: أن الصباح مليء بالبشارات ما ضاقت الأرض إلا
1: جاءنا فرج كالغيث يهطل من رب السماوات.
0: اللهم فرج قريب يا رب. حلوة كتير.
1: حلو الديوم.
0: صباحكم معطر بذكر الله على ووئام كنانة ولما لما منوجه لها تحية
1: طبعا.
0: شكرا كتير على الرسالة الحلوة من وداد القصاص.
1: أهلا وسهلا فيك يا وداد، يسعد صباحك وشكرا على اختياراتك. We'll be right back.

0: من صاحبة الرقم 837 أيضا عنا رسالة. صباح الإشراق يا رفاق، وبصبح على كل من فاء. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا اللي عم ينظموا القافية كلها. الله الله، صرتوا شعراء مثل علاء كلياتكم.
1: شايفي حتى ديو مع الجمهور أنا هلأ.
0: يسعد صباحكم من حمص، كمان معنا نهاية الرقم 287. أهلا وسهلا فيك وبكل أهل حمص.

0: وأيضا صباح الورد عليكم كادر البرنامج والمستمعين الكرام. صبح على الوالدة أم عصام ويسر إبراهيم بمصياف. يا ريت المخرجة تسمعنا أغنية شافوها وصاروا يقولوا لوائل كفوري ومشكورين. معكم عصام من بانياس. أهلا وسهلا يا أخ عصام وتكرم عينك وشكرا على الصورة الحلوة. اللهم أني فوضت أمري إليك من فراس
1: من حما. أهلا وسهلا فيك يا فراس ولكل أهلنا بمحافظة حما.
0: اللي عم بيسجل لنا مقطع صوتي يا أخوان صعب.
1: لا تعذب حالك لا تكمل
0: صعب علينا ناخد المقطع علي. الصوتي حاليا
1: يا علي من دمر يا دكتور علي كمان. صباح الود والفل والزيزفون والياسمين الشامي نقى كل الورود بستان
0: يليق
1: لا وئام وعلاء وأيضا لفريق الإخراج. ممكن مقطع من أغنية دليدة رحمة بهدية للأصدقاء البرنامج سليمة سوسن طبشي. يسعد صباحك يا دكتور علي. طبعا نرجع من أكد فويسات لا اتصالات لا لحد الآن هاي الخدمة غير موجود في الخدمة. هذا الرقم غير موجود في الخدمة وهذه الخدمة غير موجودة أصلا عنا.
0: هذه الخدمة غير متاحة حاليا.
1: أيوة هلا أضبط شكرا الله يخلي لنا اياك.

لعشاق الصباح البسطاء دائما، وتروق لهم الأجواء وتسعدهم التفاصيل الصغيرة. يحبون العيش بسلام بجميع الألوان. يا علاء، اخطفوا الابتسامة من ثغر البلاء، املأوا الدنيا ضحكا فرحا وأملا، فلا شيء يدوم وكل مر سيمر، وكل ما ضاقت ستفرج بإذن الله. صباح الفرح والأمل والعطاء، رسالة من أحد الأصحاب، يسعد لي صباحك.

0: ولحتى نستطلع أجواء الطقس لهذا اليوم أكيد في معنا عبر الهاتف من هيئة الأرصاد الجوية الأستاذ جعفر يوسف. ألو،
1: يسعد صباحك. يا أهلا،
0: سعد الله صباحك، كيفك أستاذ؟
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الله يخليك يا رب.
2: أهلا وسهلا أستاذ جعفر.
1: الله يعطيكم العافية يا رب.
0: شو مخبيلنا الطقس وأحوال الطقس لليوم أستاذ جعفر؟
1: أجواء حار يعني، ما في
2: واضح ما بدها اثنين يحكوا فيها من الصبح.
1: حكينا فيها مبارح أنه هاليومين ثلاثة رح يكون في عنا ارتفاع الحرارات، عم تكون أعلى من معدلات الحدود 3 إلى 5 درجات مئوية. طبعا عم تكون أعلى من معدلات الحدود 5 درجات مئوية بالمناطق الشرقية.
2: نعم.
1: باقي المناطق عم تكون ما بين 2 إلى 4 درجات مئوية طبعا. ونحن هلا بلشنا يعني رح نبلش اعتبارا من يوم الأربعاء، رح نبلش بشهر 7. 7 هو يعني بتتغير المعدلات على الحرارة، معدلات اللي مشهور ممكن توصل بداية الشهر ل 35 درجة.
2: نعم.
1: فبالتالي يعني تقريبا حول معدلات الحرارة. امبارح سجلت بدمشق 35 طبعا، والشعور الزائد اكيد بالحراره هو نتيجه الرطوبه. اليوم متوقعين 36 في دمشق، يعني ارتفاع اليوم على درجه الحراره لا تكون اعلى من معدلتها على مختلف المناطق اليوم 3 الى 5 درجات مئويه. اجواء حاره بشكل عام يعني باغلب المناطق طبعا، واجواء سليميه راح تكون اجواء سليميه مغبره بالمناطق الشرقيه والجزيره والباديه، مع نشاط على سرعه الرياح راح يكون خلال ساعات بعد الظهر خاصة على المناطق وبعض المناطق الوسطى، أجزاء منطقة الشمالية الغربية والبادية والشرقية وبعض المناطق الجنوبية الغربية. ممكن تتجاوز سرعة الهبات خلال ساعات بعض الظهر 50 كيلومتر بالساعة، وهذا الشيء بيؤدي إلى إثارة الغبار والأتربة بهذه المناطق اللي بيكون يصير فيها النشاط على سرعة الرياح. بحرنا عم يكون خفيف ارتفاع الموج. أجواء خلال ساعات الليل مثل ما ذكرت نتيجة يعني النشاط على سرعة الرياح يعني بتخفف من حدة أو الحر، فبالتالي أجواء لطيفة خلال ساعات الليل، مع ارتفاع بنسبة الرطوبة خلال ساعات الليل يعني نشعر باللطافي خلال ساعات الليل. أيضا مع يعني احتمالية تشكل ضباب في بعض المناطق كالمرتفعات، بعض المرتفعات الساحلية، بعض المناطق المرتفعات القلمون وبعض المناطق الجنوبية الغربية خلال ساعات الليل أو الصباح الباكر. هاي أجواءنا يعني حتى يوم الأربعاء، يعني رح يكون في عنا ارتفاع تدريجي بمعدل درجة كل يوم، يعني ممكن تسجل بدمشق توصل 38-39 يوم الأربعاء. اعتبارا من بداية مثل ما ذكرت ممكن ترجع تنصر خفض درجات الحرارة مع ما طلع الأسبوع القادم، بتصير حول معدات أو أعلى بقليل.
0: بالنسبة لدرجات الحرارة أستاذ جعفر،
1: هلا اليوم متوقعين في دمشق 36-19، في مرتفعات الجبلية 29-12، المنطقة الوسطية 35-21، حماة 38-21، المنطقة الساحلية 32-22. طبعا المنطقة الساحلية يعني الشعور الحقيقي هو 38 درجة الحرارة، نتيجة ارتفاع نسبة الرطوبة عم تكون ما بين تتراوح من 70-85. فبالتالي يعني عم تكون درجات الحرارة المتوقعة في الساحل 32-21، في حلب والمنطقة الشمالية 38-23، مناطق الشرقية 42-27، البادية 40-24.
2: نعم، يعطيك ألف عافية سيد جعفر.
1: الله يعافيك،
2: شكرا على هالتفاصيل، وأكيد سلامنا لكل العاملين بمركز الأرصاد الجوية في دمشق.
0: يعطيكم العافية،
1: يسعد صباحكم.

0: ومتابعين برسائلكم الحلوة ورسالة من عندك وئام.
1: طبعا هو كاتب حبيت أكون أول مشترك عند الصبح بس نحن يعني مرقنا قبلك اثنين لأنه ما شفنا المسج يمكن نزلت لتحت. يا أبو أحمد من حلب. صباح الخير أحلى إذاعة يا وردات الإذاعة مع فنجان القهوة الرايق أحلى صباح والله نيالكم. يعني نحن سلوة من في منركض يمكن أنا بغلي القهوة أحيانا ما بلحق أشربها بكون بقول الحمد لله أني غليتها شميت ريحتها بس بقيت على على الغاز.
0: مهم أني غليتها خلاص يعني
1: لك صحة وإن شاء الله نهاركم يا رب. عن جد أنا بصراحة بحب الناس اللي بتفيق بكير ما بحب الخمولين اللي بناموا كتير حتى لو كنت بتسهر بس حلوة الفئة بكير ما هيك على
0: ايه اكيد وخاصة إذا فات شيك شي الساعة مثلا 5-6 ورجعت دبلت فجأة
1: ايه حلوة
0: هيك اخذت لك هيك غطة وسحبت لك 5-6 ساعات بعد من
1: غفوة
0: هاي غفوة ها شو بتكون استفدت يعني من هالفئة بكير فلا اكيد الفئة بكير ويكون صحيان الواحد ويكون نايم بكير وشبعان نوم ويشرب قهوته ويروق هي صار اسمها فئة بكير معتبرة
1: صحيح. ادفك مع الفنجان القهوة

اضحك وفرجينا اسنانك صح؟ نفس الموسيقى اضحك وفرجينا اسنانك صف مو غشاش هو غشاش هو ما عارف يغني

0: وصباحكم سوري ملوك الصباح الأستاذ وئام حمدان والأستاذ علاء فوزي والمخرجة من نهاية الرقم 186. شكرا على الكلام الحلو
1: أم علاء. سلطان أم علاء يسعد لي صباحك وشكرا شكرا لمحبتكم الكبيرة. عن جد نحن منروق بهالكلمات والله. يعني إذا الواحد بيجي حامل هموم الدنيا كلها وبيقرأ هالكلمات اللطيفة منكم صدقا بيطلع مبتسم من الاستديو.
0: فعلا. وصباح الخير على لك ولا وئام ولا جميع كادر إذاعة دمشق والمستمعين جميعا. البسط أنواع
1: أبسط أنواع الأناقة.
0: البسط أبسط أنواع الأناقة شو؟
1: نظافة القلب. فلا تؤذي أحد يا علاء ولا تجرحني وكن شيئا جميلا لا ينساه أحد
0: واترك الأثر الطيب ونفوس من تمر بهم يا وئام.
1: بدي ضل علمك أنا كل يوم كل يوم.
0: من أبو ممدوح يسعد صباحك يا رب. وشكرا على صورة بعت لنا صورة النواعير
1: من حامة طبعا.

0: صباح الخير، بدي صبح على كل كادر إذاعة دمشق، وصبح كمان على حنان وأبو طلال. معنا رسالة من أبو قاسم العساني. أهلا وسهلا فيك يا أبو قاسم. طبعا أبو قاسم عمل نسخ لصق للرسالة بكل أيام الأسبوع، زيد لك كلمة كرمال الله.
1: هي خلص
0: عشان خاطر حنان وأبو طلال، يعني والله ما حلوة كل يوم نفس الكلام، بصير ممل والله. أنا يعني إذا كل يوم بقول لجوزي صباح الخير صباح الخير بيكرهني. صباح الخير حبيبي، صباح الخير يا عمري، وهكذا.
1: تنوية يعني هيك نكسر الرتابة شوي.
0: شو عم تعملوا؟ خبرونا، صبحوا علينا عبر رقم الواتساب 0987-810-950. طمنونا عن أحوالكم، وين أنتوا، بأنو محافظة، كيف الجو عندكم، وشو أخباركم؟

0: نرجع منعيد ومنكرر ومنقول، إذا قالت لك روح يمين روح يسار وأنت مطمن.
1: وأنا مطنش وأنا مش سامع. طيب في عندنا رسالة.
0: نفسك الأمارة بالسوق أكيد طبعا.
1: يا جماعة في حد عم يحكي؟ ما حد عم يحكي ما هيك؟ طيب يلا خلينا نكسر هذا الصمت. بنقول يسعد صباحكم من بسمة بدنشكي، ان شاء الله اكون قريتها صح، من حلب. من حلب، هلا بحلب حصرا يعني بتلاقي بعض الكنيات الله اللهم بدها يعني محلل لحتى تنقرا. بادنشكي تمام صح يا بسمة، قريناها. بدها اغنيه وين مسافر وين، وتهديه لبنت اختها قمر يلي رجعت على المانيا. يسعد صباحك انت واموره، وان شاء الله هيك يا رب بالتوفيق للجميع.

0: وصباح الخير، يسعد اوقاتكم ويعطيكم الف عافيه على برامجكم المنوعه والمفيده والاغاني القديمه اللي بترجعنا للذكريات والايام الجميله. انا رانيا من حمص، يا ريت سمعوني اغنيه لكاظم ومشكورين، احلى وارق مذيعين بالدنيا. شكرا كثير يا رانيا على كلماتك اللطيفه. مدام وئام
1: كمان عنا رجع ابو احمد صبح علينا مره ثانيه وقال انا بالشغل بفضل الله فايق بكير وشربت قهوه ونازلين على الشغل. يسعد صباحك ابو احمد، اهلا اهلا. كمان منى حرح من حلب بتصبح علينا مع فنجان القهوه مع الحديقه،
0: يا سلام
1: كثير حلوه الطقوس. ما دمت في كف الرحمن امنا فكيف اخشى، او ما دمت في كف الرحمن امنا فكيف اخشى من المقدور يؤذيني، سلمت امري للرحمن واثقا بان ربي سيكفيني ويحميني. تحياتي لكم ولاصدقائي الملك السعيد وعدنان. ما هي الرساله من معروف خليفه، شكرا يا معروف. صباح صباحو.

0: معنا مكالمة صوتية فائتة.
1: جاي بيقول صباح الخير لمكالمة صوتية فائتة.
0: هلا بنرجع بنتصل فيك.
1: خلاص مرة تانية إن شاء الله حظا أوفر. يسعد صباحك بطبيعة الحال، وصباح الورد والفل والياسمين لحبايب القلب الغاليين، تحياتي لإذاعة دمشق. الفكرة وكادره المميز والجميل، كاتب قادره على فكرة المميز والجميل لجميع المستمعين، لمخرجتنا المتميزة بتمنى أغنية على ذوقة من علي من طرطوس. يسعد صباحك يا علي وتكرم عينك.
0: طالب يصير يزيدوا الكتابة. صباح الورد والفل والياسمين، يا أحلى أحلى أحلى أم حسام بتصبح علينا، ويا أم علاء أحلى ثنائي والهضامة ما أجملها، صباحك أحلى شام. أهلا وسهلا يا أم حسام، بلا فويسات بلا تسجيلات صوتية، نو نو نو. وقلبي من جماله دايب مستوي. كانت جاهزين؟ ما في مسابقات، لا في موضوع بدنا نبلش فيه.

0: وصار الوقت بعتقد لحتى نفوت بموضوعنا لليوم. موضوعنا موضوع شيق وحلو ومفيد كتير، وكتير منا بيعيشوا يعني بيومياته. مين فينا وياما مرت عليه مواقف هيك حس فيها انه هو انظلم او انه حدا اخطأ بحقه مثلا؟ مين فينا ما صار معه انه يكون قادر يرد الاساءة بس هو اختار انه يعفو ويسامح؟
1: هلا انت ما بدك تقول مين فينا ما صارت معه، بدك تقول كم مره صارت معك، لانه قولا واحدا للكل، بس كم مره صارت معك وقديش بتقدر تتحمل انه يصير فيك هيك، وقديش انت قادر فعلا على استيعاب ظلم الناس، انه يروح البعض من حقوقك احيانا نتيجه قساوه بعض البشر. فيقال لا يحمل الحقد من تعلو به الرتب، ولا ينال العلا من طبعه الغضب. هذا القول لعنترة بن شداد. الحقد الحقد الحقد يا جماعة، ابعدوا عنه
0: أكيد.

0: إذا موضوعنا اليوم وئام هو العفو عند المقدرة. كيف اليوم نتعلم نعفو ونسامح، وكيف هذا الموضوع بيأثر إيجابا على صحتنا النفسية وعلى علاقاتنا؟
1: طبعا مستمعينا، يعني العفو عند المقدرة، كثير منا بيفكر إنه العفو هو ضعف أو ممكن يكون تنازل عن الحقوق يلي إلنا حقنا، بس الحقيقة هو غير هيك تماما. العفو عند المقدرة هو قمة القوة، هو اختيار واعي فعلا لكل شخص بيقدر يفعله ويعمله. بخلينا نرتاح من مشاعر سلبية بنكون حاطينها بقلبنا براسنا، عم نفكر كيف بدنا ننتقم، عم نفكر كيف بدنا ناخد حقنا. كتير من الصراعات، كتير من الأجواء السلبية اللي بتعيشوها لما بتكونوا حاقدين، أما سامحوا وشوف.
0: أكيد كلام سليم وآم، بدليل أنه في حديث نبوي بيقول اليوم ليس الشديد بالصرعة، إنما الشديد من الذي يملك نفسه عند الغضب. يعني القوة مو أنك تنتقم، القوة أنك تتحكم بحالك وتقدر تختار العفو.
1: وبسم الله الرحمن الرحيم أيضا يا علاء، قول الله تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يعني أكثر من هيك ما في.
0: واضحة.

0: وصار معنا أول اتصال.
1: ألو
0: ألو
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور والسرور.
1: أهلا وسهلا. أهلا بكم.
0: أهلا أهلا بست سليمة، يا مرحبا.
2: صباح النور يا سليمة، أهلا وسهلا.
1: كيفك ستوي أمس؟ أخبارك؟
2: والله تمام، وأنت كيفك؟
1: طمنينا. على قلبنا هالقديش عم تدعمونا، بتدعموا قلبنا بالمحبة والعطاء. ليه؟
0: يا عيني شو في أحلى من هيك؟
2: بنحاول نعمل شيء.
1: والله عم تعملوا كثير الحمد لله. شوف العالم قديش
2: هن متولعين. يلا يا سليمة هاتي لنشوف. العفو عند المقدرة، شو مجهزة اليوم؟ لا
1: عندي جارة كثير كثير انه اخطيتها، تعبانه كثير نفسيتها، بتخلي الاولاد يكرهوا حالهم، يكرهوا المدارس، فكثير عم تعذبني انه بحاول اني صلح فيها شيء ما عم يطلع معي. فبقول لها جارتنا يا جارتنا، حاجه تبومي بحارتنا، ما الك شغلي وعاملي غير تسيقي لحالتنا، فرطتي الغربه لعيشتنا، الله موصف سابع جار ونحن عليك كثير بنغار، كل يوم ترش علينا النار ونحن نداري جيرتنا، ليش ليش يا جارتنا؟ ما عاد في احتمال، الكل منك صابع تلال، حطمتي كل الامل والاصلح هو غايتنا، وبتمنى ترجعي عن يعني الإساءة الموجودة بداخلي. خطيت حافظي هي منا مزوجي ومانا ما عندي فكرة عن الأولاد وعن الأطفال. أدي أنا عملت له المشروع نادي المحبة والعطاء كرمال إني أنا أجمعهم، وعندي اللي عندهم أيتام ما عندهم حدا يدير باله عليهم والمهترين، فكثير تعبت وحاولت أعمل شيء وبالأخير كسرت كمان، كثير بتكسر يعني، بيسمعوا منا ما بعرف ليش بيخافوا منا. فبتمنى إنه هي تسمع، بس للأسف تسمع إذا عندي ما بتمنى إنه تسمعني. وحاولت كل مرة، هذه كل مرة جبت لها ريش نعام هيك، ما حد بيدللها وما عندها أهل. فأنا جبت لها ريش نعام هيك، قلت لها غمضي عيونيك غمضة، صرت هيك مرر ريشي على وشها عشان تحس بالحنان بالعاطفة، إنه هي كثير يعني حطيتها إنه متجبرة. فقالت يا شو اللي عملتي لي هلا أنا هالحلو اللي حطيتي لي؟ قلت لها هاي السعادة كلها لأطفال الأيتام اللي ما فيهم حدا يدللهم، أنا بجيب لهم هيك ريش.
2: يعني واضح واضح منك سليمة إنه طيبة قلبك وتفهمك، بالرغم من إنه هي عم تعمل يعني يسمى شر حقيقي يعني.
1: يضربوا بالحجار ويسبوا على بعض،
2: عم تعلمهم الأغلاط وأنت عم تحاول

0: تصلحيه.
1: اه والله
0: وبالرغم من هيك انت اليوم عم بتحكي عنها بالوعي، يعني
1: كثير
0: انه
1: اكيد،
0: الله يهديها.
1: وكانه ايوه كانه هي ناقصه كثير شغلات، فانا حاولت اعوض اياهم، ان شاء الله تتقبلوا مني يا ربي
2: ان
1: هيك
2: شاء الله
1: جماعه.
2: تسمع لاذاعه دمشق
1: وان شاء الله
2: وتسمع رسالتك ويوصل لصوتك
1: بدي
2: يا
1: هدية
2: سليمان.
1: بدي هدية راديو مشان تتسمع.
0: يسعد لي صباحك يا سليمان سليمان، وشكرا على مشاركتك.
1: شكرا لك، سلامي لك.
0: باي باي باي باي.
2: الو صباح خير.
0: راح الاتصال. اذا بنحكي فكرتين قبل ما نرجع ناخذ اتصالات مستمعينا، او حتى ما ذكرنا بالرقم يا علاء مشان الناس اللي جدد على هواء اذاعه دمشق، بنقول 22 5 3 4 6 و22 5 3 4 7.

0: رح نحكي اليوم عن بعض يعني فينا نقول نقاط معينة خليها تتركز بذاكرتنا إذا كنا نسيناها، خلينا نرجع هيك نعمل لها ريفريش إذا كانت نايمة. نحكي عن العفو عند المقدرة يا علاء، اللي هو مفهوم العفو عند المقدرة وأهميته اليوم بحياتنا، وخاصة اليوم بعد هيك رجعت سوريا الجميلة بكل محافظاتها الغالية للتجمعات للتواجد مع بعضهم. فخلونا نسامح، خلونا نحكي قديش نحن فعلا قادرين نمسك ايدين بعض، قديش نحن قادرين بالمحبة نعمر هالبلد، وبأنه نعفي عن أغلاط السابق وعن أغلاط الماضي وعن أغلاط الحاضر أيضا، لحتى نقدر فعلا ننام ونحن مرتاحين نفسيا، وتبقى صحتنا وتبقى بلدنا وتبقى بيوتنا بألف خير
1: 100%. وأكيد غايتنا اليوم نعرف أنه العفو هو قوة ما نضعف، ولازم نصحح بعض المفاهيم المغلوطة بهذا الخصوص، ونعرف كيف منطبق العفو بالمواقف اليومية اللي منمر فيها يا وئام.
0: طبعا اليوم يعني هذا الموضوع رح يكون فيه يعني أفرع، ومن ضمن هاي الأفرع اللي هو تراثنا الإسلامي، قديش نحن قادرين فعلا نحافظ عليه. كيف بتتعاملوا أنتوا كأشخاص اليوم من خلال اتصالاتكم رح نعرف كيف تتعاملوا مع مشاعر الحقد الغضب، كيف تقدروا تتخلصوا منها من غير ما تأذوا حالكم ومن غير ما تأذوا الناس.

0: وصباح الخير مجددا للاتصال اللي انقطع. الو
1: الو،
0: اسعد الله صباحك، اهلا وسهلا يا ابو طلال.
1: الله يسعد صباحكم يا رب، ياسمين الشام ان شاء الله.
0: اسعد صباحك يا رب.
2: هلا يا ابو طلال.
0: ابو طلال
2: مداخله سريعه،
0: معنا دقيقه قبل ما نفوت على الموجز، شو بتحب هيك تثلج صدرنا فيها؟
1: هلا هو قبل كل شيء بيكون في احترام بين الاشخاص. طب طول ما موجود في الاحترام ما في حقد ولا في حسد. وشغلة تانية ان الانسان يبعد عن الناس السلبيين لحتى ما يوقع بشر اعماله.
0: جميل.
1: يعني لازم الانسان يكون صح مع الناس، يعني يحكي كلام طيب كلام حلو لحتى العالم تحترمه وهو يحترم العالم.
2: تمام.
0: حلو كتير يا ابو طلال.
1: المغفرة طبعا نحن رب العالمين عم يغفر، نحن ما بدنا نغفر ونسامح.
0: شايف بالله.
2: صحيح.
0: معك حق.
2: اسعد لي صباحك يا ابو طلال، وشكرا دائما لاتصالك. اذا عندك اي شيء اضافي اكتب لنا اياه برساله ونحن بنقراه، او اذا بتحب ترجع تحكينا مره تانية بعد الموجز اكيد بنرحب بكل المستمعين. فاصل قصير ورح نروح لموجز لاهم واخر الاخبار مع الزملاء من دائره الاخبار.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: التاسعة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة. الخارجية تدعو الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاطلاع بمسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يعلن أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة معايير أكثر مرونة للانتساب إليها تستوعب فئات أوسع من الشباب السوري من حيث العمر والتحصيل العلمي. وزير المالية محمد يسر برنية يبحث مع رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش فرص وإجراءات وآليات التعاون بين الوزارة والهيئة على صعيد تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات والجهات الحكومية. عودة عدد من أهالي قرية عابدين بريف درعا إلى منازلهم بعد نزوحهم إلى القرى المجاورة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة. وفي خبرنا الأخير، رويترز تعلن ارتفاع العقود الآجلة لخام برينت بمقدار 50 سنتا لتصل إلى 72 دولارا فاصلة 49 للبرميل في أعقاب تجدد الضربات الأمريكية والإيرانية في الشرق الأوسط. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعي إذاعة دمشق. من جديد مرحب بكل حدا انضم لهوانا وين ما كنتوا بكل محافظات بلدنا الغالي وأيضا برا البلد. مستمعينا وحبايبنا اللي عم توصلنا رسائل منهم كتير بعزة علينا أنه تكونوا بعاد عنا، يا رب ترجعوا لبلدكم لأحضان الحبايب ولأهلكم بألف خير. أصعب وجع غيابه راح وما
1: يوم تخيلنا. نرجع لموضوعنا التفاعلي يلي طرحناه عليكم، العفو عند المقدرة. وقام إذا بدنا نقول العفو عند المقدرة، شو منقصد اليوم؟
0: يعني أنه أنا أقدر، شايف هاي كلمة أقدر هي السر بالخلطة. أني أقدر فعلا سامح. كتير ناس بيقولوا لك إيه أنا حابة سامح بس ما عم بقدر، جواتي ما عم يقدر يسامحهم، ما عم بقدر أنسى هالغلطة الكبيرة أو هالظلم اللي ظلموني.
1: تمام.
0: ومع ذلك يا جماعة بتقدروا كلياتكم، أنه بالرغم من أنه مثل ما ذكرنا بأول الحديث أنه كلياتنا متضررين ببعض الأشخاص، أو يمكن نحن مفكرين حالنا متضررين، يمكن الطرف الآخر هو كمان بنفس المستوى حاسس حاله مظلوم منك، فمن جوا سامح ومن برا سامح، وخلي طيبة القلب وخلي راحة البال وخلي ضميرك مرتاح. ما في شيء مو مستاهل هالدنيا فعلا نضل. يعني أنا بعرف علاء، وهون الغصة إنه أب مع أخ أو أخ مع أخ
1: بين الأربع
0: لسنين طويلة متخاصمين ومتقاتلين وما بيحكوا مع بعض بسبب بيكون شو جزئيات حياتية دنيوية، يعني
1: شغلات بسيطة أحيانا بتكون مو محرزة. يعني
0: تماما.
1: وفي ناس كمان يعني أفكار، بعض الأفكار المغلوطة، بتفكر أنه العفو معناه أنه أنت تنسى الألم أو تنكر مثلا التجربة الصعبة اللي مريت فيها. هو بالواقع لا، أبدا مو هيك. العفو مثل ما حكيتي من شوي وقام، هو أكيد قرار واعي منك أنت بأنك تتخلى عن هاي المشاعر السلبية اللي راودتك، مثل الحقد أو الغضب تجاه أي موقف تاني، موقف أو شخص، وتختار أنك أنت يلي تريح حالك.
0: تمام. هلا أنا ماني ضد إنه نحن إذا حدا قرصنا، يعني مثل ما بنقوله بالعامية، قرصنا أو ظلمنا أو أذانا، إنه نرد له بعقوبة بسيطة. نحن بنختار يمكن تكون هالعقوبة من أبسط أنواع العقوبات، يعني ممكن أنا زعله كم يوم، ممكن أحذره كم يوم، ما في مشكلة، حتى يكون بردة الأعصاب، لحتى أبعد من وشه، لحتى بس أكيد التسامح والمبادرة، اللي ببادر بالخير يا جماعة هذا له ثواب كتير كبير. ابدا ابدا ما تهكلوا هم انه انتم تكونوا صغار قدام الشخص اللي بتبادروا معه بالخير او بالتسامح او بكلمه حلوه او برساله حلوه لإله وانتم مزعلينه. لا لا لا، انتم الاحسن وانتم الافضل اذا بادرتوا.
1: ومعنا اتصال. الو،
2: صباحك استاذ علاء فوزي.
1: صباح النور، يا صباح الفل، اهلا وسهلا.
2: صباحك مدام ويام.
0: صباح النور، اهلا وسهلا.
1: مين معنا؟
2: فيكم يا غوالي، ابو علي من غوطه الشرقيه.
1: اهلا وسهلا بابو علي، كيفك انت؟ تمام؟
2: اصدقاء على طول باذن الله.
1: ان شاء الله. ابو علي، شو رايك بموضوع العفو عند المقدره؟
2: العفو عند المقدره على من ايات القران، رب العالمين وصف نفسه جلالته بانه غفور رحيم اكثر من 50 مره بالقران.
1: نعم.
2: هذا رب العالمين.
1: ونعم بالله.
2: ليه الرسول عليه الصلاة والسلام سؤال القريش والفتح مكة؟ يعني أنتم عفوا.
0: صحيح.
1: صحيح.
2: فهون بالنسبة للبشر

0: وما أدراك من البشر، عرفت شلون؟ ما في أحلى من يلي بيسامح، عرفت شلون؟ وبيقول لك في مثل فلاحي عندهم بالغوطة، في مثل بيقول لك الواعة الكبيرة تسعى الواعة الصغيرة.
1: صحيح. وفي مثل تاني بيشبهه يا أبو علي، بيقول الأرض الواطية بتشرب ميتها وميت غيرها، صحيح؟ الأرض المنخفضة يعني.
2: أبو علي راح،
1: ذهب أبو علي،
2: فصل الخط يمكن،
1: ذهب ولم يعد.
2: حنان اتصال. ألو حنان.
3: ألو،
2: أهلا يا هلا.
3: ويام
2: حنان،
3: صباحاتك.
2: تمام تمام. هلا هلا.
3: كيفك؟
2: هلا حنان، شو أخبارك؟
3: الحمد لله تمام. علاء يسعد لي صباحك.
1: صباح الفل، أهلا وسهلا يا حنان.
3: أنا أول شيء استغربت من شغلي علاء، أنت هو عم يقول لك المتنبئ للجوي في من ارتفاع درجات الحرارة وأنت عم تبتسم بعدك، يعني عم تبتسم.
2: أنتوا شايفيننا لما بنبتسم كم؟
1: أنا أبتسم وأنا أتصبب عرقا.
2: الله. طب شو بدنا نعمل حنان يعني؟
3: حالي حالي والله.
2: بعين الله. ومع ذلك مع ذلك نحن بألف خير طبعا بالنسبة لجو سوريا يا جماعة، بالنسبة للبلدان الثانية. لو بتعرفوا شو عم بصير، لو بتعرفوا شو عم بصير.
3: والله لو نعرف، نحن ما بدنا نعرف.
2: طبعا في حالات وفيات حاليا بفرنسا،
3: الارتفاع اللي فينا هون مكفينا والله يا وياهو.
2: والله نحن ولا شيء، صدقوني نحن بألف خير، الله بيحبنا والله. يعني نحن شعب الله بيحبه لحتى أعطانا هذا الجو، هذا الجو.
3: الله يبقيها الصيفية على خير.
2: طيب يا حنان، خلينا في موضوعنا.
1: حنان في
3: بالنسبة لما ايه ايه على
1: تفضلي.
3: بالنسبة للموضوع بدك تحكي،
1: بدي أسألك كنت سؤال، ليش العفو عند المقدرة والعفو بشكل عام مهم لصحتنا النفسية؟
3: أنا رح جاوبك. هلا أنا في نقطة مهمة ويقام وعلاء أنا بدي أحكي فيها، إنه أنت لما بتعفو وبتصبح وأنت في حالة ضعف بيفرق كتير لما أنت بتعفو وبتصبح تكون في حالة قوة.
1: أحسنتي.
3: أنت لما تكون في حالة ضعف أنت مجبر، مجبر ما في قدامك حل تاني. أما لما تكون في حالة قوة أنت قادر ترد الإساءة وقادر ترد للطرف تاني بمنطق من منطق القوة.
1: هاي المقدرة.
3: صحيح تماما، هاي
1: اسمه العفو عند المقدرة. مزبوط. جابت يعني التوصيف بحرفيته بحذافيره يعني. أكيد ما العفو ما يعني إنه نكون ضعيفين، العفو لما نكون قادرين، هذا هو العفو
3: تماماً.
1: عند المقدرة.
3: أما بشكل عام يا علاء ويا ويقام، فكتير بتمرينا حالات نحن بنحاول نغض الطرف، يعني إنه مو هذا، نتجاوز هالشي هذا بسبب إنه نحن ما نكون يعني حالة سلبية. تماما.
1: في حدا حابة توجه له رسالة إني أنا سامحتك أو عفوت عنك؟
3: في حدا يا
2: في حدا، في
3: في حدا يا تعملنا، وفي كثير. انا حذري شوي ام. هلا انا الشغلات الصغيره البسيطه انا بتجاوزها ما بحكي فيها، اما اذا شغلات تجاوزت خطوط الحمر عندي فهي هون نقطه مهمه كثير انا ما بسامح فيها ولا ابدا، يعني ولا باي حال من الاحوال نهائيا.
1: بتضلك حامله هاي المشاعر يعني ولا شو بتعملي؟
3: لا بردها انا بتحين الفرصه المناسبه وبردها، لانه هي هذا الشيء مسني انا شخصيا على عرف شلون.
1: اوعى حدا يغلط بحق
2: حنان. طيب يا حنان
3: يسعد لي صباحكم، صباحك جميل ويوم حلو بيشبهكم مثل حكايتكم ومثل حكايه المخرجه الجميله الحلوه كنانه.
1: تسلمي يا رب، شكرا لك.
2: باي باي.
1: اهلين يا حنان.

0: في معنا اتصال.
1: ألو، صباح الخير.
0: صباح النور، أهلا
2: وسهلا. صباح النور.
1: الله يسلمكم. من أسماء رب العالمين الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم، إيه لازم يكون وقت يسامح الواحد يكون عنده رحمة. هلا كمان شغلة مهمة جدا، إنه والله في ناس بيقولك والله أنا ما بسامح، أنا ما هلا بيسامح الواحد إذا مثلا واحد مثلا سبه واحد، إيه بنسامح، أما والله أقل لي حقي لا. إذا واحد حق له مثلا مصاري أو كذا لا، ما بيسامح، بس بيمهله. كمان في شغلة مهمة جدا، وقت أتوا لسيدنا المسيح أتوا بثانية قال لهم كلمة شهيرة جدا: من منكم بلا خطيئة فليرميها بحجر. قاموا سابقين على الخطيئة، هنين تركوا الحجر ومشيوا. يعني خلاص سامح. كمان شغلة مهمة جدا هون. يعني في ناس بيقولوا والله أنا هداك رب العالمين بيسامح، بس أنا ما بسامح. طيب لحنا وقت رب العالمين خلقنا لازم يعني بالدرجة الأولى قد ما فينا نسامح. هلا في ناس بيقولك والله ما عندي صبر. لا، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. صبر هون الله بعدين بيفرجيك المرتبة بالآخرة.
0: عفاك يا أبو دانيال.
1: الله يسلم.
2: طبعا أشياء بسيطة نحن عم نقول عنها أنه العفو عند المقدرة، أنه مو نزعل والله مزعل الناس بسبب أشياء. يعني ممكن يصير في خلاف بقعدة معينة برأي، بتلاقيهم نفترقوا، بيكونوا من أحلى الناس، من أحلى الأصدقاء، من أحلى الأخوة والأحلى الأب وأم وعيلة. فنحن عم نحكي عن هاي الشغلات البسيطة. أما مثل ما قلت، يعني إذا واحد ظلم شخص بحق معين له، يعني أكيد ما رح أقدر سامحك إلا لتعطيني حقي وتنصفني. طبعا. أبو دانيال شكرا لاتصالك.
0: أحلى مكالمة صدقا اليوم. أبو دانيال فات بالموضوع مباشرة دغري.
2: شكرا.
0: يعطيك العافية. صباح النور أبو الفوز.
3: أبو الفوز الله يسعد صباحكم.
0: صباح النور، أهلا وسهلا بأبو الفوز.
3: كيفكم؟ إن شاء الله بخير.
0: نحن بخير، أنت كيفك؟
3: قولة المرحوم إدريس، أنا مثل بعض، أنتو كيف؟
0: تسلم لي يا رب. نحن بخير. أخونا أبو الفوز، بالنسبة لموضوع العفو، عم نقول إنه العفو مهم لصحتنا النفسية، ليش يا ترى؟
3: في أمور الله سبحانه وتعالى بخلينا نحن نفكر فيها، يعني ما ضروري يوضح لنا إياها تماما. هذا مثلا الله سبحانه وتعالى بالقرآن الكريم: وهديناه النجدين. النجدين نعم نعرف أن العقل واللسان ما بيذكر الروح مباشر. نحن لازم نفعل الروح، نفعل العقل. إلى الله العقل واللسان نفعلهم، بس الروح مفروض تنفعل قبل بأي شيء المفروض تفعيل الروح. يعني دائما تكون نحن إنسان صحيح، خلقنا الله من ماء وطين، ومثل ما قلنا العقل واللسان، بس الروح المفروض ما ننساها. ليش؟ هي الروح نعمة من عند الله. لما بيقول الله سبحانه وتعالى: وكرمنا بني آدم. كثير مننا ما بيعرفوا هو التكريم بفكر الإنسان إنه والله لأنه خلقه إنسان مخير. لا، التكريم الأساسي الأول هو: ونفخنا فيه من روحنا فكان بشرا. نفس روح الله سبحانه وتعالى منفوخة بروح الإنسان.
2: نعم.
3: الإنسان يبس مو فيه لفوق يا أما بيزل فيه مثل ما بيقولوا لأسفل.
0: طيب، وهذا الموضوع يعني بالإنسان بيسمو روحه من خلال العفو مثلا، هيك حابب تقول؟
3: أكيد، يعني الإنسان دائما مفروض نحن نفعل الروح بأي شيء. لما نفعل الروح نوصل للي بدنا إياه.
0: تمام.
3: نوصل الشعب نكون مثل ما قال: خير أمة أنزلت للناس. وقت ما نصير بهالشيء هذا.
0: تمام.
2: طيب يا أبو الفوز، أنت سؤال شخصي، أنت حر إذا بدك تجاوب أو لا. يعني قديش في بحياتك كم شخص مزعلون وقلك فترة طويلة مثلا بسبب أمر معين، اليوم في عندك رغبة أنك تسامحهم أو يرجعوا لك؟

0: انا من الناس اللي بسامح دائما براجع نفسي، خصوصا ما بيقول المثل لما بحط راسي على المخده بالليل بصير فكر بهالامور هاي بشكل دائم تقريبا مش تقريبا فكر دائما. وانا بروح انا وزادي بيكونوا قاسين اكلين قد مثلا بالمدرسه كذا، بطلع انا وياهم المساء نسهر نفس الجماعه اللي بنشوفهم.
1: حلو، برافو. يسعد صباحك يا ابو الفوز.
2: شكرا لك يا ابو الفوز على اتصالك وعلى مشاركتك ورايك، يعطيك العافيه.

0: عم نظلم الرسائل يا كنانة بسبب ضغط الاتصالات. طبعا بعد هالاتصال رح نقرأ شوية رسائل. عدي كيفك؟
1: الله يسعد لي صباحكم.
0: صباح الفل
2: يا صباح النور
1: والمحبة والإصرار على المحبة، والله يبعد عنا وعنكم كل واحد.
0: يعني عليك إصرار على المحبة، في أحلى من هيك إصرار؟
1: هيك التسامح أنا بعده مرجلة.
0: يعني عليك صح.
1: لا بعده مرجلة ليش؟ لأنه ما فكروا أنه كل واحد يسامح الضعيف، لا، اللي بيسامح هذا بيكون عايش ببيئة محترمة وناس طيبين، وبفكر ما عاد يفكر أنه خلص يضل يفكر بالحقد، بيفكر بشغلة يعيش من وراها، خلص يتسامح ويكب تشي من ورا ظهره ويمشي.
2: تماما
0: صحيح.
1: بعد التسامح أنا مسامح، أنا شهيد الله مسامح على وينك، على شو بدي أقول لك، على دم، على شغلات كبيرة بالحياة أنا وأهلي وحطيناها ورا ظهرنا ومشينا والحمد لله وماشيين لقدام، خلص كبينا كل شيء ورانا، رب العالمين هو بياخذ حق بني آدم يوم القيامة.
0: نعم.
1: مو أنا اللي باخذه، أنا شو أنا وسيلة على الأرض، أنت وسيلة وأي إنسان، نحن عايشين على هالأرض مشان نعيش ونعيش بمحبة وسلام، أما إذا بدنا نحقد على بعض بحياتنا لا بنعيش ولا رح نعيش.
0: نعم. طيب يا عدي،
2: عفاك يا عدي على يعني هي هذا السلوك والمتسامح وهذا الكلام اللي تفضلت فيه.
1: والله يا اخي على بسامح فضل الله وبرجع بسامح، لو حدا غلط بحقي بسامحه، لاني انا مو مستضعف، لا انا قوي الحمد لله، بس خلص هيك من قلبي وانا قلب طيب الحمد لله، وسلامي لكم وسلامي للمتصلين لسمر الامين، وطلبت غنية من كنانة شو بدي لكم وللمتصلين.
2: تكرم عينك تكرم.
1: مرة
2: يا اهلا وسهلا. قديش
0: مع السلامه يا عدي، الله معك.
2: قديش بيريح النفس التسامح
0: طبعا
2: وئام، يعني هي الدليل صار باكثر من مكالمه انه فعلا العفو مهم لصحتنا النفسيه، وبدليل ايضا انه اليوم في دراسات حتى نفسيه حديثه بتاكد انه هذا التسامح والعفو لهم كثير فوائد على بترجع على الصحه من تخفيض مستويات التوتر.

0: التوتر والقلق، وبيخلي الواحد يقلل مشاعر الغضب اللي متراكمة عنده.
1: صحيح.
0: وكمان صحته وبنيته الجسدية بتقوى، لأنه هذا الموضوع مرتبط بشكل أو بآخر بانخفاض ضغط الدم عنده، وتحسن النوم والمزاج أكيد. وهذا بالأخير بيقودنا لتحسين العلاقات الاجتماعية بالمجمل، لأنه الشخص المتسامح بيصير عنده مرونة أكبر بأنه يتعامل مع الناس.
1: يعني ببساطة هذا الكلام يا علاء، يعني بلخص، أو خلينا نقول كلام الإمام الشافعي الله يرحمه، لخصته أنت بكلامك، لما قال: لما عفوت ولم أحقد على أحد أرحت نفسي من هم العداوات.
0: يا
1: يعني
0: سلام. يا
1: أنا
0: سلام.
1: بريح حالي قبل ما أريح الناس من ضغط، ذكرته أنت، توتر، قلق، ضغط نفسي، قلبنا رح يوقف من كثر ما أنا حاملة فيه هموم وضغط. المهم انتوا صدقا يعني ما فيها شيء هالدنيا، ضلوا قولوا لحالكم عادي عادي، مرقوع على اي شيء عادي، ما في شيء بهالدنيا محرز انه نحمل بقلبنا ونضغط حالنا ويرتفع ضغطنا ويسكروا شراييننا بسبب بلاوي الناس.
0: ركب شبكه خلص،
1: ركب شبكه،
0: عادي عادي كله. طيب. عادي.
1: في عنا رسائل نحن قلنا رح نقراهم والله يا كنانة من مستمعينا. عنا: صباح الخير، كلنا ضيوف على هاي الأرض وكل شيء زائل، فلنحب بعضنا البعض ولنسامح، والمسامح كريم، إلكن محبتي معروف خليفة. أهلا وسهلا فيك يا معروف. صحيح، صباح الرضا والتفاؤل، العفو عند المقدرة. عنا هاي الرسالة من زهرة من اللاذقية، يسعد لي صباحك. كمان بسرعة عم بقراهم عشان ما تقولوا ظلمناكم. صباح الخير يا حلوين، والله في شيء ما فيك تسامح فيه، الظلم والكرامة والشرف. أوكي. رأي منحترمه أكيد. طريق الخير وطريق الشر، أي أن الله بيّن للإنسان طريق الهدى وطريق الضلال، وأعطاه العقل والقدرة على التمييز بينهما، وهذا هو التفسير الذي أجمع عليه أو جمهور المفسرين.
0: عليا
1: ما عرفت مين صاحب الرسالة، وفي شيء ناقص. أوكي، خلينا ناخذ رسالة تانية. صباح الخير للجميع، أبو تيم من اسطنبول. صباح الخير. صباح الخير. ليس الشجاع من يرد الإساءة بالإساءة، بل من يملك القدرة على الرد ثم يعفو ابتغاء لرضا الله، فالعفو عند المقدرة، خلق للعظماء، وعنوان النفوس الراقية.
0: حلو كتير.
1: شكرا شكرا على هالمشاركات. نرجع لأصوات مستمعينا.
2: الو،
0: هو اتصال. الو
2: الو
0: الو،
2: يسعد لي صباحكم.
0: صباح النور، اهلا وسهلا
2: استاذ علاء.
0: اهلا وسهلا
2: علي، مدام ويام، يعطيك العافيه.
1: هلا يا علي.
0: هلا يا علي. هلا
2: يا رب، تحياتي لك انا ولصفا ولكل شعب يسمع زادي.
1: هلا هلا
0: يا رب، تحياتي.
2: بدنا نسال: هل نحن قادرين بكل لحظه وبكل زمان ومكان ان نكون مسامحين بشكل مطلق؟
1: مطلق لا اكيد. ما حدا يعني مثل ما ذكرنا في بعض الاشياء الصغيره البسيطه،
2: هلا هي للمقولة أو المثل، فينا نقول هي واضحة حقيقة، لا لبس فيها أبدا، العفو عند المقدرة. تماما هذا الشيء. نحن ما رح نشرح المقولة لأن المقولة واضحة. هي نقطة اثنين. هل نحن أكيد نحن ما المطلوب إنه نرد الإساءة بالإساءة، بس كمان ما المطلوب دائما يكون الناس مستوطعين حيطنا ويمشوا دائما على فكرة إنه نحن منسامح ونحن منبرر كل شيء. لأن نحن ما عم نقول نرد الإساءة بالإساءة، بس كمان بنفس الوقت ما نسمح لهدول الأشخاص بقى يتمادوا أكثر وأكثر، ونحن لازم نحط خطوط حمراء بحياتنا تجاه هدول الأشخاص.
1: نعم.
2: لذلك مش لا نضطر نحن ندخل بمتاهات وأمور لا يحمد عقباها، وأنه يصير مشاكل بيننا وبين هدول الأشخاص. سامحتك مرة واثنين وثلاثة وأربعة.
1: نعم.
2: طبيعة العلاقات بتلعب كتير دور مدام ويا أستاذ علاء.
0: نعم.
2: الأشخاص المحيطين فيك، أهلك، ناسك، الدائرة الضيقة، محيطك، أبوك، أمك، عائلتك، أخواتك، يمكن يصير بيناتكم إشكال معين، ومجبرين وقولا واحدا يمكن تسامحوا وتتغاضوا عن هاي الأمور. بس هل هذا الشيء بينطبق على سائر العلاقات الاجتماعية الأخرى ضمن حارتك، ضمن بيئتك، ضمن ضيعتك وإلى آخره؟ لذلك نحن هون في كثير أمور بتلعب بهذا الموضوع، ونقاط هامة جدا. دائرة الضيقة محيطة فينا تلعب دور، طبيعة العلاقات تلعب دور بين الزوج والزوجة. طيب هل الزوج والزوجة قديش لازم يمشوا أمور حتى تمشي علاقة؟
1: طبعا.
2: لذلك يعني نحن أكيد، بس كمان بنفس الوقت ما لازم نحن ما كل شغلة بتصير معنا، يمكن أحيانا نحن نكون فهمانين هذا الشيء غلط. قبل نحن ما ناخذ موقف من هذا الشخص ونضطر إنه نخاصم هذا الشخص، ما عاد نحكي معه ونفهم شو صاير، إنه أنا يمكن أنا أخذ موقف من شيء معين هو بالأساس ما أنه مزبوط يعني، وأنا أضطر إنه خلص هذا الشخص ما عاد موجود بحياتي. وثانيا في أشخاص بتسامح من تلقاء نفسه مدام ويا أستاذ علاء، وفي أشخاص بتسامح نتيجة واسطة معينة. يعني هلا أنا أخطأت،
1: يعني بيدخل بينات
0: كرامة لحدا يعني.
2: طبعا كرامة

0: لحدا انا سامحتك. اذا انت ما انك مقتنع انك تسامح بتمنى هذا الشيء ما تسامح كرمال حدا. اذا ما كان داخلك وقلبك وعقلك بيقول لك
1: لا لا لا انا هون بختلف شوي معك لانه دخول
2: اضعف الايمان يعني.
1: هلا دخول طرف احيانا الناس بتبعد عنه. انا ما بدي فوت بين اثنين متخانقين وشو بدي بهالفوته وكذا.
0: مش هذا الاشكال يعني.
1: انا مع انا مع لانه اسمه محضر خير يعني خير. عليك ذكرت الكلمه
0: يعني
1: صحيح.
0: لا تواخذيني في هالكلمه. في بعض الاشخاص اذا دخلتي انت بين احد الاثنين بيكونوا متخانقين وبصير مالات المشاكل بكره مع تقدم الايام اذا تصالحوا ورجعت دائما المشكله بيجي بيلوموكي
1: انت لما تدخل ما رح تصف مع اي طرف. انت رح تحاول تبسط المشكله تهدي النفوس
0: قولا واحدا اكيد الشيء. لذلك هون احنا كثير امور حقيقه ان شاء الله يا رب ما يكون عندنا حدا بحياتنا نضطر انه ندخل بهي المتاهات وندخل
3: ان شاء الله يا رب ان شاء الله
1: يسعد صباحك
0: سامح ذاتنا اذا اخطانا
3: طبعا هي اهم شغله اكيد لك
0: هذه صباحكم يعطيكم
1: هلا يا علي باي باي
3: مع السلامه
1: كمان اتصال الو
4: الو السلام عليكم
1: وعليكم السلام
4: يسعد صباحكم صباحكم بروي النبي محمد
3: الله يسلمك يا رب وسهلا
4: وتحية كل واحد بيصلي على سيدنا محمد اللي في سوريا وكل شيء عم اسمع اذاعة دمشق تحية له
1: اللهم صل على سيدنا محمد تفضل يا ابو علي يمكن ما
4: لا ابو موفق
1: ابو موفق من الشاغور طيب
4: اي والله الله يبارك فيكم يا رب
1: تفضل يا ابو موفق شو رايك بموضوع اليوم العفو عند المقدره
4: هيك العفو بدنا نمشي على طول على كتاب الله وسنة رسول الله
1: نعم
4: هيك كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم على طول يسامح على طول لما يشمين نبينا محمد لازم على طول جميع الانبياء كانوا يسامحوا يعني لازم نمشي عليه على طول شو كان الموضوع بس هي على وينك اللي بيسامح وبيجي على بيته بيحط راسه على المخد وبينام لانه ويلك اذا بدي احقد على فلان وعلى الثاني ثاني شغلي يعني الدم بلا يعني هذا ما بيخلص سيء اذا بدي احقد على فلان وعلى الثاني بهالبلد وكذا ما بيخلص الدم بكم في قتل وضرب وكذا والدم يعني رب العالمين حرم الدم على الارض
3: وتشربوا
4: على بيتكم فحرام على بيتكم ولازم نفتح على طول صفحه جديده ونبتدي من جديد وبكره رب العالمين كل شيء له حساب عند رب العالمين الله بدي نساله الحمد لله بيحاسب الكل عبتشتم
3: ونعم بالله
4: ايه يعني احنا بدنا نعيش عبتشتم يعني على طول ليش رب العالمين خلق البني آدمين وخلق الدنيا كان كم في تسامح كذا جبه كم في قتل بتسنى الدنيا كلها عبتشتم على طول لازم يكون في تسامح بيا الدنيا وبيا البلد وإحنا أنا بتمنى هيك الله يفرج على أمة محمد في سوريا
3: آمين يا رب آمين
4: ونرجع نحب بعضنا هيك ونفتح صفحات ونتعامل مثل زمان عطينا نتعامل مع بعضنا ونصير اخوات ان شاء الله
3: ان شاء الله من تمك لباب السماء يا ابو موفق
4: كنا احنا السورية كنا من تم اخوات شو ما صار بس شوي هيك الفتنه عم تلعب دور عم شو بتمنى هيك مثل اللي بيسمعني لاقي انه هيك كل الناس شوي تجيب يعني دفتر جديد مثل قلب جديد مثل
3: نفتح صفحه جديده مع بعض وخلص ايه ان شاء الله وفاق
4: هلا الطفل وقت بيخلق الطفل لسه قلبه جديد ما بقلبه شيء ولا بمخه شيء عم تشوف نبلش هيك من جديد وان شاء الله بنرجع بنعيش مثل ما كنا
3: ان شاء الله يا رب
4: واحسن ان شاء الله
3: ان شاء الله بدي اتشكرك كثير يا ابو موفق على كلماتك الحلوه ورسالتك الحلوه لكل الناس امين يا رب امين يسعد صباحك يا رب شكرا لك يا اهلا وسهلا فيك

0: نوضح فكرة أنه نحن لما نعفي عن حدا بيكون هذا نتيجة قوة فينا، أبداً ما نضعف، ما تستضعف حالك، ما تفكر أنه أنت رح تكون طرف صغير قدام الشخص اللي عفيت عنه أو سامحته. في ناس بتضل حاقدة ومستنية فرصة لحتى تنتقم. صراحة على
1: صحيح.
0: مقتنعة أنه هيك بتكون قوية إذا انتقمت أو ردت القصة بقصتين
1: والصاعين
0: والتارتارين. الحقيقة أنه لا، أنت لما بتعفو فعلا بتكون أنت الأقوى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما زاد الله عبدا بعفوا إلا عزا. يعني العفو فعلا، العفو بعزك وبيرفع مكانتك ومقدرتك بالحياة.
1: كتير حلو هذا الكلام عفواً. على فكرة كتير حلو. وكمان بالمقابل في ناس اليوم بتخاف، مثل ما بعض المتصلين يعني مرقوا لنا هيك أفكار، أنه في بعض الناس بتخاف أنه إذا سامحت رح يشوفوها أنه هي ضعف هاي المسألة. بينما بالحقيقة لا، العفو بيعكس قوة شخصية وبيعكس إرادة كتير كبيرة. يعني عمليا أنت اليوم إذا عفيت باختيارك، أنت قلت للشخص يلي أثر معك: أنا قادر رد، بس أنا اخترت أني سامح. تمام؟ يعني هاي لوحدها فيها كل القوة. وين الضعف بالموضوع؟ يعني إذا أنت اخترت أنك تسامح الشخص وأنت قادر ترد له، فهي تعتبر قوة.
0: طبعا
1: ما أنا ضعف أبدا يعني. فأنت ما في داعي يكون عندك أي قلق تجاه هذا الموضوع. أكيد هلأ بعد شوي رح نجرب نمرق يعني على شوية تفاصيل لنعرف كيف نحن منطبق العفو بحياتنا اليومية، وهذا محورنا الحالي اللي بدنا ناخد عليه رسائل واتصالات.
0: أيضا في اتصال يا كنانة، بنرجع منذكر 22-534-6 و22-534-7. ألو،
2: صباح الخير.
0: صباح النور،
2: يعطيك العافية مدام ويام.
0: الله يعافيك يا رب. مين؟
2: أبو إبراهيم.
0: أهليني أبو إبراهيم، كيفك؟
2: يخليني إياكم أستاذ علاء، صباح الخير.
1: صباح الفل، أهلا وسهلا بأبو إبراهيم.
2: يخليني إياكم يا رب.
1: يا أهلا وسهلا فيك.
2: هلا كل شيء محتاج إلى العقل. والعقل محتاج إلى التجارب.
0: نعم.
2: هلا نحن منقول الناس خير وبركة أو الناس طيبين، هذا الحكي ما هو مزبوط. بدليل أنت ساعة اللي بتفوتي على القصر العدلي بتلاقي ألف مظلوم، ألف مظلومة، شي طلاق، شي ورثي، شي كذا.
0: صح.
2: معناتها نحن فهمنا الرسالات السماوية اللي نزلت من عند رب العالمين سبحانه ولا إله إلا هو، يا نحن نفذناها غلط نحن البشر على الأرض، يا أما نحن منافقين مع بعضنا.
0: مو منافقين بمعنى
2: ما نتخبى وراء أصبعتنا. أساتذتنا الكرام، أخواتنا الكرام، هذا واقعنا.
1: عم نسمعك.
2: في ناس طيب كثير، وفي ناس الطيب بتطلع أنت بالشخص بتشوفي يعني شو صفحات وجهه طيب وأخلاق وعفوية وكرام، وفي الثاني العكس تماما. أصبح مو كل الناس خير وبركة.
1: هلا الناس اجناس
0: طبعا
1: يعني.
0: طبعا يعني
2: في الموجب.
0: طبعا يا ابو ابراهيم، قولا واحدا في ناس مستحيل تسامح، ومن اقسى القلوب اللي ممكن تقول مستحيل. ما انا انسان، ما فيه رحمه.
2: تمام. هلا نحن في مسلمات نحكي فيها دائما، لانه نحن طيبين، نحن بسيطين، نحن ما عندنا غل، ما عندنا كذا. يعني قسم كبير من الناس، ما بدي عمم طبعا يعني، للاسف الشديد لا، في قسم كبير من الناس لا يعني ما أدبياته وثقافته ومرباه بيختلف عن الآخر يعني.
0: صحيح.
2: خلينا نحكي هيك.
0: صحيح صحيح، طبعا موجودين، وإلا نحن ما كنا عملنا هيك موضوع. لو الكل بيسامح ما كنا عملنا هيك موضوع. نحن بنحاول شوي نبسط.
2: حكى كلام جميل كتير، وأبو الفوز كمان حكى كلام، وأخونا علي المحترم كمان بيصب كتير يعني آراءنا أنا كثير صراحة بتعجبني.
0: صحيح صحيح. استعد لي صباحك يا أبو إبراهيم، وشكرا لاتصالك.
2: الله يحميك ويوفقكم يا رب.
0: أهلا وسهلا فيك. يعني عم يحكي أبو إبراهيم واقعنا بحياتنا، حتى بقلب بيتنا بنلاقي واحد من الأولاد كويس وقلبه طيب ودغري بيسامح، وبتلاقي الثاني عنتر زمانه وما بده يسامح وقاسي على إخواته. موجود طبعا يعني هاي سنة الكون بالنهاية.
1: بسياق الموضوع يعني وقام اليوم في مواقف كتير بنواجهها يوميا بحياتنا، مثلا زميل بالشغل بيخطئ معك، جارك عمل لك شيء زعجك، مثلا في حدا قريب قال لك شيء كلمة جرحتك، شو المفروض نعمل نحن بهي الحالة؟
0: صراحة هلا يعني
1: مثل كيف بدنا نعفو يعني؟
0: إذا أنت هلا أنا وأنت تعايطنا على بعض،
1: لا سمح الله
0: إذا تعايطنا على بعض وطلع

0: صوتنا وهيك، بفضل انه واحد منا يكون اول شيء يستوعب الثاني، او مثل ما بنقول لبعض بالحاله العاديه عد للعشره. شو يعني عد للعشره؟ يعني تنفس
1: تروى.
0: سكر
1: صحيح.
0: سكر على كل شيء، هلا البركان اللي جواتك سكر عليه لمده 10 ثواني. هاي الحاله على فكره صحيه جدا، لحتى ما تستمر بالاخذ والعطاء وزياده، انت بتزيد هو بزيد، انت بتزيد هو بزيد، لتوقعوا باخر شيء مشكله طويله عريضه.
1: صح، كلمه مني كلمه منك لاخره.
0: او نترك المكان، ممكن نترك المكان اللي نحن فيه، هي حاله كمان او احد الحلول، احد الحلول. شو كمان
1: يعني؟ تبني الطرف الآخر، شو رأيك بهالفكرة؟ أنه أنا إذا أنا حطيت حالي محلك وأنت حطيتي حالك محلي مثلا، صرنا نفكر هيك ببعض، أنه نحن ليش أنا يا ترى تصرفت معي هيك، ليش يا ترى هو تصرف معي هيك؟ أكيد في سبب، يعني ما معقول يكون في إنسان جاي بالفطرة خلقان هيك شرير أو تصرف
0: سلك سلوك. حط حالك مطرحه وشوف شو ردت فعله.
1: جرب تتبنى يعني الطرف الثاني، تمام؟ فهي طريقة تانية. يعني كمان الواحد يسأل حاله أنه شو أنا شو رح أستفيد هلأ إذا ضليت شايل حاقد عليك؟ أنت بجوز تمحمل حالك وتمشي وتعيش وتمارس حياتك وخلص أمورك طيبة، وأنا ضل حامل الهم والحقد على كتافي بقلبي. ما في مثل بيقول الحقد بيقتل صاحبه؟
0: طبعا.
1: مزبوط؟
0: طبعا. يعني لا أنت رح ترتاح ولا هو رح يرتاح، فبالنهاية الصلح أحلى الحلول.
1: تماما.
0: التسامح، العفو أحلى وأبسط الحلول.
1: أكيد.
0: اتصال أخير قبل ما نروح للزاوية الصحية. ألو ألو.
2: بدي صبح عليكم بالورد والفجوه ياسمين من أبو عثمان الحمص.
0: أهلا وسهلا يا أبو عثمان، تفضل.
2: أستاذ علاء كيفك؟
1: يا أهلا وسهلا، الحمد لله بألف نعمة.
2: المتألمة المتألقة اللي شريت بديها، اللي فعلا انه ورثتين بغصن واحد، يعني الواحد شو بده يشبهكم غير بالورثتين؟
1: تسلم لي يا رب.
0: شكرا لك.
2: خميس ورود اذا عاد مشاكل.
0: شكرا.
1: الله يخليك يا رب. الله يخليك.
2: كل المستمعين بدي احيي مخرجتنا المتالقه دائما اللي اطردتنا واسعدتنا من الصبح، جنان المحترمي المتجدد.
0: تفضل يا ابو عثمان، خلينا ناخذ المشاركه قبل ما
2: الموضوع. نحن بنقول انه الخلافات الاجتماعيه اللي ما فيها دم، اللي ما فيها التعدي على على على الكرامه، على الاخلاقيات. نحن هذا المجتمعنا، بما انه نحن هلا فتحنا صفحه جديده وصلنا بعهد جديد، لازم انه الانسان يسامح لنعيش بسلام وامان بالمجتمع اللي نحن عايشين فيه، بالمنطقه اللي نحن عايشين فيها. نخلي الناس كلها تحبنا، لنصالح بعضنا، حتى لو كان في اي خلاف على اي شيء بيناتنا، خلافات اجتماعيه ما بين بعضنا البعض، نتعداها لنبني بلدنا من اول وجديد. وصباحكم ورد وفل وياسمين.
0: الله يسعدك.
2: كل المستمعين وكل انسان له رايه، بس نحن بنقول المسامح كريم.
1: نعم. سريتنا بهذا الكلام يا ابو عثمان.
2: كل الاديان والكتب، كل الاديان والكتب
0: أكيد تدعو للتسامح والمحبة
2: والمسامحة.
0: صحيح.
2: وصباح خذ ورد وفل وياسمين.
0: الله يسعدك. هلا فيك.
1: يا أهلا وسهلا فيك. شكرا لاتصالك. إذا متابعينا، قبل ما ننتقل للفقرة الطبية أو الصحية، خلينا نقول هيك ملخص بنهاية هذا المحور. أحيانا العفو بيكون من غير ما تحكي ولا كلمة، يعني أنك تسامح بقلبك، بمجرد أنك تسامح بقلبك وتترك الموضوع، كمان هذا يعتبر إنجاز. مهم أنك تريح بالك وما تشيل هموم ما في إلى أي داعي. ورح ننتقل بعد شوي لفقرتنا الصحية مع زميلتنا رغد الخطيب.

0: منرحب فيكم من جديد مستمعينا، وأكيد ناطرين بكل يوم مجموعة جديدة من المعلومات الصحية من خلال زميلاتنا رغد وعلا. اليوم معنا رغد الخطيب طبعا وحاملة معها بجعبتها تفاصيل ونصائح لكم. أهلا وسهلا فيك، صباحك خير.
1: صباح الخير يا بيئة،
0: شو أخبارك؟
1: صباحك الحمد لله رواق.
0: كيف الصحة؟
1: الحمد لله منيحة ماشي الحال.
0: هاتي لنشوف شو جايبتي لنا اليوم موضوع.
1: اليوم هيك بما انه البكالوريات عم يخلصوا بكل مختلف ادبي وعلمي، لسه في الشرعيه يمكن باقي يخلصوا.
0: العلمي انا عم بحكي امبارح.
1: الحمد لله هيك على خير وسلامه، وان شاء الله بيفوتوا الافرع يلي بيحبوها وبتناسبهم، والتواسع خلصوا وبلش الصيف، يعني بلشت الطلعات على البحر والمشاوير هي. فبدنا نحكي عن بعض الحوادث يلي بتصير كتير على البحر، شو بتكون يعني التصرفات الصحيحة بحال صارت معنا هي الحوادث، كيف ممكن نتصرف، امتى بنكون بحاجة لنلجأ لطبيب، وامتى لا نحن قدرانين نحل هي الحوادث ب يعني حلول بسيطة
0: تماماً لحالنا.
1: بالضبط 100%. أول وأكثر شيء بيصير مع كثير أشخاص اللي هو لسعة قنديل البحر، كثير أشخاص بيتعرضوا له.
0: صحيح.
1: ومنشوف على السوشيال ميديا كثير معلومات أنه أول ما تتعرض لهذا الموضوع تصرف بهي الطريقة. اليوم رح نحكي عن شو هي اللسعة، كيف بتصير، وشو التصرفات الصحيحة. أول شيء قلنا لسعة قنديل البحر هي من أكثر الإصابات شيوعا وما لا خطيرة، ما في شيء يدعو كثير يعني للقلق. هي ما بتكون حرق مثل ما لو ظاهر أو بينقال مجتمعيا أنه نحرق تماما. هي ما لحرق، هي خلايا لاسعة موجودة على أذرع قنديل البحر بتلسع وبتطلق سموم فعليا. الأعراض اللي بتطلع، بيصير في شعور أنه أنا انحرقت نتيجة وجود هي السموم لما انفجرت هي الخلايا. بيصير في احمرار، بتظهر هيك بعض الخطوط مكان ملامسة هي اللوامس للجلد. أحيانا ممكن يصير في عنا تورم بسيط، بحالات أقل شيوعا ممكن يصير في عنا ضيق تنفس، ممكن يصير في دوخة أو إغماء، ممكن يصير في غثيان أو إقياء، بس هي حالات قليلة وما لا تماما. ما لا الأعراض الشائعة، الشائعة هو أنه أنا بشعر صار في عندي حرق وصار في عندي هيك أحمرار. شو الصح، شو اللي لازم أعمله مباشرة؟ أول شيء يطلع الشخص من البحر. لازم يطلع مباشرة. الأشخاص اللي حواليه فورا ببلشوا يحكشوا بهالمنطقة وببلشوا بدهم ينطفوها وهيك. غلط أنه نحن نعمل هيك. ما لازم نلمس هي اللوامس باليد مباشرة، ما لازم نحط إيدنا عليها. بدنا نزيل أي بقايا من لوامس قنديل البحر باستخدام ملقط معقم، هي نقطة كتير مهمة، ملقط معقم أو شيء يكون بلاستيكي بس شيء معقم، أبدا مو باستخدام الأصابع، هاي نقطة كتير مهمة. النقطة الثالثة، بدنا نغسل المنطقة بمية البحر مو بمية عذبة. في أشخاص بيجيبوا أنينة مي من عندهم وبيغسلوها، لا نحن لازم ناخد شوي من مية البحر ونغسل فيها. ليش؟ المية العادية ممكن تخلي ممكن يكون في بعض لوامس القنديل البحر على إيدنا ما انفجرت لسه، فنتيجة المية العذب ممكن تنفجر فعليا.
0: أيوة.
1: فأنا الأفضل أنه لا، خلي مية البحر هي اللي عم عقم فيها المنطقة، أو مو عم عقم، عم غسل فيها.
0: تمام.
1: بعد هاي نقطة عجيب مهمة،
0: كل الناس تركض على أناني المي اللي معه بدها تغسل المكان فورا
1: 100%. فلا، أنتوا أصلا ناحي البحر، ففورا نستفيد من مية البحر لنغسل هاي المنطقة بعد ما نقيم اللوامس.

0: باستخدام الملقط المعقم وباستخدام مية البحر فينا نغمر المنطقة بمي سخن بحيث يتحمله يعني جلدنا لمدة 20 إلى 40 دقيقة لحتى يساعد يعني الحرارة اللي جاية من المي بتساعد على تخفيف الألم وعلى تعطيل بعض السموم. لما نحن نحتاج ويكون في ألم كتير شديد ففينا نلجأ للمسكنات أو للكريمات اللي ممكن يوصفها الطبيب بحالات شديدة، بس نحن بنكتفي بس بأنه نحن نزيل اللوامس بملقط، نغسل بمية البحر شوية مية سخنة مع مسكن، فبتكون الأمور كلها رواء وما لا يعني ما لا خطيرة. في أخطاء شائعة اللي قلنا أول شيء مية العادية، صح نغسل بالمية العادية، نفرك الجلد بالرمل، في أشخاص بياخدوا رمل وبيفركوا الجلد كأنه عم يقشروه لهي اللوامس، كمان هذا
1: أكيد غلط،
0: غلط شائع. في أشخاص بيحاولوا يعصروا مكان اللسعة حتى تطلع هي اللوامس، كمان هذا غلط. في خطأ منتشر جدا وللأسف هي خرافة منتشرة بشكل كتير فظيع، وحاولت أبحث عن السبب صراحة ما عرفت ليش، بس في أشخاص بيقولوا وضع البول على مكان الإصابة بيساعد على تخفيف السموم، وهي معلومة عن جد خاطئة.
1: لا مضحكة تمام. حتى
0: مضحكة وخاطئة
1: يعني لا مية البحر نروح لمية البحر
0: نروح لمية البحر
1: مية وملح خلاص
0: تماما بالضبط. فلكل الأشخاص هيك اللي سمعانين أو شايفين على السوشيال ميديا هي الخرافة المنتشرة فهي خاطئة 100%. في أشياء ويقام بالمنطق
1: أكيد.
0: يعني تماما أكيد. فهي هيك بدنا نلغيها من قاموس الأخطاء الشائعة اللي عم نشوفها كتير. هي بالنسبة لأول حادث بيصير وأكثر الحوادث اللي بتصير على الشواطئ وعلى البحر. تاني واحد هو الوخز من قنفذ البحر، هذا بيصير بدرجة أقل لأنه هو قنفذ البحر أصلاً مسالم يعني ما بيهاجم الإنسان بطبعه، بس ممكن نحن لما نكون عم نمشي فندعس عليه فتدخل أشواكه بجلدنا. الأعراض اللي بتصير هو أشواكه مؤلمة جداً، فبيصير في عنا ألم كتير شديد، بيصير في عنا هي أصلاً الأشواك تبعه سودة، فأنا بيصير مكان التعرض لقنديل البحر فبيصير في عندي نقط سودة مكان الأشواك، يعني هي بس رأس الشوكة فينا نقول هي اللي بتصير مبينة. بيصير في عنا تورم، وأكيد بيصير في صعوبة بالمشي إذا كانت الإصابة بالقدم، وهي أغلب الإصابات بتكون أكيد بالقدم
1: طبعا.
0: شو منعمل بهي الحالة؟ إذا كانت الأشواك سطحية فمنغسل المكان منيح منيح بالمي والصابون، منقيم الأشواك الظاهرة كمان بملقط معقم وكتير بحذر، بدنا نكون كتير يعني دقيقين. بدنا ننقع المي، ننقع القدم أو اليد يعني منطقة التعرض للأشواك بمي دافي ل 30 إلى 90 دقيقة لحتى نخفف الألم. دائما هي المي سواء بقنديل البحر ولا هون هي بتساعد على تخفيف الألم. أما إذا كانت الأشواك عميقة فأنا ما فيني استخرجها بقوة، يعني ما فيني إجي هيك زيادة على المنطقة لحتى استخرج هاي الأشواك، لأنه لا ممكن أن أكون عم ضر بدل ما عم فيد. إذا كانت الأشواك ظلت جوا الجلد فأنا هون بحاجة لراجع طبيب 100%. إذا كانت الإصابة قريبة لمفصل، إذا زاد الأحمرار، إذا صار في قيح، فهون لازم نراجع طبيب حتما. ما فينا نحن نتصرف، فبدنا نشوف هل الإصابة سطحية ولا لا، الأشواك فاتت لجوا، فهون نحن حكيمين نفسنا منراجع طبيب أو لا. في أشواك ممكن تتفتت لحالة جوا الجلد، فلهيك أنا ما بدي إجي على المنطقة زيادة لحتى طلعها، لأنه هي تلقائيا ممكن تتفتت جوا الجلد. وإذا كنتوا حاسين أنه ما لي عارفان شو أتصرف، فالحل فورا نلجأ للطبيب أحسن ما نكون عم نضر الشخص اللي تعرض لهي الإصابة. فهي تاني حادث ممكن يتعرض له الشخص اللي هو تعرض لأشواك قنفذ البحر.
1: هلا كان ممكن يعني نسأل سؤال بحال قنديل البحر، هل في شيء مادة معينة ممكن نحطها؟ لأنه في فترات بيكتر فيها على الشط
0: صحيح،
1: حتى الناس بتبطل تروح بهذا تمام. الوقت، فهل في شيء مادة معينة مثلا ممكن تنوصف تنحط يندهن فيها الجسم بيبعد بيطفش من هالريحة؟
0: يعني
1: هو
0: بنلاقي انه في كمان كريمات وهيك صارت تنتشر على السوشيال ميديا، للأمانة ما بحس انه هي الطريقة فعالة، لأنه خلص إذا هو القنديل موجود فممكن يلسعك حتما 100%. فالأفضل بدل ما أنه أنا أدهن حالي وحصن حالي هو أخرته رح يجي يلسعني، لا خليني أعرف أنا شو أتصرف بعد ما تصير
1: تمام.
0: هي اللسعة
1: تمام.

0: في شيء؟
1: آخر شيء بدنا نحكي عنه كمان كتير بتصير مع الأطفال بالبحر، ممكن وهن عم يسبحوا بالبحر يبتلعوا كمية من المي أثناء السباحة. هلأ إذا كانت الكمية صغيرة فغالباً ما رح تسبب مشكلة، غير أنه حيشعر كتير بحرق جوا حلقه، يشعر بطعم مالح، يشعر بهذا هيك الانزعاج، ممكن يصير عنده شوية شعور بالرغبة بالإقياء. لكن إذا كانت الكميات كبيرة فهون أنا ممكن يصير في عندي إقياء، ممكن يصير في إسهال، ممكن يصير في عطش لأنه بلع كمية كبيرة من الأملاح.
0: نعم.
1: فهون ممكن يكون في خيار تاني غير أنه يبلع، ممكن يستنشق هي الأملاح من البحر فتفوت على الرئتين، فممكن يصير في سعال مستمر، في صعوبة بالتنفس، ممكن يصير في إزرقاق حتى عند الطفل. هي العلامات لأن احنا بحاجة لنراجع الطبيب حتما فورا مباشرة، خصوصي أنه يعني صحة الأطفال نحنا ما فينا نستهين فيها أبدا، فضروري الأهل يكونوا عم يتابعوا طفلهم بهي الفترة. في أهل أنه خلص وطالع ينبسط فبيتركوه على راحته كتير للطفل.
0: صحيح.
1: يعني في كتير من الحوادث اللي ممكن تصير مع الأطفال على البحر، سواء تعرض للسعة قنديل البحر أو قنفذ أو بلع من المي، فمهم نحن نعلم حتى ابننا بهي الحالة شو يتصرف،
0: شو يعمل.
1: لأنه ممكن نحن مثلا الأم ما تكون مع الطفل بهي الحالة، ممكن الست الجد الخالة مثلا هي اللي تكون معه وما يكون عندهم هذا الوعي لشو التصرف الصحيح. فهون هيك رسالة لكل الأمهات اللي عم يتابعونا، حاولوا تكونوا ملمين على الأقل بعض الحوادث اللي ممكن
0: وخطورته
1: تماما، شو ممكن يتصرف الطفل وننصحه شو ممكن يعمل بحالة تعرض لهي الحوادث.
0: طيب هلأ ذكرتينا كل شيء بخص البحر، شو رأيك شو يوم تجيب لنا اللي بخص الجبل؟ لأنه أنا بخاف من حشرات الجبل أكثر، هن عقربة لهالناس
1: كثير
0: صرصور.
1: يا لطيف، هذا كله
0: أبو 44 بيطلع لك كثير شغلات بالجبل وبالمخيم، لما بتروحي تخيمي بجبل أو لما تروحي تعدي قاعدة هيك بين الشجر أكيد في كمان حشرات ممكن نخاف منها، في منها وسامة، فإذا في فعلا إسعافات سريعة نعملها جهزي لنا إياها لشي
1: خلص التنين الجاي مع وئام شو بنعمل بحافلنا بالجبل.
0: خلص إن شاء شكرا الله. يا رغد، ودائما الله يعطيكم ألف عافية، يعني إن شاء الله هيك مستمعينا عم يستفيدوا من كل نقطة ومن كل تفصيل عم تحكوها
1: ان شاء الله. اكيد يسعد صباحكم
0: وصباحك يا رب.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: العاشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.

عدد من أهالي قرية عبدين بري في درعا إلى منازلهم بعد نزوحهم إلى القرى المجاورة جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة، وفقا لمراسل إذاعة دمشق. المتحدث باسم وزارة الداخلية نور الدين البابا يعلن أن الوزارة ستعتمد خلال الفترة المقبلة معايير أكثر مرونة للانتساب إليها تستوعب فئات أوسع من الشباب السوري من حيث العمر والتحصيل العلمي. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل مذكرات التفاهم المشتركة بين البلدين. وفي خبرنا الأخير، وزارة المالية والهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تناقشان إجراءات وآليات التعاون بين الوزارة والهيئة على صعيد تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات والجهات الحكومية. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.

0: ويسعد صباحكم من جديد، وصار تقاطع بسيط ولا بأس. والله ما
1: نحن حابين ديو اليوم، حابين نفوت مع بعض حتى نحيي المستمعين. نرجع لكم طبعا بآخر 10 دقائق تقريبا من الوقت لختام فكرتنا ومحاور اليوم، من يعني موضوع قديم جديد مستجد. دائما نحكي عن العفو عند المقدرة والتسامح والمحبة بين الناس. ما فينا نستذكر مثل ما قلنا أنه في قصص كثيرة من التاريخ بين الأنبياء وبقصص الإسلام القديمة يعني. فما فينا نستذكر، ما في حدا يحكي أصلا يا علاء عن التسامح إلا ما يتذكر النبي يوسف عليه السلام، هو وقصته مع أخواته قديش ظلموه وقديش عملوا فيه. بالآخر أكيد السماح كان قراره لإلهم وللعفو عنهم.
0: صحيح، أكيد 100%. وفي قصة كمان ذكرها أحد المتصلين عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لما يوم فتح مكة وقت وقف قدام قريش اللي أذوه طردوه حاربوه وسألهم ماذا تظنون أني فاعل بكم؟
1: مزبوط.
0: فهن شو قالوا؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فبيجي وقتها بيكون بيقول لهم العبارة الشهيرة يلي كلياتنا سمعناها، اذهبوا فأنتم الطلقاء. فقديش عظيمة هاي الأمثلة يلي بتدل على القوة يلي بتدل

0: كيف يا وئام بعفو عن شخص ظلمني كتير بدون ما أندم؟
1: يعني فينا نقول إنه هذا سؤال مهم مثل كل الأسئلة اللي انطرحت اليوم. كيف بعفو عن شخص ظلمني وبلا ما أندم؟ بصراحة أني ريح داخلي، يعني خليه يصير أبيض ناحو حتى لو ما كان بقى بدي أتعامل معه، بس المهم جواتي يصفاله، ما أتمنى له الشر. ما كل ما شفته أقول الله، لا تعرف هي التسطيرة تبعيت الانتقامات، يعني لا لا لا ما تعملوها نهائيا. صفي القلب وكب هالمشاعر السلبية كلها برا، ريح بالك، لأنه في رب العالمين رح يعرف يتصرف أكثر منا بمليون مرة. أهم شيء ما تضل ضاغط جواتك، لأنه جواتك رح ينعكس على صحتك مثل ما حكينا كتير بالحديث. يعني
0: صحيح، اليوم كمان في وجهة نظر بتقول أنه العفو بيخلي الناس يعني تستغلني. تمام، هي شو رأيك بهال مقولة، صحيحة ولا مغلوطة؟
1: طبعا طبعا، يعني هلأ هي معروفة أنه أنا مشكلتي قلبي الطيب. قديسة معانا من الناس لك شو أنت مشكلتك؟ والله مشكلتي قلبي الطيب، سامح كل الناس،

0: كثير بتختلف هاي عن هاي.
1: مختلفة يعني. العفو مو معنى أنه نحن نترك الناس تستغلنا، أكيد ما هيك، لازم نحن نختار ما نشيل مشاعر سلبية، وبنفس الوقت أكيد نحط حدود. فالعفو ما نضعف، أكيد فيك تكون حازم، مثلا فيك تقول أنا سامحتك بس أنا ما بقبل يتكرر هذا الموقف مرة ثانية.
0: تخيل نفس الشخص مثلا يعملها فيك مرة ومرتين وثلاثة وانت عم تسامحه، لا كمان يعني مثل ما بيقولوا الله ما قاله، فأكيد ممكن سامحه ونبهه انه انا يعني انا اكيد سامحتك هاي المرة والموضوع كتير بسيط ومرق رح انسى من هاي اللحظة، بس فعلا اذا تكرر ما رح يكون مرتاحة معك، لهيك رح يكون في خطوة تانية او اجراء تاني رح يكون. انتهى الحديث لليوم عن موضوع العفو عند المقدرة.
1: طيب نحن نهتلنا الست وئام الحديث قبل ما
0: لسه في شيء حابب تقوله
1: قبل ما نقول
0: من عندي انتهى. طيب
1: خلاصة الموضوع، لا خلاص انت بتنهي والأمور من عندك طيبة، أنا بس رح أمرق يعني خلاصة أخيرة، وأنت أكيد رح تعطينا نصيحة بعدين لأنه ضروري ناخد نصيحة. حضر لك الخير يا رب. فخلاصة موضوعنا لليوم، العفو عند المقدرة ما نضعف، العفو أكيد قوة، ما نتنازل عن الحق، العفو هو تحرر من مشاعر سلبية بتأذي النفس قبل ما تأذي الآخر. وقلنا أنه الدراسات بتثبت اليوم أنه العفو بفيد صحتنا النفسية والجسدية، وأكيد بيعزز علاقاتنا الاجتماعية. العفو مهارة لازم نتعلمها ونتمرن عليها مثل أي مهارة تانية. ونترك المايك للست وئام تعطينا نصيحة أخيرة بهذا الخصوص، شو رأيك سيدة؟
0: بالمختصر المفيد يا علاء، أنت ورايح على شغلك، هي أبسط التفاصيل اليومية، رح تقابل عشرات الأشخاص، ما رح أقلك أكثر من هيك، عشرات الأشخاص اللي ممكن تتعرض لأي موقف صغير أو كبير معاهم. فريح بالك، تنفس السعداء، خود الأمور بروية، وإلا رح تعادي كتير عالم، لأنه أكيد لكل واحد طبع، لكل واحد فهم، تربية معينة وعقلية معينة، ما رح تقدر أنت تستوعب كل هدول البشر، لهيك سامح لتريح حالك، مرق مرقوا.

0: هلا انتهى حديث الموضوع، بس انا حابه نوه لمستمعينا وخبرهم خبريه حلوه، اللي هي في عنا فعاليه بادلب. طبعا بادلب في حدا عم يرن لي التليفون، يمكن فتحت الخط او ما بعرف شو عملت. المهم بادلب هاي الحمله يلي اسمها اجيال النزاهه، تهدف هاي الفعاليه لتعزيز قيم الشفافيه، النزاهه والمسؤوليه المجتمعيه. اذا إطلاق حملة أجيال النزاهة بسوريا عبر هاي الفعالية المركزية يلي بمدرج جامعة دمشق بتنظيم من الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش ووزارة التعليم العالي، تستهدف تحصين الشباب الجامعي بالشفافية، وتخطط الجهات المنظمة لتعميم فعالياتها وبرامجها لحتى تشمل الجامعات بكل المحافظات أو بمحافظات أخرى على الأقل بما فيها إدلب، يلي عم تشهد اليوم إقامة هاي الفعالية على مدرج المركز الثقافي الساعة 11 اليوم. رح يحضر عدة مؤسسات وقنوات وصحفيين. إذن الحملة بلشت من مدرج جامعة دمشق، انتقلت اليوم إلى محافظة إدلب، والهدف إيصالها لعدة محافظات.
1: أكيد، ومن أهداف هاي الحملة سريعا هو تحصين الشباب وأكيد القدوة الحسنة وبناء المؤسسات لحتى تساهم بإنشاء مؤسسات أكثر قوة وفعالية من خلال محاربة الفساد. وكان من نشاطاتها هي برنامج سفراء النزاهة والندوات التوعوية يلي انعمل

0: عمل فيها ورشات تفاعلية للشباب الجامعي حول موضوع النزاهة الأكاديمية والمهنية وأيضا البيئية البيئة الجامعية عفوا.
1: طبعا جهات عديدة حضرت وشاركت يلي هن رئيس الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش مثل ما قلنا، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وزير التربية والتعليم، وزير الأوقاف ووزير التنمية الإدارية ووزير الإعلام. إذن فعالية كتير ظريفة ومنتمنى فعلا نشوفها بكل المحافظات السورية، منتمنى لهم التوفيق القائمين عليها إن شاء الله. يعني من خلال أي برنامج رح يكون في اتصال مع أحد الزملاء بمحافظة إدلب لحتى نشوف شوية تفاصيل هيك عن هاي الفعالية.

0: إذا كل ما شد صوتي وفاحت عطوري رح اشتاق معكم لصباحنا السوري، وأكيد انتهى مشوارنا الصباحي معكم لليوم. كنا معكم فريق العمل لصباح اليوم،
1: وقام حمدان وعلاء فوزي من وراء الميكروفون، وبالإخراج كانوا معنا زميلاتنا الحبايب
0: كنان حميشي وصفاء يوسف، ومن وئام وعلاء تحية محبة وإلى اللقاء.
1: صفاء عساف. من يوسف؟ لما يوسف؟
0: صفاء عساف.
1: باي باي.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: من دمشق صباح الحب لكل مستمعينا ومتابعينا مشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. تحية طيبة لكل الناس وأكيد لكل اللي خرجوا لتمسوا يوم محبة ويوم عمل جديد. منشد على أيديهم ومنقول لهم يعطيكم ألف عافية ومبارك الجهود دائما اللي بتسعى للنماء وللسلام وللعمل. فتحية كتير كبيرة لكم من إذاعة دمشق ومنصاتها. أكيد معكم رح نفتح نوافذ كل من دمشق وريفة واللاذقية وطرطوس وحمص على أمل أنه نطل على مشاهد تدعو للتفاؤل للخير للنماء. كل الحب لكم من فريق عمل برنامج نوافذ بالإعداد والتقديم مي حلوة. وبالإخراج صفاء عساف. كل الحب لكل مستمعينا ومتابعينا. وخلوها بداية نوافذ دائما من دمشق الحب دمشق العاصمة مع مراسلة نوافذ فيها عبير فارس. عبير يسعد صباحي.
2: صباح الخير جميلة مي والصباح الأجمل دائما لأرقام مستمعين مستمعي إذاعة دمشق.
1: أهلا وسهلا فيك يعطيك ألف عافية. عبير وينك أنت خبرينا وشو أكيد. رح تنقلي لنا شو رح يعني تطلعينا على مشاهد وقصص من خلال نوافذ دمشق؟
2: أكيد زميلة مي اليوم رح نحكي عن القطاع الصحي اللي هو من أكثر القطاعات اللي بتعتمد دائما على التطور المستمر. يعني كل يوم في ابتكارات في تقنيات جديدة حديثة عم تفتح أفاق أوسع أمام يعني جودة الرعاية الطبية. رح نحكي اليوم عن انطلاق فعاليات معرض الرعاية الطبية يلي كان بمدينة المعارض بدمشق واستمر لمدى 4 أيام برعاية وزير التعليم ورعاية وزير الصحة مصعب العلي وبحضور وزير التعليم العالي الدكتور مروان الحلبي وأيضا نخبة من الأكاديميين الخبراء ممثلين عن الجهات الطبية والصحية.
1: نعم
2: للإضاءة طبعا رح ينضم لنا وبيساعدنا يكون معنا الأستاذ أيمن الشماع المدير العام للشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية والمنظم لمعرض الرعاية الطبية بدورته 19. يسعد صباحك.
3: أهلا وسهلا فيكم وأهلا وسهلا بإذاعة دمشق.
2: أستاذ أيمن يعني لاحظنا مشاركات كبيرة واهتمام أوسع بالدورة الحالية. طبعا هذا الشيء بيعكس أهمية المعرض كمحطة سنوية للعاملين بالقطاع الصناعي. رح تخبرنا اليوم عن ميزات الدورة الحالية عدد المشاركين والتقنيات الجديدة يلي تم إطلاقها لأول مرة.
3: أول كل شيء أنا بدي أحكي عن تاريخ المعرض. تاريخ المعرض أسس المعرض ببداية عام 1993 واستمر لبداية الثورة. وقف ببداية الثورة نظرا للظروف والمشاركات الدولية اللي كانت تشارك فيه. هذا المعرض تم الترويج له سابقا بحضورنا لمعارض دولية خارجية لدعوة الشركات واستقطاب الشركات الخارجية والدولية لدخول السوق السوري وطرح منتجاتها على الأسواق الداخلية.

0: والمشاهد في القطاع العام والقطاع الخاص. فالمعرض أصبح منصة وفرصة، أصبح منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والمعارف واستعراض أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا الطبية والدوائية والمخبرية، إضافة إلى أنه عم يسهم في دعم تطوير البنية التحتية للقطاع الصحي السوري.
1: أستاذ أيمن، يعني اليوم أهمية المعرض بدعم الصناعة الدوائية والطبية، أيضا بدعم المنتج الوطني والشركات المحلية.
0: هلا اليوم بدي خليني أحكي عن المعرض كيف أعيد تنظيمه بعد التحرير. الدورة الماضية كانت للمعرض كانت بفترة زمنية قصيرة جدا، وكان في إقبال كثير شديد على الشركات لدخول السوق السوري لتطرح منتجاتها وتعزز قدرتها على مواكبة التطورات العلمية والمتسارعة في مختلف مجالات الرعاية الصحية. طبعا كانت المعرض، شو الغاية منه؟ الغاية من المعرض هو طرح منتجات جديدة وتعريفها بالسوق السوري، وخاصة بعد انقطاع فترة طويلة عن مواكبة التكنولوجيا الطبية. فهالسنة هاي تم تنظيم هذا المعرض، وشهد مشاركات واسعة من تركيا، جناح شركات التركية، إضافة إلى من السعودية، من الإمارات، ومن لبنان. كان عدد المشاركين بهذه الدورة 13 معرض الرعاية الطبية، 110 شركات عم تمثل 372 شركة عالمية من 39 دولة. هذا الكلام بيعزز مكانته كمنصة أقليمية للتعاون والاستثمار وتبادل الخبرات، إضافة إلى ما يمنح الزوار فرصة للاطلاع على أحدث الابتكارات والحلول الطبية في مجالات التشخيص والعلاج وإدارة المنشآت الصحية. اليوم نحن مين هو الزائر المتخصص لهذا المعرض؟ اليوم زوار المعرض نوعيين ومتخصصين. يعني أنا بدي أحكي عن هذه الدورة، يعني لم يتجاوز عدد حضورة أو زوار المعرض 7000 زائر، ولكن 85% من زوار المعرض زائر نوعي، زائر متخصص، اللي هو بينقسم تحت مدير مشفى، طبيب، مهندس تجهيزات طبية، طالب كلية الطب، شركات التجهيزات الطبية، رجال الأعمال، أصحاب المشاريع الاستثمارية. هذا الزائر النوعي، هذا هو اللي بيهدف له المعرض باستقطاب الزوار، وهي الشريحة اللي بيطلع عليها هو المشارك بالمعرض. إضافة أنه اليوم عم تشوف في بهذا المعرض مشاركة كافة مشافي القطاع العام، قطاع وزارة التعليم العالي ووزارة الصحة، كل مشافي مشاركة بالمعرض، وكل مشافي عم توجه المهندسين الطبيين وأطباء ومدراء المشافي لحتى يحضروا المعرض يطلعوا على التكنولوجيا وأحدث التطورات لتطوير قطاع يعني خلينا نقول البنية التحتية وقطاع التجهيزات الطبية بالمشافي العامة.
1: يعني فينا نقول نحكي أنه الأثر الإيجابي وإنعكاس المعرض على المشافي السورية وتحسين الخدمات الصحية.
0: طبعا يعني اليوم أنت لما بتشوفي بالمعرض عم تفتلي على الزوار، عم تشوفي كل يوم عندنا نتائج وإحصائيات لهذا المعرض. يعني لما اليوم بيجي لعندك الزائر بتشكرك أنك أنت دعيتي وزرتي هذا المعرض. اليوم خلينا نحكي شوي عن الزائر. اليوم الزائر، سابقا كنت أنا غطي هذا المعرض بالتواصل مع أكثر من 375 مشفى عام وخاص بكافة المحافظات السورية، لا بعد نقطة بسوريا. هذا داتا أنت تعبانة عليها وبانيتيها، كنت عم تبعتي لهم بطاقة دعوة وعم تحطي لهم اسمهم عليها. هذا فلاير عم يحكي عن المعرض وشو المعروض فيه وشو الزوار ومين المشاركين. لما عم تبعتي أنت دعوة وبالاسم ومحطوط ستيكر على هذا البطاقة، فتلاقي شغلة كبيرة. ميزنا بالمعرض كمان بالتعاون مع نقابات الأطباء بإقامة نشاطات علمية مرافقة لهذا المعرض. اليوم السوشيال ميديا غطت كثير، اليوم السوشيال ميديا كانت عم توجهنا كثير لهذا المعرض، وأكبر وسيلة استقطاب للزائر المتخصص كانت السوشيال ميديا، إضافة للإعلانات اللي نحن الحملة الإعلانية اللي نحن منواكبها. نحن عنا داتا كثير كبيرة للأطباء من خلال، يعني اليوم شركة متحدة للمعارض من عام 1993 مؤسسة هذا المعرض، أكيد 34 سنة بنت داتا كثير كبيرة في مجال الشركات، في مجال الأطباء، في مجال المعامل الدوائية، في مجال المحافظة على الزوار والتواصل معهم بشكل دائم ودعوتهم لزيارة هذا المعرض.
1: أستاذ أيمن، خلينا نضوي أكثر على البرامج العلمية المصاحبة للمعرض يلي استهدفت الأطباء، الصيادلة، الطلاب. قدي كان في قيمة مضافة بالمعلومات، بالخبرات؟
0: هلأ سابقا نحن كان في عنا البرامج العلمية من خلال المؤتمرات التخصصية والنوعية.

0: هي اللي كنا نساويها أننا نحضرها سواء من خلال مؤتمرات أطباء القلبية والنسائية والهضمية والعينية والعناية المشددة. اليوم متميز نحن ببرامج نوعية مؤتمرات نكلف بتنظيمها باختصاصات نوعية، وهذه المؤتمرات كمان هي عم تساعد على تطوير واطلاع على تبادل الخبرات والمعارف بين الأطباء والمحاضرين اللي جايين من خارج سوريا من كافة الدول العربية والأجنبية وخاصة ما بعد التحرير.
1: فينا نقول يعني تنشيط الحركة العلمية والاستثمارية للمعارض المتخصصة الطبية بسوريا.
0: أكيد أكيد أكيد. اليوم أنا عندي طلبات من دول ترغب بالمشاركة بهذا المعرض من الآن، عم تثبت حضورها ومشاركتها إضافة للمشاركات اللي كانت موجودة معنا بالمعرض، اللي أكدت إنه نجاح هذا المعرض من خلال العقود اللي أبرمت بهذا المعرض على مستوى القطاع العام وعلى مستوى القطاع الخاص.
1: أيضا أهمية استقطاب الشركات العالمية والعلامات التجارية بالسوق السورية من خلال المعرض الرعاية الطبية.
0: أنا عم أقول لك أكيد نحن اليوم بنحضر من روج هذا المعرض بمعارض دولية خارجية، سواء بألمانيا بمدينة دوسلدورف يقام معرض ميديكا، بدبي يقام معرض أرب هيلث، بإسطنبول يقام معرض إكسبوميد. كل هذه المعارض نحن نزورها ونروج لها وندعي الشركات لاستثمار بسوريا من خلال أول كل شيء. لما بتكتئي شركة جيبيها للمعرض بتكتئي لها شو عندي يعني، خليني أقول أنا بقول لك تفضل لعندي ليش، لأنه في عندي مشاريع، في عندي بناء قطاع الصحي بسوريا، وخاصة بعد التحرير القطاع الصحي بسوريا يحتاج إلى تقنيات عالية وتجهيزات طبية وتحسين البنية التحتية للقطاع الصحي والطبي بسوريا. هذا كلياته عم بيحفز الشركات الخارجية للدخول السوق السوري. كيف تدخل من خلال المعارض.
1: أستاذ أيمن، يعني النجاح دائما بيخلق مسؤولية أكبر والجميع ناطر يشوف الجديد بالدورات القادمة. بختام المعرض، كان في اقتراحات للارتقاء بالدورات القادمة؟
0: والله يعني المقترحات أنه نكبر عدد الصالات، تكثر المشاركين. المقترحات اللي كانت تقول أنه يعني ما في عنا شيء، نحن اليوم وفرنا وسائل نقل، وفرنا تسهيلات للزيارة، يعني تسهيلات لزيارة المعرض. تم استقطاب وفود من المحافظات السورية. يعني اليوم أنا لما عم بدعي المحافظات السورية لزيارة المعرض عم نأمن لهم بولمانات، عم ندعيهم ليحضروا، عم نقدم لهم شهادات مشاركة، شهادات تقدير. هذا الشيء كلياته والحمد لله يعني أصبح منصة، هذا المعرض أصبح منصة استراتيجية بالسوق، وهذا الحدث الطبي أصبح رائد، يعني أصبح منصة رائدة تجمع الشركات والمؤسسات العاملة في الصناعات الدوائية والتجهيزات الطبية والتقنيات الصحية إلى جانب الخبراء والمتخصصين وصناع القرار من داخل وخارج سوريا.
1: أكيد أستاذ أيمن، نتمنى تكون مخرجات معرض الرعاية الطبية خطوة إضافية باتجاه تطوير القطاع الصحي وتعزيز التعاون بين مختلف الجهات. طبعا هذا الشيء بينعكس بشكل إيجابي على المشافي والخدمات الطبية السورية. شكرا لحضرتك الأستاذ أيمن الشماع، المدير العام للشركة المتحدة للمعارض والمؤتمرات الدولية ومنظم المعرض الرعاية الطبية. شكرا.
0: أنا بدي أتشكر إذاعة دمشق يلي ضوت على المعارض التخصصية بسوريا، وهذا الشيء نحن لازم نتعاون، نكون كفريق عمل واحد كتيمور لحتى نكون دائما متعاونين بكافة نشاطاتنا. أنا بالنسبة لي كمتحد المعارض بكافة نشاطاتي ومؤتمراتي التخصصية الطبية.
1: يعطيكم العافية وشكرا لجهودكم. شكرا زميلي مي على المتابعة معنا.
2: تسلمي عبير، يعطيكي ألف عافية وشكرا لك، ونتمنى أكيد النجاح والتوفيق لكل الفعاليات اللي عم تشتغل على تنظيم المعارض التخصصية. المعارض التخصصية كتير مهمة وجودها ويعني إقامتها، فتحية لضيفك وشكرا لك عبير فارس مراسلة نوافذ في دمشق وريفة.
1: شكرا.
2: ومن دمشق مباشرة إلى طرطوس البحر مع سابح إبراهيم مراسل نوافذ فيها. يسعد صباحك سابح.
3: نعم، وصباحك وصباح الأخوة المستمعين.
2: كيفك اليوم وكيف طرطوس؟
3: الحمد لله. طرطوس يعني حقيقة أجواء كما ذكرت لك سابقا، أجواء جميلة، حيث ستشهد خلال اليومين القادمين مهرجان في الحديقة المركزية في طرطوس. هذا المهرجان الذي طبعا يضم كافة الفعاليات التجارية والاقتصادية ليس فقط المشاركين من محافظة طرطوس إنما من كافة المحافظات السورية.

0: جميل هذا الكلام، وخبرنا أكثر هيك عن نوافذ طرطوس من خلال أخبار يعني أنت هيك رصدت لنا إياها خلال الأيام الماضية.
1: نعم، كما ذكرتي نوافذ المحافظة كثيرة ومنوعة، سواء كانت خدمية أو اقتصادية أو اجتماعية، بالإضافة إلى النوافذ الثقافية. سأبدأ من النافذة الأولى، حيث كرمت نقابة عمال الدولة والبلديات في طرطوس العمال القائمين على أعمال ترميم شوارع مدينة طرطوس بالمشبول الإسفلتي في مواقع عملهم، تقديرا لجهودهم في تحسين الواقع الخدمي للمدينة، وذلك بحضور رئيس مجلس المدينة ومدير فرع المؤسسة السورية للبناء والتشييد ورئيس وأعضاء النقابة. أيضا في نافذة أخرى وفي إطار آخر، نفذت هيئة الطاقة الذرية السورية بالتعاون مع الشركة السورية للبترول مسحا إشعاعيا شاملا في الشركة السورية لنقل النفط في بانياس، بهدف تقييم الحالة الإشعاعية وحماية الكوادر والبيئة المحيطة. شملت عمليات المسح أيضا فحص خزانات النفط والمناطق المحيطة بها وحفر تجميع الرواسب النفطية، وذلك لتحديد مستويات التراكمات الإشعاعية الطبيعية ووضع الإجراءات والحلول الوقائية اللازمة لتأمين بيئة العمل. أيضا في نوافذ محافظة طرطوس هناك نافذة أخرى، حيث أطلق فرع المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية في المحافظة مشروعا شاملا لإعادة تأهيل حوالي 50 خريجا لنقل الحبوب بعد خروجها عن الخدمة لأكثر من عقد من الزمن، بهدف تعزيز كفاءة النقل السككي وتوفير مقطورات إضافية تدعم الاستثمار الاقتصادي، حيث باشرت دائرة الأصلاح بالتعاون مع دائرة معاينة الصهاريج وبإشراف معاون مدير الفرع النضال عبد القادر عمليات الكشف الهندسي والصيانة الفنية المتكاملة. هذا ومن المقرر إدخال هذه الصهاريج في الخدمة في أقرب وقت ممكن. أيضا نعم، يعني أيضا في نافذة أخرى تتعلق بجانب الخدمي، تواصل ورشات مديرية الخدمات والصيانة في مجلس مدينة طرطوس تنفيذ أعمال ترميم وصيانة الطرق ضمن المدينة بهدف تحسين الواقع الخدمي ورفع مستوى السلامة المرورية. تتضمن الأعمال معالجة الحفر والتخربات في الشوارع المتضررة من خلال فرش المشبول الإسفلتي ودحله، بما يضمن استواء سطح الطريق ويعزز انسيابية الحركة المرورية. تأتي هذه الأعمال تنفيذا للخطة المعدة والمصدقة من قبل المكتب التنفيذي لمجلس مدينة طرطوس، والتي تهدف إلى تحسين جاهزية شبكة الطرق والارتقاء بالخدمات المقدمة للأخوة المواطنين. طبعا زميلي مي، في إطار آخر وفي نافذة أخرى فيما يتعلق بالفعاليات المحافظة، استكملت دائرة آثار طرطوس أعمال تنفيذ وتجهيز المواقع الأثرية في جزيرة رواد استعدادا لافتتاحها أمام الزوار خلال الموسم السياحي، وأنهت كوادر الدائرة تنظيف البرج الأيوبي بالتوازي مع التحضيرات لتفعيل قوة بيع التذاكر الخاصة بالبرج ومتحف الجزيرة. تأتي هذه الإجراءات ضمن خطة الدائرة الرامية لتجهيز المواقع الأثرية في المحافظة تبعا لاستقبال الزوار والسياح، بما يعزز القيمة التاريخية والحضارية لها. كان هنا نعم، يعني أيضا كان هناك فعالية حقيقة هامة جدا، حيث أقيمت في مركز أنا وطفلي في طرطوس فعالية ترفيهية وتثقيفية حسية متخصصة، استهدفت عددا من الأطفال المكفوفين وأطفال التوحد، وذلك برعاية مديرية الشؤون الاجتماعية والعمل في المحافظة بالتعاون مع بين جمعية البراءة لرعاية

0: حمايه المكفوفين ومؤسسه ميد لايف الطبيه التطوعيه. جميل. ركزت الفعاليه على تنميه المهارات الحسيه والادراكيه لدى الاطفال المشاركين من خلال برنامج متكامل لتفعيل حاستي اللمس والسمع، بما يسهم في تعزيز قدراتهم على التعامل والتفاعل مع محيطهم. تأتي هذه الفعالية في إطار تضافر جهود القطاعين الحكومي والأهلي لدعم الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة وتعزيز دمجهم في المجتمع من خلال برامج تعليمية وتأهيلية تراعي احتياجاتهم وقدراتهم.
1: نعم.
0: أخيرا يعني سأشير إلى فيما يتعلق بالنافذة الأخيرة لما يتعلق بالنشاطات الثقافية في المحافظة، حيث يستمر البرنامج الصيفي المجاني الذي تقيمه مديرية السياحة مديرية الثقافة في محافظة طرطوس بالتعاون مع كافة المراكز الثقافية. هذا البرنامج الصيفي المتكامل يشمل كما ذكرت في الرسائل السابقة الرسم والأعمال اليدوية بالإضافة إلى جانب معين للغات والموسيقى. هناك يعني نتاج أعمال للأطفال من معارض فنية سيتم طبعا عرضها في نهاية هذا البرنامج الصيفي.
1: نعم.
0: اليوم سيشهد المركز الثقافي العربي في مدينة دريكيش في إطار البرنامج الصيفي المتكامل مجموعة من النشاطات ومهارات التواصل الاجتماعي ما بين الأطفال. هذه النشاطات تقام من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا.
1: نعم.
0: طبعا هذا كل شيء فيما يتعلق بنوافذ محافظة طرطوس سواء كان مدينة أو ريفا.
1: ما قصرت سابح، حطيتنا فكرة كتير جميلة وكتير حلوة وأطلعتنا على كتير من يعني المناظر والمشاهد من خلال نوافذ طرطوس. معك سابح إبراهيم مراسل نوافذ فيها، شكرا لك، يعطيك العافية. ومن طرطوس أحبتنا مباشرة إلى حمص مع علاء سليمان مراسل نوافذ فيها. يسعد صباحك علاء.
2: يسعد صباحك.
1: كيفك اليوم؟ كيف حمص؟
2: تمام الحمد لله.
1: يلا إن شاء الله يا رب هيك دائما نكون بخير. خبرنا هات لنشوف شو أبرز النشاطات والأخبار بحمص.
2: نعم، أبدأ بمديرية الخدمات الفنية. بتعرفي النشاط الصيفي كثير بالنسبة لتعبيد الطرق والمحاور الطرقية سواء كان في داخل المدينة أو حتى في خارجها. بالنسبة للخدمات الفنية مختصة بالطرق خارج المدينة،
1: تمام،
2: باشرت هذه المديرية حقيقة أعمال تأهيل طريق الربيعة للشورى بقرب مدينة حمص بطول 765 متر وبتكلفة تقدر بحوالي مليار ليرة سورية في إطار خطة تأهيل الطرق في ريف المحافظة.
1: هي في خطة تأهيل الطرق بكل المحافظات السورية، وهذا الشيء اللي أعلنت عنه بمؤتمر صحفي يعني بالأمس وزارة النقل.
2: وزير النقل، وهذا المحور الدولي الكبير.
1: صحيح.
2: الذي يربط سوريا من جنوبها إلى شمالها.
1: صحيح هذا الكلام،
2: ويمر بمختلف المدن الرئيسية. على كل في إطار ذاته في سياق متصل بالخدمات الفنية الزميلة مي، هناك ايضا شيء مرتبط بالمكبات النفايات، يعني حيث باشرت مديريه خدمات فنيه ايضا في حمص عبر اداره النفايات الصلبه ترحيل المكب العشوائي في بلده تلكلخ الى مطمر القصير الصحي ضمن خطتها لازاله المكبات العشوائيه والحد من الرمي غير النظامي بحقيقه بما يعزز الواقع والواقع البيئي ويحافظ على المظهر العام. ويتزامن طبعا هذه الأعمال مع استمرار ترحيل النفايات بين محطة ترحيل قرب علي في إطار خطة متواصلة لتحسين واقع النظافة وتعزيز الاستقرار البيئي في المنطقة.
1: نعم.
2: أيضا هناك خبر مرتبط بالتزويد المائي في تدمر، ننتقل إلى تدمر شرقا، حيث أنجزت الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في حمص بالتنسيق مع كهرباء حمص تركيب محاولتين كهربائيتين في منطقة آبار العمى بتدمر ضمن خطة لتطوير البنية التحتية لقطاع المياه. يسمح طبعا المشروع بتشغيل 4 آبار إضافية بعد استكمال الأعمال الفنية بما يعزز قدرة منظومة التزويد على تلبية الحاجات لأهالي العائدين إلى المنطقة ويحسن استمرارية الخدمة لنحو 10,000 نسمة من خلال الحد من أوقات الانقطاع المتكرر.
1: تمام.
2: سوف ننتقل إلى مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك، حيث وصرح مدير التجارة

0: في حمص السيد وائل برغل أنه وخلال جولة ميدانية تفقدية إلى مراكز الصوامع في حمص برفقة المختصين في فرع السورية للحبوب ومعاون المدير وفريق من الرقابة الداخلية، تمت الاستجابة الفورية لشكوى قدمها أحد المزارعين تعرض هذه الشكوى فيها لطلب إكرامية من قبل أحد الموظفين لهذا المواطن. بعد قيام دائرة الرقابة الداخلية بالتحقق الفوري والميداني من ملابسات الشكوى، أثبتت الواقعة بشكل قاطع وصدرت التوجيهات الفورية بكف يد الموظف المخالف وإحالة الملف والموظف إلى الجهات المختصة.
1: نعم.
0: سوف ننتقل إلى مديرية الموارد المائية في حمص، حيث وضعت المديرية المذكورة مشاريع ري تل حوش والزيني وخربة شباب في الخدمة طبعا يعني في الريف الغربي بكامل جاهزيتها بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة، ويأتي طبعا هذا الإجراء لتأمين الاحتياجات المالية المائية للقطاع الزراعي ودعم الاستمرارية الانتاجية خلال الموسم الحالي. طبعا المديرية أكدت أنها تتابع بالتنسيق مع الجهات المعنية وإدارة المنطقة ومشاركة جمعيات مستخدمي حماية المياه وعمليات توزيع المياه المستفادة من هذه المشروعات لتغطية ري مساحة إجمالية تقدر بنحو 5500 هكتار من الأراضي الزراعية المتنوعة بين المحاصيل الحقلية والأشجار المثمرة.
1: نعم، يعطيك ألف عافية. أكيد ما شاء الله، يعني من نافذة إلى نافذة يا علاء.
0: نعم،
1: عم ناخذ فكرة كتير جميلة وكتير حلوة.
0: نعم،
1: العمل بحمص صحيح.
0: نعم. طبعا في زراعة حمص تعرفي نحن كمان مقبلون بعد يعني بعد حوالي شهر أو شهرين على الزيتون، موسم الزيتون والعنابي. موسم الزيتون طبعا يعني نتحدث هنا بشكل مبكر عن ورشات تقام هنا في مدينة حمص للعناية بشجرة الزيتون، حيث قامت مديرية الزراعة في حمص بالتعاون مع نقابة مهندسين زراعيين وشركة الاكتفاء للاستثمار الزراعي ندوة علمية تخصصية تسلط الضوء على أبرز الآفات الحشرية والأمراض التي تهدد أشجار الزيتون، وفي مقدمتها طبعا ذبابة ثمار الزيتون وعسة الزيتون وسلة الزيتون. طبعا قدمها مستشار وزير الزراعة لشؤون محصول الزيتون وآفاته الخبير الأستاذ مهندس زكريا قوات.
1: نعم نعم، إن شاء الله يا رب هيك تكون المواسم دائما يعني مبهجة وإن شاء الله مباركة يا رب بجهود كل أبناء سوريا.
0: هناك أرقام سوف نردها في حلقة القادمة فيما يخص الزيتون وشجرة التفاح أيضا في محافظة حمص، والإنتاج المقدر حقيقة جيد حتى اليوم. يعني هناك تقديرات في سلامة المحصول سواء كان الزيتون
1: أكيد.
0: أو حتى اللوز أو حتى التفاح كما
1: لا هيك نسيت موسم كتير مهم بحمص.
0: نعم
1: يعني العنب الحمصي السكري، هي
0: العنب العصيري ما يعرف بالعنب العصيري هنا الذي
1: احنا بنقوله حمصي.
0: حمص بعد شجرة اللوز، والشجرة الثانية بعد اللوز في حمص هناك شجرة الكرمة المنتشرة بشكل كبير في محافظة حمص.
1: الله يزيد ويبارك. شكرا كثير لك علاء سليمان مراسل نوافذ في حمص، تحية لك.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء. وختامها مسك بحلقة اليوم مع اللادئية ومراسل نوافذ فيها علي علي، يسعد صباحك.
2: صباح الخير لك يا مي ولكل مستمعي ومشاهدي إذاعة دمشق.
1: هات نشوف وينك أنت بنص البلد. قلت لي بنص صحيح. البلد صحيح. عم نحكي معك خارج التغطية وحكينا على يعني تواصلنا كذا مرة، فخبرنا وين أنت بنص البلد.
2: والله أنا حاليا مقابل المدخل الرئيسي لمرفأ اللاذقية، يعني بالمنطقة الممتدة بين مدخل المرفأ والمصرف العقاري تحديدا بهذه المنطقة. وحقيقة يعني هي من المناطق يعني بدون أي مبالغة يا مي التي تجعل من يزورها يعتقد أنه في رحلة إلى يعني خارج القطر إلى مناطق يتم الاعتناء بها بدرجة عالية بخصوص الموضوع السياحي. كل ما تشاهديه ربما في عدة ما أماكن عندما يخرج الشخص ويسافر إلى الخارج هو مجموع في المسافة الممتدة من مدخل المرفأ وصولا إلى شارع الأمريكان حتى نزلت المرتخلة ووصولا إلى دوار الأثري.
1: يا الله، حسيت حالي أنا بهداك المكان. بس أنا كان يعني فيني أسألك بفضول الصحفي إنه شو عم تعمل هناك، يعني ليش اخترت هذا المكان؟
2: والله

0: رحت لشيك على الصراف لشوف الراتب.
1: ان شاء الله.
0: بس هي منطقه للامانه، ليش انا فطرت هون؟ لانه بعد منا المتحف بيكون جنب المطرق العقاري.
1: تمام.
0: بصراحه المتحف مؤخرا ما عم يستخدم لتصوير حتى يعني الاعراس، يعني العروس والعريس بيجوا بيتصوروا بالمتحف.
1: عم يعملوا
0: هي شغله جديده عندنا يعني،
1: جلسات تصوير. جميل هذا الكلام، بالعكس في احلى منا.
0: حلو.
1: ايه طبعا، اكيد اكيد اكيد، يعني ان شاء الله يا رب هيك الله يتمم لهم على خير. و
0: بس الهدف الرئيسي على الثابي بالبنك يعني.
1: تماما تماما. هات لنشوف بعد هالبدايه هيك اللطيفه من اجواء اللاذقيه، خبرنا اكثر عن مشاهدها، عن اخبارها، عن نوافذها.
0: كنا عم نحكي عن السياحه يا مي، ومشان هيك خبرنا الاول هو خبر سياحي انطلقت باللاذقيه اعمال المنتقى السياحي السوري التركي الاول. طبعا الجلسه الافتتاحيه شهدت استعراض لافاق التعاون المشترك بين سوريا وتركيا في المجال السياحي وسبل تعزيز التبادل السياحي وتطوير العلاقات بين الجهات المشاركه، بالاضافه لبحث عن فرص استثمار متاحه وتسهيل حركه السياح والوافدين بما يسهم في تنشيط القطاع السياحي وفتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي. طبعا في حديث يعني كان منفرد بيني وبين أحد أعضاء.
1: قطع صوتك علي. في حديث. نعم. في حديث بينك وبين بس إعادة
0: لهي. أحد أعضاء الوفد التركي.
1: نعم تمام.
0: نعم. قال لي أنه في سابق الأيام كان لدي باشرة سياحية هو في طور التفكير أن يعيد أن العمل بهذه البعثة لتنقل الركاب بين تركيا وبين مرفأ اللاذقية.
1: يا سلام. حلو.
0: نحن نتمنى أن تتم هذه الخطوة على خير
1: إن شاء الله. الله. إن شاء الله. إن شاء الله.
0: طبعا من جانب آخر عقد محافظة اللاذقية السيد أحمد مصطفى موسع ضم عدد من مديري المناطق والمؤسسات الخدمية والناشطين الإعلاميين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني. كل هذا الشيء مي تقديرا للجهود التي نحافظ عليها التي شهدتها محافظة اللاذقية مؤخرا والتي تحدثنا عنها عبر نوافذ لأكثر
1: صحيح.
0: من مرة
1: صحيح. مستمرة هي الحملة، يعني مستمرة هي الحملة،
0: انتهت المرحلة الأولى منها وتم تكريم وشكر كل المشاركين بها، ولكن الحملة أنها لا تتوقف، فهي تنطلق من المسؤولية الفردية باتجاه
1: بالتالي
0: انطلقت الحملة ويجب أن لا تتوقف عندنا كأفراد قبل أن نكون ضمن مؤسسات أو مجتمعات أهلية أو محلية.
1: جميل هذا.
0: طبعا أيضا يعني شيء يتعلق بالشق السياحي بهدف تعزيز السلوك المجتمعي المسؤول والحفاظ على المظهر الحضاري لمدينة اللاذقية، بدأ مجلس المدينة بتفعيل الضبوط الخاصة بمخالفات النظافة العامة. طبعا تأتي هذه الخطوة بالتزامن مع الحملة التي ذكرناها قبل قليل بأيدينا نحافظ عليها لضمان ديمومة العمل الخدمي والتأكيد على ضرورة التزام الجميع بقواعد النظافة صونا للصحة العامة والجمال البصري للمدينة.
1: حلو.
0: طبعا الخبر الأخير يا مي سيكون حول مناقصة هي تعلن للمرة الأولى وتطلب بالسرعة الكلية، حيث أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك عن مناقصة لتنفيذ أعمال مشروع نحن نتحدث الآن عن إعادة تأهيل المستودعات في كل مرفأ اللاذقية. طبعا هذه خطوة هامة جدا خاصة بعد النشاط الكبير الذي يشهده مرفأ اللاذقية، كان لابد لهذه الخطوة أن تأتي، يعني خاصة أن الطلب المتزايد على الرسو في مرفأ اللاذقية لا يتوقف. طبعا حددت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك آخر موعد لتقديم العروض نهاية يوم الاثنين، نهاية الدوام الرسمي ليوم الاثنين السادس من الشهر السابع لعام 2026، على أن يتم قبض العروض يعني في مكتب رئيس لجنة المناقصات وإبلاغ لاحقا من سترسو عليه هذه المناقصة. إليك مي.
1: شكرا جزيلا لك علي علي مراسل نوافذ باللاذقية، تحية لك وإن شاء الله رب هيك منلتقى دائما معك مع أخبار بنوافذ. شكرا.
0: شكرا لك يا مي ولكل فريق العمل.
1: شكرا. أكيد الشكر موصول لكل مستمعينا ومتابعينا ومشاهدينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. وصلنا معكم لنهاية

0: حلقة اليوم من نوافذ. إن شاء الله رب الملأ بيتجدد معكم إذا الله راد يوم الأربعاء المقبل وبنفس الموعد 10:30 الصبح. لكم منا كل الحب فريق عمل هالحلقة. كنت معكم من وراء المايك بكل الود بالأعداد والتقديم مي حلوة وبالإخراج صفاء عساف. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مستمعينا الكرام، أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي تقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار وتزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة. وزارة الخارجية القطرية تدين التوغل الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدة موقفها الثابت الداعم لسيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها. عودة أهالي قرية عابدين بريف درعا الغربي إلى منازلهم بعد نزوح ليلي سببه التصعيد العسكري عقب انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لمراسل إذاعة دمشق. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق سفيان القضاء سبل تعزيز التعاون الإعلامي وتفعيل

0: صعيد تعزيز الشفافية والنزاهة في المؤسسات والجهات الحكومية. وفي خبرنا الأخير، إصابة 25 مدنيا بجروح متفاوتة جراء 21 حادثة سير وقعت يوم أمس الأحد في عدد من المناطق وفقا للدفاع المدني. ختام الموجز، إلى اللقاء.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أخبار الرياضة.

0: النشرة الرياضية من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام وآخر أخبار الرياضة. يلتقي منتخبنا الوطني لكرة السلة في مشواره في النافذة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2027 نظيره الإيراني اليوم ابتداء من الساعة 4:30 عصرا في اللقاء المنتظر الذي سيقام في العاصمة الأردنية عمان وهي مباراة مؤجلة من النافذة الثانية. وتكتسب المواجهة أمام منتخب إيران أهمية مضاعفة بعدما نجح منتخبنا في تسجيل انطلاقة مثالية خلال النافذة الثانية وفوزه على نظيره العراقي بواقع 78 نقطة مقابل 70 حيث عززت من حظوظه في مواصلة المشوار بثبات نحو المرحلة التالية من التصفيات المؤهلة إلى مونديال كأس العالم لكرة السلة عام 2027. وقد أنهى المنتخب الوطني تحضيراته الفنية والبدنية عبر معسكر تدريبي مكثف أقيم في الأردن ركز خلاله الجهاز الفني على رفع درجات الجاهزية وتعزيز الانسجام بين عناصر التشكيلة إلى جانب العمل على الجوانب التكتيكية المرتبطة بأسلوب اللعب المتوقع

من المنافسين. وكان منتخبنا قدم أداء لافتا في لقائه الوديين أمام الأردن، حيث خسر في الأول وفاز في الثاني، ومنحه هذان اللقاءان دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره في هذه المرحلة. في أخبارنا المحلية، حقق أهلي حلب فوزا غاليا على جبلة بأربعة أهداف لهدف في الجولة ما قبل الأخيرة من الدوري السوري الممتاز بكرة القدم بمباراة مثيرة كسب فيها الأهلي الرهان، بينما تلاشت آمال جبلة رسميا ليهبط إلى مصاف أندية الدرجة الأولى بعد هذا التعثر الذي قضى على حساباته في البقاء. وسجل أهداف الأهلي المحترف إيمانويل مهوب، سجل 3 أهداف عند الدقيقة 24 و60 و90، رافعا رصيد في الصدارة إلى 26 هدف، وإبراهيم الزين عند الدقيقة 63، فيما سجل هدف جبل الوحيد محمد اللولو عند الدقيقة 34. كما واصل وصيف المتصدر حمص الفداء مطاردة الأهلي بعد أن عاد من ملعب الفيحاء بدمشق بثلاث نقاط مصيرية إثر فوزه على مضيفه الجيش بثلاثة أهداف دون رد، سجلها مارديك مارديكيان عند الدقيقة 36، ومحمود مهنا عند الدقيقة 41، والمحترف سونغ سانداي عند الدقيقة 50، لينجح في إبقاء فارق النقطة وإشعال المنافسة على اللقب بانتظار الجولة الأخيرة والحاسمة. وأمل فريق الفتوة بقاءه رسميا في دور الأضواء بعد أن حقق فوزا مثيرا على ضيفه خان شيخون بأربعة أهداف لثلاث في اللقاء الذي أقيم بينهما على أرض ملعب الجلاء بدمشق، لينهي الفتوة كل الجدل حول هبوطه ويدفع بخان شيخون نحو حسابات معقدة للغاية. وفي بقية المباريات نجح الكرامة في تحقيق فوز كبير على ملعبه خالد بن الوليد في حمص على حساب الشعلة بخمسة أهداف دون رد، سجلها مهند فاضل هاتريك ومحمود الحلواني سجل هدفين، وحسم دمشق الأهلي مواجهته مع مضيفه حطين وفاز عليه بثلاثة أهداف لهدفين. محمد النابلسي ومازن سردار وفادي المصري سجلوا لدمشق الأهلي، بينما سجل شاهر شاهين وعبد القادر غريب لحطين. وانتهت مواجهة الحرية والطليعة في حلب بفوز الطليعة بهدف دون رد سجله أمين حداد، وكانت هذه الجولة افتتحت أمس الأول بفوز الوحدة على تشرين بهدف دون مقابل. والآن نتحول إلى كأس العالم 2026. انتزع المنتخب الكندي تأهلا صعبا إلى ثمن نهائي كأس العالم 2026 لأول مرة في تاريخه بتغلبه على نظيره منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد في أولى مباريات الدورة 32. وأقيمت المباراة في استاد لوس أنجلوس، وهي الأولى للمنتخب الكندي التي يخوضها خارج بلاده من انطلاق المونديال الحالي. وسجل ستيفين استكايو هدف المباراة الوحيد عند الدقيقة 2 من الوقت المحتسب بدل ضائع للشوط الثاني، معلنا التأهل التاريخي لبلاده إلى دور 16. وتتجه الأنظار مساء اليوم وتحديدا عند الساعة 8 مساء إلى ملعب هيوستن في أمريكا، حيث يستعد منتخب البرازيل حامل اللقب 5 مرات لمواجهة نظيره الياباني ضمن منافسات الدورة 32. وتأهل منتخب البرازيل بعد تصدر المجموعة 3 ب7 نقاط بعد الفوز 2 والتعادل في 1، فيما سجل 7 أهداف واستقبلت شيباكو هدف 1 فقط. أما اليابان فتأهل بعد احتلاله المركز الثاني في المجموعة 6 ب5 نقاط بعد الفوز في مباراة والتعادل في 2، وسجل 7 أهداف واستقبلت شيباكو 3 أهداف. وفي مواجهة أخرى لا تقل أهمية، يحتضن ملعب بوستن مباراة مرتقبة تجمع بين المنتخبين الألماني والباراغواياني في صراع قوي على مواصلة المشوار نحو الأدوار المتقدمة من البطولة. هذا اللقاء سيقام عند الساعة 11:30. كانت ألمانيا طبعا احتلت صدارة المجموعة 5 بعد فوزين وخسارة و6 نقاط متقدمة بفارق الأهداف على الكود

ديفوار التي حلت في المركز الثاني. أما منتخب الباراغواي فقد جاء ثالثا في المجموعة الرابعة بعد أمريكا بست نقاط وأستراليا بأربع نقاط والباراغواي أيضا بأربع نقاط، لكن بفارق الأهداف احتل منتخب الباراغواي المركز الثالث بفوز وتعادل وهزيمة. وعند الرابعة فجرا ستتجه أنظار عشاق المنتخبات العربية إلى لقاء هولندا والمغرب. المنتخب المغربي الذي قدم أداء لافتا في الدور الأول تعادل في المباراة الأولى مع البرازيل وفاز على اسكتلندا وهايتي في المباراتين الثانية والثالثة ووصل إلى سبع نقاط رفقة المنتخب البرازيلي المتصدر الذي حل في الصدارة بفارق الأهداف عن منتخب المغرب، وسيواجه منتخب هولندا الذي تصدر المجموعة السادسة بعد تعادله في الجولة الأولى مع اليابان وفوزه في الجولتين الثانية والثالثة على السويد وتونس. إذن مباريات هذا اليوم: البرازيل اليابان عند الساعة الثامنة، ألمانيا الباراغواي عند 11:30 ليلا، وصباح الغد عند الساعة الرابعة المنتخب المغربي سيواجه منتخب هولندا، وذلك في إطار مباريات الدور الثاني والثلاثين. طبعا هي مرحلة إقصائية، الفريق الذي يخسر في أي من هذه المباريات يودع مباشرة. تفاصيل أوفى تأتيكم عند الساعة الرابعة والنصف في برنامج عيش المونديال على هواء إذاعة دمشق. في الختام لكم التحية من مصطفى شمشام في الإعداد، مني أنا مهران خربطلي، وأجمل تحية الإخراج من صفاء عساف، هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. مرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا عبر أثير إذاعة دمشق ومنصاتها في هذا العرض السريع والمتابع.

مباشر لأهم البرامج والمحطات التي ستبث خلال هذا اليوم الاثنين 14 من محرم 29 من حزيران لعام 2026. مرحبا بكم. مستمعينا، بعد قليل وفي تمام الساعة 12 تتابعون برنامج أخبار لايت مع الزميلة مرام ضعضي، وفي الساعة 12:05 تتابعون برنامج بالأرقام، وفي الساعة 12:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 12:20 تتابعون برنامج في الميزان. موجز للأخبار تتابعونه في الساعة 1:15، وفي الساعة 1:30 أنتم على موعد مع برنامج يستفتونك مع زميل عمر جبجي، أما في الساعة 2:15 تتابعون نشرة الأخبار الرئيسية. برنامج وثائقي تتابعونه في تمام الساعة 3:00، وفي الساعة 3:15 أنتم على موعد مع موجز للأخبار. برنامج أجيال أنتم على موعد معه في الساعة 3:30 مع الزميلة مي حلوة، أما في الساعة 4:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 4:30 تتابعون برنامج عيش المونديال، وفي الساعة 5:55 تتابعون برنامج تك بالعربي، وفي تمام الساعة 6:00 تتابعون مسلسل زهايمر، أما في الساعة 6:15 تتابعون نشرة الأخبار المحلية. في الساعة 7:15 أنتم على موعد مع موجز للأخبار، وفي الساعة 7:30 تتابعون برنامج بودكاست تاريخ دمشق. في الساعة 8:30 تتابعون برنامج بانوراما الصحف، وفي تمام الساعة 9:00 تتابعون برنامج تجارب مذهلة مع الزميلة سمر حسن، أما في الساعة 9:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج جسور الخير مع الزميلة مجدة حيدر تتابعونه في الساعة 9:30، أما في الساعة 10:15 أنتم على موعد مع برنامج الحصاد الإخباري. في الساعة 11:10 تتابعون إعادة لبرنامج يوميات من بلدنا، أما في الساعة 11:15 تتابعون موجز للأخبار. برنامج فيض القوافي مع زميل عدنان بكرو تتابعونه في الساعة 11:45، أما في الساعة 12:15 تتابعون موجز للأخبار. دقائق فنية مع الزميلة كنازة محمد تتابعونه في الساعة 12:30، وفي تمام الساعة 1:00 تتابعون برنامج حكاياهم، أما في الساعة 1:15 تتابعون موجز للأخبار. في الساعة 1:30 تتابعون إعادة لبرنامج استوديو الطرب مع المثنى علي، وفي الساعة 2:15 تتابعون موجز للأخبار، أما في الساعة 2:30 أنتم على موعد مع مسلسل رجال حول الرسول. برنامج مدينة النور تتابعونه في الساعة 4:15، وفي الساعة 4:50 تتابعون برنامج القرآن والإنسان، أما في تمام 5:00 الافتتاح ومواصلة الإرسال من جديد. فترتنا الصباحية لهذا اليوم انتهت، لكم مني ومن أسرة العمل في إذاعة دمشق أطيب الأمنيات.

ولكم تحيات فريق المذيعين الذي رافقكم خلال هذه الفترة الصباحية. وئام حمدان على فوزي يسرى السيد عيسى كوثر صالح مي حلوي محمد سطيلة، وكنت معكم في تقديم هذه الفقرة أنا نسرين الجردي. ولكم كل التحيات من المخرجتين العزيزتين صفاء عساف وكنان حميشي. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: يا مرحبا لكل متابعي إذاعة دمشق. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من أخبار لايت. الإعداد سمر حسن. التقديم مرام ضعدي. وبالإخراج صفاء عساف. بهالحلقة متابعينا مثل ما عودناكم جمعنا لكم أخبار طريفة وخفيفة. نبدأ أول أخبارنا من اليابان. مطعم ياباني اسمه وكاتوري حصل على الميدالية الذهبية بمسابقة اليابان الكبرى للدجاج المقلي، ولما حبوا يعرفوا شو سر الطعم المميز كانت الإجابة مميزة. طبعاً صاحب المطعم قال إنه الزيت اللي بيستخدموه بالمطعم موجود من عام 1960، يعني هالزيت معتق وهاد سر طيابة الدجاج. طبعاً أول ما انتشر الخبر كتير ناس استغربوا وقالوا إنه كيف زيت من 66 سنة موجود، لكن للحقيقة يعني والأمانة إنه صاحب المطعم وضح إنه الزيت عم بتم تنظيفه وتنقيته يومياً عبر هالسنين، وإضافة زيت جديد قليلاً إلى الزيت المعتق.

0: هلا المهم انه هن اخذوا الجائزة الذهبية بسبب سر الزيت القديم. ومن اليابان بننتقل للهند، ومعنا قصة طالب كان رح يكون بدل ما يقدم امتحانه الطبي الأول رح يروح على أول سفرة لقاله بحياته. طالب من مدينة ناغابور سجل للامتحان عن طريق الانترنت، وبما أنه ساكن بالمدينة اختار مركز امتحاني قريب منه. الأمور كانت ماشية تمام لحد ما فتح تفاصيل الامتحان ليتفاجأ بأنه المركز بأبوظبي. يعني الشاب كان مفكر حاله رح يقدم امتحان، وفجأة صار بده يشتغل بوراء جواز السفر. طبعاً هالخبر أكيد على مواقع التواصل الاجتماعي عمل تعليقات ساخرة، حتى أنه البعض أطلق على الوكالة الوطنية للاختبارات اسم الوكالة الوطنية للسياحة. لكن أكيد الحمد لله الموضوع انحل بسرعة، وتواصل الطالب مع الجهة المسؤولة وتم تصحيح الخطأ. نروح لألمانيا، ومعنا خبر عن شاطئ قرر يحط شرط جديد للسباحة. إدارة شاطئ هايدباد في مدينة هالة أعلنت أنها ما رح تسمح بدخول الأشخاص يلي ما بيتقنوا اللغة الألمانية بشكل كافي. هلأ طبعاً أكيد أول ما تسمع الخبر رح تفكر أنه رح يوقفوك على باب المنتجع ويسألوك باختبارات باللغة الألمانية، لكن أعلنت إدارة الشاطئ أنه القرار مرتبط بالسلامة، لأنه الزوار لازم يكونوا قادرين على فهم اللغة الألمانية حتى يفهموا تعليمات السباحة ويعرفوا كيف يتصرفوا بحالات الطوارئ. وخبرنا الأخير من كندا. خبر يمكن يخلي الأشجار ترفع أغصانها فرحاً. بلدة تيراس فودروي أعلنت اعترافها الرسمي بالأشجار ككائنات حية بتتمتع بحقوق خاصة، معتبرة أن الأشجار من أهم الحلفاء بمواجهة التغير المناخي. وبحسب القرار صار للأشجار حق بالحياة والنمو الطبيعي والحفاظ على سلامتها من وضع إجراءات لحمايتها وتعويض الأشجار التي يتم قطعها. فرض عقوبات على بيتم قطع الأشجار وبيتعامل معها نوعا ما بحسب القرار بعنف. هلأ بعيدا عن الطرافة، فعلا الأشجار جزء أساسي من توازن الطبيعة، والحفاظ عليها هو حفاظ على صحتنا ومستقبل الأجيال القادمة. لهون متابعي إذاعة دمشق منكون وصلنا لنهاية جولتنا بأخبار لايت. معكم بالأعداد سمر حسن، وبالتقديم مرام ضعدي، وبالإخراج صفاء حساب. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: وعز الشرق أوله دمشق. نختصر حكاية العالم بالأرقام. الأمانة عند شعوب العالم. الأمانة من أجمل الصفات التي يتصف بها البشر، لكن تختلف درجتها من شخص لآخر، فليس كل الناس بنفس الدرجة من الأمانة، وهو ما خلصت إليه واحدة من أدق التجارب الإحصائية التي أجريت لقياس الأمانة بين مختلف الشعوب في عدد من دول العالم، وذلك بإشراف مختصين من جامعات ميتشيغان ويوتا الأمريكيتين وزيوريخ السويسرية، وقد نشرت الإحصائية عام 2019.

كانت التجربة تعتمد على خطة بسيطة تقوم على أن يقوم أحد المشاركين بترك محفظة تحتوي على بعض الأوراق، من بينها ورقة فيها اسم صاحب المحفظة ورقم هاتفه ومبلغ مالي صغير في أماكن عامة مثل الفنادق والبنوك ومراكز الشرطة ومراقبة من سيتصل لإعادة المحفظة. بعد عدة سنوات من التنقل بين الدول وعدد كبير من المدن، توصلوا إلى مجموعة نتائج، وهي نسبة مئوية للمحافظ التي تمت إعادتها لأصحابها، والبداية من المدن الأكثر أمانة. جاءت في المقدمة هلسنكي عاصمة فنلندا، تربعت على العرش بنسبة أمانة بلغت 91.6%، فمن بين 12 محفظة تم إعادة 11 محفظة بكل ما فيها من أوراق ونقود. جاءت في المرتبة الثانية مدينة أوليسند في النرويج بنسبة 84%، ثم كوبنهاغن عاصمة الدنمارك بنسبة 82%، ستوكهولم عاصمة السويد في المركز الرابع في الأمانة وسجلت 79%، ثم مدينة زيورخ في سويسرا وبلغت نسبة الأمانة فيها 78%. في المقابل سجلت بعض المدن الكبرى نسباً منخفضة في إعادة المحافظ المفقودة، وسجلت المدن الصينية بكين وشنزين أدنى مستوى خلال هذه التجربة، حيث بلغت نسبة إعادة المحافظ 22%. كوالالمبور في ماليزيا بلغت نسبة الأمانة فيها 25%. نيروبي عاصمة كينيا سجلت نسبة إعادة بلغت 28%. وميكسيكو سيتي عاصمة المكسيك وصلت النسبة إلى 31%. بعيداً عن التجربة السابقة ولكن في سياق متصل بموضوع الأمانة وإعادة الأغراض المفقودة، في اليابان تعاملت شرطة طوكيو عام 2023 مع قرابة 4 ملايين غرض مفقود سلمه المواطنين بشكل طوعي، ومن بين المفقودات سلمت أكثر من 300,000 محفظة مفقودة إلى مراكز الشرطة. اللافت في الأمر أن 85% من هذه المحافظ عادت لأصحابها في غضون 48 ساعة. بالأرقام. إعداد وسام سليمان. تقديم علاء فوزي. بالأرقام من إخراج ديما بلطة.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشرة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزارة الخارجية والمغتربين تؤكد أن استمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة. السعودية وقطر والأردن يدينون اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدين دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التوغلات الإسرائيلية المتكررة. قوات الإندوف الأممية تقوم بجولة في قرية عابدين بريف درعا الغربي تزامنا مع عودة عدد من

العائلة التي نزحت ليلا إلى خارج القرية جراء العدوان الإسرائيلي. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع سفير المملكة الأردنية الهاشمية في دمشق سفيان القضاة سبل تعزيز التعاون

0: وفي خبرنا الأخير، مديرية الطوارئ في الحسكة تسيطر على 15 حريقا في مناطق متفرقة بينها حقول قمح يوم أمس الأحد. نهاية الموجز، دمتم برعاية الله وكرمه.
1: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: أحداث يومية متلاحقة تشهدها الساحة السورية، نحللها من خلال عدد من الآراء ونضعها في الميزان. تابعوا معنا البرنامج السياسي في الميزان السبت، الاثنين والأربعاء، الثاني عشر وعشرون دقيقة ظهرا بتوقيت دمشق.
1: أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا على شاشة وأثير إذاعة دمشق في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. الإشراف العام مصطفى المقصوص، الإعداد ملك عبد السلام، تقديم وحوار محمد سطيرة، الإخراج

0: وفاء عصام. أيها السادة، مع تزايد الدعم العربي والمد الإقليمي لسوريا الجديدة بفضل حراكها السياسي ودبلوماسيتها السيادية، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية، مسجلة فصلا آخر من فصول المخاطر الأمنية في الجنوب السوري. الممارسات العدوانية الإسرائيلية تقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، لا سيما وأن سوريا تجسد اليوم مثقال التوازنات الاستراتيجية، ويشكل أمنها الوطني ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي العربي. هذا ما أكده البيان الختامي للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي اختتم أعماله مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، مشددا على أهمية الاصطفاف العربي في مواجهة التحديات الراهنة، فيما تؤكد سوريا أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية، ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي، وتجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياتها ووضع حد لهذه الانتهاكات وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. في كفتي الميزان اليوم، سوريا بين المد العربي والمخاطر الإقليمية. ويسعدنا أن نرحب بضيفنا عبر الهاتف من بوخارست للإجابة عن بعض التساؤلات، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة. أهلا بك أستاذ عبد الرحيم.
1: أهلا بك، شكرا على الاستضافة، شكرا لجهودكم ولمستمعيكم الكرام. أكيد
0: حياكم الله. فاصل قصير ونبدأ. مرحبا مستمعينا من جديد. المؤتمر الثامن للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية الذي اختتم أعماله مؤخرا في العاصمة المصرية القاهرة، جدد تأكيده المطلق على دعم سوريا. وهنا سؤالي الأستاذ عبد الرحيم، كيف تصف أهمية الموقف البرلماني العربي تجاه الشعب السوري؟
1: يعني لا شك أن هذا الموقف طبعا هو ليس بموقف غريب أو جديد، حقيقة دائما كان البرلمانات العربية داعمة بشكل قوي للحقوق المشروعة ومعروفة دوليا في دعم القضايا والثوابت العربية القومية. لا شك أن هذا الموقف يشكل بعدا داعما قويا الحقيقة للدولة السورية الجديدة، للإدارة السورية الجديدة، في رغبتها الحقيقة في إنجاز اتفاق أمني مع الدولة الإسرائيلية يوقف عدوانها المتكرر، وأيضا يقطع الطريق على أطماعها في جنوب سوريا كما في عموم المنطقة. لا شك أن سوريا في هذا الاحتضان يعني تقوى كثيرا، وتؤكد من خلال ما يمكن أن يفعله مؤتمر البرلمانيين العرب بالتواصل مع المؤتمر البرلمانيين الدوليين، مع الجهات الكثيرة على مستوى يعني الأمم المتحدة وعلى مستوى الدول الفاعلة صاحبة القرار الحقيقة في في في العالم. كل ذلك يعطي الحقيقة مشروعية أكبر للحق السوري، يعطي مشروعية أكبر للتحرك السوري في مواجهة هذا العدوان المتكرر والدائم. يوم أمس الحقيقة حصل تطور في هذا الأمر يستدعي حقيقة تحرك كل داعمي الدولة السورية، كل الذين يقفون مع الحق السوري والعربي عموما ويناصرون هذا الحق للتحرك من أجل وقف هذه الاعتداءات التي تشكل انتهاكا صارخا لحقوق الدولة السورية، انتهاكا صارخا للقانون الدولي، اعتداء على السيادة السورية المنصوص عليها في كل القوانين والشرائع. طيب. لا شك أن هذا الموقف الذي بدر يوم أمس في هذا الاجتماع يشكل إضافة جديدة في الاحتضان العربي لحقيقة للشعب السوري والإدارة السورية الجديدة، ودعم كامل لمواقفه.
0: طيب أستاذ، لماذا يتصاعد هذا الاصطفاف العربي في دعم السيادة السورية؟
1: لأن سوريا الجديدة يعلم الجميع أنها دولة الحقيقة تقدم خطابا يعني هادئا، تقدم خطابا متزنا، هي لا تريد أن تذهب يعني في أي صراع في المنطقة، هي تحاول أن تنهي هذه الصراعات بالطرق السياسية والدبلوماسية. لم يصدر عن الدولة السورية الجديدة

0: أي موقف أو ليس هناك أي تصريح أو حتى ليس هناك حملات في الإعلام السوري وأنتم جزء منه، يعني في مسألة التحريض على الكيان الصهيوني باتجاه استرداد الأراضي المحتلة بالقوة أو من خلال الحرب. هي الدولة السورية تقول تعالوا إلى اتفاق في الحقيقة يحفظ حقوقنا ويحفظ سيادتنا وأراضينا، كما أنه يمكن أن يرعى المصالح الأمنية أو يحفظ المصالح الأمنية لدولة الكيان الصهيوني، وهذا ما كان وفق اتفاق 1974. ولكن إسرائيل وجدت منذ سقوط النظام الأسد البائد يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2024 فرصتها التاريخية الحقيقة لتوسعة المناطق الأمنية العازلة لهضم وقضم مزيد من الأراضي السورية الحقيقة للتأثير على القرار الدولة السورية الجديدة. هناك رغبة إسرائيلية واضحة حقيقة لجر سوريا إلى نزاع إلى صراع، لأن ما حصل من إسقاط النظام البائد يعتبر بالمعنى الاستراتيجي بالمعنى يعني العسكري والسياسي والأمني هو تهديدا لإسرائيل، لأن النظام السوري البائد، لأن آل الأسد كانوا يشكلون الحقيقة داعما لدولة الكيان الصهيوني، داعما من خلال توفير كل الأمن والضمانات بعدم تجاوز هذه الحدود أو اختراقها أو التعاطي مع دولة الكيان الصهيوني كدولة محتلة تهدد أمن وسلامة واستقرار الأراضي السورية. هذه المعادلة التي اختلت من وجهة نظر إسرائيل هي التي تدفعها اليوم الحقيقة لكل هذا الجنون في منطقة الجنوب السوري والتدخل في قضايا داخلية سورية مثل دعم تيار الهجري. أضف إلى ذلك الحقيقة ما تريد فرضه على الدولة السورية الجديدة وفق هذه المتغيرات. نحن اليوم لا شك نشهد عملية تحول كبيرة في المنطقة من خلال هذه السياسات اليوم، ولكن أنا أعتقد أنه في النتيجة الحكمة والصبر السوريين سيتمكنون في النتيجة من التغلب على محاولة إسرائيل بفرض وقائع جديدة.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، كيف لهذا الدعم الداخلي والخارجي والتطوير على تثبيت الاستقرار في سوريا، كيف يمكن أن يجسد ضرورة حتمية لحماية الأمن القومي العربي؟
0: سوريا في أمنها الوطني هي جزء من الأمن القومي العربي. لا يمكن اليوم فصل أمن سوريا عن أمن جوارها العربي. كل ما يحصل الآن في هذه المنطقة من العالم، كل ما يحصل في الإقليم هو مرتبط متشابك وليس فقط على مستوى الدول العربية. الخلل اليوم في أمن واستقرار الدولة السورية سينعكس سلبا على بعض دول الجبار التي تعتبر هي في المنطقة الاستراتيجي حليفا وشريكا للدولة السورية، وأقصد هنا مثلا تركيا. لا شك أن أي اهتزاز الأمن في معادلة الأمن في سوريا يعتبر خللا كبيرا. لذلك أنا أجد اليوم أن هذا الدعم العربي، هذا الاحتضان الإقليمي، هذه المؤازرة للدولة السورية في المحافل الدولية وفي كل ما يمكن تقديمه لاسترداد الحق السوري، لاسترداد يعني لوقف التتعدي على السيادة السورية، هو جزء من هذه المنظومة التي تعتبر في النتيجة أن أمن هذه الدول متداخل ومتشابك، وأمن سوريا هو بالتأكيد جزء من أمن أقصى أو أبعد دولة في عربية في هذا الإقليم في المغرب العربي أو في أي مكان آخر.
1: طيب هل تحدثنا وأوضحت لنا جهود الدولة السورية في تثقيل الاستراتيجية الإقليمية والعربية على وجه التحديد؟
0: سوريا رغم كل ممكن ما ناله ما نالته عفوا من انتقادات، قالت منذ اليوم الأول بأنها لا تريد أي تصعيد مع دولة الكيان الصهيوني، ولهذا ذهبت فورا باتجاه المفاوضات المباشرة رغم أن هذا الأمر يعني قد سبب لها بالكثير من الانتقاد. إلا أنه بالحكمة والرشد والسياسات الهادئة والمتوازنة ذهبت سوريا إلى اتفاق أمني، وقد تعرضت الدولة السورية، الإدارة السورية الجديدة، وزارة الخارجية السورية تعرضت لضغوط كثيرة من قبل بعض الدول الكبرى في العالم للذهاب بعيدا في مسألة العلاقة مع دولة الكيان الصهيوني. الثابت الآن في في في في الموقف السوري الخارجي هو أنها ذهبت لتوقيع اتفاق أمني ولا تريد ولا ومبررها في ذلك واضح وصريح بأن الظروف غير ناضجة، هي لا تريد الذهاب أبعد من هذا الاتفاق باتجاه توقيع معاهدة صلح أو الانضمام إلى اتفاقيات السلام الإبراهيمي التي دخلتها العديد من دول المنطقة من الدول العربية. سوريا في هذا الشأن واضحة، ذهبت إلى المحافل الدولية، السيد الرئيس أحمد الشرف في كلمته التي ألقاها من على منبر الأمم المتحدة كان

0: واضحا. السيد وزير الخارجية أسعد الشيباني في كل جولاته كان واضحا. الإعلام السوري، كل اللقاءات المباشرة التي تمت مع مسؤولين دوليين، مع منظمات دولية، من خلال الزيارات التي حصلت المتبادلة بين سوريا والعديد من دول العالم، سوريا موقفها واضح أنها تهادن وتسالم في هذه المنطقة من العالم، لا تريد التصعيد، لا تريد الحروب. السيد الرئيس قال بأن المنطقة شبعت، السوريون حقيقة ملوا الحروب، شبعوا من لغة الدم وما قدموه من استنزاف لطاقاتهم وقدراتهم وإمكاناتهم. نحن نريد اليوم الالتزام بالقانون الدولي، هذا ما تفعله الخارجية السورية. هذا ما يفعله السيد الرئيس أحمد الشرع ويؤكد عليه يوميا في مقابلاته الصحفية، في زياراته، في استقبال الوفود التي تزور سوريا. كل ذلك أصبح ثابتا واضحا في السياسة السورية الخارجية. نحن لا نريد الدخول في أي حرب في المنطقة، والأمر ذاته ينطبق عندما تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تدخل سوري في لبنان. كان رد السيد الرئيس أحمد الشرع واضحا في المقابلة التي أجراها قبل عدة أيام مع قناة المشهد، عندما أكد بشكل جلي وواضح أن سوريا عسكريا لن تتدخل في أي نزاع جاري في المنطقة. سوريا أولويتها الآن إعادة البناء، إعادة الإعمار، إعادة النهوض، كل هذه ثوابت الدولة السورية في هذه المرحلة، وهي توليها الأهمية الكبرى. أما غير ذلك فأصبح يعني ليس بوارد الآن على الأقل. لا يمكن اليوم للدولة السورية إلا أن تسلك هذه المسارات الدبلوماسية والسياسية من خلال صلتها وعلاقاتها بدول العالم المؤثرة، من خلال الاحتضان الإقليمي.
1: أستاذ عبد الرحيم، إذن الوضوح الدبلوماسية السورية ساعدت في رسم المحددات.
0: بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. وهذا يعني دعنا نتذكر جيدا أنه منذ اليوم الأول للتحرير كان الموقف السوري يعني يبنى على هذه الثوابت وعلى هذه الأسس. سوريا الآن لا تريد الدخول في النزاعات، سوريا الآن تريد أن تكون عامل استقرار. وربما هذا أستاذ محمد ما جعل كثير من دول العالم يعني تزيد احترامها للدولة السورية. نعم. وتقف إلى جانبها وتساندها، لأن سوريا كانت واضحة في هذه المسائل، في هذه الأمور، في هذه الشؤون بالكامل. نريد أن نكون عامل. نعم. استقرار لا عامل توطين.
1: نعم. نعم. لكن مع هذا الوضوح، لماذا تتواصل التوغلات أو توغلات الاحتلال الإسرائيلي في حوض اليرموك ضمن سياسة الغطرسة في محاولات عبثية تجاه سوريا؟
0: يعني أولا دعنا نقول أن الكيان الصهيوني لديه سياسات الحقيقة تستهدف سوريا وتستهدف كل المنطقة. نعم. سياسات توسعية، سياسات الحقيقة تقوم على الهيمنة، تقوم على انتهاك سيادة هذه الدول. هناك فائض قوة الآن تمثله الحكومة الإسرائيلية الحالية، التي هي الأكثر تشددا وتطرفا في تاريخ الدولة الإسرائيلية. وأنا قلت في أكثر من مكان ومرة أن ما يحصل الآن من دور للكيان على مستوى المنطقة يعتبر بمثابة التأسيس الثاني لدولة الكيان الصهيوني. اليوم ما تفعله هذه الدولة واضح بأنها تريد الانتقال إلى طور جديد من العلاقة مع دول المنطقة، تقوم أساسا على الهيمنة، على استغلال الثروات، على تعكير صفو الأمن والاستقرار. وكل ذلك يعني يفعله بنيامين بن نتنياهو واضح، بشكل واضح. قبل أيام كان هناك تصريح لوزير إسرائيلي يتحدث بوضوح بأن الحرب قادمة لا محالة مع سوريا وحتى مع تركيا، لأنهم في إسرائيل الحقيقة يرون تهديدا، على حسب مزاعمهم منذ أن سقط نظام الأسد البائد كما قلت حتى اليوم، بالعلاقات والشراكات التي تقيمها الدولة السورية الجديدة، تهديدا لأمن دولة الكيان الصهيوني. وهذا نابع من قلق دائم تعيشه دولة الكيان بحكم طبيعة ظروف وجودها في المنطقة وإقامة هذه الدولة الغريبة عن المنطقة، التي لا تريد الحقيقة أن تكون دولة يعني في ضمن هذا المحيط، دولة تعيش داخل حدودها بعيدة عن التدخل. نعم. والعدوان. طيب. على دول المنطقة.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، تحدثنا منذ قليل عن الاصطفاف العربي الذي يساهم في دعم سيادة الجمهورية العربية السورية، لكن هل يمكن لتفعيل هذا الاصطفاف المساعدة في ردع الغطرسة والهجوم الإسرائيلي المتكرر؟
0: يعني لا شك أن لدى دول المنطقة الكثير مما تملكه

0: الحقيقة لوقف الغطرسة الإسرائيلية.
1: نعم.
0: نحن الآن بعد الحرب الأمريكية الإيرانية الأمريكية الإسرائيلية الإيرانية أمام تحولات كبيرة على مستوى المنطقة. هناك إعادة تفكير لدى النخب العربية، لدى الحاكم العربي، لدى المسؤول العربي الحقيقة اليوم أمام ما حصل، إعادة تفكير بمفهوم الأمن القومي العربي. لذلك ضمن هذه المتغيرات التي يعني حصلت اليوم، لا شك وازدياد الاعتماد على الدولة السورية بحكم موقعها الاستراتيجي، بحكم دورها التاريخي في قضايا المنطقة وقضايا الصراع العربي الصهيوني، لا شك أنه يمكن اليوم إعادة ترتيب كل هذه الأوراق، إعادة ترتيب كل هذه الأولويات بما يحفظ أمن سوريا وأمن كل دول المنطقة.
1: نعم.
0: هذه الحالة الاستباحة التي كانت يعني في السنوات الماضية في العقود الماضية نتيجة خلل استراتيجي حصل، أنا أعتقد اليوم يتم إعادة التفكير مجددا به الحقيقة، ومحاولة ملء الفراغ ومحاولة ردع هذا العدوان وأي عدوان آخر على منطقتنا. سوريا، الأمة العربية، الوطن العربي يتعرض الحقيقة اليوم هو ضحية مشروعين، المشروع الصهيوني والمشروع أيضا الفارسي. سوريا اليوم ودول المنطقة تتعرض لأكثر من عدوان في وقت واحد، وهذه هي اللحظة التاريخية المناسبة اليوم لإعادة بناء توجهاتنا السياسية وقدراتنا الاقتصادية والعسكرية، وبناء شبكة علاقات وتحالفات في النتيجة تحفظ حقوقنا وتحفظ استقرارنا وسيادتنا.
1: أستاذي الكريم، سنتوقف قليلا فقد حان موعد أذان الظهر حسب توقيت دمشق وما حولها. يرفع صوته بالأذان القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهلا بكم من جديد مشاهدينا ومستمعينا، نتابع معكم حلقتنا من برنامج في الميزان. أيضا أرحب بضيفي من جديد الكاتب الصحفي والمحلل السياسي من بخارست عبد الرحيم خليفة. مرحبا بك من جديد أستاذ عبد الرحيم.
2: أهلا بكم.
1: أستاذي الكريم، التوغلات الإسرائيلية تفرض واقع وضغوط كبيرة على السكان نتيجة التصعيد المستمر، وتنتشر أجواء من التوتر تنعكس بشكل مباشر وغير مباشر على الواقع الإنساني والاجتماعي والمعيشي والزراعي في المنطقة، وأيضا تؤثر سلبا على الواقع الخدمي. لكن أين هي الجهات الأممية أمام هذا الواقع؟
2: يعني أنا أعتقد ما يحصل الآن من اعتداء صهيوني اعتداء إسرائيلي على الدولة السورية، على أراضيها، على سيادتها، على أمنها واستقرارها، يجب أن يدفع كل الدول الحقيقة وبما في ذلك المنظمات الدولية المحترمة للتحرك سريعا ولوقف هذا الذي يحصل. وأنا أخص بالتحديد الولايات المتحدة الأمريكية، كونها منذ اليوم الأول لسقوط نظام الأسد البائد الحقيقة بدأت مسارا جديدا في العلاقة مع الدولة السورية، وصولا إلى أن السيد الرئيس أحمد الشرع استقبل في البيت الأبيض، وأن العلاقات السورية الأمريكية تمر في أحسن أحوالها وربما متقدمة على كثير من دول المنطقة اليوم. وفق هذا الذي يحصل اليوم في المنطقة، وفق إعادة يعني تموضع سوريا في الإقليم، يجب أن يكون هناك تحرك إقليمي ودولي الحقيقة داعم للدولة السورية. يوم أمس

0: كان هناك نزوح حتى لبعض أهالي هذه المنطقة التي توغلت فيها إسرائيل وقامت واجز فيها وقامت بقصف لحقيقة بعض المناطق. هذا يتطلب تحركا عاجلا، وأنا أعتقد أن مندوب سوريا في الأمم المتحدة السيد إبراهيم علبي بالتأكيد سيكون له تحرك خلال الساعات القادمة في طلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن، لطلب استصدار موقف دولي في هذا الشأن، لاستصدار قرار في هذا الشأن. فأنا أعتقد وهذا لا شك أنه دور الخارجية السورية التي نكون لها كل التقدير والاحترام، وأنا أعتقد أن يعني لا تدخر جهدا في هذا الأمر. هناك تحرك يجب أن يكون عاجل من خلال كل المنظومات الدولية ومن خلال كل المنظمات الحقوقية ومن خلال العلاقات مع الدول الصديقة والحليفة لسوريا لتحرك فعال وجدي. هذه لحظة اختبار للنوايا المجتمع الدولي وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. لا يجوز أن تبقى سوريا هكذا عرضة الحقيقة للاعتداء على سيادتها وأمنها واستقرارها وسيادتها، وكل يوم يخرج علينا إما بنيامين نتنياهو أو أحد وزرائه في الطاقم الوزاري ليهدد سوريا ويعني يحاول أن يبتز الدولة السورية ويحاول أن يفرض واقعا جديدا في الوقت الذي فيه سوريا تلتزم يعني بسياسة الصبر وسياسة الحكمة وسياسة التهدئة وعدم التصعيد واللجوء إلى الخيارات الدبلوماسية. هذا الموقف الذي تبديه سوريا يجب أن يحظى أن يقابله موقف دولي داعم لها. تفضل.
1: طيب أستاذي، سوريا إضافة لما تحدثت به تؤكد أن جميع الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال في الأراضي السورية باطلة ولاغية ولا يترتب عليها أي أثر قانوني بموجب القانون الدولي، وأيضا تجدد مطالبتها المجتمع الدولي بتحمل المسؤولية ووضع حد نهائي لهذه الانتهاكات، وإضافة إلى إلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري. لكن هل هذه المطالبات تلقى إجابة، لا سيما بعد دور أو ثقل سوريا استراتيجيا في المنطقة؟
0: يعني أنا أعتقد أن ما تقوم به إسرائيل لا شك أنه كما تقول الدولة السورية، كما تقول تعبر عنه الخارجية السورية وكل مؤسسات الدولة السورية بأنه اعتداء صارخ على القانون الدولي. وهذا الأمر هنا يجعلنا نقول الحقيقة للأسف الشديد أن القانون الدولي ليس محل احترام في كل مكان وفي كل زمان. هناك اعتداء أيضا حصل على هذا القانون، انتهاك للسيادة الدولية للقيم الحقوقية العالمية في العديد من المرات، وكان العالم يقف إما مغلول اليد أو صامتا أو حتى متواطئا في كثير من المرات. لذلك أنا أعتقد نعم سوريا اليوم في إعادة توضعها في الإقليم، وهنا التركيز على الولايات المتحدة الأمريكية، أن سوريا التي اليوم هي شريك حقيقي وجدي للولايات المتحدة الأمريكية في قضايا كثيرة، في قضايا الأمن وفي قضايا الاقتصاد، أنا أعتقد مطالبة أكثر من أي دولة أخرى من أي جهة أخرى. طبعا هذا لا يلغي دور الأمم المتحدة ولا الاتحاد الأوروبي ولا كل المنظومات العالمية الأخرى، مطالبة الحقيقة بردع إسرائيل، إيقافها عند يعني حدودها، إعادة ما احتلته إلى الدولة السورية. سوريا كانت تستحق بعد إسقاط نظام الأسد البائد الذي شكل تهديدا إقليميا ودوليا للأمن والسلم الدوليين، كانت تستحق الدولة السورية الوقوف معها بطريقة أفضل مما يحصل اليوم من تدخل في شؤونها الداخلية واعتداء على سيادتها. دعني أذكر مرة أخرى ما يحصل في جنوب سوريا في محافظة السويداء من دعم مباشر وكامل لتيار الهجري هناك، يشكل يعني تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية للدولة السورية. طيب. ما كان يحصل في مناطق أخرى أيضا، لا نريد العودة إلى هذا الماضي اليوم، من تدخل إسرائيلي في دعم بعض الجهات المحلية لعدم إنفاذ القانون، تشكل تهديدا مباشرا لوحدة الأراضي السورية واستقرار الدولة السورية. نعم. مطلوب الآن من المجتمع الدولي أن يتحرك وأن يكون إعادة تموضع سوريا ضمن الإقليم والعالم يستطيعه يلحق به الحقيقة وقف هذه الاعتداءات المتكررة والعودة إلى حدود ما كان قبل يوم 8 ديسمبر كانون الأول 2024.
1: طيب أستاذ عبد الرحيم، دعنا نعود إلى المؤتمر وما ورد في بيانه الختامي الذي أدان الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، وأكد أيضا على وحدة الموقف البرلماني العربي في مواجهة التحديات التي تواجه الأمة، ودعم كل ما من شأنه صون أمن الدول العربية وسيادتها. ولكن السؤال

0: كيف يمكن حماية الأمن القومي في العربة في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة؟
1: هذا يتطلب منظومات جديدة الحقيقة، وأنا قد أشرت في سؤال سابق لهذه المسألة.
0: نعم.
1: اليوم الأمن القومي، حماية الأمن القومي العربي تتطلب إعادة التفكير في كل المنظومات القائمة، في العلاقات القائمة، في السياسات المتبعة، في التحالفات الموجودة. يجب أن نعود للتفكير مرة أخرى في الدفاع العربي المشترك، يجب أن نعود مرة أخرى إلى التفكير بأن يكون هناك دور لجامعات الدول العربية على مستوى القرار السياسي، على مستوى التنسيق، عدم الخروج على قرارات التي يتم الاتفاق عليها. كان سمة في المراحل التاريخية الماضية أن كثير مما يقال في الأمم العربية أو في أي يعني مؤسسات تابعة لجامعات الدول العربية كان ما يقال شيئا وما يتم الحقيقة فعله شيء آخر. كان هناك تناقض بين ما يقال وما ما يفعل.
0: نعم.
1: فأنا أعتقد اليوم يجب أن يكون هناك مرة أخرى التزام واضح بكل هذه الثوابت التي تشكل هي الحصن الحقيقة الحصين للدفاع عن بلداننا.
0: نعم أستاذ. لكن إذا ما استمرت هذه الانتهاكات المستمرة، فهل تنزلق المنطقة العربية إلى ساحة مواجهة مباشرة؟
1: يعني ربما إذا بقيت هذه الحالة بهذا الشكل، يعني أن تذهب المنطقة باتجاه يعني صراعات أكبر من ذلك. هناك حديث واضح في إسرائيل اليوم أن الشراكة السورية التركية تجعل هذا المحور في مواجهة دولة الكيان الصهيوني. إسرائيل تقول بأن معركتها اليوم مع تركيا وسوريا أصعب وأخطر من معركتها التي كانت مع الدولة الإيرانية. لذلك هذا التحدي الأمني، التحدي العسكري، نعم، وقائما وموجودا، والخوف كل الخوف أن تذهب المنطقة بهذا الاتجاه. أنا أعتقد أنه نحن أمام أشهر قليلة تفصلنا عن الانتخابات في إسرائيل، وأيضا الانتخابات النصفية في الولايات المتحدة الأمريكية.
0: نعم.
1: ويمكن معها ومع نتائجها أن تتغير بعض السياسات بما يعيدنا إلى أجواء إلى أجواء الهدوء والاستقرار، بعيدا عن هذه النزعات المتطرفة لبنيامين نتنياهو وحكومته الحالية. أنا أعتقد أن يعني حتى مواجهة هذا الذي تفعله الصلف والعدوان الإسرائيلي حقيقة يتطلب موقف مشترك، تنسيق مشترك. لا يمكن حتى في حالة الحرب أن تذهب سوريا الآن أو بعد عشرات السنين، يعني أن تذهب باتجاه الحرب منفردة مع دولة الكيان الصهيوني. نحن لا نريد الحرب بالتأكيد، نحن نؤكد على ضرورة يعني إلزام إسرائيل بالقانون الدولي.
0: لا.
1: وإلزام إسرائيل بما اتفقت به مع الدولة السورية ومع غيرها من دول المنطقة. ولكن مخاطر الحرب المفتوحة أعتقد أنها قائمة، والحقيقة فكرة الحرب هي جزء أساسي من العقيدة الصهيونية في تعاطيها مع المنطقة بالكامل.
0: نعم. في جلسة الأمن التي عقدت منذ بضعة أيام، مندوب سوريا الدائم السيد إبراهيم العلبي ندد بالتصريحات الإسرائيلية الأخيرة التي تعلن فيها أنها لن تنسحب أبدا من الأراضي السورية، في الوقت الذي تقوم فيه الولايات المتحدة الأمريكية في ظل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتسيير وساطة بين سوريا وإسرائيل. وهنا السؤال، أين العين الأمريكية مما يحدث؟
1: يعني أنا أعتقد في حالتنا نحن، الولايات المتحدة الأمريكية لا يجوز أن تكون هي وسيط أو ساعي بريد. الولايات المتحدة الأمريكية بمكانتها الدولية، بقدرتها في التأثير الحقيقة على المسرح العالمي، بما تملكه من أوراق ضغط على دولة الكيان الصهيوني، أي مطلوب منها الحقيقة أن لا تكتفي بالتصريحات والأقوال. لا يمكن الاكتفاء اليوم بأن هناك اتصال هاتفي جرى بين الرئيس دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو، طلب منه وقف هذه الاعتداءات وحضه على الالتزام بالهدوء والالتزام بالقانون الدولي. يجب أن يكون هناك موقف أكثر صرامة. الولايات المتحدة الأمريكية أنا أعتقد أنها قادرة على إيقاف هذا العدوان المتكرر على الأراضي السورية.
0: نعم.
1: لا يمكن لإسرائيل في النتيجة بحكم قراءة العلاقة بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي، لا يمكن لإسرائيل أن تذهب بعيدا في أي حرب، دون في أي صراع، دون الاتفاق الكامل والمسبق مع الدولة الأمريكية، مع الولايات المتحدة الأمريكية. دعني أقول أن ما حصل في غزة لم يكن بعيدا عن القرار الأمريكي والرغبة الأمريكية. ما يحصل حتى اليوم في لبنان ليس بعيدا أيضا.

0: عما يحصل عن الإرادة الأمريكية.
1: نعم
0: هناك ثابت أمريكي لدى الجمهوريين والديمقراطيين، لدى كل الإدارات الأمريكية المتعاقبة منذ أن وجد الكيان الصهيوني حتى اليوم، يتكفل به بأمن واستقرار إسرائيل، بأمن إسرائيل والدفاع عنها أمام ما تعتقده أو ما تقوله بأنه محيط عربي معادلة. هذا ثابت في السياسات الأمريكية، والمطلوب فعلا اليوم أمام هذه التطورات في الساعات الأخيرة أن يكون هناك تدخل حاسم أمريكي يلزم إسرائيل أولا بوقف ما تفعله من عدوان، وثانيا إجبارها الحقيقة على العودة إلى اتفاق 1974، الاتفاق الأمني بين الجانبين يعني الذي يعد وثيقة لدى الأمم المتحدة يتم من خلالها ووفقها التعامل مع كل ما يحصل بين الجانبين.
1: نعم، قبل أن نختم معكم، ما هي قراءتك لما ستؤول إليه الأحداث في سوريا خاصة والمنطقة ككل خلال الأيام القليلة القادمة؟
0: أنا أعتقد أننا سنشهد في الأيام القادمة تصعيد كبير، تصعيدا كبيرا من قبل دولة الكيان الصهيوني.
1: نعم.
0: وهذا التصعيد يعني يريد بنيامين نتنياهو أن يستخدمه تحديدا في أوراقه الداخلية، يعني يستخدم هذا التصعيد كورقة داخلية في الانتخابات القادمة بعد عدة أشهر في أكتوبر القادم. لذلك أنا أعتقد أن هذا التصعيد ممكن أن يستمر، وهذا أيضا مرتبط بحالات من التصعيد أخرى في غزة، في جنوب لبنان. هناك خرق للاتفاق وقف اطلاق النار، هناك اعتداء سافر يجري على غزة، رغم أن هناك يعني موقف دولي واضح في هذا الأمر بعد وقف اطلاق النار وتعهد يعني الإدارة الدولية لغزة، لكن إسرائيل لا تلتزم.
1: نعم.
0: أنا أعتقد أن هناك تصعيد في الأيام القادمة يريد بنيامين نتنياهو أن يستخدمه في صراعاته الداخلية في أوراق اللعبة السياسية في داخل دولة الكيان، وهذا ربما يعني ندفع نحن ثمنه بانتظار أن تأتي حكومة ربما أكثر عقلانية تعيد الأمور إلى ما كانت عليه. المخاوف الحقيقية من أن التراخي الأمريكي في وقف هذه الاعتداءات أن يتحول ما يحصل الآن في الجنوب السوري إلى واقع قائم، واقع مستدام، واقع لا تريد العودة في إسرائيل إلى ما كان قبل سقوط النظام البائد قبل يوم 8 ديسمبر كانوا الأول 2024. وهذا يرتب مسؤوليات مضاعفة على الدولة السورية الحقيقة للتعاطي مع هذا الأمر بربما يعني من خلال علاقاتها. نخشى هذا الأمر، سوريا لا. ليست بوارد الدخول في حرب، لكن ربما يفرض عليها الأمر، ليس حرب بين جانبين، عدوان من إسرائيل على سوريا. سوريا في وضع عسكري الحقيقة غير مساعد، وربما هذا لا سمح الله يدفع إلى تدخلات إقليمية ونكون أمام مشهد حرب مفتوحة في المنطقة كلها. هذا احتمال وارد وقائم، رغم أن كل ما يحصل اليوم حتى الآن يبدو مضبوطا إلى حد ما.
1: نعم، إذن مستمعينا الكرام، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج في الميزان، ولا يسعني إلا أن أشكر ضيفنا الذي رافقنا في الحوار، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عبد الرحيم خليفة. شكرا جزيلا لك، ولنا لقاءات قادمة بإذن الله.
0: شكرا لكم ولجهودكم ولجمهوركم الكريم.
1: حياكم الله. والشكر موصول لكم متابعينا الأعزاء على حسن المتابعة، حتى نلقاكم في حلقة جديدة، لكم مني ومن فريق العمل أطيب الأمنيات، دمتم بأمان الله ورعايته. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: وعز الشرق أوله دمشق.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يستقبل في قصر تشرين بدمشق وفدا عراقيا برئاسة نظيره العراقي فؤاد حسين لبحث سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقة الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد أن الحوار والتنسيق بين دول المنطقة يمثلان الطريق الأهم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة. السعودية وقطر والأردن يدينون الاعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدين دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التوغلات الإسرائيلية المتكررة. وزير الداخلية أنس خطاب يتفقد إدارة المعلومات ضمن مسار المتابعة الميدانية المستمرة لأداء قطاعات الوزارة وجاهزيتها. مدير إدارة المساءلة والمحاسبة في الهيئة الوطنية للعدالة الانتقالية رديف مصطفى يؤكد أن المحاسبة في مسار العدالة بلا عفو أو تقادم، مشددا على أن استهداف هذا المسار يعني استهداف مسار الدولة الجديدة. وفي خبرنا الأخير، انطلاق حملة أجيال النزاهة في إدلب بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش بهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات التعليمية. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتزيد الرسوم المالية والذمم المترتبة

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: في كل أسبوع نكون معكم على الهواء مباشرة لنسمع أسئلتكم حول الفتاوى، نتفاعل معكم ضمن برنامج يستفتونك كل اثنين الواحد والنصف ظهرا على إذاعة دمشق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بصدق وإخلاص إلى يوم الدين. يطيب اللقاء بكم مجددا أيها الإخوة المتابعون والمتابعات لإذاعة دمشق عبر الأثير وعبر الشاشات وعبر موقعنا الإلكتروني في برنامجكم الأسبوعي يستفتونك، البرنامج الذي نستقبل فيه اتصالاتكم وأسئلتكم عن طريق التليفون الأرضي وعن طريق الواتساب لنجيب عنها. في هذا اللقاء يسعدني ويشرفني أن أستضيف مجددا فضيلة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى عميد كلية الشريعة والقانون. أهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور.
2: أهلا وسهلا سعد الدكتور.

0: الله
1: يبارك فيكم. بداية سنذكر بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347 وعلى الواتساب 0987-810950. نذكر مرة ثانية بأرقام التواصل على التليفون الأرضي 225-346 225-347 وعلى الواتساب 0987-810950. بارك الله فيكم وأهلا وسهلا بكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم الله دكتور، بارك الله بكم.
1: فضيلة الدكتور ريثما، يصلنا بعض الاتصالات، وردنا بعض الأسئلة. السؤال الأول فضيلة الدكتور، أحد الإخوة يسأل عن حكم لعبة الشطرنج.
0: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا وحبيبنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. طبعا جماهير العلماء قالوا بعدم الجواز، بعدم جواز لعبة الشطرنج، وبعض العلماء قالوا بالجواز وهم الشافعية. طبعا الذين ذهبوا إلى عدم الجواز استدلوا بآثار أنهم بعضهم كان يلعب في الشطرنج أو تماثيل تشبه الشطرنج، فقال ما هذه التماثيل التي أنتم
1: لها
0: عاكفون. نعم بهذا المعنى. بهذا قالوا بالتحريم، لكن العلماء الذين قالوا بالجواز حملوا هذا النهي على الميسر.
1: تماما.
0: إيه نعم، لأنه لا يوجد نص يحرم لذات اللعبة، وإنما للميسر. حتى في حديث أيضا عن لعبة أخرى قريبة منها، من لعب بالنردشير اللي هو
1: طاولة الزهر
0: كمن غمس يده في دم خنزير. طبعا جماهير العلماء حملوه على طبعا قالوا بالتحريم بأي طريقة يلعب بها، لكن بعض الفقهاء قالوا هذا في حال كان في ميسر. الميسر له طرق، مو شرط اللي يروح يقامر بمجال أماكن مخفية كذا إلى آخر، لا لا لا، ممكن أمر بسيط جدا إنه اللي يخسر اللعبة يقوم يساوي عشاء مثلا، اللي يخسر اللعبة يقوم مثلا كبنات أو أخوة بيناتهم يقوم يعزل البيت، أو هذا كله يدخل ضمن الميسر.
1: يعني هذا فيه مشاركة.
0: أي نعم، أي شرط يدخل به صار يحرم. الذين قالوا بالجواز قالوا ذلك ضمن ضوابط، طبعا ما يكون في شرط، ما يكون في على ميسر أو على شيء، أيضا ما يثير الانفعالات الغضب أو التلفظ بألفاظ بذيئة. في ناس تلفظ بألفاظ بذيئة، ربما يعني استغفر الله العظيم ربما يصل إلى الكفر. إيه نعم، فلذلك من هذا من باب سد الذرائع نقول لا يجوز، إلا إذا هذول مثلا الختيارية اثنين قاعدين لا شغلة ولا عمل، مؤدين صلواتهم ومؤدين أعمالهم وبدهم يتسلون، ممكن نقول لهم يلعبون بها ضمن الشروط عدم الانفعال وغيره.
1: تمام. إذا هي بالأصل لعبة الشطرنج إذا كان فيها شرط،
0: نعم،
1: فهي
0: محرمة طبعا،
1: لأنه نوع من الميسر.
0: نعم.
1: ومعظم العلماء لم يجيزوها إلا الشافعية، أجازوها بشروط ألا يكون فيها شرط، ألا تلهي عن
0: ذكر الله، عن الصلاة،
1: ألا يكون فيها مسبات، ألا يكون فيها مسبات أو
0: طبعا،
1: وألا تضيع وقت الإنسان،
0: وقت الإنسان طبعا.
1: يعني في مثلا ناس
0: نعم،
1: في بعض الناس مثلا يضيعون أسرهم.
0: نعم.
1: وعائلاتهم، أو لا يكون فيها سهر.
0: نعم،
1: سهر صحيح. الذي يؤدي إلى إضاعة
0: الصلاة
1: وتعب.
0: نعم.
1: الجسد
0: صحيح.
1: عندنا اتصال. ألو،

0: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: السلام ورحمة
1: الله.
0: أهلا وسهلا ومرحبا، من معي؟
1: حياتي للدكتور مزاحم.
0: حياك. أهلا وسهلا ومرحبا.
1: الأسبوعين الماضية فقدناه والله.
3: ما أيوة. تفقد غالي إن شاء الله. الله يبارك فيكم. الله يسلمك يا رب.
1: معك أبو عدي من ريف الشام.
0: أهلا وسهلا أبو عدي، تفضل أخي أبو عدي.
1: حابب أسألك بس دكتور لو سمحت عن اليمين الغموس.
0: جميل.
1: إذا واحد حلف بينه وبين نفسه، يعني مو إنه فيها مضرة للناس أو حلف يمين لا سمح الله على كذبا أو حلف على أمر يعني فيه زور أو بهتان، بينه وبين نفسه فرضا حلف يمين إنه لا يفعل هذا الشيء ورد فعله، أو حلف يمين فرضا إنه يترك الدخان وعاد للدخان، هل يعتبر يمين غموس؟
0: تمام.
1: وتستوجب يعني الكفارة أو صيام 3 أيام بس لو تكرمت علينا والتخفيف
0: هذا. هلا إن شاء الله الدكتور بجاوبنا. ألو، في معنا اتصال؟ ألو، مين معي؟
4: السلام عليكم، يعطيك العافية.
0: عليكم السلام، مين معنا؟
4: عبد الكريم.
0: تفضل أخي عبد الكريم، أهلا وسهلا فيك.
4: تحياتي لك وللدكتور، الله يعطيكم ألف
3: عافية. حياك الله، حياك الله.
4: حلقة، في عندي سؤال دكتور بعد إذنك.
0: تفضل.
4: حلقة، نحن مثلا بعيدين عن الجامع شوي، تمام؟ ما بسمع كل الأوقات ما بسمع الأذان، بس إذا إذا عند دمشق هم بيذيعوا القرآن كل وقت صلاة، لو صليت بعد ما أذن إذا عند دمشق.
0: بنصلي مباشرة
4: ولا
0: إجبار؟ عبد الكريم أنت وين ساكن؟
4: أنا ساكن بريف حما.
0: ريف حما، تمام.
4: إيه، وأنا إذا عند دمشق بضل شغال عندي، عرفت عليك؟
0: تمام.
4: إنه بعد ما يأتي إذا عند دمشق بنصلي مباشرة؟
0: هلا من جوابك إن شاء الله رب العالمين، أبشر. نعم. هلا بالنسبة لأخونا عبد الكريم، بدك تلاحظ فرق التوقيت بين دمشق وحما. ففي أظن بين دمشق وحما 5 دقائق قبل أو بعد، فلازم تنتبه لأخي لفرق التوقيت. إذا عند دمشق أدنيت للإحتياط عمل لك 10 دقائق لقدام، تمام؟ يعني بعد ما سمعت الأذان إذا عند دمشق 10 دقائق بعدين صلي، احتياطا مراعاة فرق التوقيت، ما أظن أكثر من 10 دقائق فرق بيننا وبين حما. فإن شاء الله تعالى بالنسبة لأخونا أبو عدي، طبعا هو الأصل الصلاة في المسجد أخونا عبد الكريم، لأنه يعني من سمع النداء فيجب عليه أن يجيب. طب بعيد المسجد عنك يجوز أن تصلي في البيت، ولكن الأفضل أن يكون في المسجد، لأن الصلاة في المسجد 27 ضعف من الصلاة الإنسان في لوحده أو في منزله. وعلى كل بالنسبة للتوقيت مثل ما قلت لك، عمل لك 10 دقائق لقدام بعد ما تسمع أذان إذا عاد دمشق إن شاء الله. عنا اتصال.
5: ألو،
0: أهلا وسهلا.
5: الله يعطيك العافية.
0: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: أهلا فيكم. هلا، إذا كان واحد قبل المغرب.
0: عفوا، أول مين معنا؟
5: معك سليمة.
0: أهلا، أتفضل بنتي.
5: هلا، قبل المغرب بشوي إذا أجل عندك ضيف وأنت عم تسبح وتستغفر ربك بهالتوقيت لرب العالمين، فيك تعتذر منه ولا بدك تعطيه مسبحة إنه هو يعمل هيك، ولا
0: جميل
5: تتحمل كل القضايا اللي
0: هلا الدكتور بيجاوبنا؟
5: طيب ماشي، في سؤال تاني.
0: تفضلي.
5: اللهم صل على سيدنا محمد. إذا الواحد مثلا إنه بحلف يمين إنه ما عاد بدي أحكي مع حدا يزعجني، وبتم إنه بتسامحه وما بدفع كفارة، بس كتير صاروا يعني هالشغلات كتير بيستفزوني عالم، وصار كتير يعني بدي أسحب قروضة بروح على البنك المركزي إذا بدي أعمل هيك شغلات. في مثل إنه فيها هيك إنه الفتوى بهالخصوص.
0: هلا نسأل الشيخ شوف بفتينا ما لا. أهلا أهلا، الله يبارك فيك يا رب. في عنا أخونا أبو عدي وأختنا سليمة. أول شيء بالنسبة لصلاة هي عندها ذكر تذكر الله عز وجل وجاي عند الضيف، بصير تعتذر من الضيف مشان تكمل أذكاره؟
3: لا، هو الضيف أقول له خذ أذكر أعطيه مصباح. عندنا بالبيت مسابيح مثلا، عندنا شيء إيه، من يجينا الضيف خذ هذا الوقت مبارك وللتسبيح والدعاء مستجاب، شيل المصباح وأعطيه أخي مقاعد.
0: زين، تمام.
3: إيه نعم، ايه، فخلي يسبح كسب اجر او يدعي، وخاصه مثلا الجمعه قبل الصلاه هي اكثر الزيارات تصير الجمعه، الجمعه قبل المغرب بساعه الدعاء مستجاب. تمام. اللهم، وخاصه اللهم اغننا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك واغننا بفضلك عن من سواك. فيجيني ضيف أنطي مسبح أقول له خذ ادعي بهذا الدعاء.
0: جميل جميل. نعم. جدا. طيب اليمين دكتور، أبو عدي وسليم عم تسألنا عن اليمين. نعم. مثلا أبو عدي عم يقول بينه وبين نفسه قال والله العظيم اترك الدخان.
3: نعم.
0: وما قدر
3: يعتبر

0: يعتبر غموس
1: أم لا؟ غموس أم لا؟
0: طبعا اليمين ثلاث أقسام. في عندنا قسم اللي هو اليمين اللغو، يعني أثناء الكلام يقول لا والله بلا والله، أثناء الكلام والله رحنا والله تمشينا والله كذا، أثناء الكلام آخذ على لسانه، هذا لا شيء عليه، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة هو أن يحلف على شيء إما أن يفعله أو لا يفعل.
1: تماماً.
0: يعني إما بالمستقبل يفعل أو لا يفعل. يعني يقول والله ما عاد أفوت على بيت فلان.
1: تمام.
0: أو والله إلا أفوت على بيت فلان. أو والله ما أحكي معه. أو والله إلا أحكي معه. ويحنث بيمينه عليه كفارة. هاي اليمين المنعقدة، هاي الله يواخذه عليها على عمل شيء بالمستقبل. لكن اليمين الغموس هو اللي يحلف على شيء واقعي مضى لكنه يكذب به، يعني يحلف على عكس الواقع.
1: تمام.
0: اي نعم، فهذا اليمين الغموس الكاذب اللي يعني سمي غموس لأنه يغمس صاحبه بنار
1: نار جهنم.
0: نار جهنم، فهذا من الكبائر.
1: نعم.
0: فإذا حلف على شيء عكس الواقع فعليه إثم عظيم. لكن هل الكفارة تكفي؟ هل الكفارة تكفي؟ العلماء قالوا يتوب إلى الله ويدفع الكفارة ونسأل الله عز وجل أنه يعفو عنه. طبعا الكفارة أطعم 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم يستطع فصيام 3 أيام. يجوز على قول أختنا سليمة تقول أنه مثلا عدة أيمان، على كل نقض يمين بدها كفارة. إيه نعم، وتحاول تصدق بقدر الإمكان أثناء الصيام، مثلا صيام السنن.
1: نعم. إيه
0: ممكن تنويها قضاء يوم معها الكفارات اللي صارت عليها.
1: الله يعينها.
0: إيه يعني تحاول قدر الإمكان تتصدق في سبيل الله، تنوي إنه هاي عن الكفارة أو هاي جزء من كفارة عليها. والله يعفو عنا وعنها.
1: الله يبارك فيك. جاينا سؤال عن الواتساب من أحد الإخوة في تركيا آخره 33، بيقول السلام عليكم، نحن في تركيا بنحضر صلاة الجمعة بس نحن ما بنفهم شيء من الخطبة، هل الصلاة صحيحة؟ يعني هو بيحضر الخطبة بالتركي.
0: نعم.
1: وصلاته صحيحة مع أنه ما بيفهم شيء من الخطبة.
0: أهم شيء هو أهم شيء بالخطبة أنه يوصي الخطيب بتقوى الله عز وجل. هو لازم الخطيب يراعي المصلين.
1: تماما.
0: المصلين انه ايش لغتهم، اكثر المصلين ايش لغتهم.
1: نعم.
0: يحاول يتكلم بلغة اغلب الموجودين.
1: نعم.
0: لكن اخي ما فهم على الخطيب نهائيا يحكي بالتركي.
1: تماما.
0: وقام صلى ركعتين، الصلاة صحيحة،
1: صلاته صحيحة.
0: اي نعم، هو حكمه بما انه هو يعني كأن هو من بلدنا، بما
1: نعم.
0: أنه هو من بلدنا وراح على تركيا، هو يفهم أنه الخطيب يوصينا بتقوى الله عز وجل، فهو يتقي الله وخلاص.
1: تمام. عندنا اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. مين معي؟
2: لك يسعدني مساك.
1: أهلا الموفق. أهلا
2: محمد صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: عمر يا غالي، كيفك دكتورنا؟
0: الله يسلمك. على راسي يا ابو احمد،
2: ان شاء الله خير. اشتقنا لك جمعتين الماضيين، زرت
0: اشتقت لك مكه والمدينه. الله يسلمك يا رب.
2: الله
0: يحفظك يا رب.
2: سامحونا انه عم نتصل.
1: اهلا وسهلا. بالعكس،
0: بالعكس، نتبارك بيكم.
2: والله انت ورثت الانبياء. اي والله عم نتعلم منكم. اي والله
0: الله يسلمك. من حسن ظنك والله.
2: في الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يعطيك راحة خير. بيكون أنت والأستاذ عمر كل شيء عم يسمعنا بإذاعة
0: الراديو
2: على قلوبنا، إذاعة دمشق الراديو. إيه والله.
1: الله
2: يبارك فيك أستاذ عمر الغالي. هلا في عنا سؤالين. أول سؤال، هلا كثير أنا شفنا بتاخذ قصدك، شو بدي له إذا كنت قدامه مثلا جار بالطريق، شو بدي أحكي له؟ له أنا إنه لا تكبر، وصل الله وقول لا حول ولا قوة إلا بالله، يعني جاء صادق المسيح قول إنا لله وإنا إليه راجعون. والله تكثر كثير بالطريق، شكرا. أو جيران كانوا مع بعض أول يكثر تكثر بالطريق بالعادة، تحت الله العظيم. والسؤال الثاني عطيش هلا في عنا يوم الجمعة، تمام؟ هلا المرأة مثلا هلا إجت المرأة على صلاة الجمعة وفلت مرتها وعم تبيعوا تشتري، بجوز؟ أو مثلا شبه لها شغلك وأخيرة عم تشتغل يوم الجمعة ووقت الصلاة في آية كريمة عن يوم الجمعة انه البيع والشراء ما بيجوز. هي ثاني سؤال. كان سؤال مستمر

0: التلفزيون.
1: تمام تمام ان شاء الله موفق.
0: وفي شغله بس هيك انتم عم تدعوني على طول كل جمعه على
1: دائما ان شاء الله دائما بالدعاء يا ابو موفق.
0: اي والله رخص البنزين ورخص الغاز
2: امين
0: هذا دعاكم الحلو. اي والله
2: الله يسلمك ان شاء الله.
0: وكثير بالسوق اللي عم ينزل على السوق اليوم كثير بضايع رخصت الحمد لله.
2: الحمد لله رب العالمين.
0: ولذا هيك الله يفرج عن هالبلاد والعباد يفرج على امك محمد
2: امين
0: عن سوريا واهل سوريا يا رب.
1: أهلا وسهلا أبو موفق الله يبارك رب. نعم إلا سؤال الأخ أبو موفق في اتصال خلينا نأخذ اتصال. ألو
3: ألو السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته. مين معي؟
3: ما شاء الله بخير.
1: بخير الحمد لله. أهلا وسهلا.
3: تذكركم تذكر هذا البرنامج تذكر فضيلة الشيخ.
2: الله يسلمك يا رب ويحفظك.
3: إحنا عندي سؤال سؤالين.
1: تفضل.
3: السؤال الأول الأخ يورث من أخته بعد وفاته.
1: طيب تمام. السؤال الثاني
3: كنا نستمع على إذاعة القرآن الكريم ما عم تطلع عنا ليش بشو الأسباب؟
1: تماما غالبا إذاعة القرآن غيروا بالتردد شوية يعني فأنت قدم شوية
3: أستاذ هلأ أنا راح أسمعك من الراديو جاوب.
1: يلا إن شاء الله الله يبارك فيك. عنا اتصال آخر.
4: الو
1: السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
4: كيفك استاذ عمر؟
1: الحمد لله اهلا وسهلا.
4: الله يسلمك. كيفك دكتور؟
2: حياك حياك الله. الله يسلمك يا رب ويحفظك.
4: حي اخواننا في محافظه دير الزور ما شاء الله على هالعلم يا دكتور.
2: الله يسلمك يا رب الله يحفظك.
4: انا بحكي معك من حلب دكتور.
2: ما شاء الله عليك حياك.
4: الله يسلمك. انا هاي ثاني مره بحكي معك.
1: اهلا وسهلا.
4: الله يسلمك استاذ عمر. دكتور اول امبارح حكينا بالمسجد كان في خلاف على آية نص أعراف كل حدود سنتكم من المساجد.
2: نعم.
4: يعني نحن بمنطقة شوي صناعية يعني فيها أماكن يعني فبيجوا الناس يعني ثيابهم المغبرة وكذا بيجوا على المسجد فكان في وجهين فكان في مين عم يقول لهم إنه يا أخي هل يكون يعني جماعة بيجوا على مسجد يعني وين المشكلة يعني هذا الوضع. الوضع الآخر اللي كان بطريقة فيها نوع من الاسترداد عم يقول لا لازم يجوا على المسجد يعني وكأنه لازم يكون لابسين ثياب نظيفة كاملة. طيب هذا عم يجي من منطقة أو من مكان من مصنع غير على قده عم يشتغل فيه عم يكون في شوية غبرة. نحن أنا السؤال ده أسأله ما مع أول شيء يعني تفكير هاي خذوا زينتكم من المساجد هذا رقم واحد. ورقم اثنين أنا بتمنى من الأوقاف ووزارة الأوقاف إذا في حدا عم يسمعنا يا ريت نحط الناس اللي يعني اللي اكثر ثقافه بهي المواضيع يعني حتى البداية يعني يجرى على هيك فتوى او يعني يعطي الفتوى الصحيحه لازم يكون على قدر المسؤوليه.
1: تمام.
4: والله لانه واحد بيعرف البلاد وانا هلا عم بشوف الصراحه عندنا في حلب خاصه بالمشاهد بالمساجد الصغيره هذا عمر انا اسف على الاطاله يعني مع كل اسف عم نشوف بالحارات الشعبيه الصغيره ما عم نشوف ناس ذوي ثقافه عاليه يعني ما عم انا الصراحه وقت عم بصلي بس لأنه بدي أكتب صلاة الجماعة ما في هداك الخشوع ما في هداك يعني بدنا القارئ يكون على مستوى على مستوى على مستوى يعني ما بدنا نقول مثل السعودية يعني يكون مقبول على بغير جوامع ما شاء الله في حلب فيه لكن نحن مساجدنا كونها أحياء شعبية ما عم نشوف هالشيء.
1: تمام إن شاء الله
2: إن شاء الله
1: إن شاء الله نجاوبك إن شاء الله. نبدأ بالأخ أبو موفع عم يسأل إنه المرأة تشتغل عند صلاة وقت صلاة الجمعة إيه أو مثلا تشتغل كوفيرة أو ما إلى ذلك حكم شغلها عند صلاة الجمعة
2: ما له علاقة المرأة لأنه غير مكلفة بصلاة الجمعة لكن يحرم على مين
1: على
2: يحرم على الرجل يعني مو شرط مثلا الحلاقة أو الكوافير أو كذا لا لا لا لا أي عمل يقوم به يحرم عليه هذا من وجبت عليه
1: نعم.
2: الجمعة لكن المرأة لم تجب عليها الجمعة فتعمل اللي تعمله ضمن أصول العمل الشرعي فما يمنع فما في مشكلة يعني.
1: تمام. بالنسبة لإذاعة القرآن الكريم أظن التردد اختلف قليلا
2: نعم.
1: فممكن أنت يعني تعدل شوي في التردد على الـ FM تظهر عندك إن شاء الله تعالى. والأخ هل يرث من أخته؟
2: طبعا إحنا لما يصير حالة الوفاة إحنا نشوف المتوفى مين الأقارب اللي عنده اللي تركهم هذا المتوفى مثلا نشوف الأبناء والآباء الأصول والفروع ونشوف مين

0: للأخوة من الأخوات. طبعا ما دام وجد ابن الميت أو الميتة الأخوة انحجبوا قولا واحدا
1: تماما،
0: إيه، فما ظلهم أي شغل. لكن إذا البنت اللي توفت ما إلها لا أخ ولا أي حدا، ما إلها أبناء طبعا أو آباء أو كذا، فالأب عفوا الأخ يرث، يرث. طبعا
1: إذا الأخ
0: يرث بحالات، بحالات يرث بها الأخ، وبحالات مجبور يعني محجوب بها كوجود الفرع الوارث طبعا، والوجود الأب.
1: يعني إذا أخ، إذا أخته توفيت وأبوه موجود ما بيرث، أخته توفيت وعندها أولاد ذكور لا يرث،
0: لا يرث. نعم.
1: في معنى قوله تعالى خذوا زينتكم عند كل مسجد،
0: كل مسجد. طبعا هو أساسا المقصود به ستر العورة، أساسا هاي ستر العورة إضافة إلى كل ما هو يسمى زينة أو جمالي. إيه، إحنا ما نقول يلبس ثياب العيد هاي وقت الصلوات العادية، ولكن يعني بحيث أنه يظهر أنه رايح على الصلاة.
1: تماما.
0: إيه نعم، يلبس الثياب. لكن إحنا عندنا عمال مثلا، خاصة الميكانيك، الحدادة الكذا، وخاصة بصلاة الظهر.
1: نعم.
0: ويكون بسدهم مسجد.
1: نعم.
0: هذا إلا يبدل مثلا، يغير أواعيه مثلا ويروح وكذا، يجوز تعرقله على الشغل. يجوز أنا أقول هاي دائما كنت أقترحها على العمال اللي حوالين المسجد، إيه، أقول لهم نصلي على الحصير برا بالرواق تبع المسجد.
1: تمام.
0: الحصير، هذا الحصير ما يهمه إذا أجى عليه توصف مثلا من الدهون أو أي شيء من الميكانيكي. لكن إذا بالنسبة لسجادنا اليوم والجوامع اللي مرتبة، بده يحط يعني عباية أو قلابية يبدل عشان ما يمسخ المسجد.
1: نعم.
0: إيه، هذا نقوله. لكن إذا أمكن مثلا الحصران هاي البلاستيك خارج المسجد ما تأثر بيها الهاي، فما يمنع هم. نعم. يقدرون الحالة اللي هم بيها بحيث أنه ما يتلوث المسجد ويجي على المسجد أنه مرتب.
1: تماما. هو سبحان الله، كنت في الخليج، دول الخليج العربي.
0: نعم.
1: في مساجد خاصة بالعمال، هذه المساجد.
0: نعم.
1: بكون حاطين لها طبقة عازلة.
0: تمام.
1: أو حاطين عند المدخل حاطين عبي.
0: أيوة.
1: شو بسموه، البشت يعني.
0: البشت. نعم.
1: بيدخل العامل بيلبس البشت وبيصلي إن شاء الله.
0: ما يمنع.
1: ونحن إن شاء الله يعني، هو قضية الأئمة في بعض المناطق هذه.
0: نعم.
1: مسؤوليتكم أخونا يعني.
0: نعم.
1: أنتوا ربوا أولادكم في قراكم وفي مناطقكم على القرآن.
0: نعم.
1: الكريم، وأهلوهم ليكونوا أئمة.
0: صحيح.
1: تمام، حتى يكون يسد حاجة البلد يعني بالقراء. ما شاء الله عندنا قراء في سوريا كثر جدا
0: ما شاء الله. نعم.
1: بس تعرف أخي، ممكن واحد ما يقدر يترك بلده ويجي لقريتك أو بلدك يصلي.
0: نعم.
1: فيها، فلازم القرية نفسها والبلد تهيئ من أبناء
0: مؤذنين وقراء
1: مؤذنين وقراء
0: وأئمة وخطباء
1: ويكونوا متقنين ومن الشباب.
0: نعم.
1: تماما. عندنا اتصال. ألو.
2: السلام عليكم.
1: عليكم السلام.
0: تفضل،
1: مين معي؟
2: يسعد لي مساكم علي، معكم كيفكم شيخنا.
1: اهلا اهلا عودة، اهلا وسهلا، بارك الله فيك.
2: سؤال دكتور بس
0: من فضلك.
2: هلا احنا متورث يعني كربينا على الشغله هي، بنقول اي شغله مثلا حياكم الله حياكم الله. بس انا بدي افهم شغله شيخنا، انا تنقرت انا وكم شاب مشان هالكلمه هي يعني.
1: نعم.
2: انه مشكوره مو مشكوره، بدك يعني تفسر لي اياها من بعد امره.
1: خلاص الدكتور مزاحم يفسر لك يا
0: أخي. حياك الله، حياك، ابشر ابشر. حياك الله،
1: ابشر
0: ابشر. سيدنا معنى حياك الله يعني الله يرحمك، الله يعطيك
1: اللي بدك اياه،
0: الله يطول بحياتك. الا يعني كل معاني الخير، تشمل كل معاني الخير
1: ان شاء الله.
0: نعم، من هالباب.
1: تمام. في عندنا هنا في التليفون ايضا. الو. السلام عليكم. أيوة، مين معي؟ الصوت مو واضح. ما في صوت، ما في صوت. طيب نشوف نحن بالواتساب عندنا الأخت أم إسماعيل آخر رقمها 20 عم تقول حكم الجمعية اللي بتساويها العائلات يعني بيشتركوا عدد 10 أشخاص كل شهر بياخدها واحد، فهل في ذلك حرمة؟ وإذا فيها حرمة شو السبب الحرمة؟
0: احنا تكلمنا سابقا أنه هذا النوع من الجمعيات من باب التعاون، من باب التعاون، والله سبحانه وتعالى قال وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، فهذه ما فيها شيء، مساعدة، مساعدة أن الناس كلها تجمع أو المشتركين بالجمعية يجمعون مبلغ معين يعطوا الأكثر حاجة يستلمها، منهم الأكثر حاجة، منهم حسب القرعة، منهم يعني يجوز شخص بده يشتري شغلة لكن هالمبلغ ما يتوفر عنده يسوي جمعية ويمشي أموره، وفعلا فيها تيسير على الناس يعني كثير، يعني أكثر حوائجنا قضيناها عن طريق الجمعيات، يعني فيها تيسير على الناس.
1: تمام، الله يبارك فيك يا رب. في أخ من ريف دير الزور على الواتساب عم يقول تحياتي للشيخ، عندهم أرض ورثة من الوالد الله يرحمه، بيطلع على الأرض زكاة، يعني ورثانين هو أخواته أرض وهذه الأرض عليها زكاة.
0: طبعا هذه الأرض اللي ورثوها إذا كانت بالأصل للتجارة، يعني يشترون أراضي ويبيعون، هاي طبعا عليها زكاة عروض التجارة. من مثلا إيش قد طلع الرقم عليها؟ طالع 2.5%. لكن إذا مثلا هالأرض هذه بيعت واستلم المصاري وحال على المصاري الحول سنة كاملة، مدة سنة كاملة، يطالع 2.5% زكاة. لكن إذا ثمار الأرض، إذا ثمار الأرض لا أتحقه يوم حصاده. وإذا عروض تجارة، إذا عروض تجارية من يمت ما انعرضت، من بدأت العروض من يوم اللي عرض يطالع الزكاة، يجوز سنتين عرضة، يجوز يعني وجوز هو تاجر عقارات مثلا، فمن يوم العرض تبدأ.
1: تمام. عندنا سؤال من هولندا بيقول السلام عليكم، أعيش في هولندا بالمسجد يؤذن العشاء وتقام الصلاة وقتها بساعة ويكون ضوء النهار واضحا، علما أن نهار الصيف أكثر من 21 ساعة، أفتى العلماء حتى لا يتداخل العشاء مع الفجر لأن الوقت قصير جدا، ماذا تقولون عن ذلك؟ مع خالص تحياتي أخونا عبد الناصر الحسن من حماة مقيم في هولندا.
0: وقت العشاء هاي تعرضنا لها كثير، هاي المسألة من أذن العشاء مباشرة يقيمون الصلاة ويصلون، لكن في ناس مثلا لا بده يأذن بعدين يصلون السنن بعدين يقيمون الصلاة بعدين، يعني تأخذ معاهم وقت. ببعضهم قالوا المسجد نص ساعة حتى يقيم الصلاة، لا ليش انت عندك وقت، ما عندك هالوقت المتسع، انت عندك وقت ضيق، ايش تسوي؟ بمجرد ما أذن أقوم أصلي. تمام. يصير عندك وقت إلى الفجر وبدون ما يطول، يعني مثلا إذا يطول يقرأ مثلا صفحة أو صفحتين وبعدين تطلع عليه الشمس أو يطلع عليه الفجر، هون يعني إيش بده يسوي؟ يختصر.
1: تماما، يعني يختصر مثل ما ذكرت فضل الدكتور، يعني بعض الدول هذه، يعني أنتوا الآن عضو في المجمع الفقهي الكندي، يعني هذه المسألة تعرض عليكم. فالوقت يكون الليل قصير جداً. ثلاث ساعات أربع ساعات.
0: خلاص يصلي يختصر، أو مثلا يكون بين المغرب والعشاء والفجر، هذا الوقت أيضا قصير جدا، مباشرة من دخل المغرب يصلي المغرب مباشرة، بعدها مثلا دخل وقت العشاء يصلي مباشرة وخلاص إلى أن يطلع الفجر.
1: تمام.
0: يعني هم أصحابين الـ الـ الـ الـ يعني الحادثة أو الوقت، هم يعرفون شلون يقدرون أوقات الصلاة، وإذا طلعت عليه مثلا طلع عليه الفجر وهو عم يصلي العشاء ما في مشكلة يعني.
1: تمام. في أخت عم تسأل إنه ما لحقت الجواب، نحن البرنامج

0: يستفتونك كل يوم اثنين الساعة 1:30 وينتهي الساعة 2:05 أو 2:06 7 دقائق تقريبا. وبالنسبة لحكم الجمعية مثل ما حكى فضيلة الشيخ حكم الجمعية جائزة، حكم الجمعية
1: جائز من باب التعاون،
0: من باب التعاون.
1: نعم.
0: نشوف بعض الأسئلة اللي فاتتنا. سبحان الله الأسئلة كثيرة. نعم. السلام عليكم فضيلة الشيخ، من فترة بعنا، أنا قرأنا هاي السؤال. تمام. عندنا اتصال كنانة، عندنا اتصال، معنا اتصال. إذا نرجع لبعض الأسئلة.
1: نعم.
0: ريتما يصلنا بعض الأسئلة هنا في الواتساب. في طيب آخر شيء قلنا عن اليمين، اليمين حكينا أنه اليمين نعم. ثلاثة أنواع، يمين الغموس وهي اليمين الكاذبة التي تغمس صاحبها
1: نعم.
0: في نار جهنم، وعندنا اليمين المنعقدة وكفارتها إطعام 10 مساكين
1: نعم.
0: ويمين اللغو لا حرج عليها
1: نعم.
0: ونحن بقي معنا دقيقة
1: نعم.
0: يطلب منا أخونا أبو موفق دعاء سريع ونختم به الحلقة.
1: آمين. طبعا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن بلادنا وبلاد المسلمين وأن يرفع الغلاء والبلاء، ونسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته الواسعة وأن يخفف عنا ما نحن فيه. يعني الأيام القادمة يتوقعون أنه الحرارة راح ترتفع عندنا، يعني إن شاء الله بالأيام القادمة يتوقعون أنه ترتفع الحرارة، فنسأل الله عز وجل أن يخفف عنا،
0: يخفف عنا
1: وعن جميع المسلمين في كل مكان، يعني آمين. حتى من يومين ثلاثة بوفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة.
0: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرفع البلاء،
1: آمين، يرفع البلاء عنا
0: وعن
1: جميع المسلمين وأن يرفع كما قلت سيدنا الغلاء والبلاء
0: وتسلط الأعداء ويوسع علينا في الأرزاق.
1: آمين يا
0: نحن الوقت آمين. سبحان الله انتهى، والأخت كنانة تشير لنا أنه انتهى وقتنا. بهذا الشكل نصل اليوم إلى نهاية هذا اللقاء باسمي وباسمكم أيها الإخوة المتابعون والمتابعات. نتوجه بالشكر الجزيل لسماحة الأستاذ الدكتور مزاحم المصطفى على هذا اللقاء، والشكر للأخت كنانة التي أوصلتنا مع حضراتكم على عن طريق التليفون. على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في الأسبوع القادم مع برنامج يستفتونك. في نفس الوقت نترككم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: نشرة الأخبار الرئيسية من إذاعة دمشق.

0: نحييكم في مستهل فترتنا الرئيسية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: لبحث العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، الشيباني يستقبل نظيره العراقي في قصر تشرين بدمشق.
0: سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الأمم المتحدة لوقف خروق اتفاق فض الاشتباك، وإدانات دولية متواصلة تؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية.
1: سوريا تعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية أرامكو.
0: وفي نشرتنا أيضا، سوريا ضمن أفضل 11 فريقا على مستوى العالم في مسابقة النمذجة الرياضية العالمية. أهلا بكم سيداتي وسادتي في فترتنا الرئيسية. تفاصيل هذه العناوين وأكثر يقرأها عليكم محمد الصطيلة ويسرى السيد عيسى بعد الفاصل.
1: أهلا بكم من جديد. نبدأ نشرتنا من الأخبار السياسية، حيث استقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في قصر تشرين بدمشق وفدا عراقيا برئاسة نظيره العراقي فؤاد حسين لبحث سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وفي هذا السياق صرح وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين في منشور له على منصة إكس بوصوله إلى الجمهورية العربية السورية في زيارة رسمية جاءت تلبية لدعوة

من وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وأوضح حسين أن المباحثات ستتناول تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والتجاري، إضافة إلى التشاور حول التطورات

0: الخارجية بأشد العبارات اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي التي شملت توغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي القنيطرة ودرعا، إضافة إلى استهداف المنطقة بقذائف مدفعية ورشاشات الطيران المروحي وما خلفه ذلك من ترويع للمدنيين وإصابات وأضرار مادية ونزوح عدد من الأهالي نحو القرى المجاورة.
1: وعلى الصعيد الدولي، أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية عن إدانتها لاستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على الأراضي السورية، مؤكدة ضرورة وقف جميع الانتهاكات المتكررة التي تمس أمن سوريا واستقرارها وتشكل خرقا لميثاق الأمم المتحدة. كما جددت المملكة العربية السعودية إدانتها للاعتداءات الإسرائيلية على محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدة دعمها لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومشددة على أهمية الالتزام باتفاقية فض الاشتباك لعام 1974 بما يسهم في الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها.
0: بدورها، حذرت وزارة الخارجية القطرية من أن استمرار هذه الاعتداءات الخطيرة من شأنه أن يفاقم التوتر ويقوض الجهود الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وجاءت هذه المواقف عقب توغل قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أمس في قرية عابدين بريف درع الغربي واستهدافها القرية ومحيطها بالأسلحة الرشاشة والقذائف المدفعية، ما أدى إلى وقوع إصابات بشرية وأضرار واسعة ونزوح عدد من السكان. تفاصيل أكثر في سياق التقرير التالي.
2: انتهاك سافر وفصل جديد من التصعيد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبلاد، حيث قام بإطلاق النار وقصف محيط قرية عابدين بقذائف المدفعية وسط تحليق جوي واستهداف الطيران المروحي للقرية بالأسلحة الرشاشة نتيجة رفض الحاضنة الشعبية وجوده وتوغلاته وانتهاكاته المتكررة ضد الحجر والماء والزرع في درعا والقنيطرة. هدوء حذر يسود قرية عابدين بعد ليلة متوترة أعقبت القصف الإسرائيلي الذي أثار حالة هلع بين الأهالي ودفع بعض العائلات إلى نزوح محدود نحو البلدات المجاورة. وفي هذا السياق، أكد الدفاع المدني عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، مشيرا إلى أنه تولى نقل النازحين وتأمينهم ورعايتهم في المناطق القريبة. وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقا جديدا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. لافتة إلى أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك بما يصون سيادة البلاد ووحدة أراضيها. مداهمات واعتقالات تعسفية يتبعها قصف وإطلاق نار وتدمير ممتلكات، وتتواصل معها عمليات تجريف الأراضي الزراعية ورش المزروعات وشق الطرق العسكرية ورفع السواتر الترابية ونصب الحواجز المؤقتة. سلسلة مترابطة من الأفعال تجاوزت كونها حوادث متفرقة لتتحول إلى مسار واضح نحو تقويض الاستقرار في المنطقة في خرق واضح ومتكرر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
0: وللحديث عن عمليات التصعيد التي تمارسها إسرائيل اليوم في سوريا ينضم إلينا المحلل السياسي مصطفى نعيمي. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى. نكمل مع الأستاذ مصطفى نعيمي بعد الفاصل.

0: مرة جديدة نرحب بالأستاذ مصطفى نعيمي المحلل السياسي. أستاذ مصطفى، كيف تقرأ التصعيد الإسرائيلي في جنوب السوري تحديدا، وما دلائل توقيته؟
1: تحياتي لك السيدة الكريمة، تحياتي للسادة المستمعين الإذاعة دمشق الكرام، وسعيد جدا بالانضمام ومن العاصمة السورية في دمشق. طبعا التحديات التي يعني تواجه سوريا اليوم كبيرة، أبرز تلك التحديات هي التموضع الإسرائيلي لا سيما في المنطقة الجنوبية من سوريا، لا سيما وأن هنالك أيضا مطالبات مستمرة من قبل السيادة السورية وعلى رأسها وزارة الخارجية التي وجهت عدة يعني مطالبات بضرورة إسحاق قوات الاحتلال الإسرائيلي من الجنوب السوري، ولاحظنا ذلك خلال البيان الأخير الذي دعا بشكل مباشر إلى وقف الانتهاكات الإسرائيلية التي تجري في محافظة القنيطرة، كذلك أيضا درعا. نحن اليوم أمام مشهد ربما فيما لو استمرت هذه العمليات أو هذه الانتهاكات ستشكل حالة قد تكون يعني في مواجهة مباشرة قوات الاحتلال الإسرائيلي مع المجتمع السوري، ولاحظنا ذلك من خلال آلية تعاطي المجتمع مع هذه التوغلات والرسائل السلبيه التي قدمت من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي عبر توجيه ضربات الى محيط هذه القرى والبلدات التي تتموضع فيها. كذلك التحديات المستمره من عمليه تفتيش المنازل، اغتيال بعض الاشخاص يعني التحقيق معهم، ايضا الاستيلاء على بعض يعني النقاط الامنيه والعسكريه التي تقدم في الداخل السوري، كلها مرفوضه لدى المجتمع السوري وكذلك ايضا القياده السوريه. وهذه التحديات يعمل على تفكيكها بشكل متدرج من خلال العلاقات الاستراتيجيه التي تمتلكها القياده السوريه لا سيما مع دول الاقليم ومن ثم تتحدث عن المنظومه الدوليه وعلى راسها الولايات المتحده. انا اعتقد بان هذه التموضعات التي تجري اليوم يعني قد انسحبت، وربما قد نكون نحن مقبلون على مزيد من الانسحابات في ظل الضغوط الدوليه القصوى التي توجه لقوات الاحتلال الاسرائيلي، لا سيما وان الجانب الاسرائيلي يحاول بشكل او باخر إصدار رسائل بأن هذا الجيش الذي لا يقهر قادر على توجيه ضربات في العمق يعني ما يسمى طبعا ضمن الهلالين مجاله الحيوي لما يهدد أمنه الاستراتيجي، ولكن أنا أعتقد بأن هذه الخطوات لن تدوم طويلا، خاصة وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي مرهقة نتيجة الحروب المتعاقبة سواء كانت مع إيران أو مع المنطقة بشكل عام. هناك الكثير من المعارك التي تجري، وربما نحن مقبلون على مزيد من الاستهدافات الإيرانية إلى العمق الإسرائيلي، وبالتالي آلية الردود تعتمد على حجم وطبيعة المناخ الدولي الضاغط على تل أبيب.
0: لماذا قرية عابدين تحديدا؟ ما الأهمية التي تحملها هذه القرية؟
1: أعتقد أن هناك تل استراتيجية بالقرب من قرية عابدين، والتي من خلالها تتيح قوات الاحتلال الإسرائيلي يعني كنقطة عسكرية متقدمة والتي تستخدمها بشكل او باخر لترفض التحركات، هي تحت ذريعه ان هنالك تحركات عسكريه، ولكن بنفس التوقيت لا توجد هنالك اي تحركات او تواجد تتحدث عن يعني قدرات عسكريه قتاليه متوسطه او ثقيله على الاطلاق. هذه الادعاءات التي تقوم بترويج لها الاديب غير منطقيه وغير صحيحه، واعتقد من الممكن جدا ان يكون هنالك يعني انجاز حلول مشتركه من خلال التفاهم المباشر مع واشنطن، وهنالك اعتقد بان هنالك مسارا لا يقتصر فقط على المسار السوري وانما المسار الاقليمي، وتحديدا نتحدث عن دور المملكه الاردنيه الهاشميه جمهوريه تركيا ووصولا الى دور المملكه العربيه السعوديه لوعد هذه الفكره ومنع ايضا اي انتهاكات اسرائيليه قادمه باتجاه الاراضي السوريه.
0: كيف يمكن دوليا التعامل مع هذا الإصرار الإسرائيلي على تجاهل المطالب الدولية بوقف الاعتداءات على الأراضي السورية؟
1: أنا أعتقد أن المسار الذي تسلكه الدبلوماسية المرنة السورية وعلى رأسها معالي وزير الخارجية السيد أحمد الشيباني من خلال علاقاته الاستراتيجية مع المنطقة بدءا بالأثنين انتقالا إلى المنظومة الدولية والمسارات التي فتحت مؤخرا سواء كانت ضمن الأطر العسكرية، ولاحظنا اتفاق

0: مع القيادة المركزية الأمريكية وقيادة التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب وقيادة عمليات العزل الصلب، من الممكن استثمار تلك العلاقات الاستراتيجية من أجل المضي قدما إلى دفع الجانب السوري ومنعه من ممارسة مزيد من الانتهاكات عبر الأراضي السورية، وذلك بعد أن تحولت سوريا من المتأثرة إيرانيا إلى المؤثرة إقليميا ودوليا.
1: نعم، المحلل السياسي مصطفى نعيمي، شكرا لك.
2: تجولت دورية تابعة لقوات الأندو في قرية عابدين بريف درع الغربي، وذلك بعد ساعات من تعرض المنطقة لقصف مدفعي مصدره قوات الاحتلال الإسرائيلي. وجاء ذلك في ظل تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على قرى حوض اليرموك وما تخلفه من مخاوف أمنية وانعكاسات اجتماعية واقتصادية على الأهالي. للوقوف على آخر التطورات في قرية عابدين ينضم إلينا في درع مراسلنا نائل قداح. مرحبا نائل.
3: أهلا محمد.
2: ما تفاصيل الاعتداء الإسرائيلي؟
3: نعم محمد، بداية سأذكر كيف بدأ الاعتداء وكيف توغل جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى منطقة عابدين. هناك بجانب منطقة عابدين هناك سلة تسمى المغرسين. نصب جيش الاحتلال على هذه السلة خياما له وأنشأ نقطة عسكرية وبدأ يرصد منطقة عابدين. توجهت فرق إعلامية تتبع للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون فتم إطلاق النار عليهم بشكل مباشر، مما أدى إلى يعني انسحاب الفريق الإعلامي. بعدها بشكل فوري بدأت قوات الاحتلال التوغل إلى قرية عابدين وبدأت في مضايقة الناس وتفتيش بعض المنازل. كان هناك ردة فعل على هذا الموضوع من قبل الأهالي، قطعت الطرقات، أطفال نزلت إلى الشوارع وقطعت الطرقات في وجه الاحتلال الإسرائيلي ليبعدوهم. بعد قليل بدأ إطلاق الرصاص على البيوت وفي الهواء، ومن ثم شنت غارة إسرائيلية صواريخ في محيط قرية عابدين. أدت هذه الغارة إلى نزوح عدد من الأهالي إلى مناطق قريبة من عابدين. بعدها يعني دخلت قوات الفصل اليو ان وعملت على انشاء جدار فاصل بين الاهالي وقوات الاحتلال الاسرائيلي. استمرت هذه العمليه لساعات بين يعني منتصف الليل وساعات الصباح الاولى. انسحبت قوات الاحتلال الى ما بعد سله المغرسين و يعني الى نقاطها المعتاده المتفق عليها، وبدات الاهالي بالعوده الى عابدين. ولكن هناك يعني ترقب وتربص، هل سيكون هناك توغل آخر، هل سيكون هناك حالة هلع،
2: هل عادت الحياة لطبيعتها بعد انسحاب قوات الاحتلال؟
3: نعم محمد، فجلت لك بأن بعد انسحاب قوات الاحتلال عادت الأهالي إلى منازلهم وبدأت الحياة تعود تدريجيا إلى قرية العابدين. هذه القرية الصغيرة المتواضعة، يعني نتكلم عن قرية هي قرية نائية صغيرة تقع على الحدود. الأهالي ليس كلهم من غادر، فقط من المنطقة أو الطرف القريب من سلة المغرسين هم من يعني النساء والأطفال هم من غادروا هذه المنطقة بعد التدخل والقصف الذي تعرضت له محيط هذه المنطقة وإطلاق الرصاص. نتيجة الخوف والهلع الذي أصاب المدنيين توجهوا إلى منطقة شجرة هي منطقة ملاصقة لعابدين. في الساعات الصباح الأولى بعدما انسحبت قوات الاحتلال إلى مناطقهم المعتادة عادوا الأهالي إلى منازلهم وبدأت الحياة تعود تدريجيا، ولكن هناك حالة من التوتر، هناك حالة من الهلع، من الخوف في يعني في حال حدث أو تكرر هذا الأمر مرة ثانية. لهذه اللحظة هناك طرقات تم قطعها من قبل الشباب والأطفال في عابدين لمنع دخول آليات الاحتلال إلى داخل قريتهم وإزعاجهم. ذكر لنا الأهالي الكثير من المواقف التي يمرون بها من مضايقات، من مداهمات للمنازل، من حركات استفزازية يقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
2: نعم.

0: كان الدفاع المدني أن فرقه تقدم المساعدة لعدد من العائلات في قرية عابدين بريف درعا، وأجلت 3 عائلات من القرية إلى وجهات اختارتها بنفسها عقب تعرض القرية لقصف إسرائيلي أعقبه توغل داخلها مساء أمس. لتسليط الضوء على الوضع اليوم في قرية عابدين ينضم إلينا ياسر نينا، مدير مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في درعا. أهلا ومرحبا بك أستاذ ياسر، كيف هي الأوضاع اليوم في قرية عابدين؟
1: حياكم الله، الله يعطيك العافية وبارك فيك. هلا بالنسبة اليوم للوضع في قرية عابدين وضع هادئ، وهلا معظم العائلات اللي نزحت بالليل رجعت اليوم، بلشت ترجع، في جزء كبير منهم رجع، والوضع لحد الآن آمن. الشباب هنيك متواجدين، فرق الدفاع المدني بالقرب من القرية هنيك، بحيث إذا صار أي شيء طارئ إن شاء الله يستجيبوا له، ولكن الحمد لله الوضع جيد جدا.
0: نعم، ما حجم الأضرار التي تم حصرها حتى الآن جراء الاعتداء الإسرائيلي؟
1: لا يوجد إصابات تحت الآن، جانا أي بلاغ مبارح على وجود أي إصابات ولا حتى أضرار مادية أبدا. معظم الاستهدافات أو فيك تقول القصف أو كان بالرشاشات كان هي على المناطق الغير مأهولة.
0: نعم، كم عائلة تم نقلها وأين كانت الوجهة؟ هل هناك من صعوبات تواجهكم أثناء عملية الإجلاء؟
1: بالنسبة للصعوبات لا يوجد، لا في عدد منيح من العائلات خرجت مبارح بالليل، طبعا بسبب الخوف والهلع اللي تعرف انه بالاخير هنيك القرية فيها نساء واطفال، فصار في خوف وهلع من هالموضوع، فمعظم النازحين او اهل القرية لجأوا للمنازل القريبة لاقربائهم الموجودين بداخل درعا، ان كان بالشجر ان كان بنوى او المحافظة داخل مدينة درعا، وهلا تقريبا فيك تقولي جزء كبير منهم عاد الى القرية.
0: يعني فينا نقول انه الامور عادت بشكل طبيعي، الوضع الطبيعي
1: تماما، فيك تقولي انه الاخير المنطقه بترجع السكان لها، والوضع الحمد لله تمام يعني ان شاء الله.
0: ان شاء الله. مدير مديريه الطوارئ واداره الكوارث في درعا ياسر نينا، شكرا لك.
2: عزت الجمهورية العربية السورية شقيقتها المملكة العربية السعودية في ضحايا حادثة سقوط المروحية التابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة، وأعربت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها للمملكة العربية السعودية قيادة وشعبا وحكومة في ضحايا حادثة سقوط المروحية التي أودت بحياة جميع من كانوا على متنها. وكانت وكالة الأنباء السعودية واس أعلنت أمس عن مقتل 14 شخصا بتحطم طائرة مروحية تابعة لشركة أرامكو في منطقة رأس تنورة شرقي المملكة، مشيرة إلى أن التحقيقات لا تزال جارية لمعرفة أسباب سقوط المروحية.
0: في إطار الحرص على تعزيز العمل العربي المشترك في مجال إدارة الموارد المائية ودعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى تحقيق الإدارة المستدامة للمياه وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، استعرض معاون وزير الطاقة لشؤون المياه والكهرباء أسامة أبو زيد خلال مشاركته في أعمال المنتدى العربي السابع للمياه المقام في مدينة جدة السعودية واقع قطاع المياه في سوريا والبرامج الوطنية الرامية لإعادة تأهيل البنية التحتية وتعزيز التحول الرقمي في إدارة الموارد المائية. وبيّنت وزارة الطاقة أن الوفد السوري الذي يترأسه وزير الزراعة باسل سويدان قدم خلال الجلسات الوزارية والفنية عرضا موسعا حول مشروعات إصلاح شبكات المياه وتأهيل السدود، كما تضمن العرض تطوير أنظمة الرصد والقياس، إضافة إلى جهود الوزارة في توسيع استخدام التقنيات الحديثة لضمان إدارة أكثر كفاءة للموارد المائية.
2: وإلى خبرنا الأخير، فقد تأهل فريق سوريا المشارك في مسابقة النمذجة الرياضية الدولية IMMC بدورتها 12 لعام 2026.

0: إلى القائمة النهائية لأفضل 11 فريقا على مستوى العالم في إنجاز يرفع اسم سوريا عاليا في المحافل العلمية والدولية. وتعد مسابقة النمذجة الرياضية الدولية التي نظمتها الولايات المتحدة الأمريكية والصين عن بعد من 23 من شباط حتى 27 من نيسان الماضيين من أبرز مسابقات العالم لطلاب المرحلة الثانوية في تطبيق الرياضيات والإحصاء وتحليل البيانات لحل مشكلات واقعية. هيئة التميز والإبداع لفتت إلى أنه تم توجيه دعوة رسمية للمشاركة في الملتقى العالمي وحفل توزيع الجوائز الذي سيقام من 5 إلى 8 من آب القادم. متابعينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، وهذا تذكير لأبرز ما جاء فيها.
1: لبحث العلاقة الثنائية وتعزيز التعاون بين البلدين، الشيباني يستقبل نظيره العراقي في قصر تشرين بدمشق. سوريا تدين اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي وتدعو الأمم المتحدة لوقف خروق اتفاق فض الاشتباك، وإدانات دولية متواصلة تؤكد ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية. سوريا تعزي السعودية في ضحايا سقوط مروحية أرامكو. وكان في نشرتنا أيضا سوريا ضمن أفضل 11 فريقا على مستوى العالم في مسابقة النمذجة الرياضية العالمية.
0: في الختام تقبلوا تحيات فريق العمل. الإعداد الزملاء في منظومة الأخبار. في التقديم يسرى السيد عيسى ومحمد سطيلة. وكان معنا في الإخراج أروى حامد وميربت العبد الله. نهاية فترتنا، إلى اللقاء.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارات.

0: حصاد المباراة. هل هي مجرد 90 دقيقة من اللعب؟ أم أنها دورة اقتصادية كاملة تدور داخل المستطيل الأخضر وخارجه كل 4 سنوات؟ هل نشاهد مباراة كرة قدم فقط؟ أم نشاهد واحدة من أكبر الصناعات في العالم تتحرك فيها الأموال والاستثمارات والإعلانات والدول في مشهد واحد يتكرر كل 4 سنوات؟
1: مباراة ديربي المانش، مباراة حروبي ونابليون وواترلو، مباراة ذكريات جان دارك، مباراة حرب 100 عام.
0: في كأس العالم لا تبدأ القصة عند صافرة الحكم ولا تنتهي عند صافرة النهاية، بل تبدأ قبل سنوات من انطلاق البطولة وتستمر بعدها لسنوات طويلة داخل الاقتصاد والسياحة وصورة الدول حول العالم. كأس العالم لم يعد مجرد حدث رياضي، بل أصبح منظومة عالمية تتقاطع فيها القوة الاقتصادية مع القوة الناعمة، وتتحول فيها كرة القدم إلى منصة ضخمة لإدارة المال والإعلام والسياسة. ومع كل نسخة جديدة تتنافس الدول ليس فقط على الفوز بالمباريات، بل على الفوز بحياتها.

0: حق استضافة البطولة نفسها، لأن الاستضافة لم تعد مجرد شرف رياضي، بل قرار اقتصادي واستراتيجي طويل المدى. في كل دورة من كأس العالم تمر الدول بثلاث مراحل رئيسية: مرحلة ما قبل البطولة، حيث تبدأ الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية من ملاعب وطرق ومطارات وفنادق. مرحلة أثناء البطولة، حيث تتدفق الإيرادات من السياحة وحقوق البث والرعايات والإعلانات العالمية. ثم مرحلة ما بعد البطولة، حيث يظهر السؤال الأهم: هل استمر الأثر الاقتصادي أم كان مؤقتاً؟
1: ضيع فالفيردي لامين جمال على الجهة اليسرى، خطيرة، أول كرة صعبة وأول خطأ في دفاع منتخب الأوروغواي، كاد لامين جمال من هنالك ينفلت بالكرة ويسجل الهدف الأول لصالح المنتخب الإسباني. وبعدين مين اللي ضيعها؟ ضيعها في ديريك رونالدو.
0: في كأس العالم أحد أهم مصادر الدخل هو حقوق البث التلفزيوني. شبكات إعلامية عالمية تدفع مليارات الدولارات للحصول على حق نقل المباريات، لأن البطولة تصل إلى مليارات المشاهدين في وقت واحد، ما يجعلها واحدة من أقوى الأحداث العالمية في العالم. إلى جانب ذلك تأتي عقود الرعاية والإعلانات، حيث تتنافس الشركات العالمية على الظهور داخل البطولة، ليس فقط كإعلان، بل كجزء من هوية الحدث نفسه. ثم تأتي التذاكر والضيافة التي تمثل مصدراً مباشراً للدخل أثناء البطولة، لكن هذه الأرقام رغم ضخامتها لا تكشف الصورة الكاملة. لكن خلف هذا المشهد هناك اقتصاد آخر أكثر صمتاً وقوة، اقتصاد الإعلانات والرعايات. في كأس العالم لا يشاهد الإعلان كفاصل، بل يصبح جزءاً من التجربة نفسها داخل الملعب وخارجه. لوحة إعلانية تلتف حول أرضية الملعب تتغير خلال ثوان لتخاطب دولاً مختلفة في نفس اللحظة. شعارات الشركات تظهر على قمصان اللاعبين وعلى المقاعد وفي الزوايا البصرية للبث التلفزيوني. شركات عالمية تدفع ملايين الدولارات فقط من أجل ثوان معدودة من الظهور، لأن هذه الثواني تعرض أمام مليارات المشاهدين حول العالم في لحظة واحدة. حتى طريقة عرض المباراة نفسها أصبحت محسوبة اقتصادياً، زوايا التصوير، الإعادة البطيئة، وزوايا الكاميرات داخل الملعب، كلها تتحول إلى مساحة إعلانية غير مباشرة. في كأس العالم الإعلان لا يرافق المباراة فقط، بل يعيش داخلها. في ألمانيا 2006 لم يكن الهدف الأساسي اقتصادياً بقدر ما كان هدفاً مرتبطاً بصورة الدولة عالمياً. بلغ الأثر الاقتصادي المباشر حوالي 3,200,000,000 يورو فقط، وهو رقم محدود مقارنة بحجم الاقتصاد الألماني، لكن الأثر الحقيقي تحسين صورة ألمانيا عالمياً وإعادة تقديمها كدولة حديثة ومنفتحة ومرحبة. وخلال البطولة تحولت المدن الألمانية إلى مساحات احتفالية مفتوحة عبر ما عرف بمناطق المشجعين، التي جذبت ملايين الزوار وغيرت الصورة النمطية عن البلاد. في جنوب أفريقيا 2010 كانت التجربة مختلفة. تم إنفاق مليارات الدولارات على الملاعب والبنية التحتية، وبلغت التكلفة الإجمالية عدة مليارات من الدولارات، وشهدت البلاد تدفقاً سياحياً كبيراً خلال البطولة، لكنه كان قصير المدى. بعد انتهاء الحدث ظهرت مشكلة ما يعرف بالفيالة البيضاء، وهي الملاعب والمنشآت الضخمة التي تصبح مكلفة في الصيانة وغير مستغلة بالشكل الكافي. رغم ذلك حققت البلاد مكسباً مهماً على مستوى الصورة العالمية، حيث تحسنت نظرة العالم لجنوب أفريقيا بشكل واضح خلال فترة البطولة.

البرازيل 2014 ارتفعت التكاليف بشكل كبير مقارنة بالتوقعات، وتزامن ذلك مع احتجاجات شعبية واسعة انتقدت ضخ الأموال في الملاعب بدل القطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم. اقتصادياً لم تحقق البطولة النمو المتوقع، وشهد الاقتصاد تباطؤاً في السنوات التالية، لكن رغم ذلك بقيت فكرة القوة الناعمة حاضرة، حيث استفادت البرازيل من التغطية الإعلامية العالمية رغم الجدل الداخلي الكبير. أما في روسيا 2018 اختلطت الرياضة بالسياسة بشكل واضح. جاءت البطولة في سياق توترات دولية وعقوبات اقتصادية، لكن روسيا استخدمت الحدث كمنصة لإعادة تقديم صورتها عالمياً. التقديرات تشير إلى أن البطولة أضافت نحو 14 مليار و500 مليون دولار للاقتصاد الروسي، وخلقت مئات آلاف الوظائف خلال سنوات التحضير، لكن العديد من الدراسات اعتبرت أن الأثر الاقتصادي كان قصير المدى، بينما كان التأثير الأهم سياسياً وإعلامياً. جاءت قطر 2022 لتقدم نموذجاً مختلفاً بالكامل. لم تكن البطولة حدثاً منفصلاً، بل جزءاً من رؤية تنموية طويلة الأمد. تم استثمار مئات المليارات في البنية التحتية، بما في ذلك المطار والمترو والطرق والمدن الحديثة، بينما شكلت الملاعب جزءاً صغيراً من إجمالي الاستثمار. اقتصادياً حققت قطر عوائد كبيرة من السياحة والإنفاق المباشر، مع نمو ملحوظ في أعداد الزوار بعد البطولة، كما ركزت على الاستدامة عبر تصميم ملاعب قابلة للتعديل أو التفكيك لتجنب مشكلة الفيلة البيضاء. وعلى المستوى الثقافي استخدمت البطولة لتعريف العالم بالثقافة العربية والإسلامية، ما جعلها واحدة من أبرز أمثلة استخدام القوة الناعمة في الأحداث الرياضية الحديثة.

أما نسخة كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك فهي تقدم نموذجاً مختلفاً تماماً. هنا لا نتحدث عن دول تحتاج إلى بناء بنية تحتية جديدة من الصفر، بل عن اقتصادات كبرى تمتلك بالفعل منشآت متقدمة. لذلك يتحول التركيز من البناء إلى التسويق ومن الاستثمار المباشر إلى الاقتصاد الإعلامي. وجود ثلاث دول مضيفة يعني سوقاً جماهيرياً وإعلانياً أوسع وتوزيعاً أكبر للجمهور وربطاً بين اقتصادات متعددة في حدث واحد. في هذه الحالة يصبح كأس العالم منصة عالمية للتسويق والإعلام أكثر من كونه مشروعاً تنموياً تقليدياً. ومع تتبع كل هذه النسخ يظهر سؤال أساسي: هل كأس العالم مشروع اقتصادي ناجح تماماً؟ الإجابة ليست واحدة، فبعض الدول حققت مكاسب طويلة الأمد خصوصاً في تحسين الصورة العالمية وجذب السياحة، ودول أخرى واجهت تكاليف مرتفعة ومشاريع غير مستغلة بالشكل الكافي، ودول استفادت اقتصادياً بشكل مؤقت خلال فترة الحدث فقط. لكن ما هو ثابت عبر كل النسخ أن كأس العالم أصبح أكثر من بطولة رياضية، إنه نظام اقتصادي عالمي متكامل يتكرر كل 4 سنوات، يتحول فيه الانتباه العالمي إلى قيمة اقتصادية، وتتحول فيه كرة القدم إلى منصة، وتتحول فيه الصورة إلى قوة، وتتحول فيه اللعبة إلى اقتصاد. وفي النهاية بين صافرة البداية وصفارة النهاية لا تحسم فقط نتائج المباريات، بل تحسم حركة مليارات الدولارات حول العالم في اقتصاد يلعب كل 4

سنوات. اقتصاد المباراة. إعداد ديرين علي. تقديم ورد إسماعيل. اقتصاد المباراة. الإخراج نورس الكريدي.

0: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي معا.
1: الثالثة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين سعد الشيباني يبحث مع وفد عراقي برئاسة نظيره العراقي فؤاد حسين سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد أن الحوار والتنسيق بين دول المنطقة يمثلان الطريق الأهم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة. السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي يدينون اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي القنيطرة ودرعا، مؤكدين دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التوغلات الإسرائيلية المتكررة. وزارة العدل تصدر التعميم رقم 26 بشأن ضبط إجراءات الجرائم المعلوماتية بما يصون حقوق المواطنين وحريتهم. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن نسبة الحرائق هذا العام كانت أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب تفعيل الإنذار المبكر. وفي خبرنا الأخير، الإدارة العامة للشؤون المدنية تباشر تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمتمثلة بإجراء المقابلات مع المتقدمين للحصول على الجنسية السورية من المواطنين الكرد. هذا هو ختام الموجز، إلى اللقاء.
3: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026. متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو

0: وعز الشرق أوله دمشق. هذه أجمل تحية لكم مستمعينا ومتابعينا عبر إذاعة دمشق ومنصاتها. معكم بحلقة جديدة من أجيال، ولكم تحيات فريق العمل. معكم في الإعداد والتقديم مي حلوة، وبالإخراج أروى حامد وميرفت العبد الله. أعلنت وزارة التربية قرار تجديد العقود في جميع المديريات من 1 إلى 15 تموز، وطبعاً لأجل هذا الإعلان سنفتح باب التساؤلات في برنامج أجيال عن الآلية والشروط في هذه الحلقة من أجيال برفقتنا الأستاذ عبد الكريم قادري مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم. أهلاً ومرحباً بحضرتك أستاذ عبد القادر.
1: أهلاً وسهلا عبد الكريم.
0: عبد الكريم اهلا ومرحبا بحضرتك. يا ريت بس ناخذ مايك صح بناء على إعاز من المخرجة العزيزة. اهلا وسهلا بحضرتك.
1: اهلا وسهلا.
0: ونحن يعني استاذ ناطرين جايتك لعنا لنكون مع مستمعينا متابعينا مع شريحة كثير مهمة ناطرة تسمع أخبارها لوين صارت وشو لازم تعمل بهذا الوقت اللي جاي. هلأ أول سؤال يمكن بيخطر على البال قبل ما ندخل بالآلية والشروط وإلى آخره، أنه شفت هيك بوست صغير أنه بس بيحمل كتير معاني، أنه يا حبيبي من 1 إلى 15 التقديم معناها راح علينا الراتب. هذا هي أول تساؤل، يعني أول شيء هيك خطر على بالي إني أقول لك يا من 1 إلى 15

0: انه هن عم يقدموا، يا ترى هن منتهيه يعني هن رح يكون من دون رواتب ولا رح يكونوا مع رواتب؟ طبعا هذا السؤال بجوابه برسم حضراتكم الكريمه بوزاره التربيه، ربما يكون في لكم وجهه نظر معينه بدكم تدرسوها او شيء، لكن خلينا نحكي عن الاليه في تقديم الطلبات. هل هي موحده في جميع المحافظات، في جميع المديريات، ام انه لا كل مديريه لها ترتيباتها الخاصه؟
1: الله يعطيكم العافيه. طبعا بالنسبة لآلية التقديم راح تكون هي موحدة بجميع المحافظات. نحن في وزارة التربية قمنا بتصميم فورم معين للتقديم أو ما يسمى وثيقة أو طلب، تم تعميمه على جميع مديريات التربية.
0: نعم.
1: من أجل أن تكون الإجراءات موحدة في جميع التربيات إن شاء الله.
0: إن شاء الله، يعني خلينا نقول أنه هي فورم واحد للجميع، يعني لجميع المديريات في مختلف المحافظات السورية. مستعدين لأنكم تكونوا بهي الجهوزية بالمديريات؟ هي وين رح يكون التقديم بالمديريات؟ يعني وقت اللي بده يروح أي معلم، وين بده يروح؟ بيعرف وين هو بده يروح؟
1: نحن وجهنا المديريات وخاصة دوائر التنمية الإداري في المحافظات من أجل استقبال الطلبات. طبعا الجهوزية كاملة، خصصنا فريق من أجل طبعا تسهيل الإجراءات على الزملاء. نحن بنعرف راح يكون في ضغط، لكن إن شاء الله الإجراءات المتخذة راح تسهل الأمور على زملاء المتقدمين للتجديد. طبعا ونحن حطينا الفترة التقديم بعد الامتحان مشان تكون التربيات بأكمل جهوزية وما عندهم أي عمل تاني يشغلهم عن استقبال طلبات الأخوي والزملاء
0: في كل المديريات. طبعا حضرتك شايف الشاشة على يعني شاشة الكمبيوتر عم تضوي من كتر ما في تساؤلات، وأيضا يعني خلينا نقول الاتصالات، طبعا يعني نسبة كتير كبيرة من المستمعين بيعرفوا الأرقام، لكن أنا راح أنوه لكل يعني شخص ما بيعرف أرقام تواصل معنا على 225-346-225-347 بإمكانكم تكونوا معنا. ورح نبدأ يعني تلقي الاتصالات تباعا قبل ما ندخل بالشروط ومن يحق له ومن لا يحق ربما، أو هل يا ترى في سؤال كمان أنه يعني أنا إذا جددت العقد هل أنا يعني قدمت كل الأوراق، هل يا ترى أنا نجحت خلص ولا لا في دراسة للأوراق وإلى آخره؟ كثير هي التساؤلات، لكن خلينا نبدأ بتلقي الاتصالات مع مستمعينا. ألو
2: السلام عليكم، يعطيكم العافية.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، تفضلي.
2: من بعد إذنك الله يعطيك ألف عافية. يا رب بدي أحكي مع
0: تفضلي اسمك الفاكري. اسمك وسؤالك فورا.
2: من بعد إذنك، أنا الآن في غفران حسن الدخيل، خريجة مناهج تقنيات التعليم، عقد إداري. أنا حولت من إداري لتعليمي محافظة القنيطرة. هون بتفاجئ أنه أنا لما بينزل راتبي نزل راتبي 1,400,000، اجتني الزيادة بس 50%. يعني هذا الشيء خلاني عن جد اني احنا يعني انه معقولة كل هالدراسة ومعي دبلوم اخر شيء بيطلع زيادتي 50%؟ فنحن بدنا يعني طمعانين بكرمكم وطمعانين فيكم وانتو تاج على راسنا، بس يعني انتو بدكم تنصفوا المعلم. فانا بيجي يعني راتبي نزل اول امبارح 1,400,000.
0: شكرا لك أنسي غفران، خليكي معنا على السمع. كمان رح ناخذ اتصال. الو
3: الو لو سمحتي
0: تفضلي. اهلا وسهلا، مين معنا؟
3: انا امينه مكتبه بريف دمشق.
0: امينه مكتبه بريف دمشق، اسم حضرتك؟
3: رداد علي.
0: رداد
3: علي،
0: ايه اهلا وسهلا. اهلا أنسي رداد.
3: أنا قدمي الوظيفي من 2008 زائد دبلوم تأهيل تربوي. اللي معي بالمدرسة مثلا الدوام الثاني معي أستاذ كمان.
0: هلأ ما نقارن، خلينا ما نقارن، أنت شو القصة؟ مو هيك أستاذ يعني
1: عادي
3: بتجاوبي. ايه.
0: لا احذري ليش، مشان نخفف الكلام يعني.
3: هي ماشي طيب. ايه؟ قرار التعيين تبعي تعين أمينة مكتبة في مدار ريف دمشق، لا مذكور لا إداري ولا تعليمي.
0: تمام.
1: وشهادتها؟
0: شهادتك؟

0: مكتبات ومعلومات ودرس دبلوم تأهيل تربوي كمان إضافة له.
1: طيب وما أخذتي الزيادة النوعية؟
0: لا.
1: طيب
2: شو اللي
1: طيب خليكي معنا أنسي رداد على السمع. كمان بأخذ اتصال. ألو ألو، نحن عم نحاول نأخذ يعني أكبر قدر من الاتصالات والتساؤلات، يعني نرد على اتصالاتكم. ألو
3: ألو
1: أيوة،
3: يعطيك العافية.
1: يعافي قلبك، أهلا وسهلا، تفضل. مين معنا؟
3: معك أستاذ براء.
1: أستاذ؟
3: أستاذ براء.
1: أي أهلا وسهلا أستاذ براء، تفضل.
3: أنا بدي أسأل ال... ألو
1: أيوة، عم نسمعك عم نسمعك، تفضل. عم نسمعك أستاذ براء، تفضل. يعني يا ريت تخفض صوت التلفزيون او الراديو.
3: مشان من معلمين تحت التصرف، شو وضعهم؟
1: معلمين تحت التصرف وين؟ باي مديريه؟ باي مديريه يا استاذ براء؟
3: كل المديريات، يعني موضوع شامل، مو موضوع بمديريه واحده.
2: شنو التصرف؟
1: تحت التصرف؟
3: تحت التصرف.
1: هيك وضعك انت استاذ براء؟
3: نعم.
1: هيك انت وضعك؟
3: ايه تحت التصرف. شو وضعنا احنا تحت التصرف؟ معلم مثبت.
1: تمام.
3: ايه مسرحين بعد التحرير مثبتين.
1: تمام، على كلين خليك معنا على السمع.
3: تمام،
1: شكرا لك استاذ براء. بدي اخذ كمان اتصال. الو الو، خفضوا صوت التلفزيون او الراديو. هلا هلا، يعافي قلبك، تفضلي.
4: كيفك؟
1: الحمد لله. مين معي؟
4: الآن
1: سهناء معك. أهلين أنسة هناء، خفضي صوت التلفزيون والراديو مشان ما تتلبكي بالتواصل معي.
4: أنا مرشدة نفسية.
1: وين بأي منطقة؟
4: بريف دمشق.
1: تمام.
4: صحنايا.
1: إيه. كمان عم تسألي عن الزيادة النوعية.
4: ما إجتني إلا 50%، يعني أنا راتبي بس 1,400,000.
1: قديش شهادتك؟ قديش وين؟ قال قديش؟ شو شهادتك؟
4: شهادتي إرشاد نفسي، دبلوم تأهيل تربوي.
1: إرشاد نفسي، تمام. طيب خليكي معنا، ناطرة أكيد الأستاذة هنا أنه تعرف عن هذا الموضوع. كمان في اتصال؟ طيب خلينا ناخد هلأ بريك يعني، والاتصالات معلش ينطرونا شوي لحتى هيك نتواصل شوي مع الأستاذ عبد الكريم. أهلا وسهلا فيك مجددا. خلينا نحكي عن الشروط، يعني الواجب تقديمه عند طبعاً. كل يعني معلم بده يجدد عقده.
2: طبعا نحن أصدرنا تعليمات التجديد للمديريات، وتم تعميم التعليمات عبر وزارة التربية. أهم هذه الشروط هو أولا التقديم في مكان التعاقد الأصلي. رح زملاء يقدموا كل حدا في أو كل أحد راح يقدم في التربية اللي تعاقدوا فيها بالأساس.
1: تمام.
2: هاي واحدة. ما هي الأوراق المطلوبة أثناء التقديم؟ أكيد الأوراق نحن يعني من باب إنه بعد فترة 5 سنوات يجب أن نجدد هذه الأوراق، هي غير عامل، لأنه نحن بنعرف خلال فترة سابقة في بعض الزملاء التحقوا بوزارات أو جهات تانية، فنحن وقت غير عامل بتأكد أنه هو موجود معنا ومستعد يكمل معنا. غير محكوم أكيد السنوات السابقة وهيك، فنحن بنحتاج من وثيقة غير محكوم حتى يقدمها ضمن الأوراق. الشهادة الأصلية، وهي سألت عنها كتير، يعني مصدقة، يعني الشهادة الأصلية كلنا نحن بنمتلك شهادات وكلها مصدقة، ما في داعي ترجعوا تصدقوها من أول وجديد، خلص الشهادة الأصلية مصدقة ولو كان تصديق قديم ما في مشكلة إن شاء الله.
1: يعني هي بالنسبة للأوراق،
2: للأوراق
1: والشروط. كل يعني اللي هن هلأ متعاقدين مع وزارة التربية في كل المديريات حقهم أنهم يجددوا
2: تماما. نحن لم ولن نقصي أحد
1: ولن نستثني، يعني
2: ولن نستثني أحد.
1: تمام.
2: الجميع متاح أنه يقدم تقديم شخصي، يقدم بالتربية اللي تعاقد معها. طبعا في سألت سؤال مهم، انه هل هني خلص يعتبروا حالهم انه
1: تمام ناجحين؟
2: اكيد اي انسان قدم او اي زميل قدم تجديد عقد في محافظة الاصلية للتعاقد ومشاغره موجود هو يعني بده يؤكد، بده يوقع انه هو ملتزم انه يداوم ضمن هالشغل، يعتبر انه مجدد.
1: طيب.
2: مو انه انا اجي ايه بدي جدد قدم وماني ملتزم ازمن.

0: ما ملتزمك يعني، في حال بدك تقدم بدك
1: يعني في
0: تلتزم
1: شروط معناها، لأنه يعني بده يرجع على المجمع الأصلي اللي هو
0: على التربية. هلا
1: على
0: عم نحكي
1: التربية، على
0: بعدين
1: التربية.
0: نحن مثل ما قلت لكم يعني ما رح نضيق.
1: طيب في منهم عاملين نقل،
0: بمجمعات
1: تمام.
0: في
1: طب
0: الداخل ضمن
1: ضمن
0: المجمع
1: المديرية الواحدة،
0: اي رح يكون في أريحية ضمن المديرية. ضمن المديرية رح نعطي أريحية، انه اذا انا عندي شاغر فهالمجمع وشاغري حقيقي خلص ما في داعي رجعك على مجمع تاني، وهيك رح نكون في أريحية ضمن المحافظة. أما خارج المحافظات
1: خارج المحافظات إذا ما كان رجع يعني عليه، حتى لو كان منقول،
0: النقل
1: يعني
0: كله يعتبر نقل ملغي لأنه النقل غير نظامي،
1: واللي ما التزم بأنه بناء على قرار سابق بأنه يرجع على المجمع الأصلي
0: كمان ما احنا ملتزمين معه. اللي بيلتزم معنا نحن ملتزمين معه، وإن شاء الله ما بنقصر مع حدا.
1: يعني هي الشروط، وإلا
0: بقدر نحن مثل ما قلت لك نحن بحاجة الجميع. اللي بيلتزم معنا نحن ملتزمين معه ويعتبر عقده مجدد للقائمة.
1: يعني بلقاء سابق مع حضرتك يعني قلت إنه طمأنت الناس إنه نحن ما رح نستغني عن حدا،
0: ولا
1: ما
0: رح نستغني
1: عن حدا، وعنا يعني نحن بحاجة
0: أكيد
1: رفد الوزارة بكل مديرياتها بكوادر بشرية جديدة.
0: صح إن شاء الله.
1: فيعني هل يا ترى تجديد العقود هو رح يسد، خلينا نقول ما رح نقول النقص، وإنما رح يسد الحاجة؟
0: لا رح يسد جزء من الحاجة، لأنه
1: تمام.
0: نحن مشتغلين احتياج وشايفين أنه نحن بحاجة إسا، وعم نخطط مع وزارة التنمية إذا كان الاحتياج كبير لنعلن مسابقة بالشهر الثامن حتى تقدر.
1: كنت بدي أقول لك أنه أنتم بناء على تجديد العقود
0: راح تكون في مسابقة. إذا نحن بعد ما جددنا عقود الجميع وشفنا أنه في عندنا نقص أكيد رح نعلن عن مسابقة. طبعا المسابقة هي رح تكون تغطي الاحتياج الموجود في بعض المحافظات، فاللي اللي ما رح يجدد معنا، اللي هو حابب ما يجدد أهلق عقد، بإمكانه يقدم على المسابقة بالشهر الثاني.
1: بركي ما أعلنتوا عنه؟
0: لا نحن إن شاء الله في، لأنه الاحتياج كبير،
1: الاحتياج كبير وبتكون يعني بتكون في مسابقة إن شاء الله، يعني نأمل الخير. خلينا هيك نرد يعني على بعض التساؤلات اللي وردت بالنسبة لأمينة المكتبة بريف دمشق الأستاذة رداد، مثل ما قالت
0: هلق نحن بالنسبة لأمناء المكتبات، إذا بنقرأ جيدا في بالتعليمات التنفيذية، سواء أمين مكتبي، أمين سر، مرشد، كاتبين آخر شيء أساس تعيينه وتعليمه. شو يعني تعليمه؟ يعني أكيد أنا شهادتي مثلا تاريخ أو رياضيات، فأنا تعليمي صح؟ حسب أساسه. فكل زميل أساس تعيينه وتعليمه رح يأخذ زيادة. فأنا يعني هلق أطمئن المرشدين النفسيين اللي كتير عم يتسألوا إنه نحن شو وضعنا؟ نحن
1: نفسيين والاجتماعيين.
0: نحن
1: نقول المرشدين بشقيه يعني.
0: نحن ما أخذنا زيادة. دائما يعني في أي تطبيق لأي أمر بيكون في ثغرات، ونحن أكيد ما رح يضيع حق على حدا، رح نعالج هاي الثغرات. اللي بيستحق الزيادة وما أخذها رح يأخذها.
1: كمان أساس يعني
0: نفس
1: أساسه
0: أنا عندما تكلمت عم بتكلم على
1: شو لازم يكون محقق
0: يعني
1: شروط، يعني
0: أنا مرشد، أنا مرشد وشهادتي إرشاد، أنا سواء إرشاد أو علم نفس، أنا فيي أدخل على الصف إلا ما فيي
1: طبعاً.
0: مين بيدرس فلسفة؟ فأنا أساس أنا أساسي تعليمي، فبستحق الزيادة النوعية إن شاء الله. واللي ما أخذ
1: رح ياخده،
0: رح ياخده ورح تابع مع المدراء الماليين في المحافظات مشان هالأمر.
1: طمئنهم أكثر وقول لهم أنه بعد يعني تصريح السيد الوزير
0: تماما. إذا تابعته تصريح السيد الوزير قال كل مرشد أساس تعليمه، حتى ولو كان شهادته إرشاد، كل مرشد أساس تعليمه إرشاد رح ياخذ زيادة نوعية.
1: طيب
0: الوزير حكى ونحن حكينا وإن شاء الله رح نعمم.
1: طيب أمناء المكتبات اللي هن ما خريجين مكتبات
0: تماما هدول
1: طب هن يعني قديمين، خلينا نقول في حالات هيك
0: هلق
1: أمينة مكتبة بس هي ما خرجت، حولت من إلى عمل إداري نتيجة وضع صحي أو ظرف
0: يعني
1: صحي،
0: مثل مثلا أنا
1: ما أخذوا هدول
0: السؤال. أنا معي حقوق ورحت أمين مكتبي، فأشو بدي أخذ إداري؟ أنا شهادتي

0: اصل مالها تعليمي، اللي يكونها شهادتي تعليمي اكيد راح اخذ، لكن هني عددهم انا عملت احصائي يعني
1: بكل المديريات
0: مشان طمئنهم.
1: اي تمام،
0: عملت احصائي هني عددهم قليل وان شاء الله بدنا نلاقي صيغه. وهو على كل الاحوال اذا تابعته لقاء الوزراء وزير الماليه طمئن الجميع انه قريبا في زياده للاداريين. يعني اذا نحن ما قدرنا نعالجها قريبا رح تتعالج على مستوى
1: نحن كمان صرنا عم نغارها صرنا عم نغار نحن. شو ميرفات اروى كله
0: ان شاء الله، ان شاء الله الجميع بياخذ زياده
1: ان شاء الله، اكيد موفقين اكيد. وهيك طب خلينا نحكي اكثر، يعني امناء المكاتب المرشدين النفسيين، هلا في معاون امين مكتبه،
0: ايه
1: هاد شو وضع؟
0: هي الحالات الأصعب بدنا نقول، معاون أمين مكتبي،
1: معاون أمين السر،
0: معاون هود التسميات حاليا،
1: والحاسوب لا تنسى،
0: ايه وأمين سر الحاسوب وغيره. هدول التسميات عم نشتغل على هيكلة جديدة في المدرسة، يعني ما رح يضل شيء اسمه معاون، فأكيد الشخص اللي حاليا هو معاون أمين سر رح ياخذ توصيف يستحق فيه زيادة نوعي إن شاء الله.
1: يعني منقول يعني تقريبا نحن جاوبنا على كل التساؤلات أفيد. اللي وردت يعني من خلال الاتصالات السابقة. في أيضا مجموعة كتير كبيرة من التساؤلات، خليني أطرح مجموعة منها. هلأ الإرشاد بالمدارس ما شملته الزيادة النوعية بحجة أنه قرار تعيين إداري، هذا بياخد ولا شو؟ علما أنه البطاقة الذاتية تعليمي مدرس، الكل بيحب يسمع من الأستاذ قادري، فشو
0: رجعنا لنفسها هلأ جاوبت على السؤال.
1: بعرف
0: اللي تعيينه تعليمه رح ياخذ زيادة، وإذا ما أخذها رح ياخذها.
1: يعني الشرط أنه يكون هو خريج مكتبات وأمين مكتبة، شرط انه هو
0: لا بس انت عم تحكي على الارشاد على المكتبات،
1: لا هدول ارشاد نحن عم أرشاد. نرجع نعيد
0: الارشاد مثل ما قلت لك انه انا لغه انجليزي ومعين مرشد اسست تعيني تعليمي فراح اخذ
1: راح ياخذ زياده نوعيه،
0: ولو كنت انا
1: راح ياخذ زياده نوعيه على اساس انه عم يفوت على صف هو ولا
0: على اساس انه اعتبرنا الارشاد بيستحق، نحن بيستحق الزياده النوعيه. لاحظي انت بالزياده النوعيه
1: فعلا هو بيفوت على كثير من القاعات الصفيه
0: وبياخذ التعليمات التنفيذيه، كاتبين انه يستحق الارشاد المرشد يستحق الزياده النوعيه اساسه تعليمي. فنحن المرشد مثلا شهادته لغه عربيه، شهادته ارشاد، شهادته علم نفس، شهادته يعني هاي الشهادات جغرافيا تاريخ. هو من الخطا انه واحد معه جغرافيا يصير مرشد
1: تماما،
0: لا يعني
1: لا بس خلينا نقول في بعض الحالات يعني يمكن تكون صحيه
0: بس انا مو معقول المرشد بما اني معتبره ذو اهميه وفعال في الصف فما لازم يكون واحد معه تاريخ او انجليزي يروح مرشد. فهي الحالات كمان بدنا نصححها، الارشاد بدنا نتركها للارشاد.
1: طيب
0: في عندنا مرشدين، في عندنا علماء نفس، في عندنا هاي كلهم ان شاء الله راح يكونوا مرشدين.
1: طبعا يعني تابعت الفيسبوك وتابعت يعني الواتساب اللي عم نشوفه هلا،
0: انا عم بجيني كثير تساؤلات بس انا بقدر ارد على الجميع.
1: تماما، خلينا هيك بس نحط نقاط على الحروف، نوجههم لانهم يروحوا يسالوا بمديرياتهم ويراجعوا. يعني وقت اللي بتكون امينه مكتبه، هي كانت معاونه امينه مكتبه واستقالت امينه المكتبه وصارت هي امينه المكتبه، لانه بتعرف ما بيعطوا استقاله ليكون حدا بدالها.
0: تماما
1: تمام. هلا هي وقت اللي نزلت الزياده ما اخذتها كامينه مكتبه، اخذتها اداريه، فهون مين بدها تراجع؟ يعني شوف هي الحالات نحن اللي بنوجههم انه لوين يروحوا.
0: المدير طبعا الى تربيات من اجل اصدار تكاليف، لانه الزياده راح تنبنى على التكاليف الجديده.
1: تمام.
0: يعني اي حدا غير تكليفه يراجع ويثبت تكليفه في
1: انه هو كامين مكتبي،
0: انه انا صرت امين مكتبي او صرت مرشد مشان يدخلوه على الجدول
1: يعني بتمنى هي الجزئيه تكون وصلت لكثير من اللي عم يسالوا، خاصه انه بيكون في بعض الحالات الاستثنائيه والفرديه.
0: تمام.
1: نحن بنحكي بالعموم، لكن في احيانا بعض الحالات يعني اكيد ما راح فيك تحلل لهم اياها على الهواء يعني.
0: صح، فاي شخص بيتغير تكليفه يراجع ويثبت تكليفه الجديد من اجل ان يستحق الزياده.
1: بهيك حاله بيراجع مدير التربيه نفسه
0: التربيه الاداري مباشره،
1: التنميه الاداريه او كدائره التنميه الاداريه بيعدلوا
0: له الجداول، لانه التنميه الاداري بتشارك الماليه بالجداول المحدثه شهريا مشان يحدثوا له تعيينه.
1: هذا الكلام كثير جميل وكثير
0: تمام.
1: طيب خلينا معناها ناخذ اتصال من مستمعينا. الو.
2: الو،
1: ايوه،
2: يعطيك العافيه.
1: يعافي قلبك، اهلا وسهلا.
2: اهلا فيكي، كيفك استاذ عبد الكريم؟
0: اهلا وسهلا.
1: اهلا وسهلا، يا ريت تفضلي. مين معنا؟
2: معك غرام حسن.

0: من تربيه ريف دمشق.
1: ايه اهلا وسهلا، اتفضلي.
0: اهلا بيكي استاذ عبد الكريم. نحن خريجين المناهج وتقنيات التعليم، تعيننا بالدوله من 2012. في قرار من وزاره التربيه بتحويلنا لعمل اداري ضمن المدارس، تعيننا مدير او معاون مدير او موجه، وفي قرار طلع جديد كمان من فتره سنه بحق لنا نفوت على المدرسه كامناء مخابر. هل من المعقول يا استاذنا الكريم وانت، نحن ابناء التربيه وابناء كليه التربيه، ما في اي وزاره تستقبلنا، لا وزاره صناعه ولا اي وزاره الا وزاره التربيه، هي ملجانا الوحيد اللي فينا نتعين عليها. هل من المعقول ان نحن ما تشملنا زياده نوعيه؟ علما نحن دارسين 5 سنين، عاطين استاجات في السنه الرابعه والخامسه، دارسين فرائق تقويم الى اخره، قادرين نقوم، قادرين نحضر دروس، قادرين نعطي من المرحلة الأولى.
1: شو شهادتك؟
0: حلقة ثانية.
1: شو شهادتك أنسة غرام؟
0: شهادتي مناهج وتقنيات تعليم وفوق، دارسة 5 سنين وفوق عاملة دبلوم تأهيل تربوي. نحن هذا الفرع كثير من ظلمنا، كأنه مغيبين مناهج بشكل تام جدا جدا.
1: هدول شو قلون أستاذ؟ شو أستاذ شو قلون هدول؟
0: نحن أبناء التربية، نحن طمعانين بكرمك تنصفنا، لأنه أنا عندي خدمة هلأ 14 سنة، هل من المعقول ما يطلع لي زيادة نوعية؟
2: هلأ
1: شو عم تشتغلي أنت؟ هلأ شو عم مكلفة بشو؟
0: أنا مكلفة بإدارة مدرسة، أنا طلعت لي، بس لا سمح الله إذا شالوني من إدارة المدرسة برجع للمليون وثمانية بعد تعب بمدرسة كانت على أنقاض.
2: ليش عم تفترض الأسوأ؟ يعني نحن بدنا نجاوب عشان يستفيدوا من الجميع.
0: بالأصل أنا بلسان الفرع
2: بالأصل أنتم كمناهج، نحن بالأيام القادمة إن شاء الله مثل ما قلت لكم الاختصاصات رح تتوزع، يعني أي إنسان حسب اختصاصه رح يتوظف. فأنا أنت هلق حاليا مديرة مدرسة، أكيد بكرة نحن بجوز يكوننا في المناهج بحاجة رئيس
1: دائرة
2: قسم أو رئيس دائرة، فأنت بجوز تترقي، ما مو تنزل يعني ما تتراجع. بعدين أنا ما بحسن أنت معك مناهج جاي دخلك على الصف، هاي من الامور اللي رح نعالجها، انه رح كل انسان حسب اختصاصه.
1: يعني انت ما رح تروحي على الصف.
0: نحن معك استاذ، نحن معك قلبا وقالبا، ونحن شق تحت سلطه القانون، نحن ابناء التربيه، نحن ابناء كليه التربيه. يا ريت بس انه يعني نحن اخذنا استاجات.
2: بس
0: يعني
2: بس سؤال، بس سؤال، هل من المنطق انك انت كمناهج وطرائق تدخلي على الصف؟ انت اختصاصك مناهج، ليش ما تروح على مثلا
1: هي عم بتطالب، بمعنى هي عم بتطالب بالزياده، يعني هي بدها تستحقها.
0: تمام، في شغله انا عم بحكيك كواقع وعلى ارض الواقع، وانا شايفه هذا الشيء صار لي 5 7 سنين مديره مدرسه.
2: تمام
0: يا استاذ، نحن تثبيت الوكلاء مع احترامي للكل، عم يجونا تثبيت وكلاء ليس لديهم اي خلفيه، وعم يفوتوا على الصف نتيجه انهم عم يجمعوا خدمات على ايام النظام السابق، وبتعرف كيف كان الوضع. عم يفوتوا واخذوا زياده نوعيه وتثبيت الوكلاء، وما بيعرفوا يعطوا شو عم يصلح له الاملاء.
1: عملت شرخ زياده نوعيه، شرخ عاطفي.
2: هلق يعني نحن امام واقع، اجينا على واقع انه كان خطا تثبيت الوكلاء. اللي هني
1: فعلا بس ما فينا يعني،
2: بس انا بجي بقصيهم ما بحسين،
1: ما بتقدر وزاره
2: رح نحتويهم لكن في خطه للتربيه
1: بكل
2: بحيث انه نستوعب الجميع، بس اهم شيء انه يكون الشخص المناسب في المكان المناسب.
1: يعني هلا
2: ما راح نشتغل كالنظام السابق انه يتعين الشخص حسب واسطته، لا حاليا حسب الشهاده،
1: حسب شهادتك. تماما، حسب شهادتك اكيد راح تكوني بموقع
0: احترامي للكل، في تثبيت وكلاء يرفع لهم القبعة.
1: تمام،
0: كثر ما بيعطوا
2: منها.
0: في تثبيت وكلاء حرامي يفوت على الفصل.
1: هلا هي هيك يعني بكل المجالات وبكل المهن، يعني بده يكون في تفاوت وفي مستويات. شكرا لك أنسة غرام.
0: بس سؤال بس للأستاذ بالأخير،
1: أخذتي وقت كثير على فكرة، في اتصالات كثير ناطرة، فشكرا لك أنسة غرام. باخذ اتصال جديد. ألو.
3: شكرا.
1: ألو، كأنه تعذر الاتصال، باخذ الثاني. ألو. ألو، نحن بنعتذر يعني إنه يعني نطرناهم شوي. ألو.
3: ألو، يعطيكم العافية.
1: يعافي قلبك، تفضلي.
3: بس أنا سؤالي،
1: تفضلي.
3: سؤالي للأستاذ بهم جميع المرشدين، لأنه نحن درسنا إرشاد. هلأ اللي أخذ
1: أنت وين؟ أنت وشو اسم حضرتك؟
3: أنا الآن في كوثر.
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. أنت مرشدة نفسية؟
3: أيوة. بس سؤالي،
1: وما أخذتي زيادة نوعية؟
3: لا، أنا سؤالي إنه هاللي أخذوا زيادة نوعية أساسهم تعليمي، هذول تعيين 2002 وما قبل وعددهم كثير قليل.

0: ما نزل فرع الإرشاد من 2007 وفوق احنا صرنا ندرس ارشاد ونختص ارشاد ونتعين مرشدين.
1: تمام، يعني انت شهادتك ارشاد؟
0: مرشده نفسيه وظيفه شاغره.
1: طيب من منبارك لها منها لانه رح تاخذ الزياده.
2: رح تاخذ زياده ان شاء الله.
1: رح تاخذي الزياده.
0: ايوه يعني احنا
1: رح تاخذيها.
0: تعيين مرشده نفسيه وظيفه شاغره مكتوب بقرارات التعيين مسابقه.
2: ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله. شكرا لك انسة كوثر، شكرا لك. كمان في اتصال. الو الو
3: الو، يعطيك العافيه.
1: يعافي قلبك، اهلا وسهلا، تفضلي.
3: معك بشرى منصور من تربيه اللاذقيه.
1: اهلا وسهلا، تفضلي.
3: انا خريجه تربيه اداره
1: وتسيير. ايه
3: نحن درسنا 5 سنين في مثلنا كمان المناهج بالتقنيات،
2: درسنا اداره وتخطيط
3: بهذا المجال.
1: هاي كمان على التخطيط والاداره على فكره كثير اجى بهذا الخصوص.
3: والله بعرف لك كثير، فبس انا حابه اعرف هلا انا بمدرسه انا بشتغل موجهه، ونحن اجينا على المدارس بقرار رسمي. وعم بيكون معي زميلتي نفس الشيء موجهه، بس هي مثلا مخلطه انجليزي او فرنسي هو اليابان،
2: وحبت
3: بعدين يتحول على العمل الاداري. ليش لحتى يصير هالظلم؟ هي تاخذ الزوده وانا مثلا ما اخذ، وانا وياها عم نشتغل نفس العمل.
1: تمام.
3: يعني احنا درسنا 5 سنين
1: طيب امام هي الحاله. طيب شكرا لك انسه بشرى، انا بتمنى انك تسمعينا لانه هذا الموضوع جدا مهم، راح هلا اطرحه على الاستاذ. استاذنا الكريم، بهيك حاله انتم بوزاره التربيه مثل ما يعني وصلنا على مدار كثير من اللقاءات انه انتم امام هلا اعاده تأهيل وإعادة يعني خلينا نقول شيء إداري خاص فيها يعني لوزارة التربية. قلت حضرتك أنه في شيء رح يروح مثل مثلا أنه معاون أمين سر، يعني أنه ما رح بقى يكون موجود هيك. طيب اللي موجودين هلأ هن يعني أخذوا صراحة 50%.
2: تمام.
1: يعني مثل هيك حالة مثل أنسة مثلا بشرة وكتير مناهج وكذا، هدول يا أما يعني لازم يكون في قرار يعني واضح من وزارة التربية تتعامل معهم تتعاطى معهم، يا أما يكون هنا خاصين بالمناهج أو ما بعرف شو شو بذهن وزارة يعني التربية تشتغل كرمال هدول الناس.
2: نحن طمعانين في الزيادة القادمة أنه تشمل الجميع ونخلص من هاي الفروقات، هاي اولا ان شاء الله. يعني مثل ما صرح وزير المالية انه ان شاء الله في زيادات قادمة مشان يكون في تساوي بين الجميع. انا بس بدي يعني نوه لأمر، هي الزيادة اجت طارئة، يعني نحن بنعرف انه المعلم بيستحق والادارة بيستحق اكثر من هاي، لكن هاي الزيادة الطارئة يعني بجوز تركت فروقات، لكن ان شاء الله رح يتم معالجة جميع هذه الفروقات بالايام القادمه، يعني ما راح تطول ان شاء الله، وخاصه نحن ناطرين يعني القانون الخدمه المدنيه الجديد. وايضا في كثير تساؤلات، يعني انا بجوز هاي التساؤلات اللي ما وصلتكم انه بيقول انه انا تعينت اليوم براتب وليكن 37 او 38 الف، ما بعرف الراتب المعلم حاليا. وفي معلم صار عنده خدمه 20 سنه بنفس الراتب، هل هذا من العدل انه واحد يتعين اليوم مثل المتعين من 20 سنة؟ فأكيد لا، مو من العدل، لكن مثل ما قلنا أنه هي زيادة طارئة
1: رح
2: في الأيام القادمة رح ياخذوا تعويض القدم، رح ياخذوا تعويض العائلة، رح يتم أخذ تعويضات المناطق النائية، أكيد اللي بيدرس في المناطق النائية مو اللي بيدرس في المدينة. فإن شاء الله يعني مثل ما قلنا أنه هاي طارئة بتكون تتحملونها فترة، لاحقا رح يتم توحيد كامل لهذه الزيادات والإجراءات إن شاء الله.
1: نتمنى
2: أكيد. ونحن وقت اللي اشتغلنا الزيادة وقت اللي قالوا أنه أساسه تعليمي هو إكراما للمعلم، نحن بنعرف أنه المعلم دائما بالصف عبيطة عبيطة، فهو بيوصل لمرحلة مثلا معلم ما بقى يحسن، صار معه وجع في ركبته صار، فهو صار مجي، فهل إذا صار موجه بيستحق 50%؟ إلا لازم نعطيه فعلا زيادة نوعية، لأنه هو أكيد ما أجا على التوجيه صح. أو العمل الإداري إلا بعد تعب سنين.
1: تمام.
2: من
1: أكيد من الخدمة
2: فنحن لازم نكرمه في هذه الزيادة النوعية، ما نجي نناقص له إياها، فمن هالباب. لكن إن شاء الله في الأيام القادمة رح تساوى الرواتب ورح يكون في
1: والهيكلية الإدارية يعني.
2: لا تماما، عم نشتغل على الهيكلية الإدارية الجديدة للمجمعات وللتربيات، قريبا إن شاء الله.

0: الله راح توحد الهيكليات وراح تنعكس على المدارس بإذن الله،
1: ويعني راح يؤخذ بالحسبان يعني أمناء الحاسوب، لأنه كثير من التساؤلات
0: أمناء الحاسوب أكيد راح يؤخذوا بالاعتبار،
1: لأنه هنا ما أخذوا غير
0: الـ50% حاليا، فهو إن شاء الله كأمين سر راح ياخذ بعد
1: إن شاء الله. نأمل الخير. رح نأخذ كمان مجموعة من الاتصالات. طبعا أنا ما عد نوهت يعني على رقم، بس ما شاء الله يعني مستمعينا كتار ومحبين كتار، وما في داعي على قولة ميرفت، لكن للتذكير لانضمام مستمعين جداد 225-346 225-347. أيضا رقم الواتساب، يعني علما أنه ما قلته، يعني 0987-810-950 كونوا معنا. باخذ اتصال. الو الو
2: الو
1: ايوه
2: يعطيك العافيه.
1: يعافي قلبك، تفضلي.
2: اذاعه دمشق.
1: نعم اذاعه دمشق، تفضلي. مين معنا؟
2: بدي اتواصل مع الانسه مي حلوه لو سمحتي.
1: معك ايه معك مي، تفضلي. اهلا وسهلا، مين معي؟
2: انا الانسه نرمين سيرماك.
1: ايه اهلا وسهلا، تفضلي.
2: انا بس بدي احكي للاستاذ
1: عبد الكريم.
2: عبد الكريم مناشده من مدرسي التربيه الرياضيه العقود، بس هي طويلة شوي لو سمحت ممكن تسمعوني.
1: يعني طويلة قديه؟ يعني طول السنة مثلا، طول الشهر.
2: نحن خريجو كلية التربية الرياضية ونحمل مؤهلات علمية متخصصة من ضمنها ماجستير ودبلوم، نعمل ضمن نظام العقود في مديرية التربية اللاذقية ومنقولين من المحافظات الأخرى. في عام 2018 تم تكليف نحو 400 اسم من خريجي الفنون النسوية في التعليم المهني لتدريس مادة التربية الرياضية، ولا يزال هذا التكليف قائما حتى اليوم رغم أنه لا يتوافق مع الاختصاص العلمي المطلوب. هذا الواقع أدى إلى تهميش خريجي كلية التربية الرياضية وحرمانهم من حقهم الطبيعي في تدريس اختصاصهم، كما تسبب في خلل واضح في توزيع الشواغر. هذا 400 شاغر، هذا من حقنا نؤكد نحن مدرسي العقود اختصاص التربية الرياضية.
1: هل أنت مدرسة عقود؟ يعني أنت مدرسة عقود؟
2: مدرسة أنا عقود.
1: وهلأ أنت أخذت زيادة نوعية كمدرسة تربية رياضية؟
2: تمام.
1: أخذت
2: شاغر مادة التربية الرياضية هو من حق خريجي التربية الرياضية حصرا، يجب إعادة المدرسة.
1: بدي أسألك، أنت بدك تجددي العقد؟ طيب بدك تجددي العقد أنت أنسة نرمين؟
2: نعم أنا بدي أجدد عقدي في محافظة أخرى، ولكن ليش لروح أنا على محافظة ثانية؟ أنا عندي بمحافظة اللاذقية 400 شاغر وهو من اختصاصي أنا آخرينهم أنسات الفنون.
0: ترجع فينا
2: هذا خطأ.
1: أم ترجعي لزمن
0: 2018 أكيد رح أصحح. نحن كنت هلق كنت عم بحكي هلق، نحن
1: اكيد راح يكون في
0: اصلاح شامل، وخاصه عم اقول انه كل انسان راح يكون بمكانه الصحيح. يعني مو معقول استاذ فنون يكونوا مدرس للرياضه، لكن يعني
1: نحن
0: بدأ شغل، يعني ما معنى العصا السحريه انه نقلب الواقع.
1: طبعاً
0: عم نشتغل فيه شوي شوي وان شاء الله راح.
2: انا اشعر بالظلم، تخيل انا اروح على محافظه ثانيه وانا شاغري هون موجود 400 اسم شاغر محرم. نحن طيب. نحن خريجي التربية الرياضية من جميع المحافظات المنقولين لا نطلع 100 اسم.
0: إن شاء الله هاي الملاحظة
1: هي الأنسة نرمين الشغلة الحلوة فيها أنه هي يعني ملتزمة معكم، فهي عم بتقول أنه راح تجدد في المحافظة اللي كانت فيها،
0: ونحن نحن معكم وراح
2: كمان نحن نعطي من قلبنا، نحن اختصاصنا أحلى شيء بكل الاختصاصات.
0: إن شاء الله إن شاء الله
1: موفقة يا رب، موفقة أنسة نرمين. يعني والله عم يحكوا الناس من يعني وجع، خلينا نقول هن حابة تكون. بناخذ كمان اتصال، تعذر الاتصال، خلينا اكتفي بهذا القدر من الاتصالات. في كان سؤال ايضا ورد انه معقوله يلتغي شيء اسمه امين مكتبه؟
0: لا اكيد ما رح
1: في مكتبه،
0: امين مكتبه رح ما رح يلتغى، اكيد نحن بحاجه هذا الاختصاص، وخاصه يعني أمناء المكتبات. يعني نحن مثلا عندنا لهم أكثر من مهمة، مو بس مهمة استلام وتسليم كتب.
1: صحيح.
0: بالعكس لازم نحن نرجع دور القراءة.
1: صحيح.
0: نقرب الأطفال والتلاميذ من الكتب. يكون لهم دور أنه باختيار بعض الكتب لبعض الطلاب من أجل الاستفادة وتنوع ثقافات الطلاب، فهني دورهم كبير، وإن شاء الله في الأيام القادمة كله رح نفعله.
1: إن شاء الله.
0: نحن نعرف في كتير أدوار تم إغفالها على زمن النظام السابق، وهي لازم نضوي عليها، منها حتى الإرشاد مشان نطمئنهم. يعني نحن في الهيكلية الجديدة أنشأنا مديرية الحماية والأنشطة، ضفنا للأنشطة حماية.

0: الحماية هسه أيضا نحن بحاجة لمسؤولين حماية أو ميسرين أنشطة ضمن غرف الأنشطة. فهدول الاختصاصات كلهم رح يكونوا من الإرشاد وعلم النفس
1: أكيد،
0: فهي عم نطمنهم إنه نحن طالبينهم
1: إن شاء الله موفقين. هلأ اليوم 29
0: الشهر
1: حزيران، واحد الشهر ل 15 الشهر، رح يعني ما شاء الله يعني تستقبل كل المديريات كل المعلمين. خلينا نوجز يعني هي رسالة من حضرتك كمدير تنمية إدارية في وزارة التربية والتعليم لكل المعلمين المتعاقدين، يعني هي رسالة
0: أنا بتمنى
1: ربما بتتضمن توجيهات أو
0: بتمنى لهم التوفيق، بنتمنى للجميع يقدم بالأماكن اللي تم التعاقد بها لأنه أكيد نحن بحاجتهم في هاي الأماكن، ونحن ما بنقطع الأمل عليهم أكيد إن شاء الله. يعني هني بخبرتهم الخمس سنوات، يعني اللي أتم خمس سنوات مثلا بعد إذا صار تثبيت نحن في قانون العاملين إنه المثبت بعد خمس سنين بينتقل لأين ما أين هو بيريد بينتقل إذا كان في حاجة له في المكان المراد النقل إليه. لذلك نحن يعني ما رح نقطع عليهم الأمل، أكيد بتمنى لهم إنه بعد هالفترة بعد هالتجديد التثبيت هني عيدوا إن شاء الله بعد هالتجديد يكون في لكم تثبيت وبعدها يكونكم في الأماكن اللي أنتوا بتكون إياها واللي أنتوا بتحبوها. طبعا كمان بحب وجه كلمة أنه نحن بالنسبة للعقود ما رح يكون بس العقود أي عقد كان مفصول سابق، خاصة العقود المفصولين بسبب الثورة بحق لهم يرجعوا يقدموا بعد. طبعا نحن كنا متعاقدين معهم لكن لـ 30/6 هلق انتهى، فأكيد هني إن شاء الله كمان مرحب بهم حتى يرجعوا يقدموا بالأماكن اللي كانوا متعاقدين معها من أجل تجديد عقودهم.
1: وإن شاء الله يعني بالتوفيق والنجاح لكل المتعاقدين بتجديد العقود العمل في وزارة التربية عبر مديرياتها.
0: طبعا بستثني العقود المفصولة، طبعا المثبتين المتعاقدين معهم لا يقدمون لأنه هودي أمورهم ماشية، نحن عم نتعامل معهم بحكم المثبت لذلك ما بيقدموا. المفصول المثبت ما في داعي يقدم أبدا
1: لأنه المثبت هن بيعرفوا حالهم،
0: بيعرفوا حالهم حكما مجدد عقدهم
1: إن شاء الله. شكرا لحضرتك الأستاذ عبد الكريم قادري مدير التنمية الإدارية في وزارة التربية والتعليم على كل ما عرضت وكل ما قدمت، وإن شاء الله تكون يعني إحاطة جدا مهمة في هذه الحلقة من أجيال عبر إذاعة دمشق ومنصاتها لهالموضوعين اللي جدا مهمين وشاغلين شريحة كتير كبيرة من أبناء بلادنا الحبيبة سوريا وهي شريحة المعلمين. نتمنى لك الخير والتوفيق، وأكيد بنتمنى الخير والتوفيق لجميع المعلمين.
0: الله يعطيك العافية.
1: ونتمنى لهم يعني من 1 ل 15/7 ما ينسوا.
0: نتمنى التوفيق للجميع وإن شاء الله هيك الجميع بتتجدد عقودهم بالأماكن اللي بيحبوها.
1: إن شاء الله يا رب. كل الشكر لكم مستمعينا الأحبة، وأكيد إلى الملتقى مع أطيب المنى من فريق العمل. كنت معكم من وراء المايك بكل الود بالأعداد والتقديم مي حلوي، بالإخراج أروى حامد وميرفت العبد الله.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

0: الصباح.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
2: الرابعة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
2: أهلا بكم. وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيبان يبحث مع وفد عراقي برئاسة نظيره العراقي فؤاد حسين سبل التعاون في كل المجالات وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد أن الحوار والتنسيق بين دول المنطقة يمثلان الطريق الأهم لتعزيز الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة. السعودية وقطر والأردن ومجلس التعاون الخليجي يدينون اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على محافظتي القنيطرة ودرعا مؤكدين دعمهم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها ومطالبين المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته ووقف التوغلات الإسرائيلية المتكررة. وزيرة الشؤون الاجتماعية هند قبوات والقائم بأعمال السفارة السورية في برلين يشاركان في فعاليات مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026. وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح يؤكد أن نسبة الحرائق هذا العام كانت أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب تفعيل الإنذار المبكر. وفي خبرنا الأخير، الإدارة العامة للشؤون المدنية تباشر تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمتمثلة بإجراء المقابلات مع المتقدمين للحصول على الجنسية السورية من المواطنين الكرد. نهاية الموجز، دمتم بأمان الله.

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأستعيذك مما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: إذاعة دمشق تقدم عيش المونديال. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون. التقديم قصي حمود. الإخراج أروى حامد. أجمل تحية لكم مستمعين الأحبة في لقاء اليوم من برنامج عيش المونديال. عيش المونديال برنامج يومي يسلط الضوء على أجواء المونديال، مونديال أمريكا والمكسيك وكندا. في أولى فقرات البرنامج نتحدث عن بداية وانطلاق مباريات الدورة 32، ونتناول بالتحليل والقراءة هذه المباريات وأهم الأرقام والإحصائيات والأحداث في هذا العرس العالمي. في الفقرة الثانية سيكون لمتابعينا فقرة تفاعلية من خلال أسئلة الجمهور، حيث يمكنكم الاتصال بنا على الأرقام التالية. أيضا على رقم الهاتف 211-9723. وعلى رقم الواتس 0987-810-950. أما عن سؤال الفقرة التي يمكنكم المشاركة بها معنا في حلقة اليوم، فيقول: كم مرة تأهلت المغرب إلى الدور الثاني في مشاركاتها بكأس العالم؟ في ثالث الفقرات سنكون مع فقرة ترند المونديال مع الزميل

0: محمد خميس. وفي آخر فقرات البرنامج نرصد لكم الأجواء العامة تجمعات المونديال في دمشق من خلال الزميل عمرو الحموي. في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيفي عبر الهاتف الزميل الإعلامي محمود قرقورة رئيس القسم الرياضي في صحيفة الوطن السورية. أستاذ محمود أهلا وسهلا فيك.
1: وسعدت أوقاتا زميل قصي أنت وكل المستمعين الكرام، وتحياتي لك ولكل أسرة الإعداد.
0: أهلا وسهلا فيك أستاذ محمود. أستاذ محمود فينا نقول بلش الجد يعني مع انطلاق الدور 32 ولا لا؟ مباراة الأمس أكيد. كندا وجنوب أفريقيا بتحسها يعني هاربة من دور المجموعات، لا ما قبل دور المجموعات حتى.
1: نعم نعم صحيح.
0: يعني أنا تابعت الشوط الأول شعرت بالملل والإحباط من شوط الأول، على الرغم يعني أنه جاء الهدف في الشوط الثاني والوقت بدل الضائع.
1: نعم توقيت الهدف هو كان قاتلا بصراحة، هي المباراة كانت ذاهبة إلى التمديد. بطبيعة حال أستاذ قصي عندما كان عدد المنتخبات 32 منتخبا كنا نقول دائما بأن المونديال يبدأ من المباراة 49، لكن في هذا المونديال الصورة تغيرت، يعني نحن عندنا عدد منتخبات كبير، لذلك المونديال بدأ بالمباراة 73، يعني 72 مباراة خلال دور المجموعات. يعني هذه يعني أعتقد أنه نظام مرن، نظام سهل للتأهل، يعني تتأهل 24 منتخبا من المنتخبات الأول والثاني في المجموعات، إضافة إلى أفضل 8 منتخبات تحتل المركز الثالث، ولذلك كنا نشاهد كل يوم هناك تجديد على قائمة المنتخبات التي تحتل المركز الثالث. صحيح. اليوم يتصدرها منتخب السويد، الآن يتصدرها منتخب آخر، اليوم في اليوم الأخير كان مثلا منتخب كوريا متأهل، في اللحظات الأخيرة لمباراة الجزائر والنمسا كان منتخب إيران متأهلا، لذلك كان هناك تغير وتبدل في مع كل مباراة. هذا نتاج نظام التأهل المرن السهل جدا، يعني أعتقد أن المنتخبات التي ودعت من دور المجموعات هي بالتأكيد لا تستحق أن تكون في مثل هذا الدور. وكما قلت سابقا أستاذ قصي، كأس العالم يعني أكثر من 24 منتخبا حرام، يعني لا نشاهد مباريات قوية، فما بالك
0: كيف إذن الحديث عن زيادة العدد في المرات القادمة أو في المونديال؟
1: هذه مشكلة حقيقية، هذه مشكلة، يعني لا يصبح مونديالا، يعني ننتظر وقتها للمباراة رقم 100 لحتى نشوف مباراة بكأس العالم، يعني مباراة ندية، مباراة يعني تكون عالية المستوى. اليوم في دور المجموعات كان المنتخب إذا خسر مباراة كان بإمكانه التعويض لاحقا، في تعادل في مباراة بإمكانه التعويض في المباراة الأخيرة. لنا أمثلة كثيرة، منتخب قطر على سبيل المثال خسر في المباراة الثانية أمام منتخب كندا 6-0 وكان متعادلا في المباراة الأولى وامتلك أمل التأهل في المباراة الأخيرة، هو لو فاز على البوسنة لتأهل بالنهاية. صحيح. لذلك اليوم أنت عم تشوف منتخبات تأهلت بثلاث التعادلات، منتخب الرأس الأخضر، لذلك احنا اليوم عم نشوف يعني نظام التأهل في كأس العالم هذه يعني نظام مساعد هذا، لكن في الآن ذاته يجعلنا ننتظر حتى أدوار الإقصاء لنشاهد مباريات مونديالية بحق كما يقول.
0: نعم. إذن بالنسبة لمباراة كندا وجنوب أفريقيا، يعني من المنطق أنه تبقى كندا وهي الدولة المضيفة، ولكن الأداء لم يرقى إلى
1: لا، في ملاحظة بس أستاذ قصي، هو لأول مرة في تاريخ كأس العالم مستضيف يلعب خارج أرضه، يعني كانت المباراة بملعب محايد. صحيح. هي ليست في كندا المباراة، لذلك هذه المباراة، واليوم بالذات اليوم عم بعمل بحث على أصحاب الأرض في كأس العالم ماذا فعلوا تاريخيا، هذه المباراة لا تصنف ضمن مباريات أصحاب الأرض بصراحة. نعم. يعني حتى هذا اليوم يعني مباراة تعتبر في أرض محايدة. نعم. يعني حسب نظام البطولة الحالي، يعني تصور أنت اليوم في تاريخ كأس العالم 103 مباراة لعبت أصحاب الأرض حتى الآن، لكن هذه المباراة غير مشمولة بطبيعة الحال. نعم. غير مشمولة.
0: البلجيكي هوغو بروس مدرب جنوب أفريقيا بعد المباراة في المؤتمر الصحفي أعرب عن خيبة أمله وقال أنه منتخبه افتقر للسرعة والحسم، ولكنه أكد أن التأهل إلى هذا الدور 32 بحد ذاته هو يعني إنجاز وتخطى التوقعات. كان يتمنى مواجهة المغرب في الدور القادم، وهو يفرض أنه المغرب يعني ستتجاوز العقب اللي أمامها، هو متفائل كان بمواجهة المغرب، يعني يبدو هيك، بس هذا الشيء كان لازم أول شيء يتجاوزوا كندا بالبداية.
1: صحيح طبيعة الحال، لكن اليوم نحن بنشوف أنه المنتخب جنوب أفريقيا عندما يقول هذا إنجاز، بالتأكيد هذا إنجاز. لماذا؟ لأن منتخب جنوب أفريقيا عندما شارك في مونديال

0: 98 اكتفى بتعادلين ذاك الوقت ونقطتين جمع. في مونديال 2002 هو جمع 4 نقاط. في المونديال الثالث الذي استضافته جنوب افريقيا بالذات جمع 4 نقاط. هذه المره هو جمع هذا العدد من النقاط، لكن هالمره هذا العدد كان كافيا، خلينا نقول بسبب نظام التاهل. في المرات السابقه لم يكن كافيا. وهذا شيء مهم يعني اليوم. لكن احنا لو نظرنا الى المنتخبات الافريقيه، هو عندما يقول هذا انجاز، كل المنتخبات الافريقيه المشاركه في هذه البطوله تاهلت الى الدور الثاني باستثناء تونس.
1: نعم، يعني هو رقم تاريخي لافريقيا في المونديال، 9 من أصل 10.
0: تمام. لذلك اليوم مثلا عم يقول انه هذا انجاز، يعني اعتقد ماذا يقول مثلا عن منتخب المغرب الذي تنافس البرازيل، نافس البرازيل على صدارة المجموعة. لذلك اليوم هو مسألة انه فقط ان هذا الامر هو انجاز فقط لان المرات السابقة لم تحمل التأهل. اما بطبيعة الحال اليوم عندما نشاهد هذا المونديال وهذه المرونة، يعني لا يمكن القول بان هذا هو الانجاز. لا، الانجاز اليوم ان تصل الى ابعد من دور 32. صحيح. من وجهة نظر شخصية لهذه المنتخبات. اما بالنسبة للمنتخبات الاوروبية، فكل المنتخبات الاوروبية تعتبر حتى الخروج من دور 32 هو اخفاق. والمنتخبات الكبرى تعتبر الخروج من ربع النهائي اخفاق. وهناك منتخبات ترى ان عدم التتويج اخفاق. صحيح. لذلك هي درجات ودرجات يعني بين كل منتخب وآخر. نعم. هذا هو المعيار الحقيقي. لكن نعم. هو يرى بأنه إنجاز أكيد. اليوم منتخب المغرب يعني أكيد هو منتخب قوي جدا، يعني لا يمكن لأي مدرب يعني بوجهة نظر شخصية في القارة الأفريقية حتى منتخبات أوروبا لا تتمنى مواجهته بسهولة، يعني منتخب قوي جدا.
1: صحيح.
0: يعني اليوم
1: صحيح.
0: المنتخب المغربي يعني يحمل أفضل سلسلة في المباريات المتتالية من دون خسارة، إذا وضعنا جانبا مباراة نهائي كأس أمم أفريقيا التي لم يبت بها حتى الآن يعني.
1: نعم.
0: لذلك منتخب لاعبوه كلهم محترفون، يمتلك الحلول في جميع الخطوط، عنده حسن التدرج بالكرة من حراسة المرمى إلى الدفاع إلى الوسط الهجوم، ما في إلغاء لأي دور من أدوار خطوط المنتخب الثلاثة، اللعب على الأطراف. لذلك أعتقد أنه يعني يبالغ نوعا ما عندما يقول كان يتمنى مواجهة المغرب.
1: يعني هو يعتبر المغرب يعني المغرب يعني يعتبر قوي. أنه ستتجاوز هولندا تحصيل حاصل. إذن
0: نتمنى ذلك. لكن أكيد. هي مباراة يعني تجاوز هولندا دائما يا أستاذ في كأس العالم كمنتخبات عربية. يعني عندما نقول هولندا المغرب ستفوز على هولندا، هذه كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة في ميزان العمل بأرض الملعب.
1: نعم، سنأتي على ذكر مباراة هولندا والمغرب، ولكن بداية نبدأ بمباراة البرازيل واليابان على اعتبار هي الأولى اليوم الساعة 8 بتوقيت دمشق. لقاء البرازيل واليابان تحمل أستاذ محمود طابع المعلم والتلميذ، يعني لا توجد دولة أثرت في كرة القدم أو تطور كرة القدم في اليابان أكثر من البرازيل. يعني كثير من اللاعبين البرازيليين لعبوا بأندية دونغا ولا سيزار سامبايو ولا زيكو اللي درب المنتخب أثرت كثير، ولكن يعني نحن عم نشوف بتصريحات اللاعبين، يعني أحد اللاعبين اليابانيين كينتو شيوغاي صرح أنه البرازيل لم تعد كما كانت، لا نسمع عنها اليوم، لا نسمع عنها مؤخرا، ليست كفرنسا، فرنسا قوية، الأرجنتين قوية، البرازيل لم يعد لديها نيمار الماضي، فنحن في وضع جيد، وهو ما أثار موجة غضب كبيرة في المعسكر البرازيلي. أستاذ محمود،
0: طيب برأيك هذا الكلام منطقي بصراحة؟ يعني كلام مدروس، يعني كلام خلينا نقول موزون مقفى كما يقول أهل اللغة العربية. يعني المنتخب البرازيلي اليوم، أنت أي مشجع لمنتخب البرازيل، أي مشجع لمنتخب البرازيل هو بقرارة نفسه يعتبر هذا المنتخب، هل هناك وجه مقارنة مثلا بين منتخب برازيل حتى 18 اللي خرج، وحتى منتخب 22، وحتى منتخب 14، ومنتخب 10؟ أنا أتحدث عن البطولات 6 14 18 22، البطولات 5 الأخيرة التي لم تفز بها البرازيل، كل تلك النسخ كان المنتخب أفضل من هذا.
1: وأعتقد آخر مباراة حتى ولو كانت ودية بيناتهم كانت في فوز لليابان ب4 أهداف مقابل 1. أعتقد
0: لا نتحدث دائما أن المباريات الودية لا أنظر إليها بصراحة. لكن أنظر أنه منتخب البرازيل كما شاهدناه في دور المجموعات، هل هذا هو البرازيل البعبوع؟ بالتأكيد لا. لكن هو أتى بمدرب كارلو أنشيلوتي يعرف كيف يسير المباراة. المدرب أنشيلوتي من الجائز يتخلى عن كل أبجديات الاستحواذ. ما عنده مشكلة أن الخصم يستحوذ على الكرة، عنده ما عنده مشكلة أن المنتخب المنافس هو يهاجم، لكن هو يلاقي الحلول لفرملة الهجمات. وفي الآن ذاته يعتمد على لاعب يعني يصنع الفارق بمجهود فردي، أو يعتمد على هجمة مرتدة، أو على مبدأ اضرب واهرب. هذا كرة القدم الموجود عند كارلو أنشيلوتي، وهو مستمد طبعا من المدرسة الميكيافيلية، الغاية تبرر الوسيلة.
1: وأنشيلوتي بالمناسبة

0: مناسبة أستاذ محمود،
1: مدرسة إيطالية بدي
0: يعني هو مبسوط بأنه حاليا الأنظار بعيدة عن البرازيل، ما حدا عم يتابع صحيح. البرازيل منشغلة برونالدو، منشغلة بميسي ومشاكل يعني الاتهامات التي تطال ميسي والاتحاد الفيفا بالمحاباة إلى آخره، وفرنسا يعني تهميش البرازيل مريح شوي أنشيلوتي ويبعد عنه الضغط.
1: صحيح، هذا الأمر متفق عليه بصراحة. لكن اليوم أنت مشوف منتخب البرازيل أيا كانت أحواله، هل هناك مجنون يراهن مثلا على تأهل اليابان على حساب البرازيل؟ أنا بالتأكيد يعني أعتقد أنها معادلة صعبة يعني غير منطقي. يعني البرازيل تبقى البرازيل بغض النظر، يعني اليوم عم نشوف برازيل ليست هي بذات القوة المعتادة.
0: صحيح.
1: لاعب البرازيلي لم يعد مهاب الجانب خلينا نقول كما كان في السابق، يعني كانت أسماء اللاعبين البرازيليين تتغنى بهم شعوب كما يقال في عالم اللعبة، رقصت على أنغامهم أجيال، تغنت بهم شعوب.
0: صحيح.
1: إذا أردت أن تعدد المآثر اللاعبين البرازيليين الذين مروا على كأس العالم تبدأ ولا تنتهي، لأنه لها بداية ما لها نهاية. بالنهاية البرازيل هي سيدة المونديال، ودائما يقولون يعني منتخب البرازيل هو منتخب من لا منتخب له، يعني أي شخص ما عنده منتخب يشجعه كان يميل بالفطرة إلى تشجيع البرازيل.
0: صحيح.
1: هذه المقولة لا تأتي من فراغ، تأتي لأن منتخب البرازيل هو المنتخب عملاق، يعني إذا كان هناك من سيد كل بطولة إلها زعيم، كل بطولة إلها كبير، لكن كبير المونديال وزعيم المونديال يبقى المنتخب البرازيلي. لكن يعني اليوم عم نشوف البرازيل ليست البرازيل التي تلعب لتمتع، هذه ليست البرازيل التي شاهدناها، لم نشاهد مثلا لاعبا يمتع
0: حتى على مستوى الدفاع، يعني في يعني نظرة أنشيلوتي وخطط أنشيلوتي واضحة خاصة بالخط الدفاعي. يعني
1: هو دائما أنشيلوتي مدرب يعرف كيف يحصن، يفكر بتلافي الهدف قبل أن يفكر بتسجيل الهدف. وهي المدرسة بصراحة ناجحة، لأنه كانوا في السابق يقولون الهجوم خير وسيلة للدفاع، لكن اليوم عندنا الدفاع أساس. من الجائز أنت أن تسجل، لكن إذا لم تكن حامي العرين، حامي يعني الخط الخلفي، فأنت تستقبل أهداف أكثر، وهذه مشكلة. لذلك أعتقد أن التوازن الدفاعي الهجومي هذا ما يعمل عليه المدرب البرازيلي أنشيلوتي، وهو يبدأ بتحصين الدفاع قبل أن يفكر بتسجيل هدف. فهو مدرسة مورينيو على طبيعة الحال، هذه مدرسة مدرب مورينيو اشتهر بها، المدرب رافا بينيتيز اشتهر بها، تفكر بأن لا تتلقى هدف تخرج نتيجة 0-0، لكن إذا سجلت الأمور تكون عال العال. المدرب أنشيلوتي يعني هو مدرب لا يستهان به، عطفا على ما قام به طبعا في تدريبه لعديد الأندية الأوروبية وآخرها خلينا نقول ريال مدريد. هو مدرب اسم كبير، يعني أكثر مدرب فاز بالشامبيونز ليج، مدرب يعني خلينا نقول خرج العديد من اللاعبين، يعني استطاع إخراج أفضل ما عند اللاعبين. يعني في كثير من الأحيان إذا عدنا بالزمن الماضي القريب كان جمهور ريال مدريد لا يطيق مشاهدة كريم بنزيمة بأرض الملعب على سبيل المثال.
0: صحيح.
1: وعنده مشكلة مع هذا اللاعب يهدر، لكن كريم بنزيمة تحول في السنوات الأخيرة لأنشيلوتي بأنه من أهم المهاجمين، كان يعرف كيف يوظف هذا اللاعب ويعرف كيف يستفيد منه. إذا أنت كمدرب عندما تستطيع إخراج أفضل ما عند اللاعبين، كل مدرب عنده طريقة لإخراج أفضل ما عند اللاعبين.
0: أنت معي أستاذ محمود أنه حتى فينيسيوس جونيور هو بأفضل حال وبأفضل نسخة، وكأنه يعني في خطى يعني قوية نحو استلام القيادة في المنتخب البرازيلي.
1: هذا ما أريد أن أقوله، فينيسيوس متى انفجر في ريال مدريد؟
0: صحيح.
1: مع المدرب
0: أنشيلوتي.
1: هذا هو ما أريد أن أصل إليه. لذلك اليوم أنت عم تشوف أنه إحنا رهان اليوم البرازيل في السابق كانت تراهن على اللاعبين لا تراهن على المدربين، في السابق في الثمانينيات في التسعينيات حتى بداية الألفية الثالثة. صحيح. البرازيل دائما كانت تراهن على اللاعبين لا تراهن على المدربين، اليوم لا، البرازيل تراهن على المدرب أكثر من اللاعبين. هذه حقيقة، يعني هذا الأمر غير موجود بمدرسة البرازيل.
0: نعم.
1: لكن لا أحد يختبئ وراءها، هذه حقيقة. اليوم عندما أتى المدرب أنشيلوتي للبرازيل أتى يعني رفع شأن البرازيل التي عانت في السنوات الأخيرة. يعني
0: نعم.
1: في كأس العالم 2014 عندما تعرضت لزلزال 7 ريختر الذي شوه الأصفر كما يقال ذاك.
0: صحيح.
1: الوقت
0: خسرت
1: 7-1 مع ألمانيا ذاك الوقت، يعني يعني خلينا نقول في ذاك الوقت حدثت ثورة في البرازيل، يقولون بأن اللاعب البرازيلي لم يعد ذاك اللاعب الذي يرعب الأوروبيين، لم يعد هذا اللاعب الوحيد المطلوب في كل ملاعب أوروبا خلافا لما كان عليه في السابق. اليوم أوروبا ملعب اللاعبين.
0: صحيح.
1: اليوم ملعب اللاعبين، لذلك اليوم أنت اليوم مطالب بأن دائما عنصر المفاجأة هو الأساس. ما بنعرف اليوم أنشيلوتي كيف بده يفاجئ المنتخب الياباني. المنتخب الياباني دائما هو حسب ما شاهدناه في البطولات الأخيرة هم يفكرون بالتتويج بكأس العالم 2050، لكن زميلنا أيمن جادة قال ربما يفوزوا قبل ذلك. يعني بصراحة
0: بترجح كفي على كفي أستاذ محمود في مباراة اليوم؟
1: لا، أنا هي

0: اكيد يبقى دائما من وجهة نظر شخصية 55 45 للبرازيل، يعني تبقى البرازيل بالنسبة لي هي المفضلة في هذه المباراة.
1: نعم.
0: يعني اعتقد ان المنتخب الياباني في المونديال الفائت هزم المانيا وهزم اسبانيا في مجموعة واحدة. هذا الامر في هذا المونديال شاهدته امام هولندا منتخب كبير في
1: صحيح.
0: مباراة هي واحدة من اجمل مباريات كأس العالم، مباراة انتهت 2-2.
1: صحيح.
0: هو منتخب قوي، منتخب يعني مهاب الجانب، يعني فاز على المنتخب التونسي في المباراة رقم 1000، يعني خلينا نقول بحصة تدريبية، يعني محل منتخب التونسي بشكل كامل يعني. لذلك حتى مباراته مع المنتخب السويدي يعني قدم المنتخب الياباني شيئا من كرة اليابان المعروفة. لكن اليوم حتى لو عدنا بالذاكرة القريبة، اليابان متى كان آخر لقب آسيوي لها؟ 2011. إذن 2015 لم تتوج، 2019 لم تتوج، 2023 لم تتوج. إذا هذه أيضا مشكلة بالنسبة لليابانيين، يعتبرون أن هذا الأمر مدة طويلة لم يفوزوا بكأس آسيا.
1: نعم.
0: لكنهم بكأس العالم يسيروا بثبات، وأعتقد أنهم يعني اللقب الآسيوي لن يكون بعيدا في المرة القادمة.
1: نعم.
0: حتى وإن كانت البطولة على الأراضي السعودية.
1: اسمح لي استاذ محمود ننتقل الى المباراه الثانيه اليوم، المانيا مع الباراغواي. يعني المانيا كانت قد تصدرت مجموعتها الخامسه بست نقاط، ولكن مباراتها الاخيره خسرت فيها امام الاكوادور، فريق يشابه الباراغواي. اعتقد الفارق بيناتهم كان في تصفيات امريكا الجنوبيه المؤهله الى المونديال كان فارق نقطه واحده فقط، يعني الارجنتين كانت تحلق في الصداره، اعتقد 28 كان للاكوادور والباراغواي والاوروغواي والبرازيل نفس الرصيد 28. الفارق متقارب بين الاكوادور والباراغواي، برايك ممكن تحقق الانجاز الباراغواي اليوم؟
0: اول شيء انا بدي ارجع لمباراه المانيا مع الاكوادور. انت في هذه المباراه تحترم المنتخب الالماني، تحترم الشخصيه الالمانيه، تحترم العقليه، تحترم المدرب. المانيا كانت متاهله ومتصدره، يعني ما عندها مشكله، تمام.
1: صحيح.
0: ومع ذلك هي لعبت مباراة تنافسية شرفية. تصور هي هذه المباراة أتت في ذات اليوم الذي تآمرت فيه ألمانيا والنمسا على الجزائر عام 82 في يوم 25 يونيو. 25 حزيران يوم مشؤوم في تاريخ الكرة الألمانية والنمساوية، ويوم لا ينسى في تاريخ الكرة الجزائرية والعربية. لكن ألمانيا يعني خلينا نقول أظهرت جانبا من النزاهة والشرف في كرة القدم، ميثاق الشرف الكروي شاهدناه في هذه المباراة. ألمانيا حاولت في كل شيء، هي كانت الأقرب للفوز. منتخب الإكوادور كان الحافز عنده أكثر، لكن الألمان كانوا خلينا نقول أقوياء في هذه المباراة برغم الخسارة التي أتت في الشوط الثاني. لكن أنت بتقولي شو مشكلة ألمانيا؟ من يوم التتويج في كأس العالم 2014 على حساب الأرجنتين لم تحافظ على نظافة شباكها في أي مباراة. إذن هذه مشكلة. أنت يحرسك مانويل نوير. نوير تلقى في الأهداف في المباريات الثلاث عام 2018 وعام 22 وعام 26، تسع مباريات متتالية بحارس بقيمة نوير، والرقم القياسي لحراس المرمى 10 كلين شيت. نوير عنده 7 كلين شيت من نهاية 2014. لو في كل مونديال كلين شيت مرة واحدة كان اليوم هو الرقم القياسي. لكن أعتقد أنه المباراة هي إعادة لمباراة المنتخبين في دور 16 في مونديال 2002 إن لم تخلني الذاكرة، وفاز الألمان بهدف ذاك الوقت، بهدف مقابل لا شيء. أعتقد أن المنتخب الألماني كعبه أعلى في هذه المباراة. لا أعتقد أن يعني المنتخب البرغواياني قادر على الإطاحة بألمانيا في هذا الدور. الألمان من حسن حظهم أنهم خسروا في دور المجموعات. دائما الألمان عندهم عادة متوارثة في كرة القدم، الألمان يمرضون ولا يموتون. الأمر الآخر، الألمان معروفون بعدم الاستسلام. من الجائز أن تتقدم أنت بهدف وتعود تقلب الطاولة، من الجائز أن تتقدم بهدفين. وتاريخيا بالمناسبة منتخب ألمانيا هو أكثر منتخب في كأس العالم استطاع العودة من بعيد، يعني 16 مباراة عنده فوز بعدما كان متأخرا بأي وقت من أوقات المباراة. هذه مشكلة تعاني منها المنافسين للألمان. الألمان يتباهون بهذه الميزة. وهل تعلم بأن منتخب ألمانيا هو أكثر منتخب حول تأخره بهدفين إلى فوز؟ إذا منتخب مهاب الجانب يبقى مهاب الجانب، وأعتقد أن الخسارة في دور المجموعات ستفيده كثيرا. ولو قارنت، لو قلت لي المقارنة، إذا كانت بعطي البرازيل 55 على اليابان، لا بعطي الألمان 60% على حساب البرغواي.
1: ننتقل إلى المباراة الأخيرة، مباراة هولندا مع المغرب. هذه المباراة طبعا مباراة ألمانيا ستقام الساعة 11:30 والنصف بتوقيت دمشق. مباراة هولندا والمغرب والقلوب مع المغرب الساعة 4:00 فجرا. هولندا والمغرب أستاذ محمود ومباراة صعبة
0: دون أدنى شك، هي واحدة من أقوى مباريات هذا الدور. يعني
1: في كان تصريح للمدرب رونالد كومان، اسمح لي أستاذ محمود، مدرب يعني
0: فضل.
1: قال أنا مقتنع بأننا سنفوز على المغرب رغم

0: أنه هو اعترف بقوة المنتخب المغربي والأسماء اللامعة التي يعني يزخر بها المنتخب، ولكن هو مقتنع بأننا سنفوز.
1: عادة التجار يقولون جملة مشهورة، قال من عرف رأس ماله باع واشترى كما يقال. فالمنتخب المدرب المنتخب الهولندي يعرف ما عنده، يعرف قيمة اللاعبين الذين بحوزته ويعرف المنافس جيدا. هو لم يقلل من قيمة المغرب، هذا شيء مهم. يعني يحترم المنافس، هذا شيء مهم. الشرط الأساسي لتفوز على خصمك يجب أن تكون تحترمه وتقدره ولا تستهين به. ودائما عندما سئل سيب هير بيرغر مدرب منتخب ألمانيا المتوج بكأس العالم 54 الذي أحدث ما عرف بمعجزة بيرن، عندما سألوه دائما أي خصم أصعب عليك، فأجاب بحكمة: في عالم كرة القدم الخصم القادم دائما هو الأصعب أيا كان. يعني دليل أنه أي مباراة هي مباراة نهائية.
0: صحيح.
1: هو يعترف، المدرب كومان يعترف بقوة المنتخب المغربي، لكنه في الآن ذاته يثق بما عنده من أوراق. المنتخب الهولندي هو من المنتخبات التي قدمت مستوى ثابتا في دور المجموعات، أعتقد بالتوازي مع فرنسا. يعني أعتقد هذين المنتخبين هما الأبرز في دور المجموعات من حيث ثبات المستوى ومن حيث التسجيل. لكن شاهدنا في مشكلة عند المنتخب الهولندي، ولو أنه فان دايك موجود ما زال المنتخب الهولندي يعني عرضة لتلقي الأهداف. صحيح. هذه مشكلة.
0: صحيح.
1: وفي الآن ذاته منتخب المغرب أيضا يعني حافظ على نظافة شباكي أمام اسكتلندا، لكن أمام البرازيل لا، وأمام هايتي شاهدنا الدفاع المغربي اخترق أكثر من مرة، فتلقى ياسين بونو هدفين، وأعتقد ضاعت أكثر من فرصة محققة على المنتخب هايتي. لذلك أيضا ما يعاني منه المنتخب الهولندي يعاني منه المنتخب المغربي، لكن كلنا متفقون على أن كلا المنتخبين عنده نزعة هجومية يعني تستحق المشاهدة خلينا نقول. لكن اليوم المنتخب المغربي الذي كان بعبع خلينا نقول الفرق في المونديال الفائت، الفريق الذي فاجأ الجميع، لم يعد مفاجئا اليوم. يعني المنتخب المغربي عندما أطاح بإسبانيا في المونديال الفائت بركلات الترجيح، عندما أطاح بمنتخب البرتغال عن جدارة ووصل نصف النهائي، إذن لم يكن بذات الثبات والقوة اليوم. لكن اليوم المنتخب الهولندي عنده أيضا كل المفاتيح لإيقاف المد المغربي. يعني أعتقد مع الاحترام لإخواننا المغاربة ومع أمنياتنا نحن دائما بالتوفيق للمنتخبات العربية، لكن إذا بدنا نتوقع بشكل منطقي وبشكل صحيح بدنا نميل لهولندا بصراحة. لأنه الأمر آخر أنه منتخب هولندا لم يخسر يوما ما أمام منتخب إفريقي في كأس العالم.
0: نعم.
1: لم يخسر.
0: نعم.
1: وكان عنده الواجه في عام 90 واجه منتخب مصر تعادل 1-1، أعتقد أن تلك المباراة أفضل مباراة بتاريخ مصر يعني في كأس العالم، أفضل مما قدمته في هذا المونديال. في 94 المنتخب الهولندي فاز على المنتخب المغربي تحديدا 2-1 في
0: ما ممكن توصل للتعادل وركلات الترجيح برأيك هيك مباراة؟
1: لا إذا بتقول لي أنت ممكن، هذا
0: خاصة الهولنديين منحوسين بركلات الترجيح، بركي إن شاء الله.
1: صحيح صحيح صحيح. لا أنت في شغلة، إذا بدك تحكي بالنحس أنا أعطيك مفردة أخرى سبق أن تكلمت فيها عندك في حلقة سابقة مع مهران أو زين، والله ما بذكر، أو معك حتى. تاريخ كأس العالم أنه لم يفرز أي بطل من المجموعة السادسة، فتصور أنت منتخب صحيح. هولندا من المجموعة السادسة، يعني مجموعة النحس هي مجموعة ستة في كأس العالم دائما، يعني لا تتوه، يعني كل المنتخبات العظمى أتت مرة على الأقل في هذه المجموعة منذ مونديال 82، لكن هذه المجموعة لا تتوج. برازيل ب 82 كانت المنتخب الساحر، كل العالم يتكلم البرازيل، لم تتوج. إنجلترا ب 90 كانت في ذات المجموعة، هولندا بطل أوروبا، عفوا إنجلترا ب86، هولندا ب90 بطل أوروبا كان في ذات المجموعة. ليس هناك، يعني كأنه هذه المجموعة لا تشكل فعلا حسنا بصراحة للمنتخبات المشاركة في كأس العالم. هذه المجموعة لم تفرز البطل. ما بنعرف إذا كان هذا المونديال اللي عم نشوف فيه متغيرات وتبدلات في كل شيء، عم نشوف كل شيء على صعيد الأرقام عم تتغير، على صعيد اللاعبين البدلاء، على صعيد منفذي ركلات الجزاء، على صعيد التسديد من المسافات البعيدة، كل شيء عم نشوف في هذا المونديال يعني تغيرت العادات والتقاليد. خلينا نقول ما بنعرف العادات والتقاليد في هذه المفردة إذا كانت رح تتغير بصراحة.
0: إذن البرازيل اليوم مع اليابان الساعة 8 بتوقيت دمشق، ألمانيا مع الباراغواي الساعة 11:30، وفجرا الساعة 4 فجرا هولندا مع المغرب. وكل الشكر لضيفي الكريم عبر الهاتف الصحفي الرياضي الزميل محمود قرقورة، وإن شاء الله لنا
1: قصي شكلك.
0: لا ما نسيت، عم يحكي معي المخرج. والله انت بالقلب استاذ محمود، انت بالقلب.
1: لا انت بالقلب، انت بالقلب والله يا استاذ قصي.
0: لنا لقاءات قادمه، تسلم لي.
1: انت وكل فريق الاعداد، الاستاذ مصطفى والاستاذ فاروق والمستمعين دائما
0: بيسلموا
1: هن
0: عليك.
1: الاساس
0: بيسلموا
1: هن
0: عليك.
1: هن اللي بالقلب، والله يسلمك.
0: شاء الله.
1: المستمعين دائما هن اللي بالقلب صراحه دائما.
0: شكرا جزيلا.

0: يعني
1: الله.
0: دائما كنا نقول انه نتمنى ان لا نكون ثقيلي الظل على مستمعي
1: لا بالعكس،
0: الاذاعه الغاليه على
1: بالعكس.
0: قلوبنا جميعا
1: بالعكس.
0: اذاعه دمشق.
1: ضيف عزيز دائما الزميل محمود قرقورة، شكرا جزيلا، الى اللقاء.
0: تحياتي، مع السلامه.

أذكر مستمعينا بسؤال الفقرة التي يمكنكم المشاركة بها معنا في حلقة اليوم. كم مرة تأهلت المغرب إلى الدور الثاني في مشاركتها بكأس العالم؟

أذكر بأرقام الهواتف 225-44-46 225-44-47. أيضا على رقمي الهاتف 228-44-43 و211-97-23. وللمشاركة على الواتس رقم 0987-810-950.

0: مستمعينا الاحبه، نواصل عيش المونديال، وانضم الينا الان داخل الاستوديو الزميل محمد خميس، وفي فقره ترند المونديال. زميل محمد، اهلا وسهلا فيك.
1: مساء الخير قصي، مساء الخير استاذ محمود وجميع مستمعي اذاعه.
0: اهلا وسهلا فيك. معنا اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
2: محمود من حلب.
0: اهلين يا اخي محمود. صوتك غير واضح محمود، كم مرة تأهلت المغرب إلى الدور الثاني من مشاركاتها في كأس العالم؟
2: سبع مرات؟ أيوة.
0: واثق أنت من جوابك؟
2: إن شاء الله.
0: شكرا يا أخي محمود، شكرا لك.
2: تحياتي.
0: أهلا وسهلا. أيضا معانا اتصال. ألو، يبدو انقطع الاتصال. اتصال جديد. على كل حال، في مشاركة على الواتس آخر الرقم 550، عدد المرات 5 مرات. زميل محمد، يعني كان معنا زميل محمود قرقورة، وكنا في قراءة للمباريات، مباراة الأمس، مباراة كندا. يعني حقيقة أحبطتني مباراة كندا. قلت أنا يعني لو أنه في نظام هاي البطولة هبوط إلى الدرجة الأدنى، يعني لازم يهبطوا الاثنين إلى الدرجة الأدنى، كندا وجنوب أفريقيا،
1: يعني دون المتوسط.
0: رغم أنه فازت يعني لا، لازم تهبط.
1: امبارح في ناس انبسطت أنه الحمد لله، فرحت وكأنه جول لمنتخبها. هم جا جول بالدقيقة 92 قبل التمديد.
0: معنا ايضا اتصال. الو. ايوه، مين معي؟
3: الو،
0: عم اسمعك، يا ريت تضاعف الصوت الراديو جنبك لانه عم يطلع صوت مكرر.
3: معك يوسف.
0: يوسف، اهلين يا يوسف، منين عم تحكي؟ حبيبي اهلا وسهلا فيك.

0: منين عم تحكي؟
1: من معربة. أهلا وسهلا بمعربة وأهل معربة. يوسف شو جوابك؟
2: شو جوابي؟ خمس مرات. أنا والله يا أستاذ قصي كتير بحبك وبحب برنامجك كتير وبشكركم على هالبرنامج.
1: يا حبيبي شكرا جزيلا لك. مين عم تشجع بالمونديال؟
2: البرازيل.
1: شو رأيك اليوم؟ اليوم مع اليابان شو بتتوقع؟
2: والله ما بتوقع شيء، نتمنى الفوز للجميع.
1: يلا ان شاء الله بيفوز الجميع.
2: وتحياتي للاستاذ محمد وللاستاذ وليد يونس وتحياتي للجميع.
1: وصل شكرا حبيبي يا يوسف. شكرا لك. يعني يوسف عم يتمنى يفوزوا الجميع، ما بتزبط يعني.
3: بس خلص طالما قال البرازيل بيتمنى يفوز البرازيل على اليابان. يا زلمة اليابان من آسيا، شجعوا اليابان يا أخي.
1: هلا عن جد شيء غريب ولا مو غريب زميل محمد، يعني إنه من أصل أعتقد 9 منتخبات آسيوية،
3: 9
1: بضل 2 فقط،
3: 7 غادروا
1: من أصل
3: 10
1: أفريقي بضل
3: 9
1: بيغادر فقط تونس. من أوروبا 16 فريق بيغادروا
3: 3.
1: آسيا تعيسة جدا
3: لا وفي شغلة تانية ترى البطاقة التانية أستراليا، يعني
1: أستراليا
3: منضمة حديثة
1: لقارة آسيا.
3: الأمال دائما بآسيا تكون في اليابان وفقط اليابان للأسف.
1: معنا أيضا اتصال. ألو
4: مساء
1: النور، أهلا وسهلا فيك.
4: أحياتي إليك ولأستاذ أحمد.
1: أهلا وسهلا أستاذ محمد خميس معنا بالاستديو.
4: محمد عفوا.
3: أيه. عم تخربط.
1: مين معي؟
4: لا أنا عطلك على طول متابعكم بس ما عرفت شكلك معي
1: أحمد. بسيطة مو مشكلة. مين معنا؟
4: حبيبي. يا أستاذ.
1: الاسم الكريم ماني عم اسمعك مزبوط.
4: عبد.
1: عبد.
4: عبد الكريم.
1: عبد الكريم أهلين يا عبد الكريم، عندك جواب على السؤال؟ كم مرة تأهلت المغرب للدور الثاني في مشاركاتها بكأس العالم؟
4: دور ثاني ولا دور 32؟
1: للدور الثاني، يعني خلصت دور المجموعات وانتقلت للدور الثاني.
3: دور اقصائي.
1: كم مرة؟
4: 6 مرات.
1: عبد الكريم 6 مرات. مين عم تشجع بالمونديال عبد الكريم؟
4: انا بشجع البرازيل بشجع الارجنتين.
1: والله شيء حلو، يعني مع انه بيكرهوا بعض كتير يعني، ومثل برشلونة وريال مدريد. بس
3: وعبد الكريم اختار فريق من النصف النهائي الايمن وفريق من النصف النهائي الايسر.
1: لا هذا بيندل على شيء انه هو يعني ما عنده هذا التعصب، لانه اللي بيشجع
4: لانه نحن بنحب الرياضه. عرفت عليك هو يعني فرق
3: اللاعبين. بس بكره عبد الكريم اذا المنتخب البرتغالي اخذ المونديال بتقول انا قلت لكم البرازيل، قصدي برازيل اوروبا.
1: اهلين يا عبد الكريم.
4: والله انا قصد فرنسا كاس العالم.
1: اهلا وسهلا فيك عبد الكريم، شكرا لك. ايضا معنا اتصال. الو
5: يسعد لي مساكم اوقاتكم.
1: مساء النور اهلا وسهلا فيك. مين
5: معك؟ استاذ محمد. استاذ قصي يسعد لي اوقاتكم.
1: اهلا وسهلا فيك. الاسم الكريم.
5: انا بديك استاذ محمود تحيه دائما بيعطي نكهه للحلقه. بتمنى على طول هيك يضل يطلع
1: يعني كل الأساتذة اللي عم نستضيفهم فيهم الخير والبركة. بالفعل هو الأستاذ محمود بيعطي جو خاص يعني بالأرقام والإحصائيات.
5: سبحان اللي خال الله يحميه. هيك بروفيسور يا أخي، شو ما جبته بيرن منين ما جبته.
1: أنا ما تعرفت على الاسم الكريم. مين معي؟
5: عدي معكم.
1: أهلين أخي عدي، عندك جواب كم مرة تأهلت المغرب للدور الثاني؟
5: بتوقع 7 مرات، وإن شاء الله اليوم الفوز للمغرب بإذن الله. وانا يعني انا نادر انه يذبح جدي اذا نجحت المغرب ان شاء الله.
1: تمام بدك يعني
3: يعزمنا بس.
1: ايه ها
5: والله ابشروا اتمنى باذن الله. وينك ابشروا وينك وقولوا فعل باذن الله، لانه انا بحب العرب، بحب العرب يا اخي، واتمنى يكون سوريا ثانيه تصلح حول ولا قوه.
1: ان شاء الله بتفوز المغرب. شكرا يا عدي، شكرا جزيلا. هلا يعطيك العافيه. قبل أنه ننتقل لفقرة ترند المونديال، يعني بالفعل الأمال والقلوب كلها معلقة بالمغرب، يعني هي الومضة الحلوة بالنسبة لنا كعرب في هذا المونديال. شايف أنت ممكن إلى حظوظ مع هولندا القوية والثقيلة؟
3: والله هو أنا بتوقع كانت مع أي منتخب غير كان منتخب المرشحين، يعني هولندا خسرت 3 نهائيات يعني حاج مثل ما بيقولوا، فأتوقع صعب على المنتخب المغربي، صعبة وصعبة كتير يعني. لكن بنتمنى أكيد، واليوم نحن هنشجع أكيد المنتخب المغربي لا يخوض.

0: منتخب المغربي قصي الشيء اللي لفت انتباهي أنا من المونديال الماضي وكأنه ما في شيء جديد لما حصل منتخب المغربي على المركز الرابع. الاتحاد المغربي لكرة القدم صار يفكر من نقطة اسمها نقطة الصفر من جديد، فحافظوا خلال 4 سنين المنتخب المغربي أيضا يدخل منافس
1: صحيح
0: ومن العشر المنتخبات الأولى والمصنف
1: صحيح.
0: يعني نتمنى إن شاء الله هاي الأرقام وهالشغف هذا نعبيه مع المنتخب.
1: نعم، خلينا نختم بآخر اتصال مع مستمعينا. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: كيف الصحة يا أخي؟
1: أهلا وسهلا فيك، مين معي؟
2: معك أبو محمد عرعش مضمير.
1: أبو محمد
2: عرعش مضمير،
1: أهلا وسهلا يا أبو محمد.
2: كيف الصحة يا أخي؟
1: أهلا وسهلا فيك. عندك جواب كم مرة تأهلت المغرب للدور الثاني في مشاركاتها؟
2: أنا بتصور هاي المرة الثانية.
1: المرة الثانية؟
2: ليه؟
1: يعني هاي المباراة الثانية مع هولندا هي ثاني مرة.
2: نعم ثاني مرة.
1: مين بتشجع بالمونديال؟
2: أنا بشجع البرازيل حقيقة والله.
1: تتوقع فوز البرازيل اليوم على اليابان؟
2: إيه إن شاء الله بتوقع فوز البرازيل، بتوقع كمان فوز المغرب إن شاء الله تعالى.
1: إن شاء الله. شكرا يا أبو محمد، شكرا جزيلا.
2: الله يبارك فيك.
1: أهلا وسهلا فيك. إذن جواب السؤال، تأهلت المغرب مرتين قبل هذا المونديال، مونديال 2026، تأهلت في المكسيك 1986 وتأهلت في قطر 2022 إلى الدور الثاني، إذن 3 مرات المغرب. ومباشرة إليك زميلي محمد خميس وفقرة ترند المونديال.
0: مع بداية دور 32 أكيد ترندات جميلة مميزة، البعض منا بيحكي قصص وحكاية وبيخلينا نعيش أجواء المونديال. وأهلا وسهلا فيكم مع ترند عيش المونديال. الدنيا قايمة وقاعدة بكوريا الجنوبية يا قصي، بعد تصريح الرئيس لي جاي ميونغ على وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص خروج منتخب بلاده من المونديال، وقال انه هو بيشعر بالصدمة والذهول الشديدين تجاه هاي النتيجة الغير متوقعة. الموضوع ما وقف هون، لأن الرئيس هاجم اتحاد كرة القدم وقال انه في فشل تنظيمي وإداري، وانه التعيينات يلي وصفها مثيرة للانقسام والقائمة على الانتماءات الحزبية بدل الكفاءة فاقمت المشكلة. بوقف الرئيس هون، لا أمر وزارة الثقافة والرياضة والسياحة، يعني عمل تحديد الكل وقال لهم بدكم تفتحوا تحقيق وتتخذوا التدابير اللازمة، وتعهد بإصلاح القطاع الرياضي. وكبرت القصة لدرجة أنه صارت موضوع نقاش خلال جلسة الاستماع مشان تثبيت منصب رئيس الوزراء. بدي ذكر بشغلة صارت في مونديال روسيا 2018 لما طلعت كوريا الجنوبية، الصحفيين هاجموا اللاعبين بالمطار وضربوهم بالبيض، يعني الجماعة ما عندهم مزح قصي بنوم. برأيك هالقرارات مشان يهدوا الشارع الكوري الضايج من أداء المنتخب، ولا ممكن يكون ثورة كروية من جديد؟
1: هلا منطقي منطقي زميل محمد، يعني هلا شفنا نحن عاصفة ضربت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم بعد 48 ساعة من خروج المنتخب السعودي من كأس العالم. ياسر المسحل أعلن استقالته بعد تعادلين وخسارة، واتحاد السعودي أعلن أنه هو سيقوم بثورة تصحيح للمنتخب والاعتماد على العناصر الشابة وتسليم القيادة إلى دماء شابة، وهذا الشيء يعني أنه مثل سالم الدوسري رح يكون خارج الحسابات.
0: صحيح، السعودية أكيد
1: هلا هو هيك إجراء ضروري ليخفف احتقان الشعب. يعني شفت الأوروغواي، يعني قالوا لهم ممنوع ما رح نوديكم بالطيارات المخصصة وخلوهم يروحوا بالطائرات التجارية وإلى آخر، كعقوبة إلهم على هذا الأداء.
0: نعم صحيح، عم يمثلوا بالنهاية عم يمثلوا منتخب.
1: صحيح
0: طبعا. في ترند يا جماعة طلع بوشي شي 100 مرة وقلت بلا يا زلمة لا تحكي عنه شيله من بالك، بس عند المرة 101 يا قصي قلت لا لازم حطه واحكي عنه. الفيديو والنكتة اللي عم تتداول بكثرة وبكل اللغات وبكل الطرق السوشيال ميدياوية انه كيف كل منتخب عم يتمشي اموره في المونديال. اللقطة انه في عرباية بتجر تنجر بحبل على اساس انه هي المنتخب، هي العرباية
1: صحيح،
0: فعرباية المنتخب الفرنسي فاضية ومبابي والشباب الطيبة عم يجروها،
1: الكل عم يشد.
0: أوكي. أما المنتخب الأرجنتيني ميسي راكب فيها واللاعبين عم يجروها.
1: لا والأجمل فيه حاطين بانتبهت بين اللي عم يجروا إنفانتينو على اعتبار ما في اتهامات أنه يحابيه
0: لميسي. النرويج اللاعبين كلهم بهالعرباية وهلند لوحده عم يجرها.
1: صحيح.
0: أما البرتغال كريستيانو عم يجر العرباية لقدام وبقية اللاعبين عم يجروها بعكس هالموضوع. يعني الفيديو
1: ليكون العكس، ليكون العكس رونالدو
0: رونالدو عم يجر بجهة واللاعبة كلهم بجهة تانية عكسية، فما عم يمشي الموكب. يعني هذا الأمر هو تريند، يعني هل هالسخرية هي فيها شيء من الواقع؟
1: صحيح. هلا ليك موضوع انفانتينو يعني ساوى ضجة على وسائل التواصل الاجتماعي.

0: الاجتماعي أنه كتبوا اتضحت المؤامرة الرخيصة طريق مفروش بالورود، هي اتهامات للفيفا بتسهيل على اعتبار أنه القرعة أنه طريق الأرجنتين هو طريق مفروش بالورود ما رح يواجه حدا يعني مثل باقي المسار الثاني المعقد. بينما رونالدو يعني حتى رونالدو كان في انتقاد من دييغو فورلان أسطورة الأوروغواي قائد الأوروغواي وجه له انتقاد وقال بأنه يبقى دائما عند المرمى بانتظار الهدف ما بانتظار الكرة ما عاد تحرك للبحث عنها، وهذا الشيء أنه عم يقيد فريقه كله يعني دوره سلبي. يعني لما عم تقول أنت هو عم يدفش بجهة ومنتخبه بجهة
1: تانية،
0: فهذا شيء واقع حقيقة.
1: واضح. يلا متروح عند ريتنا تريند ثلاثة. فيديو ممتع كتير وفي وجهة نظر بصراحة. بيقولوا الكبار بالعمر مزعوجين من أداء المنتخبات العربية وليش هيك ما بيعرفوا يلعبوا وخجلونا ومن هالكلام. صحيح. وهن نفسهم هالكبارية لما الأولاد بيلعبوا بالحارة بيمسكوا الطابة وبيبنشروها، ولما بيلعبوا بالبيت بيدقوا على أهلهم بيخبرون أولادكم عم يزعجونا.
0: مزبوط.
1: يعني هون بنتأكد من المثل، مثل ما بتزرع بتلاقي. كم مرة صارت معك قصي إجا جاركم وصرخ بوشكم حتى توقفوا لعب؟
0: والله كتير كتير، ويا ما مطالع سكينة وطق الطابة بالأخير قرر يحط مثل شفرات هيك على شباكه على الشبابيك كلها، فكنا تقريبا كل يومين نضطر نشتري طابة جديدة.
1: بس بيتابع هو رياضة ولا ما بيتابع؟
0: كمان
1: موقف محرج انحط فيه اللاعب البرازيلي رايان فيتور خلال مؤتمر صحفي سأل فيه عن أخطر لاعب بالمنتخب الياباني، كانت تعابيره بتوحي أنه فات ببعضه وتلبك، بعده ضحك وهو عم يقول هبايش يلي بتاني بالبرازيلية يا رجل. ضحكوا الصحفيين وقالوا ببساطة حتى ما بيجيب العيد مثل ما بيقولوا أخوتنا بالخليج أنه هو ما بيعرف بصراحة، لازم يشوف فيديو حتى يقدر يقول منه اللاعب الخطير. بشكل عام المنتخب الياباني قوي، هو بيعرف هذا الشيء وعم يحضروا حالهم مشان المنافسة. كتار علقوا على هالفيديو انه مسكين يمكن محافظ الاسماء لانه صعبة على اساس الاسماء البرازيلية
0: او ما بيعرفوا من بعض يعني بيشبهوا بعض كلهم، ايه
1: وعلى اساس البرازيل كتير اسماء سهلة. وناس علقت انه خاف لا يوقع بفخ التنمر قام سلكها بطريقة ما، وناس قالت انه احسن لاعب باليابان اسمه تويوتا اللي هو عم ينقر على اسم الشركة تويوتا اليابانية. كثير من المنتخبات طلعت أسماء وانشهرت، بس الغريب بهالموضوع أنه بالفعل أسماء المنتخب الياباني ما بعرف إذا الأستاذ محمود لساته معنا، فهل أسهل حفظ الأسماء اليابان وكوريا أم الإحصائيات اللي عم يجهزوها؟
0: لا أكيد الأسماء اليابانية صعبة.
1: مستمرين مع تريندات البرازيل واليابان، لأنه على ما يبدو مباراة كتير ناس متشوقة تشوف مين ممكن يربح، مقاتلي الساموراي ولا راقصي السامبا. إعلان قديم للاعب كرة القدم تتذكره يا قصي لروبرتو كارلوس خاص بشركة بيبسي رجع يتداول من جديد. الإعلان كان بيحكي عن أنه مشجع ياباني قابل روبرتو كارلوس وأخذ توقيعه وبعدين عمل حركة التحية اليابانية المشهورة اللي هي الانحناء. فوقت المباراة كان في ركلة حرة مباشرة للبرازيل، فبعد ما صار الانحناء بسدد كارلوس وكان في قباله الجدار الياباني، لعب لعبته الزلمة واستخدم التحية اليابانية لخداعهم. فانحنى الحائط الصد الياباني. صحيح. وسجل هدف المباراة. البرازيليين أسطورة في التنمر، يعني هيك نكات ما كان اسمه تنمر لكن هالمرة مشكلة يعني.
0: وبالفعل يعني هلا الموضوع يعني بعد ما صرح اللاعب الياباني انه الفريق البرازيلي ما عاد بخوف مثل الاول، يعني صار في حتى ماركينيوس كان له تصريح استنكر فيه هاي التنمر من قبل اللاعب الياباني.
1: نعم.
0: الموضوع رح يكون كتير حساس اليوم.
1: بنروح عن تريندنا الاخير.
0: تفضل.
1: الترند الأخير هو تعاليق الناس، طبعا تعاليق وجمع كلمة تعليق بالنسبة لي. تعليقات الناس على الحضور الواسع لجماهير كرة القدم بالشوارع والمقاهي بكل مكان بالعالم مو بس بالدولة المستضيفة. واحد كتب تعليق وقال فيه معقول كل هدول الناس ما عندهم بصمة الصبح بالشغل؟ انت عندك بصمة ولا عافينك منها قصي؟
0: لا عندي
1: في بصمة. خلاص طليل.
0: هلا بعتقد بالأردن كان قرروا أنه يأخروا الدوام شوية للعشرة مشان
1: يتمكن بأحد المباريات. صحيح.
0: مشان يقدروا يتمكن يشوفوا
1: حتى سمعت اليوم المباراة المنتخب
0: المغرب
1: الهولندي والمغربي وين يمكن المقامة في المكسيك في مونتيري في المكسيك تأكد.
0: والله ما
1: فأعلنوا عن عطلة لأنه خايفين من الحشد الجماهيري اللي راح يكون للمنتخبين. يوم قررت.
0: نعم. مباشرة

0: إلى آخر فقرات البرنامج نرصد أجواء التجمعات المونديالية مع الزميل عمر الحموي. مساء الخير عمر.
1: مساء الخير لك زميل قطي ومساء الخير للزميل محمد خميس.
0: أهلا وسهلا فيك.
2: هلا عمر.

0: كل ما تعنيه الكلمة من معنى. أنا بالنسبة للمواجهات اليوم الأجواء عندي راح تكون في تمام الساعة 8 مساء راح يلتقي منتخب البرازيل أمام منتخب الياباني. المتوقع تواجد جماهيري كبير من عشاق السامبا البرازيلية ونيمار. يعني المنتخب البرازيلي للأمانة بيحظى بشعبية كبيرة، وبكل مباراة من دور المجموعات لما يكون متواجد فيها المنتخب البرازيلي بيكون في حضور جماهيري كتير كبير، مو بس في أرض المعارض القديمة وإنما بكل التجمعات المونديالية اللي رصدتها بالعاصمة دمشق. يعني الأمور كل الأمور حاليا تحت السيطرة، خصوصا توقيت هاي المباراة هو مناسب جدا لأغلب الأشخاص اللي طالع من شغله بيكون مرتاح وصار قادر إنه يطلع مع أصدقائه أو مع عائلته أو حتى مع الأشخاص اللي حب يقضي معهم أوقات جميلة. زميلي
1: طيب زميل عمري، يعني هلا في اكيد المنتخب البرازيلي له شعبيه، بس يا ترى ممكن نلاقي مشجعين للمنتخب الياباني ولا لا؟ ما بيشجعوا اليابان ولكن من باب الكره بالبرازيل ممكن يشجعوا اليابان.
0: يعني هذا الجواب راح يجاوبوك عليه. انا جربت صراحه استطلاع راي واخذت اراء الناس اللي كانت متواجده بارض المعارض القديمه.
1: نعم.
0: عن توقعاتهم، عن أبرز التوقعات من متابعين مونديال بدمشق دور 32، وكان في مشجعين لمنتخب الياباني. خلينا نسمع الاستطلاع سوا.
1: نعم.
2: شو توقعاتك مباراة المغرب وهولندا؟
3: بإذن الله المغرب.
2: قد ايش تتوقع؟
3: 2-1.
4: والله المغرب تلعب حلو، عرفت كيف؟ وأخيرا بيظل الحظ اللي بيلعب هو الحظ بالأخير، عرفت كيف؟ اما اتمنى ان شاء الله للمغرب.
2: هي المغرب لها دور كبير، يعني ما شاء الله هي عالميا يعني تصنيفها الخامس او السادس. يعني اليابان والبرازيل
3: اكيد البرازيل،
2: بس اليابان منتخب متطور، منتخب سريع، بيلعب على المعلم
3: قلبا وقالبا مع البرازيل.
2: دمك برازيل
3: بيلعب البرازيل.
4: والله هلا الانظار كلها ناحيه اليابان، بيقولوا اليابان لعيبه المره هاي، فممكن اليابان
2: تعمل مفاجأة.
4: والله كل شيء بصير.
5: البرازيل منتخب يعني عالمي، ما فينا ننكر انه اخذ كأس العالم عدة مرات، ولكن اليابان جايب قوة، يعني اليابان فايت فوتو هالمرة. يعني علم الغيب عند الرب العالمين، بس يعني بتوقع انه في لعبة حلوة حتصير بغض النظر عن النتيجة، نحن المهم نستمتع.
6: ان شاء الله برازيلية.
7: اتوقع
6: 3-1
2: كندا، ومع كندا رات اللي بتشجع كندا بكأس العالم.
8: اكيد بشجع كندا.
2: شو السبب؟
8: لانه اللاعبين احسن من لاعبين افريقيا.
9: الأفريقا أحسن من كندا، بيفوز 2-1.
2: طب أنت مين بتشجع بكأس العالم؟
9: البرتغال.
2: مباراة ألمانيا والباراغواي.
8: ألمانيا أكيد 100%. 6-0.
2: كثير متأكد أنت 100%؟
8: 100%.
2: مباراة ألمانيا والباراغواي.
6: ألمانيا.
2: طيب مباراة ألمانيا والباراغواي.
4: والله عاد الاثنين هم لعيبة، الباراغواي والألمان لعيبة، لكن ممكن يكون 2-0 لألمانيا 2-0.
1: زميل محمد، حسب ما سمعنا يعني معظم الناس عم يقولوا انه ألمانيا البرغواي يعني فينا نقول يعني شبه محسومة لألمانيا، اعتبر انت
10: ألمانيا. انا متخوف للأمانة من المباراة،
1: يعني انا متخوف للبرازيل اليابان ماني حاسمه، وحتى هولندا والمغرب صحيح. انا شايف الكفه تقريبا متكافئه، ولكن المانيا البرغواي اعتقد الامر شبه محسوم، ما راح اقول محسوم
10: ان شاء الله، ويصل المنتخب الالماني ليواجه المنتخب الفرنسي بتوقع. انا اشوف سياستي دائما شو بتقول طالما انا متاكد انه المنتخب الفرنسي اقوى من المنتخب الالماني بكتير، وبالتالي اذا الله كاتب لنا نجتمع مع فرنسا راح نتبهدل، خلينا نطلع من البرغواي نريح حالنا.
1: نعم، نعود إلى زميل عمر الحموي. زميل عمر تفضل.
0: نعم، يعني للأمانة كانت التوقعات ما بين وبين، يعني حتى المنتخب الياباني كان في ناس بتعول على المنتخب الياباني بسرعته بتطوره الكبير اللي عم يشهده بالسنوات الأخيرة المنتخب الياباني. يعني برجع بأكد لك أنه هون الأجواء المونديالية ما زالت مستمرة بدمشق، التجمعات ما زالت مستمرة. يعني حتى زميلي قصي لو تحدثنا عن مباراة المغرب
1: اسمح لي، هو بدي أسألك عنا زميل عمر، يعني هلأ نحن قلنا الساعة 8 متابعة وقت ذروة، حتى ألمانيا والباراغواي وقتها مناسب، ولكن 4 فجرا، وأنا بتذكر يعني أنت في قلت لي المباريات متأخرة أحيانا لا تنقل، أما بخصوص مباراة هولندا والمغرب شو الوضع الساعة 4 فجرا؟
0: نعم، للأمانة يعني مباراة المغرب وهولندا بالنسبة لأهميتها الكبيرة تواصلنا مع منظمين

0: وتواصلت مع يعني مع المنظمين ومع المسؤول الإعلامي السيد صالح، كنت أشكر له على تعاونه، المنظمين لمهرجان كأس العالم في أرض المعارض القديمة بدمشق، وأكد لنا أنه راح يتم نقل مباراة هولندا والمغرب بسبب أهميتها وبسبب تواجد منتخب عربي والأداء الكبير اللي عم يقدمه المنتخب المغربي. فيعني اليوم كل عشاق منتخب المغرب واللي وعشاق منتخب هولندا اللي بيحبوا منتخب هولندا والمشجعين الداعمين للمنتخبات العربية، راح يتم نقل هاي المباراة بوقت متأخر اللي هو راح تبدأ المباراة الساعة 4 صباحا 4 فجرا. راح يتم نقل هاي المباراة. بالمناسبة على منصات التواصل الاجتماعي الصفحات الرسمية لمهرجان كأس العالم بمثل هيك مباريات خصوصا بدور 32 بالمواجهات الأقصائية راح يتم نشر استطلاعات رأي للجمهور ويصير في تصويت. يعني اليوم لما يكون في عدد كبير من الجماهير اللي حابة تحضر مباراة ولو كانت في وقت متأخر راح يتم نشر على منصات التواصل الاجتماعي للصفحات الرسمية لمهرجان كأس العالم بدمشق، وبناء على ذلك يتم اتخاذ القرار. ولكن الخبر الأكيد بأنه راح يتم عرض على الشاشة الكبيرة مباراة منتخب المغرب ومنتخب هولندا بتمام الساعة 4 صباحا 4 فجرا. وصراحة فرصة، وهي لأول مرة يعني بيتم نقل وعرض هيك مباراة بهيك توقيت.
1: نعم. إذا مستمعينا الأحبة، بالأمس انطلقت دور 32، كندا تتغلب على جنوب أفريقيا بهدف دون مقابل، اليوم تستمر الإثارة، البرازيل مع اليابان الساعة 8، ألمانيا مع الباراغواي الساعة 11:30، وكما ذكر الزميل عمرو الحموي هولندا مع المغرب الساعة 4 فجرا، وأيضا يمكنكم متابعتها في التجمعات المونديالية. شكرا للزميل عمرو الحموي الذي يرصد لنا هذه الأجواء الجميلة. شكرا زميل عمرو، لنا لقاءات قادمة إن شاء الله.
0: شكرا.
1: وأيضا شكرا لزميلي محمد خميس على فقرة ترند المونديال ومرافقتنا في عيش المونديال. شكرا والتوفيق إن شاء الله اليوم.
2: شكرا قصي. أنا بس في هيك أمر حابب ضيوفنا الأستاذ خالد الأستاذ محمود إذا ممكن هيك يعملونا إضاءة على هذا الموضوع اليوم. وأنا عم بحضر هيك للمباريات وعم بقرأ معلومات، اكتشفت أنه الحكام للقاءات اليوم قاد كل واحد منهم لقاءين ضمن دور المجموعة. وبالتالي هل يعني إعطاء الأولوية لأكثر الحكام اللي حكموا في دور المجموعات للأمام، يعني بمعنى آخر إن كان الحكم لم يحكم حتى الآن فهل هو لا يحكم في الأدوار الإقصائية أم ماذا؟ بتمنى هيك إضاءة تحكيمية لفتة لنثقف هيك مستمعي.
1: إن شاء الله متواصل معك.
2: شكرا لك.
1: شكرا. عيش المونديال. اللقاء يتجدد غدا إن شاء الله. الإعداد مصطفى شمشان وفاروق حسون، التقديم قصي حمود، الإخراج أروى حامد. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: سيدة المدن وهوى القلوب، قصة حب أبدية شامخة كجبالها، أرض الأنبياء ومهد الحضارة.

0: يا محلى وهي.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

بالعربي. أهم المحطات التكنولوجية بالعربي مع تك بالعربي. تك بالعربي من إعداد ديرين علي والتقديم مارلين شكير. تك بالعربي والإخراج أمير دياب. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج تك بالعربي على إذاعة دمشق. بتطلع موبايلك من جيبك، ما بتكتب كلمة سر، بس بتحط إصبعك أو بتطلع على الشاشة وبيفتح فورا. سريع، سهل ومريح لدرجة أنه صرنا نحس أنه الهاتف بيعرفنا. بس السؤال المهم، هل البصمة والتعرف على الوجه أمان حقيقي ولا في جانب خفي ما لنا منتبهين إله؟ البصمة والتعرف على الوجه هي طرق حماية بيولوجية، يعني البصمة بتعتمد على شكل خطوط إصبعك والوجه بيعتمد على ملامحك ونقاط دقيقة فيه. الموبايل بيحول هالمعلومات لرموز رقمية وبيخزنها ليعرفك لاحقاً. وين بنستخدمها بحياتنا؟ اليوم تقريباً كلنا بنستخدمها بفتح الموبايل، تطبيقات البنوك، الدفع الإلكتروني، تسجيل الدخول للتطبيقات، حتى على تطبيقات مثل واتساب أو الخدمات البنكية، صارت جزء من الأمان اليومي. هاي الطريقة فيها فوائد قوية، يعني هي أسرع من كلمة السر وأصعب للسرقة من الباسورد التقليدي، وكمان مريحة جداً بالاستخدام وبتقليل نسيان كلمات المرور، يعني عملياً سهلت حياتنا كتير. بس وين الخطر الخفي؟ هون النقطة المهمة، لأنه البصمة والوجه مو كلمة سر ممكن تغيرها، هي جزء منك. إذا سرقت البيانات ما فيك تغير وجهك وما فيك تغير بصمتك، وببعض الحالات البيانات البيومترية ممكن تتخزن على خوادم أو أنظمة، وإذا صار خرق أمني المشكلة كبيرة. أحياناً ممكن تنخدع التقنية، يعني بصمات ممكن تنسخ بطرق متقدمة، وكمان التعرف على الوجه ممكن ينخدع بالصور أو الزوايا أو الإضاءة والتشابه، وممكن يسبب أخطاء، يعني مو نظام مستحيل ينكسر بل نظام قوي بس مو مثالي. الصراع الحقيقي هون بيكون الراحة مقابل الخصوصية، يعني في راحة وسرعة بس المقابل تخزين بيانات حساسة عنك، يعني لازم تختار بين السهولة وبين جزء من خصوصيتك الرقمية. ببعض الخطوات البسيطة ممكن نحمي حالنا، مثل تفعيل البصمة مع كلمة سر احتياطية وعدم الاعتماد عليها فقط بكل الحسابات، وكمان استخدام التحقق بخطوتين والانتباه لإعدادات الخصوصية، وما ننسى معرفة شو البيانات اللي الجهاز بيخزنها. وبالنهاية البصمة والوجه سلاح ذو حدين، بيعطيك أمان بس بياخد جزء من خصوصيتك الرقمية. إلى اللقاء. كنتوا عم تسمعوا تك بالعربي، أخبار جديدة بالعربي عن التكنولوجيا من إعداد ديرين علي والتقديم مارلين شكير. تك بالعربي والإخراج أمير دياب.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: يلا ابني انت ابدا.
2: دائرة التمثيليات تقدم.
1: تقدم. يلا تقدم. زهاء

0: عاد يلا
1: يلا. التأليف سامر عادلي.
2: ايوه حلوه.
3: انت ليش فرحانه كل هالقد؟ بركي ما راح يكون من نصيبه.
1: لا اختي قولي ان شاء الله يا رب يكون من نصيبي.
3: التأليف تقل حلو كتير.
0: يلا حبيبة قلبي
4: يلا يلا. الإخراج
5: إيه.
4: الإخراج
5: إيه.
4: الإخراج
6: إيه. مهند بيبي عم حدو
4: لك. إيه بعرف شو مفكريني خرفة.
1: خدي اختي هاي 20 كبكوبة صوف لون واحد ما بيعزبوكي. ها
3: 20 كبكوبة صوف. اختي شو شايفتيني ماكينة انا؟ سعاد حبيبتي انا ممكن ساعدك بقبي بريب مو اكتر من هيك، وكمان بعد ما خلص شغلي ما بقدر ساعدك.
1: اختي هذا الصوف مو الك لوحدك، انت بكرة عندك حصة فنون وحصة رياضة، بقى كل في الطالبات اللي عندك يساعدوكي، منه بيتعلموا شغل السنارة ومنه بترتاحي انت هالساعتين زمان.
3: والله يا سعاد عم تفاجئيني كتير، من لك هالزكا كله. وهذا اختي ليكون عم تاخدي من حبوب امك.
1: ليش عم تحكي هيك اختي؟
3: حبيبتي بدك ياهوني يقلعوني من المدرسة؟
1: لا،
3: حصة الفنون وحصة الرياضة من حق الطالبات لحتى ينبسطوا ويرتاحوا، مو من حقي ولا من حقك.
1: ومشان هيك أنا عم بطلب منك تعلميهم شغل السنارة وبيستفادوا منهم بالمستقبل.
3: مزبوط بيستفادوا منهم بالمستقبل، بس مو نازلة بالمنهاج. عم تفهمي؟ شغل السنارة مو مادة دراسية أساسية.
1: صدقيني نهاد، صدقيني رح يستفادوا كتير كتير إذا تعلموا شغل السنارة.
3: يا ويلي منك شو بتلعيلي قلبي. حبيبتي سعاد اسمعيني، درس الرياضة مهم مزبوط، ودرس الفنون مهم كتير كتير كتير، مثلهم مثل أي مادة علمية. يعني ما بيصير نغير لهم المنهاج. مادة العلمية مهمة والمادة الرياضة مهمة ومادة الفنون مهمة. عم تفهمي؟
1: مثل ما بدك. يعني أنا كنت حابة أفيدك بقرشين.
3: شو هالحكي؟ ليش شغلك كتران أختي؟ قديش عم تاخد معك الكنزة تقبريني؟
1: حبيبتي أنا باليوم بخلص 5 كنزات ها، وأنا مرتاحة. قولي ما شاء الله أختي.
3: شو هالحكي؟ ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، 5 كنزات؟ شو أنتي معمل أختي؟ معقول؟ والله ما عم

0: خدي هيك بكي بالصوف. لا تخبري سعاد،
1: ما رح خبر حدا. يخرب بيتها، تصوري شغلتني بكنزتين وشال وبالآخر عطتني 5000 ليرة.
0: وأنا نفس الشي. يا لطيف شو بخيلة. مشان هيك خلينا نشتغل لحسابنا.
1: وبركي عرفت؟
0: أي تعرف شو رح يصير يعني؟ سعاد عم تسرق تعبنا، مثل ما سرقت هي واختها ذهبات حماتي وحرموا حده وعبده من حصتهم.
1: إيه لا تذكريني بهالقصة، كل ما انذكرت قدامي بيتزرزع بدني.
0: الله يصطفل فيهم.
1: جاي على بالي آخذ للشغل كله.
0: تاخدي للشغل اللي جبناه نحنا؟
1: إيه شو عليه؟ منخليها تشتغل الكنزات وما منعطيها أجرتهم.
0: قولي عليكي شو قوية. إيه بس سعاد كمان مو قليلة، ما بتشتغل إذا ما أخذت سلاف. خايفة عليها؟ قولي عليها.

0: هلأ وينها أختك سعى؟ ليش ما عم تساعدك بحط العشاء؟
1: خليها بهم أمي، سعاد الله يعينها عم تشتغل بالصوف ليل نهار،

0: خليك بحمل عنك كتفه وأنا بحط العشاء.
1: سعاد عم تشتغل بالصوف؟ إلي شهر عم علمة وما عم تتعلم، قولي عليا شو مخسمي.
0: شو الحكي أمي؟ لكن مين اللي عم يشتغل الكنزات أمي؟
1: أنا وجارتنا أم فؤاد وبهيجة مرت البقال، وصبرية المرة الجديدة اللي جابها المختار، ومرت أخوك يحده، ومرت عبده كمان.
0: لكن أمي سعاد شو عم تشتغل تقبريني؟
1: سعاد؟
0: إيه؟
1: سعاد عم تشتري ذهب، تقبض مصاري وبتشتري فيهن ذهب. شاطرة، تعرف وين مصلحتها؟
0: شو الحكي؟
1: إيه؟
0: أنا كثير عم بتفاجأ هاليومين أمي.
2: هاتي لشوف بشو تفاجأتي اختي.
0: اهلين تقبشيني. والله ما بعرف شو بدي اقول لك.
2: قولي لا تستحي اختي.
0: كثير عم تفاجئيني، صايره ذكيه كثير والله يا اختي، مالي عرفانه. حبيبتي عم تشغلينا كلياتنا كلياتنا لمصلحتك، وانت عم تشتري ذهب وتخبيهم وتسمصريهم تقبريني.
2: اختي
0: اختي
2: اختي
0: احكي احكي
2: اختي. انا عم بشتري بكره، عم بشتري حلول لمشاكلنا. إذا صار على أمك شي لا سمح الله، مين بده يصرف علينا؟ مين؟ إذا أنا مرضت مين معه يساعدني؟ بعدين يا أختي يا حبيبتي، إذا كنتي مشكشكة هيك بالذهب، الناس بتصير تشوفك، الذهب بقوي النظر.
0: اي والله معك حقلك أختي، معك حق كثير. هاتي لشوف ورجيني شو اشتريتي. افتحي العلبة لشو؟
2: حاضر. ها
0: يا سلام، هالطوق شو حلو. بس تعرفي اختي
2: شو؟
0: يا ريتك جايبة معه خرزة زرقاء.
2: خرزة زرقاء؟ ومنشان شو الناس بدها تطرقنا عين؟
0: تقبريني مشان دماغك، دماغك الذهب. لك انتي الذهب، الذهب يا ذهب.
2: عيار 24.

0: يا سعاد اختي، وين المانتو الكحلي اللي كنت لابسته الصبح؟
1: ليتو اختي معلق قفل الباب مكوي وجاهز.
0: سلمتي اياتك تقبريني، بس يعني تاني مرة حطيه بالخزانة، لا تعجئي لي الغرفة.
1: تاني مرة انت كوي وحطيه بالخزانة، انا على شو بدي لحق
0: اي معك حق. ها كأنه صاير المانتو ضيق شوي علي اختي، نصحاني ما هي؟
1: اخر مرة زنتي حالك فيها قديش طلع وزني؟
0: الميزان تبعنا خربان اختي، ما عم يعطي نتيجة صح.
1: كل ما زاد وزنك بتقولي الميزان خربان.
0: يي شو هاي الورقة؟ ها مين حاطة بجيبة البنطو؟ انت حاطتيها اختي؟
1: لا والله، ليش ليش بدي حطلك ورقة اختي؟ بعدين اقري شو مكتوب فيها.
0: استني شوي. بتحطوا المصاري على الطاولة بالصالون بكرة الساعة 12 بالليل، وانا بجي باخذهم من تم ساكت، والا قولي بخرب بيتكم وبخليكم تناموا بالشارع. قولي على قامتي اختي.
1: مصاري شو؟ مين عطاكي هالورقه اختي؟
0: لك شو بيعرفني اختي، هي قدامك ها لقيتها بجيبه المانتو. ليكون حدا شي حدا حاطط لي اياها بجيبتي وانا راجعه من المدرسه. قولي على قامتي.
1: معقول ما حسيتي اختي؟ كيف حدا بحط لك بجيبتك ورقه وما بتحسي؟
0: لك شو بيعرفني، يكون شارده او شي. بعدين المانتو اسميك وجيبته كبيره.
1: بركي شي حدا من رفقاتك عم بيمزح معي.
0: ما في بالعاده حدا يمزح معي لك اختي، بعدين انت بتعرفيني وشي ما بيضحك للرغيف السخن.
1: طيب اكيد اكيد هاي عصابه مراقبيننا وعرفانين انه ما عنا رجال بال بيت.
0: قولي على عمتي ومفكرين معنا مصاري. لك شو هالمصيبة يا ربي. أنا
1: قولي يا ربي
0: رجبي عم تقصف.

0: تفضلي أختي، هاي غالي الباب القديم.
1: شكرا أخي، ركبت غالي جديد وقفل جانبي.
0: طبعا، وهي المفاتيح. تفضلي.
2: الشبابيك
0: محمية بشبك حديد من الأساس، برغوت ما بيقدر يدخل منها.
1: يسلموا إيديك أخي. تفضل أخي، هي حسابك.
0: الله يعوض عليكي، كل قرش بعشرة. ما قلتي لي أختي ليش غيرتوا القفل؟ الأولاني جديد وما بيشكي من شي.
2: زيادة أمان أخي، مثل ما لك شايف، يعني نحن بنات وعايشين لحالنا.
1: ولينا علينا وولاد الحرام كتار لك أخي.
2: وبعدين كل يوم عم نسمع قصة جديدة، شي سرقة، شي اعتداء.
0: أيوة.
2: يا لطيف الله يجيرنا.
1: أيوة الله يجيرنا.
0: والله معكم الحق، الاحتياط واجب.
2: بعدين أخي، أنت أخذت مفتاح للغال الجديد؟
0: ما فهمت. مفتاح؟
1: مفتاح أخي. ما أخذت مفتاح؟ خوت ها، سنة شوي. وهي نسخة.
2: نحن منسق فيك سيد أنيس.
0: كتر خيرك، بس يعني أنا يعني
1: من غير بس أخي، هي نسخة، تفضل خليها معك.
2: بعدين نحن ما منحب نتعامل غير معك، شغلك متقن.
0: شكرا كتير لك يا خانم، بس ليش بدي أخذ نسخة من المفتاح؟
2: مشان تساوي نسختين عنه، وحدة لحده ووحدة لعبده.
1: ايه الله يرضى عليك، بسرعة أخي، الله يخليك. بس لا تبيت المفتاح معك، اوعك ها.

0: تسكني هاد، ليش عم تقفلي الباب؟
1: ليش اختي؟ نحن مهددين، بلكي اجي اليوم وحاولوا يفتحوا الباب علينا.
0: يا زكية، كاتبين لك بالورقة بكرة مو اليوم،
1: وبلكي كانوا عم يخدعونا واجوا اليوم.
0: اختي خلينا نخبر الشرطة ونخلص.
1: شو نخبر الشرطة؟ بلكي كانوا عم يرقبونا، واذا عرفوا انه اشتكينا للشرطة بيأذوني انا وياكي. لك اختي،
0: هاتي هالتليفون، خلينا نخبر حدو وعبدو.
1: هاتي هيك ايدك عن التليفون، بلكي اذا اجوا اخواتك كمان قتلوهم.
0: وليش حتى يقتلوهم؟ هن رجال وبيقدروا يدافعوا عنا.
1: لك انت بدك اياهم يموتوا اخواتك؟ بلكي كانوا مسلحين.
0: خايفة على اخواتك؟ خايفة عليهم ومخايفة علي وعلى امك؟
1: لك انا ميتة رعبة يا جدبة، بس ما بعرف شو بدي اعمل يا ويلي.
0: شو رأيك نجيب بكرة كم بدي جارد يسهروا معنا؟
1: ايه فكرة، لك فكرة حلوة كتير. لك دخيله انا الذكي. ايه دخيله.

0: سعاد لك يا سعاد
1: خلاص بعد عني بعد
0: مين هذا سعاد انت شايفه منام سعاد في ايه وليه لك اختي سعاد صلحين قمتك ما عم بقدر نام من صوت شخيرك تقبريني
1: اوف منك كنت شايفه منام كتير حلو
0: لك هلا كيف تقدري تشوفي منامات حلوه ونحن بهيك ظرف لك اختي
1: شحنت رصيدي اختي
0: انو رصيد اختي
1: لا رصيد المنامات
0: هلا صارت المنامات الى رصيد يا اختي الله يرضى عليكي اصحي نحن مهددين باي وقت ممكن حدا يدخل علينا
1: نامي نامي تقبريني نامي ما حدا رح يدخل علينا حتى الهوى ما بقى نسم علينا
0: يا اختي بكره بترجع على غرفتك انا ما عاد عم بقدر نام مع حدا الله يخليكي
1: حبيبتي هاي غرفتي
0: حبيبتي رح نخلص من هالقصة ايمتى أنا بدي أرجع نام بغرفتي وعلى راحتي روحي لغرفتك الله يخليكي
2: كنتم مع سهايمر التأليف سامر عادلي ساعد في الإخراج محمد قبلان زهايمر من إخراج مهند ديب

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: السادسة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
2: نشرة الأخبار المحلية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا ومشاهدينا، نرحب بكم في فترتنا الإخبارية المحلية لهذا اليوم، والبداية بعد الفاصل بأبرز العناوين.
1: في إطار استمرار التواصل السياسي بين دمشق وبغداد، الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له بدمشق العلاقات الثنائية.
0: تواصل المواقف المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية.
1: خلال مؤتمر صحفي، وزير الطوارئ يستعرض أعمال الوزارة ويطلق تطبيق الاستجابة.
0: وزير الاقتصاد يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي.
1: يا سادة، معكم في تقديم هذه الأخبار عبد الكريم البوشي ولينا هندي، وفي الإخراج أروى حامد ومرفت العبدالله. نبدأ التفاصيل بعد لحظات.

0: أهلا بكم. في إطار استمرار التواصل السياسي بين دمشق وبغداد، استقبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب بدمشق وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له، وذلك بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني. وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تطوير التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية وتعزيز مستوى التنسيق والتشاور بين البلدين الشقيقين إزاء التحديات المشتركة.
1: هذا واستقبل وزير الخارجية والمغتربين أسعد الشيباني في قصر تشرين بدمشق، استقبل وفدا عراقيا برئاسة نظيره العراقي فؤاد حسين، وتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الشقيقين. كما تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. للحديث أكثر عن العلاقات السورية العراقية ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ علي ميني. أستاذ علي، مساء الخير. أستاذ علي.
2: نعم.
1: مساء الخير وأهلا بك معنا في هذه النشرة.
2: مساء النور.
1: أهلا ومرحبا أستاذ علي. اليوم دمشق تستضيف وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، وهذه تعتبر الزيارة الرسمية الأولى للوزير العراقي إلى سوريا منذ سقوط النظام البائد. اليوم كيف تقيم العلاقات السورية العراقية؟
2: بداية أسعد الله مساءكم ومساء السادة المستمعين.
1: أهلا ومرحبا.
2: حقيقة هذه الاستضافة التي شهدتها سوريا اليوم، رئيس الوزير الخارجية العراقي الذي استقبله النظير السوري السيد أسعد الشيباني في قصر تشرين، ثم بعد ذلك كان هناك استقبال للخارجية العراقية من قبل الرئيس أحمد الشرع في قصر الشعب. تناول هذا الاجتماع الذي حصل بين الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين، بين الجانب السوري والجانب العراقي. نحن نعرف أن هناك تغير كبير بالنسبة للعراق ما بعد سقوط نظام الأسد، وكان هناك تنسيق مع الحكومة السورية الحالية، ومنها

ملف عودة اللاجئين السوريين. في حقبة النظام البائد كان هناك حذر شديد سواء من الجانب العراقي وسواء من الجوانب الأخرى في الدول المجاورة في المنطقة جراء التهديدات الأمنية.

0: الإقليمي، سواء في مكافحة الإرهاب، سواء في ضبط الحدود من تهريب المخدرات وترويج هذه المواد لتأمين هذه الحدود. وسوريا كان لها الحضور الإقليمي والدولي في هذا الملف. حقيقة هذه الزيارة تأتي في هذا الوقت الذي تشهد فيه المنطقة يعني حركة كبيرة من النشاط ما بين هذه الدول لإعادة التماسك، خاصة مع الحروب التي تشهدها المنطقة، الحرب التي تدور الآن ما بين إيران وحزب الله والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، كذلك الحرب الدائرة في الجنوب اللبناني، التوغلات الإسرائيلية التي نشهدها في كل يوم في الجنوب السوري ومنها البارحة. فهذه الزيارة لها أهمية في التنسيق الأمني ما بين البلدين، وكذلك الحرب ضد حزب الله، خاصة حينما تم الحديث في الشارع منذ أيام قليلة عن احتمالية أو جدلية دخول سوريا في حرب ضد حزب الله. فسوريا اليوم بحاجة إلى بناء العلاقات مع الدول المجاورة، ومنها كما تكلمنا العراق، وكذلك المملكة الهاشمية الأردنية.
1: طيب أستاذ علي، إذا نحن نتحدث عن العلاقات بين البلدين سوريا والعراق بأنها لا تقتصر فقط على العلاقات السياسية، وإنما أيضا هناك علاقات أمنية واقتصادية. ولو أنك أتيت على ذكر طبعا انعكاس هذه العلاقات بين البلدين على المنطقة ككل، لكن إلى أي حد التعاون بين البلدين سوريا والعراق له انعكاسات على المنطقة؟ نفصل قليلا أيضا في هذه النقطة أستاذ علي من فضلك.
0: حقيقة اليوم حينما تنجح سوريا في بناء العلاقة الأمنية مع الجانب العراقي، هذا بكل تأكيد يعود يعني إيجابا على عموم منطقة الشرق الأوسط. اليوم سوريا تثبت للعالم أجمع وللأمم المتحدة ولمجلس الأمن أنها قادرة على أن تكون جزءا من المحيط الإقليمي في الأمن وضبط الحدود ومكافحة الإرهاب وتجار ومروجي المخدرات. هناك العديد من العمليات المشتركة التي كانت كذلك خلال الأشهر الماضية، سواء بالاتفاق مع المملكة الهاشمية الأردنية أو مع الجانب العراقي في محاربة تنظيم داعش، أيضا نقل يعني مقاتلي داعش خلال الفترة الماضية حينما كانت هناك معارك ما بين الحكومة السورية وما كان يعرف بمقاتلي قسد، نقلوا من الأراضي السورية إلى الأراضي العراقية. فالآن نجاح سوريا في تثبيت هذه العلاقات الثنائية مع الجانب العراقي يعود إيجابا على عموم المنطقة كما تكلمنا، بما يدفع الدول المجاورة إلى بناء شراكات أيضا ثنائية وثلاثية، وربما تكون شراكات مشتركة بين جميع الدول مع سوريا. وسوريا نجحت في هذا، عندنا اتفاقيات مع الجانب الأردني، مع الجانب السعودي، كذلك مع الجانب يعني القطري والتركي. هذا المحيط الذي يعني بدأ يشعر بالأمان، ذهب القلق، ذهب الخوف، ذهب التوخي والحذر من هذه الدول تجاه سوريا مما كان معهودا عنها خلال السنوات الماضية في عهد النظام البائد.
1: شكرا جزيلا للمحلل السياسي الأستاذ علي ميني على هذه المشاركة معنا. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: تتواصل ردود الفعل المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية، وفي جديدها جدد مجلس التعاون الخليجي تضامنه ووقوفه إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي انتهاكات تمس سيادتها أو تهدد أمنها. وأدانت رابطة العالم الإسلامي استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في المنطقة، وآخرها توغل داخل الأراضي السورية واستهداف محافظتي القنيطرة ودرعا بقذائف مدفعية.
1: شارك وفد سوري يضم ممثلين عن عدد من الوزارات والهيئات الوطنية في دورة تدريبية تستضيفها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مدينة لاهاي وفقا لوكالة سانا. وأضافت الوكالة أن الدورة تهدف إلى تعزيز فهم الكوادر الوطنية السورية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية ومتطلبات تنفيذها وتبادل الخبرات مع المنظمة والدول الأعضاء، بما يسهم في موائمة عمل المؤسسات الوطنية السورية مع أحكام الاتفاقية.
2: تواصل الإدارة العامة

0: للشؤون المدنية تنفيذ المرحلة الثانية من المرسوم رقم 13 لعام 2026 والمتمثلة بإجراء المقابلات مع المتقدمين للحصول على الجنسية السورية من المواطنين الكرد. وأجريت المقابلات في المراكز المعتمدة في كل من محافظات دمشق وحلب والحسكة والرقة ضمن إجراءات تنظيمية تهدف إلى استكمال دراسة الطلبات وفق الأصول القانونية والإدارية المعتمدة. وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية أطلقت المرحلة الثانية من إجراءات التجنيس بموجب المرسوم رقم 13 لعام 2026 في 23 من حزيران الجاري.
1: عقد وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح مؤتمرا صحفيا في مبنى وزارة الإعلام للحديث عن أعمال الوزارة واستعراض أبرز مهامها إلى جانب إطلاق تطبيق الاستجابة. هذا وأوضح الوزير أن فرق الدفاع المدني استجابت ل 1256 حالة إزالة ألغام ولأكثر من 10,000 حريق خلال عام 2025 في عموم البلاد. وأشار الصالح إلى أن نسبة الحرائق هذا العام كانت أقل مقارنة بالعام الماضي بسبب تفعيل الإنذار المبكر، مؤكدا أنه سيكون هناك مشروع لإزالة الأنقاض في دير الزور وريف دمشق وحمص بانتظار استكمال الإجراءات.
0: أصدرت وزارة العدل تعميماً موجهاً إلى السادة القضاة أكدت فيه مجموعة من الضوابط الإجرائية الناظمة للتعامل مع الجرائم المرتكبة في الفضاء الرقمي. وأوضح الوزير مظهر الويس أن هذه الإجراءات تأتي انسجاماً مع الدور الدستوري والقانوني للوزارة وتجسيداً لمبادئ الإعلان الدستوري المتعلقة بصون حرية الرأي والتعبير وتأكيداً على التوجيهات المستمرة الهادفة إلى ضمان حسن تطبيق القانون دون المساس بالحقوق الأساسية للأفراد.
1: أصدر وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار قراراً بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي عن الجانب السوري في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين سوريا ودولة الإمارات العربية المتحدة. واعتبر القرار مجلس الأعمال السوري الإماراتي هو الجهة الوحيدة المعتمدة عن الجانب السوري في العلاقة مع الجانب الإماراتي وفق الأصول المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والصناعة. وأوضح الوزير أن تشكيل المجلس يأتي في إطار تنظيم عمل مجالس الأعمال المشتركة مع الدول الشقيقة والصديقة بما يسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتطوير العلاقات التجارية وفتح آفاق أوسع للشراكة بين مجتمع الأعمال السوري ونظرائه في الخارج.
0: أكد معاون وزير الرياضة والشباب جمال الشريف أن الوزارة تحرص على تفعيل الاستثمار في القطاع الرياضي مشيرا إلى أن هناك توجها واضحا في هذا الإطار. وأوضح الشريف أن الوزارة اتجهت فعليا نحو الاستثمار لافتا إلى أن الدولة لا تبخل في تقديم الدعم إلا أن هناك أولويات تشمل البنية التحتية والتعليم والصحة وإعادة تأهيل كثير من البنى المدمرة. وشدد الشريف على أن هذا الأمر دفع الوزارة إلى اتخاذ خطوات لاستثمار بعض منشآتها الرياضية بهدف تأمين دخل إضافي يسهم في دعم العمل والحركة الرياضية، مبينا أن ثمار هذه الخطوات بدأت بالظهور.
1: وفي خبرنا الأخير وبهدف ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات التعليمية، انطلقت في إدلب حملة أجيال النزاهة بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش. تفاصيل أكثر عن هذه الحملة معنا مراسلنا في إدلب أحمد السلوم. أحمد مساء الخير.
2: مساء الخير لينا.
1: أهلا ومرحبا أحمد، حدثنا عن حملة أجيال النزاهة، إلى ما تهدف هذه الحملة؟ من المستفيد منها؟ تفاصيل أكثر.
2: نعم لينا، شهدت اليوم محافظة إدلب إطلاق حملة أو فعالية جيل النزاهة في المركز الثقافي في المدينة بمشاركة حكومية واسعة شملت محافظ مدينة إدلب وعدد من المديريات، والمشاركة الكبيرة والأوسع لطلاب جامعات إدلب. الحملة أو الفعالية تستهدف فتح باب التطوع في هذه الحملة لطلاب جامعات إدلب، إذ بدأ

0: هذه الحملة أولى خطواتها من جامعة دمشق، ثم انتقلت إلى جامعة إدلب، ثم ستنطلق إلى عدد من الجامعات الأخرى في المحافظات السورية. الحملة تهدف إلى ترسيخ قيم النزاهة والشفافية في المؤسسات التعليمية وخصوصا في الجامعات السورية، وتعزيز أيضا ثقافة المسؤولية والالتزام لدى الطلبة والكوادر الأكاديمية، وتأهيل الطلاب الجامعيين، وخصوصا كون أن الطلاب الجامعيين سيسهمون في المراحل المقبلة في بناء مؤسسات الدولة أو الحكومة السورية، بالإضافة إلى تأهيلهم لدخول الأسواق العمل والمساهمة في تطوير بيئة العمل التي سيدخلونها. أيضا تهدف الفعالية إلى فتح باب الانتساب للطلاب ليكونوا متطوعين في هذه الحملة، وتوكيل سفراء أو تعهيد سفراء في عدد من الجامعات ليكونوا نموذجا في النزاهة، سواء في تحقيق النزاهة في العملية التعليمية وضبط العمليات التعليمية، بما يسهم في تحقيق بيئة تعليمية آمنة في الجامعات وفي المؤسسات التعليمية، لتكون مبادرة موسعة تشمل جميع الجامعات والمؤسسات التعليمية في المحافظات السورية.
1: نعم، هذه الحملة يعني مستمرة خلال أيام أحمد؟
0: لنا الحملة مستمرة لعدة أيام، ثم تنتقل إلى المحافظات والجامعات الأخرى في المحافظات، والحملة لم يكن أو لن يكون لديها عدد أيام محدد، ستكون مستمرة لطيلة الأيام الدراسية وخلال الأعوام الدراسية. في كل عام تكون حملة أو فعالية متجددة لاختيار ولتوعية الطلاب بالنزاهة، من أجل تهيئة جيل طلابي تعليمي مميز يدخل سوق العمل، يسهم في تحقيق العدالة والنزاهة في المؤسسات الحكومية، خصوصا أن الفعالية كانت بإشراف الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في دمشق، وكان هناك حضور وفي الحقيقة مشاركة كبيرة من طلاب جامعة إدلب في كافة الفروع والاختصاصات، حتى في الكوادر التعليمية وعلى مستوى مدراء المديريات، سواء مديرية التربية والتعليم ومديرية الرياضة في محافظة إدلب.
1: شكرا جزيلا لمراسلنا في إدلب أحمد السلوم على هذه المعلومات.
2: شكرا. في ختام هذه النشرة، هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. في إطار استمرار التواصل السياسي بين دمشق وبغداد، الرئيس أحمد الشرعي يبحث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين والوفد المرافق له بدمشق العلاقات الثنائية. تواصل المواقف المنددة بالاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية. خلال مؤتمر صحفي، وزير الطوارئ يستعرض أعمال الوزارة ويطلق تطبيق الاستجابة. وزير الاقتصاد يصدر قرارا بتشكيل مجلس الأعمال السوري الإماراتي.
1: وصلنا معكم إلى ختام الأخبار المحلية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في منظومة أخبار إذاعة دمشق، في تقديمها عبد الكريم البوشي ولينا هندي، وفي الإخراج أروى حامد وميرفت العبدالله. هذه دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود.

0: السابع والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. السيد الرئيس أحمد الشرع يبحث مع وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التنسيق بين البلدين. سوريا والعراق يعلنان في بيان مشترك تشكيل لجنة عليا لتنسيق ومتابعة تنفيذ مخرجات التعاون والجهود بين البلدين في مختلف المجالات. تركيا ومصر والكويت ورابطة العالم الإسلامي يدينون بشدة الاعتداءات الإسرائيلية على القنيطرة ودرعا، ويؤكدون أن التوغلات الإسرائيلية تشكل انتهاكا صارخا لسيادة سوريا ووحدة أراضيها. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث في جدة مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي سبل تعزيز التعاون الثنائي بين سوريا والمملكة. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن التعميم رقم 26 الصادر اليوم بشأن ضبط إجراءات قضايا الجرائم الإلكترونية ينسجم مع الإعلان الدستوري ويعزز حماية حقوق المواطنين وحرياتهم. أخيرا، قوى الأمن الداخلي في ريف دمشق تعلن إلقاء القبض على المدعو عدنان رياض حمادة الملقب بابن البيك المتورط بانتهاكات ضد المدنيين إبان حكم النظام البائد. ختام الموجز، إلى اللقاء.
2: تهيب المؤسسة العربية للإعلان بأصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية والمهنية إلى الإسراع بتسديد الرسوم المالية والذمم المترتبة على اللوحات الإعلانية، مستفيدين من قرار الإعفاء من الغرامات والمخالفات إذا تم التسديد قبل تاريخ 16/7/2026.

متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء، نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM.

0: وأما دمشق فكأنها وجه الحبيب.
1: الله، الحالة العامة بدمشق، الأوضاع بدمشق كيف كانت؟
0: التعبئة العلمية والتربوية هذا مشروع جهادي. دارية تصدت للحملة الصليبية.
1: الآن صلت الربط أو الرابط بين الزنكيين والأيوبيين،
0: وكان أخي الخليفة فاطمي العاضد لدين الله وكان مريضا وضعيفا.
1: دمشق مميزة جدا في عصر الأيوبيين، وبالتالي هي مركز القرار ومنطلق لمواجهة الحملات الصليبية.
0: صلاح الدين أحيا بيت المقدس بعد موته.
1: كم كانت دمشق عظيمة دكتور في تلك الفترة؟ يعني إذا ما قرناها بعديد من البلدان.
0: هو موضوع انتشار الرشوة، كان هناك مدرسة القطط يعني في دمشق.
1: هل يمكن أن نعتبر أن دمشق بلغت ذروتها العلمية قبل أن نصل إلى المملوكية، إلى الدولة المملوكية؟ بلغت مبلغا يعني حسنا من العلم. بعد مرحلة أعادت فيها دمشق حضورها في العصر الزنكي، تدخل المدينة مرحلة جديدة مع صعود الأيوبيين، مرحلة تقوم على بناء الدولة وترسيخ مشروع طويل الأمد. فكيف تحولت دمشق في هذا العصر إلى مركز سياسي وعلمي فاعل؟ وما الذي ميز التجربة؟

0: الأيوبية بعيدا عن صورة الحروب فقط. أنا يوسف اليوسف وهذا بودكاست تاريخ دمشق، أناقش هذه التفاصيل مع ضيفي لهذه الحلقة الدكتور عمار النهار أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق. أهلا وسهلا بكم دكتور.
1: بارك الله بكم أستاذ يوسف،
0: حياكم الله. قبل أن نلج في موضوع الأيوبيين ودمشق إبان العصر الأيوبي، نتحدث قليلا عن الحروب الصليبية أو الحملة الصليبية، الحملات الصليبية بلغت ذروتها في الحملة الثانية، الصليبية الثانية
1: بالنسبة لدمشق.
0: نعم،
1: حقيقة موضوع الحروب الصليبية موضوع كبير وطويل، وهو استمر قرابة قرنين من الزمان. فيما يتعلق بدمشق، كان هناك الحملة الصليبية الثانية التي كانت موجهة بشكل مباشر نحو دمشق، ومعركة حطين وتحرير بيت المقدس هذا له علاقة بدمشق كما سنرى، والحملة الصليبية الثالثة، ثم حملات أخرى في عصر المماليك. بالنسبة للحملة الصليبية الثانية، كان أكبر سبب لها هو تحرير عماد الدين زنكي لإمارة الرها الصليبية، وهذا أحدث ضجة في أوروبا.
0: أين تقع هذه الإمارة؟
1: الرها في الشمال، إلى قريبا شمال يعني سوريا، شمال بلاد الشام وجنوب تركيا. فهذا الأمر أحدث هزة في أوروبا، يعني لدرجة أن عدد من ملوك أوروبا هم من بدأوا يخططون لحملة صليبية ثانية وباتجاه دمشق. هذه المرة كان الهدف مباشر باتجاه مدينة دمشق. هناك سبب آخر ومهم جدا، يعني هو ظهور نور الدين محمود بن زنكي. الصليبيون خافوا أن يقوم نور الدين بتوحيد حلب، وكان في حلب، مع دمشق، وهذا سيمنع وسيكون عائقا أمام مشاريعهم وأمام أهدافهم. هذا السبب هو من الأسباب المهمة جدا في موضوع الحرب أو الحملة الصليبية الفرنجية الثانية. هنا يعني كما قلنا توجه الصليبيون نحو دمشق، وكان هناك ثلاثة من ملوك أوروبا شاركوا في هذه الحملة: لويس السابع ملك فرنسا، وكونراد الثالث ملك ألمانيا، وفيما بعد انضم إليهم بلدوين الثالث ملك مملكة القدس الصليبية. الصليبيون بجيوشهم توجهوا بداية نحو الغوطة الغربية، وهنا ارتكبوا خطأ كبير جدا عندما ذهبوا بذلك الاتجاه، لأن البساتين كانت كثيفة تمنع التقدم والطرقات ضيقة كذلك الأمر، فهم عرضة للكمائن، وهذا ما حدث، بالإضافة لظهور هبة شعبية حتى من المزارعين ضد هؤلاء الصليبيين. إذن هذا كان خطأ عسكري كبير جدا من هؤلاء الصليبيين أو من الحملة الصليبية،
0: وبالتالي أفشلت هذه الحملة في اصطدمت بمواجهة دارية.
1: طبعا هي بالغوطة الغربية لدمشق، وبشكل أساسي في مدينة دارية، وحوصرت طبعا المدينة تقريب من 4 أيام. كان أنا ذاك في دمشق البوريين بشكل خاص مجد الدين أبق، والقيادة العسكرية بشكل فعلي كانت لمعين الدين أنر، واستطاع حقيقة أن يقوم بتكتيكات عسكرية وأن يستجر الصليبيين إلى البساتين وإلى الكمائن، إلى أن جاء الأمر الحاسم، وهو تحرك نور الدين محمود بن زنكي. على ما ذكر ابن الأثير وابن كثير، بدأ يتحرك نور الدين نحو دمشق، وهذا ما أحدث ضغط نفسي على الصليبيين الذين قرروا بعد حصار 4 أيام فقط أن ينسحبوا، وكان ذلك هزيمة عسكرية وسياسية كبيرة لهم. بالتالي دمشق تصدت، وخاصة غوطتها ومن ضمنها دارية، تصدت للحملة الصليبية الثانية، وكان ذلك أيضا بداية لسطوع نور الدين محمود بن زنكي ومشروعه الجهادي، وخاصة في مدينة دمشق.
0: قبل أن ننتقل إلى نتائج هذه الحملة على دمشق وعلى المنطقة بشكل عام. نعود بشريط الذاكرة قليلا إلى

0: الوراء قبيل الحملة الصليبية الثانية. الحالة العامة بدمشق، الأوضاع بدمشق كيف كانت؟
1: الحكم كان للبوريين وقبيلهم ومعهم السلاجقة وقبل ذلك الفاطميين، فكانت مرحلة اضطرابات، مرحلة تفكك. لذلك الانتقال من هذا التفكك نحو التقدم كان مع عصر الزنكيين. بالتالي لاحظ دمشق كانت هي مصنع كل هذه الأمور، وهي قاعدة كل هذه التطورات، وهذا سينعكس في مراحل قادمة أيام الأيوبيين والمماليك طبعا.
0: نعم، الآن دمشق تم صد الحملة الصليبية الثانية وواجهت مقاومة من الأهالي ومن يعني سكان دمشق. استطاع نجم نور الدين زنكي إبان هذه الحملة. الآن دمشق ما بعد هذه الحملة، كيف أثرت هذه الحملة أو بشكل أوضح كيف أثرت هذه الحملة على ما بعدها؟
1: أن هنا ظهر المشروع الجهادي لنور الدين محمود بن زنكي، وعندما نقول الجهادي حقيقة لا نقصد فقط العسكري.
0: نعم.
1: التعبئة العلمية والتربوية هذا مشروع جهادي أيضا، وهو تهيئة للمشروع الجهادي العسكري.
0: نعم.
1: وهذا يدل على بعد رؤية نور الدين محمود بن زنكي بإخراج جيل
0: بناء قاعدة.
1: نعم. جيل واعي علميا وتربويا، وبالتالي يعرف عسكريا ماذا يريد أن يفعل وما هي مقدساته وما هي مهماته الوطنية إلى ما هنالك. وهذا كله تجلى فيما بعد بالأحداث التالية لحكم الزنكيين الذي تكلمنا عنه سابقا بشيء من التفصيل.
0: نعم، الآن صلة الربط أو الرابط بين الزنكيين والأيوبيين، أفل نجم الزنكيين قليلا وسطع نجم الأيوبيين. هذه المرحلة لو نسردها بسرد تفصيلي دكتور.
1: لو جعلنا صلاح الدين يوسف بن أيوب محور هذا الانتقال، سنرى أن صلاح الدين كان في تكريت وربي هناك، ثم انتقل من أجل خدمة الزنكيين في مهمة إلى دمشق.
0: نعم.
1: وأيضا ترعرع في دمشق. انتقل بعد ذلك مع عمه أسد الدين شيرجو أيضا في مهمة عسكرية وفي حملة عسكرية إلى مصر.
0: نعم.
1: من أجل التخلص من النفوذ الفاطمي فيها، و بما معنى نقل الحكم الزنكي إلى مصر. فوصل صلاح الدين مع عمه أسد الدين شيرجو إلى مصر. وهناك في مصر كما نعلم كان حكم الفاطميين في أواخره، وكان آخر خليفة فاطمي العاضد لدين الله، وكان مريضا وضعيفا. ومع وفاة أسد الدين شيرجو تسلم صلاح الدين الوزارة. وهنا بدأ هذا الكلام بعد منتصف القرن الخامس.
0: مصطلح الوزارة يعني لم يكن سابقا في العهود السابقة.
1: هو نشأت الوزارة فيها أقوال، يعني متى نشأت يعني كألفاظ كانت في أيام الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: لكن بشكل فعلي
1: وزيرايا من أهل الأرض. نعم. أبو بكر وعمر إلى غير ذلك، لكن كمنصب أو كتوجه سياسي تقريبا في العصر العباسي وأيام هارون الرشيد.
0: نعم.
1: أخذت أبعاد أخرى فيما بعد ومع تقدم الدول. فصلاح الدين لما تسلم الوزارة في مصر يعني تسلم زمام الأمور.
0: نعم.
1: وبدأ يعمل على توطيد الحكم الزنكي في مصر. لاحظ أنا ما رأيت من انتبه إلى عبقرية حقيقة صلاح الدين وهدوء صلاح الدين.
0: نعم.
1: وثبات صلاح الدين في مسير القرار السياسي بشكل أساسي والعسكري كذلك الأمر. لاحظ هو في مصر لم يدخل في مغامرة عسكرية أو لم يرد أن يراق أي دماء في انتقال حكم إلى حكم.
0: نعم.
1: لذلك بهدوء حكم مصر و

0: ما إن توفي يعني ترك العاضد لدين الله يعالج، وما إن توفي العاضد لدين الله حتى نقل الحكم بكل هدوء إلى
1: سلاسة
0: إلى الزنكيين، بل وأعلن الولاء للخلافة العباسية. يعني هذا البعد الروحي كذلك. الأمر لاحظ يعني فهم صلاح الدين وهدوء صلاح الدين سياسيا ووصوله إلى ما يريد بكل هدوء وبكل سلاسة. وهذا الأمر فعله في دمشق. يعني في دمشق بعد أن تخلص في مصر من الفاطميين، وبعد أن توفي نور الدين محمود بن زنكي سنة 569 للهجرة، بدأ يتوجه نحو دمشق. وكان في دمشق الصالح إسماعيل ابن نور الدين محمود بن زنكي، وكان صغيرا وحدثت اضطرابات وحدثت إشكالات في دمشق، لذلك توجه صلاح الدين نحو دمشق وحكمها تدريجيا وبكل هدوء، وبدأ يتوسع تدريجيا في دمشق كذلك الأمر، حتى وطد حكمه فيها سنة 570 للهجرة. لاحظ كيف سيطر على مصر وكيف سيطر
1: بذات الطريقة التي سيطر فيها على مصر،
0: دمشق
1: سيطر
0: بدون على مصر. أي مغامرات عسكرية
1: تكاليف.
0: أو بدون أي كوارث، أو تعلم ماذا تفعل الحروب، وبدون أي إشكالات.
1: يمكننا القول أن العصر الأيوبي أو حكم صلاح الدين هو امتداد مباشر للزنكيين يعني بطريقة أو بأخرى.
0: يعني ربما إن صح التعبير أن نقول أن الأيوبيين في الحكم خرجوا من رحم الزنكيين، وأن المماليك في الحكم خرجوا من رحم الأيوبيين كذلك الأمر،
1: وبالتالي هم في على نفس السوية أو نفس
0: الاستمرارية.
1: الآن دكتور، صلاح الدين تكلمنا أنه هو يعني الشخص الذي ربما هو محور هذا التحول في دمشق. لم نشهد صراعات داخلية ضمن هذا التحول. الآن طبيعة الحكم في دمشق كيف أصبحت مع تولي صلاح الدين الأيوبي لهذه لمقاليد الحكم في دمشق؟
0: دمشق في العصر الأيوبي أصبحت مصنعا للقرار. القرارات كان حطين، وكان كثير من المعارك أو قضايا اقتصادية وقضايا اجتماعية كان القرار يصنع في دمشق. الإمدادات في كثير من الأحيان كانت تأتي من دمشق ومن أوقاف دمشق، بل دمشق تحولت كذلك الأمر في بعد عدد من المعارك إلى قاعدة، سيما وأنها تقع بين القدس وبين مصر.
1: نعم.
0: فإذا أخذت دمشق هذا القرار أو هذا الزخم في عصر الأيوبيين، ولذلك يعني نستطيع أن نقول أن دمشق كانت مميزة جدا في عصر الأيوبيين.
1: دمشق مميزة جدا في عصر الأيوبيين، وبالتالي هي مركز القرار ومنطلق لمواجهة الحملات الصليبية، الحملة الصليبية الثالثة ربما. ويعني الآن دور صلاح الدين في هذه في تصدي لهذه الحملات. هنا سنتطرق كما أشرت في بداية الحلقة إلى معركة حطين.
0: نعم.
1: الآن جاء دور معركة حطين.
0: تمام. معروف ما فعله أرناط وقضايا كثيرة، يعني ربما لا تتعلق بشكل مباشر بدمشق، لكن كل ذلك حفز صلاح الدين الأيوبي لتحرير بيت المقدس، وكان القرار بالتوجه لقتال الصليبيين، ودمشق كان لها كما قلت دور في كل ذلك. وبالفعل يعني هيئ العدة صلاح الدين الأيوبي ووضع الخطط وتوجه وواجه الصليبيين سنة 583 في معركة حطين، وكان الانتصار انتصارا كبيرا وعظيما. الأمر الأهم يعني بعد حطين كان تحرير بيت المقدس.
1: نعم.
0: يعني ما فعله صلاح الدين في حطين فتح الطريق باتجاه
1: بيت المقدس،
0: وبالتالي كان تحرير بيت المقدس. الآن ما فعله صلاح الدين بعد تحرير بيت المقدس هو الأهم. يعني دائما التركيز يكون على الانتصار في حطين وعلى تحرير بيت المقدس، لكن هناك أمر أهم.

0: بعد الانتصار
1: قليل من انتبه إليه. صلاح الدين أحيا بيت المقدس بعد موته. ما فعله الصليبيون قريب من 100 عام غيروا ديموغرافية البيت المقدس بشكل كامل تقريبا. المؤرخون المعاصرين قالوا القدس لم تعد القدس التي نعرفها، تغيير ديموغرافي شامل بشهادة كثير من المؤرخين. الصليبيون قاموا بحملات تهجير وإلى غير ذلك وتغيير ونقل، وشجعوا الهجرات من أوروبا إلى بيت المقدس والاستيطان، واستولوا على الأراضي واغتصبوا الأراضي وضيقوا على السكان من أجل أن يرحلوا. هذا كله أدى إلى تغيير ديموغرافي شبه شامل لبيت المقدس. الآن صلاح الدين بعد أن حرر بيت المقدس، لاحظ ماذا فعل مباشرة. بدأ بالقضاء على كل آثار هذا التغيير الديموغرافي. بدأ باستدعاء القبائل العربية وأسكنها في القدس. كذلك الأمر استدعى بعض
0: ممن هجروا ربما، أو ممن يعني
1: نعم المغاربة، يعني لا زال حي المغاربة موجود في
0: باب المغاربة أيضا
1: نعم موجود. هذا من أيام صلاح الدين أيضا أسكنهم، عاد السكان الأصليين الذين هجروا، ومنهم أيضا المسيحيين الذين طردوا أيام الصليبيين أيضا أعادهم إلى بيت المقدس. أعاد إحياء بيت المقدس بكل معنى الكلمة، وأقام فيه المؤسسات العلمية والخدمية، وأقام بمارستانو المشهور في بيت المقدس، وأقام المدارس، وحدثت هجرات من دمشق إلى القدس وبالعكس. وكان الرابط قوي بين دمشق والقدس في ذلك الوقت، وخاصة رحلة العلماء. فالآن هذا كله كان قراره وصنع القرار ومصنع العلم في كل ذلك كانت دمشق.
0: نعم. هذا ما ميز المرحلة الأيوبية صح التعبير،
1: احدى المميزات.
0: هناك ميزات اخرى؟
1: نعم، المميزات كثيرة في دمشق. نعم. في عصر الأيوبيين يعني على كل الصعد، اذا اردنا ان نتكلم ندخل في الحياة الاقتصادية مثلا في الزراعة والصناعة والتجارة، حدثت نهضة كبيرة في الزراعة، أعيد تأهيل كثير من مناطق الغوطتين، وبدأت تزدهر مناطق كثيرة قريبة ولا بعيدة عن دمشق ضمن هذه الإمارة أو المدينة. أيضا بدأت تظهر منتوجات زراعية تدخل في الصناعة، كذلك الأمر الصناعة ازدهرت بشكل كبير، وخاصة شبكة المدن الداخلية. نعم. وحتى شبكة التجارة مع المدن كان في شرق الأردن أو في فلسطين مع القدس مع مصر. نعم. هذا كله بسبب جهود الأيوبيين، وهذا طبعا كان له آثار كبيرة جدا في تمويل الحملات وفي صناعة السلاح وفي قضايا عديدة وكثيرة. نعم. يعني ممكن أن نتكلم أنه من خلال دمشق ضمن الحضارة العربية الإسلامية علميا من الناحية العلمية ظهرت ما تعرف بالمدن الجامعية. نعرف اليوم ما هي المدن الجامعية. في ذلك الوقت كان السكن في المدرسة، سكن الطلاب كان في المدرسة. لذلك ابن جماعة العالم ابن جماعة في كتابه المهم جدا، الكتاب العلمي التربوي تذكرة السامع والمتكلم، يعنون أحد الفصول في آداب سكن المدارس، أنه الطلاب الذين يسكنون في المدرسة والمدرسين أحيانا، لذلك آداب يضعها ويصوغها وفي هذا الكتاب. إذن هذا سبق في إنشاء في ظهور المدن الجامعية، سبق للحضارة العربية الإسلامية. نعم. هناك سبق آخر علمي يتعلق ب
2: هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية.
3: الله أكبر الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

0: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: هناك سبق آخر علمي يتعلق بالمشافي الجامعية. تكلمنا عن البيمارستان النوري والبيمارستان القمري في دمشق. أيضا هؤلاء صحيح البيمارستان النوري أسس في عصر الزنكيين، لكن أيضا كان له نهضة في عصر الأيوبيين. وهنا أيضا كما قلت ظهرت المشافي الجامعية، يعني بما معنى تدريس الطب داخل
2: الجامعة،
1: داخل المشفى.
2: داخل المشفى،
1: فالمشفى أصبح جامعة. وهذا ما تفتخر به جامعات العالم اليوم الطبية. هذا أيضا سبق للحضارة العربية الإسلامية، ولدمشق نصيب كبير جدا جدا في هذا الموضوع.
2: دكتور، حتى أقفل ملف الحروب الصليبية، دمشق لم تكن، هل كانت هي مجرد مركز قرار عسكري أم كانت أبعد من ذلك؟
1: مركز قرار عسكري ومركز تمويل وإمداد، وخاصة من ما كان يأتي من التجارة والصناعة والزراعة ومن الأوقاف. لذلك الحملة الصليبية الثالثة كذلك الأمر ينطبق عليها ما انطبق على التأهيل لحطين ولتحرير بيت المقدس والتي

0: كانت يعني أيضا برعاية ملوك من أوروبا.
1: أوروبا
0: نعم، وكانت صدى لتحرير بيت المقدس، أحدث رعبا في
1: ردة فعل في أوروبا. تحرير بيت المقدس،
0: فجاء ريتشارد قلب الأسد وفيليب الثاني وغيرهم من هؤلاء وفريدريك وأمثال هؤلاء من أجل كردة فعل ومن أجل إعادة
1: استرجاع
0: بيت المقدس. صحيح أنهم استطاعوا أن يسيطروا على عكا، وكانت معركة أرسوف، وسيطروا على بعض المدن الساحلية، لكن ما استطاعوا استرجاع بيت المقدس. وهنا دخل معهم صلاح الدين بصلح الرملة عام 588، لكن ظلت القدس بيد العرب المسلمين. طبعا هذا الأمر أيضا كان الإعداد له بجزء كبير من دمشق، والإمداد له كان من دمشق، والدمشق كانت أحد أكبر صانعي القرار في ذلك الوقت.
1: نعم، تعقيبا على صلح الرملة، هناك محددات لصلح الرملة أو بنود اتفاق؟
0: هو يتعلق بعدة قضايا، منها أنه السماح للحجاج المسيحيين بدخول بيت المقدس، وقضايا أخرى حقيقة هي يدور نقاش طويل حول صلح الرملة. وهناك الآراء اتجاه صلاح الدين، منهم من بسبب صلح الرملة من يقول أنه كان ذا بعد استراتيجي، ومنهم لا يتهمه أنه تنازل إلى ذلك. ولا نريد أن نخوض في هذا الأمر، أنه يحتاج لتحليلات حقيقة كثيرة واستفاضات يعني.
1: نعم، الآن دكتور، الحروب الصليبية كان لدمشق الدور الأبرز في الحملة الصليبية الثانية،
0: دور مهم في
1: التصدي لهذه الحملات. لكن إذا ما نظرنا من ناحية أخرى في ذات السياق أو في ذات الحقبة الزمنية، دمشق كانت تعيش أوج العمران وأوج التطور الحضاري. أيضا ذكرت حضرتك مرتين أو ثلاثة في سياق هذا الحديث كلمة الأوقاف.
0: نعم،
1: ما الذي ميز الأوقاف في في في تلك الفترة؟
0: الموضوع العمران يعني بعصر الأيوبيين تم تجديد الأسوار وترميم القلعة، وقلعة دمشق السلجوقية الأيوبية المملوكية.
1: نعم.
0: وتم إنشاء أسواق وقيساريات وخانات وفنادق، هذا كله صب في صالح التجارة، يعني حتى التجار الإيطاليين كانوا يأتون ويسكنون في الفنادق في دمشق. طبعا في غير دمشق، لكن كان في دمشق فنادق للتجار الإيطاليين، بندقية وجنوة وبيزا وغير ذلك، إلى غير ذلك من العمران الكثير فيما يتعلق بالمدارس، والشاهد عليها ما حول الجامع الأموي بشكل خاص وغيره.
1: نعم.
0: ومثل المدرسة العادلية، العادل الأيوبي المدفون هنا، عم صلاح الدين الأيوبي. طبعا هذا كله يدل على نهضة عمرانية كبيرة جدا. أحد أكبر أسباب هذه النهضة كانت الأوقاف،
1: نظام الوقف.
0: نعم، المصادر ماذا تقول؟ تقول لم يكن يتم البت في إنشاء مدرسة أو مؤسسة أو آبدة تاريخية بمارستان جامع إلا بعد أن يبت بقضية الوقف، إلا أن يبت بقضية الوقف، لأن الوقف هو الذي سيمول كل هذا المشروع. ولذلك نجد أيضا في مصادر تاريخية أخرى الحديث عن توقف العمل في مدارس أو ما شابه بسبب تعطل الوقف. إذن الوقف هو الشريان،
1: الوقف كان ممولا من
0: الأساس،
1: من مصادر التمويل التي تأتي لهذا.
0: طبعا الدولة، وزارة الأحباس أو الأوقاف، التجار، أهل الخير، من يقف الأراضي،
1: يعني هناك مصادر مالية أو مدخلات مالية لهذا.
0: طبعا كثيرة.
1: نعم.
0: طبعا هي كثيرة، أو مبادرات، يعني صلاح الدين مثلا لما رأى طفل عنده نبوغ وخاصة قدرة في على حفظ القرآن، أوقف له أرضا من أجل أن يصرف له من ما تدور هذه الأرض، ويتفرغ هذا لماذا؟ لحفظ
1: القرآن،
0: مشروع. فالأوقاف حقيقة جدا جدا كانت مهمة، وكتاب الوقف كان هو ينظم العملية الإدارية حتى في المؤسسة العلمية إن كانت، وينظم حتى الكادر التعليمي داخلها.
1: نعم.

0: يذكر في كتاب الوقف وفي شروط كتاب الوقف، وهذا له تفصيلاته الفقهية أيضا كذلك لما نحن نتحدث تاريخيا.
1: نعم دكتور، أهم المنشآت في المنشآت التي ظهرت إبان الحكم الأيوبي في دمشق
0: هي كما قلت يعني عديدة، أبرزها أشرنا إلى المدرسة
1: العادلية،
0: المدرسة الكاملية. هناك المدرسة الصلاحية تنسب إلى أحد أبناء صلاح الدين، وحقيقة ومنذ سنوات نحن اكتشفناها وهي مهجورة في دمشق للأسف الشديد. ترميمات يعني عديدة كذلك الأمر في عدد مثل قلعة دمشق، يعني صار في العصر الأيوبي أيضا كان هناك إن كان تجديد أو ترميم أو إصلاح، وكان هناك بصمات أيوبية فيها، وهذا يرتبط بمنشآت كانت في العصر الزنكي وتطورت في العصر الأيوبي كذلك الأمر. وحتى الجامع الأموي، يعني الجامع الأموي يعني الجامع الأموي له نسبة كبيرة من العصر المملوكي بشكل خاص، ومن ذلك شيء من العصر الأيوبي والزنكي، وهناك نقوش يعني تتعلق بذلك موجودة في الجامع الأموي.
1: نعم الآن دكتور، بما أننا نتحدث عن الوقف ونظام الوقف في الدولة الأيوبية، هل كان نظام الوقف أداة سياسية يعني أو اجتماعية تحكم أو تنظم الحالة الاجتماعية في هذه الدولة؟
0: كان
1: أو أثر نظام الوقف على الحياة بشكل عام؟
0: يعني كان هناك ديوان الأوقاف أو ديوان الأحباس. الأحباس إلى الآن في المغرب تسمى وزارة الأحباس وليس الأوقاف.
1: نعم.
0: هو من تعريف الوقف يعني حبس منفعة الشيء. فديوان الأحباس أشبه بوزارة الأحباس، وزارة الأوقاف.
1: الأوقاف.
0: فهو كان المسؤول عن كل هذه الأمور، كان ما تغل المدارس.
1: نعم.
0: أو المساجد أو الأراضي الزراعية أو ما إلى ذلك. وهذا مرتبط بدواوين أخرى، ديوان النظر أي ديوان المال، وزارة المالية أيضا لها دور في هذه الأمور. إذن الدولة كانت تنظم هذه الأمور، لكن أيضا إذا قلنا التجار مثلا كان لهم أوقاف، النساء كان لهم أوقاف، أوقفوا مدارس، أوقفوا هناك أيضا ظاهرة إيجابية جميلة كان في العصر الأيوبي أو المملوكي، تحول بيوت يعني بيوت سكن تحولت إلى
1: أوقاف،
0: إلى أوقاف وإلى مراكز علمية ودينية، وهذا مشاهد يعني بشكل جيد في مدينة دمشق. ولا أدري يعني إن كان يعني هناك مدينة أخرى شابهت دمشق
1: بهذا الصدد،
0: بهذا النوع من الأوقاف، تحول بيوت إلى مساجد إلى مدارس.
1: نعم أنا من خلال يعني استقرائي لما تفضلت به، الوقف هو تميز به ربما نوعا ما الزنكيين وبشكل خاص الأيوبيين
0: والمماليك،
1: إذا كنت وافقني
0: وعصر الذهبي
1: بلغ ذروته
0: هو عصر المماليك
1: المملوكي.
0: نعم تدريجيا يعني يبدو تجربة نجحت فلذلك طبقتها دولة أخرى ثم توسعت بها دولة أخرى.
1: يعني أول المحدثين لهذا النظام هم الزنكيين.
0: يعني لا هو نظام إسلامي بشكل عام.
1: يعني اعتماده أقصد فضل. يعني في الحياة في اعتماد عليه بشكل كبير.
0: بشكل تدريجي. نعم.
1: تدريجي.
0: يعني لكن التوسع الأكبر كان في عصر المماليك.
1: المماليك.
0: طبعاً الوقف نحن نتكلم بطريقة إيجابية لكن أيضاً أصابه الفساد. يعني فيما بعد وأصبح يستغل وأصبح وسيلة نهب، وألف كتب يعني في ذلك عن فساد الوقف.
1: معنى كلامك أنه فيما ربما في بعد العصر المملوكي بما أنه بلغ ذروته
0: أو في النهايات يعني نعم. استفحل هذا الأمر في النهايات يعني كما قلنا في حلقة
1: الزنكية
0: الدولة الأموية أن الدول في نهاياتها أكيد يصيبها الضعف، وبالتالي من ذلك انتشار الفساد وما إلى ذلك.
1: نعم.
0: يعني مثلا دولة المماليك أصابها أحد أنواع الفساد الذي أصابها في مقتل هو موضوع انتشار الرشوة. كان تسمى في ذلك الوقت البرطلة.
1: برطلة.
0: لدرجة أنه الدولة لم تعد تستطيع أن تستوعب هذا الفساد.

0: انتشر
1: نعم
0: كما يقال بالفقه عموم البلوى، فأقامت له ديوان، صار هناك ديوان، هي وزارة ديوان البذل والبرطري، لكن أجل أن تنظم هذا نعم. هذا الأمر.
1: نعم دكتور، في الحديث عن الحياة العلمية أيضا في في في العصر الأيوبي في دمشق، الوقف له يعني أثر إيجابي جدا ربما على هذه الناحية، الحياة العمل العلمية في في في العصر الأيوبي، نظرة شاملة من من حضرتك دكتور لهذه لهذا الجانب،
0: جانب الوقف،
1: لا جانب الحياة العلمية في في في العصر الأيوبي.
0: تكلمنا نحن عن المظاهر المتعلقة بالمؤسسات العلمية الدينية والخدمية والمستشفيات بمارستانات إلى غير ذلك، لكن أيضا أثره كان في الرجال، في ظهور علماء، ظهور علماء أفذاذ في عصر الممالك
1: الأيوبي،
0: عفوا في العصر الأيوبي، أنا مغرم بعصر الممالك.
1: هناك حلقة شيقة تنتظرك دكتور للعصر المملوك. نعم تفضل.
0: فمنهم مثلا ابن الصلاح عملاق علم الحديث،
1: نعم،
0: الذي وضع كتاب علم المصطلح الحديث، بالتالي وضع قواعد هذا العلم، ابن الصلاح،
1: نعم،
0: وأخذ بعده بهذا العلم كبار العلماء كالإمام النووي وكابن حجر العسقلاني،
1: نعم.
0: وابن الصلاح حقيقة شخصية عظيمة جدا في موضوع مصطلح الحديث وفي موضوع الحديث وفي موضوع الروايات حتى التاريخية، يعني هو يتكلم مثلا، وهذا نستخدمه نحن في دراساتنا وفي تحليلنا للروايات، يقول وغالب على الأخباريين، من الأخبار يعني هنا وليس الإخبار، وغالب على الأخباريين التقليط فيما يرونه،
1: التقليط
0: التخليط فيما يرونه.
1: نعم
0: حقيقة هذه جدا تفيدنا في دراسة التاريخ كي لا نتشدد في قبول الرواية التاريخية مقارنة بقبول الرواية الحديثية،
1: نعم
0: لا نتساهل فيها، لكن نضطر أن نتساهل أحيانا في الرواية التاريخية بهذه لأحد هذه الأسباب، أن كما قال ابن الصلاح يغلب على الأخباريين على المؤرخين التخليط فيما يرونه، هذا نجده حقيقة في كتب التاريخ في نعم. المصادر التاريخية. من كبار العلماء أيضا في عصر المماليك في عصر الأيوبيين ابن قدامة المقدسي،
1: نعم.
0: هذا العالم الذي تكلمنا عن أسرته آل قدامة الجماعيليون
1: الذين قدموا من
0: نعم مؤسسوا نعم. صالحية دمشق،
1: نعم.
0: فابن قدامة كان من كبار علماء المذهب الحنبلي، ووضع الكتاب المغني يعني في الفقه الحنبلي، وهذا الكتاب كتاب مقارنة مذاهب فقهية، بالتالي هو وضع وهذا يسجل لدمشق،
1: نعم،
0: يعني كما سجل لابن الصلاح بأن وضع قواعد مصطلح الحديث،
1: مصطلح الحديث
0: قعد ذلك، يسجل ظهور الفقه المقارن في دمشق على يد ابن قدامة المقدسي،
1: نعم
0: نعم كذلك الأمر. الإمام النووي الذي طارت شهرته أيضا، طبعا هو من علماء العصر الأيوبي وعاصر بدايات الدولة المملوكية، وشهرته كبيرة وعظيمة في كتبه الأربعين النووية أو رياض الصالحين الذي ربما لا يخلو منه بيت في العالم العربي والعالم الإسلامي، وصار معروفا يعني كرمز الإمام النووي في العالم الإسلامي. ربما بما أنك تكلمت عن قضية الوقف،
1: نعم،
0: وبمناسبة الحديث عن الإمام النووي، ذكر عن الإمام النووي أنه عندما كان يدخل دمشق كان لا يأكل من الفواكه الموجودة في أشجاره، لا يلتقط أي فواكه، لماذا؟ لأنه كان يقول دمشق كلها وقف،
1: كلها وقف،
0: امتداد الوقف في مدينة دمشق لدرجة أنها أصبحت في معظمها وقفا.
1: نعم هذا الوقف كان يعني اليوم دمشق هي عاصمة ربما للأيوبيين، على الطرف المقابل هناك عديد من الدول التي انبثقت أو انفصلت عن الدولة العباسية، كان هذا النظام قائما فيها؟
0: ليس بهذه ليس بهذه
1: الفعالية
0: وهذا الزخم وهذه الطريقة أو هذا التنوع، يعني تنوع الوقف كان كثيرا وفيه طرافة كذلك الأمر،
1: نعم،
0: يعني من الأوقاف الطريفة مثلا وقف الأواني، وقف الأواني

0: هذا الوقف في حال أرسل الابن أو أرسل الصانع ليجلب شيء، يعطى آنية خزفية
1: وعاء أو آنية، نعم.
0: نعم، ويذهب ليأتي بهذا الشيء، فإذا كسر معه الإناء كي لا يعود ويتم تأنيبه ويوضع في موقف محرج، هناك وقف يسمى وقف الأواني، يذهب بالآنية المكسورة ويعطيها لأهل الشأن هناك ويعطونه بديلا عنها.
1: لهذا الدرجة دكتور؟
0: يعني طبعا نعم، كان هناك مدرسة القطط يعني في نعم. دمشق أيوبية مملوكية أيضا لوقف للقطط، يعني تعيش فيها القطط. وتكلمنا عن وقف الخيل المرج الأخضر، نعم، لنور الدين محمود بن زنكي. كثيرة هي الأوقاف.
1: كم كانت دمشق عظيمة دكتور في تلك الفترة؟ يعني إذا ما قرناها بعديد من الـ من الـ من البلدان الـ في الغرب أو في أوروبا أو في المشرق أو أيا يكن، يعني على سياق ما تفضلت به، هناك الوقف له زخم كبير جدا. دمشق كانت ربما مضرب مثل أو
0: نعم. صلاح الدين الأيوبي خير هناك، أرسل له أحد الأدباء يقول له أنه مصر اشتاقت لك، ومصر فيها النيل، ومصر ومصر ومصر. فرد عليه صلاح الدين برسالة رقيقة جميلة جدا، قال له نعم، أما دمشق فكذا وكذا وفيها القلب وفيها ففضل دمشق
1: على مصر.
0: صلاح الدين بكل قوة وبكل شاعرية على مصر. لذلك يعني ربما يعني أنا الشعر أو الكلام الأدبي يختصر آلاف المعاني. أبو التقى البدري في كتاب نزهة الأنام نقل عن أظن شهاب الدين الحلبي، ذكر جملة عن دمشق حقيقة تعبر عن دمشق الأيوبية ودمشق المملوكية وعن عظمة دمشق وازدهار دمشق. قال: وأما دمشق فكأنها وجه الحبيب.
1: الله،
0: هذا كلام رائع جدا عن
1: يختصر كل
0: طبعا.
1: نعم دكتور، إذا يعني اليوم أو في تلك الفترة شهد دمشق حروب صليبية، على الطرف المقابل نهضة عمرانية، نهضة فكرية، نهضة علمية
0: اقتصادية،
1: واقع اقتصادي في دمشق. كيف كان الوضع الاقتصادي خلال العصر الأيوبي؟
0: تكلمنا عن
1: الزراعة،
0: عن الزراعة وعن الصناعة وعن التجارة. تكلمنا عن مقدم حتى التجار الأوروبيين ومنهم المشهورين عالميا الجنويين والبنادقة والبيزيين، نعم، الإيطاليين، وإقامتهم في فنادق إذا كان هناك خدمات في دمشق، والمخانات متوفرة يعني لمن يريد أن يقوم بجولة موجودة يستطيع أن يراها وأن يزورها، والقيساريات كذلك الأمر، والأسواق التي كانت تخصصية ومنتشرة بكثرة. كان هناك سوق مثلا الخواصين السلال، كان هناك سوق السقطيني يعني الألبسة المستعملة
1: البالي أو المعروفة الآن بالبالي،
0: نعم
1: نعم.
0: كان هناك هذا بالإضافة للأسواق الرئيسية، يعني نعم، أسواق السلع الرئيسية كان الغذائية
1: بزورية ومبزورية، يعني كانت مقسمة تمام، مصنفة كل
0: نعم حسب. وكان هناك سوق الكتب، كان هناك سوق الكتب، وتكلم المقريزي وغيره عن ذلك، وفضل سوق الكتب على سوق السلاح، قال: هذه آلة أهل الوغى وهذه آلة أهل العلم والعقل. هذا كله كان منتشر في دمشق. لاحظ، يعطي فكرة عن الحياة وعبق الحياة وشكل الحياة الجميل النابض بالحيوية والروح والعلم والتربية في مدينتي وفي أرجاء مدينة دمشق.
1: نعم، الآن استقرار نسبي أصبح هناك في دمشق، هذا الاستقرار كيف انعكس أو أثر على التجارة بشكل عام؟
0: طبعا ازدهرت التجارة، أثر على الطرق التجارية بشكل أساسي التي أخذت محاور كثيرة باتجاه إن كان المدن الداخلية،
1: نعم،
0: أو إن كان باتجاه خارج بلدان المشرق. وهذا طبعا نرصده في كتب عديدة تتكلم عن السلع الزراعية المتاجر بها، يعني إذا ذكرنا مثلا

0: كتاب نزهة الأنام في محاسن الشام يذكر ذلك، كتاب لابن طولون كذلك الأمر، أو كتب، عدة كتب لابن طولون تتكلم أيضا عن كل ذلك.
1: نعود قليلا إلى الوقف في دمشق، ما الرابط اليوم بين العلم والوقف في دمشق؟
0: طبعا مرتبط جدا، يعني طلاب العلم اليوم نحن نتحدث في جامعاتنا عن التفرغ العلمي. يعني ما هو التفرغ العلمي؟ التفرغ العلمي أن تفرغ طالب العلم أو الباحث أو الأستاذ نعم. الجامعي أن تفرغه من أجل أن يقوم بأبحاث علمية بمختلف أنواعها. كلمة أن تفرغه يعني أن لا يشغله شيء،
1: أن توفر له كل شيء مقابل أن
0: يعني
1: أن
0: لا يفكر بمشاغل الحياة
1: نعم.
0: والمعيشة والأولاد والمدارس وكل ذلك، أن تؤمن له كل شيء. هذا التفرغ العلمي، هذا كان يؤمنه الوقف،
1: هذا ما وفر من خلال الوقف،
0: هذا كان يؤمنه الوقف. يفرغ الطلاب والأساتذة فقط للعملية المكلفين بها. لذلك ظهر الإبداع وظهرت الإبداعات وظهر العلماء الحقيقيين.
1: لا. تأثير هذه المنظومة دكتور على الحياة بشكل عام في في في مدينة دمشق، منظومة الوقف
0: أصبحت مدينة علم.
1: نعم.
0: يعني دمشق صارت مدينة للعلم، وظهر علماء على أعلى المستويات، ذكرنا منهم عددا ونذكر منهم كذلك الأمر بن عساكر، يعني عاصر الزنكين
1: والأيوبيين
0: كذلك الأمر، وبالتالي كتب عن دمشق أكثر من يمكن 70 مجلد حسب الطبعة، لكن أرخ للآلاف.
1: نعم.
0: من تراجم الدمشقيين، من عاش في دمشق أو ولد فيها أو توفي فيها أو مر منها، ترجم لكل هؤلاء.
1: نعم.
0: لذلك نجد أسماء هؤلاء من مختلف العصور حتى عصره، وبالتالي هذا يعطي تاريخ مهم لمدينة دمشق، ويسجل للعصر الزنكي وللعصر الأيوبي.
1: هذا يقودني لسؤال صراحة مهم، أنا أراه مهم لكن في سياق معرض الحديث أيضا. دمشق مر عليها ممر من الحضارات من قبل الفتح الإسلامي ومع الفتح الإسلامي وإلى ما هنالك من الحضارات التي عاقبت عليها. هل يمكن أن نعتبر أن دمشق بلغت ذروتها العلمية قبل أن نصل إلى المملوكية، إلى الدولة المملوكية، بلغت مبلغا يعني حسنا من العلم ومن المعرفة في العصر الزنكي والعصر الأيوبي؟
0: طبعا أكيد، يعني المشروع بشكل أساسي نور الدين محمود بن زنكي.
1: نعم.
0: وهنا يعني عندما نتكلم عن من يصنع التاريخ، هناك بعض الرؤى تقول أنه ممكن أشخاص الأبطال يصنعون التاريخ، وهذا حقيقة يتمثل به مثل شخصيات مثل نور الدين محمود بن زنكي، وضع مشروع مهم جدا فساروا عليه، وسار عليه الأيوبيون وخاصة صلاح الدين، وسار عليه المماليك، فالتطور كان تدريجيا إلى أن وصلنا إلى عمالقة في عصر المماليك حقيقة.
1: نعم. حلقة المماليك ستحمل كثير من المعلومات الشيقة التي ينتظرها أيضا ننتظرها نحن وينتظرها الجمهور أيضا السادة المتابعين لإذاعة دمشق. الآن نصل إلى تحليل شخصية صلاح الدين الأيوبي، كيف يمكن أن نقرأ هذه الشخصية خلال حكم الأيوبيين في دمشق؟
0: يعني صلاح الدين الأيوبي تحدث عنه كثيرا، وأهم من تحدث عنه من عاصره ابن شداد ومن كان معه ومن يعرف حياته العسكرية وحياته الشخصية وحياته الاجتماعية وتنقلاته، ومن يعرف علمه.
1: نعم.
0: ومن نقل لنا اللحظات الأخيرة لأنفاس صلاح الدين.
1: نعم.
0: الأيوبي عندما طلب أن يستمع فقط للقرآن الكريم، وكان كما ذكر ابن شداد أن صلاح الدين يكافئ من يذكر له أو من يحدثه بأحاديث الجهاد.
1: نعم.
0: كان يستمتع بذلك فيقرب هؤلاء. فلذلك صلاح الدين هو نفسه كشخصية مر حتى

بأطوار يعني. يعني في شخصيته صغيرا كان هناك بعض الإشكاليات، وهذا أمر طبيعي يعني. لكن فيما بعد بدأت تنصقل شخصية صلاح الدين يعني ولا

0: ذكر ابن خلدون يعني.
1: نعم.
0: وتزيد من الخبرة، وهذا ما حدث مع صلاح الدين. ذلك تجربته في دمشق طبعا أطلعته على نور الدين وعلى عقل نور الدين. مرافقته لعمه أسد الدين شيرغو كان لها أيضا أثر مهم. أيضا في مصر، انتقاله إلى مصر إلى مكان آخر إلى بيئة أخرى، هذا زاد في خبراتي ووسع في مداركي. وكان له مستشارين صلاح الدين، يعني لم يكن يأخذ القرار من عقله لوحده، كان له مستشارين يستشير يسأل. وكان ذا يعني شخصية لها أهداف،
1: نعم
0: طبعا، وطموحات. وتجلى يعني طبعا ذلك في أطوار، كان طور بلاد الشام أو طور مصر أو طور التوجه نحو الأراضي المقدسة في فلسطين وبيت المقدس.
1: نعم.
0: لذلك يعني صلاح الدين يعني لا غرابة أن نجد من الغربيين يعني خاصة الإنجليز من يسمي أبنائه صلاح الدين، يعني صلاح الدين يعني نعم. يفتخر بشهامة صلاح الدين مع الصليبيين، يعني العدو يفتخر،
1: يعتبر عدو،
0: عدو يفتخر بصلاح الدين.
1: لكن سؤال دكتور، هذه الشخصية مع ما تحمله من ميزات ومن محاسن، كيف انعكست على إدارة دمشق بشكل خاص؟
0: يعني قلنا نحن أنه دخوله إلى دمشق بطريقة ذكية وتدريجية وسلمية وتوسعه في دمشق دون أن يحدث أي إشكالات أو اضطرابات، هذا أدى إلى استقرار دمشق. وعندما نقول استقرار ينبني على هذا الاستقرار قاعدة قوية متينة، أشياء كثيرة ومهمة ومهمة جدا.
1: وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة دكتور، بانتظار حلقة المماليك.
0: نعم.
1: التي أنت متشوق جدا يعني لنقص على السادة المستمعين والمشاهدين روايات كثيرة.
0: نعم.
1: مع ما حملته دمشق في تلك الفترة.
0: نعم. هو مع صلاح الدين ربما نختم بجانب شخصي إنساني.
1: نعم.
0: صلاح الدين وطريف،
1: تفضل،
0: ومتعلق أيضا بالأوقاف.
1: نعم.
0: صلاح الدين مصطفى السباعي رحمه الله، عالم الشام الذي ظلم كثيرا، في كتابه روائع من حضارتنا يقول أنه وصل إلى مسامع صلاح الدين أن امرأة لا تستطيع أن ترضع ولدها نتيجة جفاف الحليب، أو نتيجة لا يوجد لديها ما تشتري به الحليب كذلك الأمر. فكانت ردة فعل صلاح الدين، إن كان هذا السبب أو إن كان بشكل عام توجه صلاح الدين نحو رعاية الأطفال والأمهات المرضعات.
1: نعم.
0: قام صلاح الدين ميزابين في أحد أبواب القلعة، ميزابين، ميزاب للماء المحلى وميزاب للحليب كوقف للمرضعات.
1: نعم.
0: يأتينا كل يوم و مجانا، هذا وقف من أوقاف صلاح الدين. هذا يظهر جانب آخر من شخصية صلاح الدين، جانب الإنساني.
1: صلاح الدين المعروف عنه الشخص العسكري القائد الشجاع، ولكن له الجوانب إنساني أيضا
0: طبعا
1: كما ذكرت.
0: أكيد.
1: نعم. دمشق في العصر الأيوبي كان جزءا من مشروع متكامل، مشروع جمع بين العلم والسياسة والعمران، وربما في هذه المرحلة بدأت تتشكل ملامح دمشق. هذه الملامح التي سنناقشها في الحلقة القادمة بحول الله وقوته، مع أيضا ضيفي الدكتور عمار النهار، أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة دمشق. شكرا جزيلا لك على حضورك دكتور.
0: شكرا لكم.
1: جزاكم الله خير. الشكر موصول أيضا لكم أنتم مستمعين ومشاهدين الكرام. نلقاكم الأسبوع المقبل بحول الله وقوته. أنا يوسف اليوسف أحييكم، إلى اللقاء.
2: هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام.

إنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل نمضي.

0: عالم الصحف
1: نافذة نطل بها على العالم لنقرأ ما بين السطور ونكتشف أبعاد الكلمات
0: ونتعرف على رؤى الكتاب والصحفيين وتحليلاتهم حول القضايا المحلية والعربية والدولية
1: ونكشف ما تخفيه المقالات من تحليلات للأحداث السياسية والوقائع الهامة
0: حيث نجد في كل سطر قصة
1: وفي كل مقال فكرة
0: ومن خلال كل خبر رسالة
2: بانوراما الصحف
3: الإشراف العام
2: مصطفى المقصوص
3: الإعداد
2: هيام طعمي
3: التقديم
2: بثينة العلي
3: وشرب الميخائي
2: الإخراج
3: حكمة الشيخ بكري أهلا بكم متابعينا الكرام إلى أهم ما تناولته المواقع والمنصات والصحف من خلال حلقة جديدة من برنامج بانوراما الصحف
4: والبداية مستمعينا ومتابعينا الأعزاء من العلاقات السورية الأمريكية التي شهدت تطورا ملحوظا وتحولا جذريا ما بعد التحرير فقد رأت صحيفة الثورة السورية أنه بعد سقوط النظام البائد دخلت العلاقات بين البلدين مرحلة جديدة وتحولت من حالة العداء والقطيعة إلى مسار جديد يستند إلى الواقعية السياسية وتبادل المصالح كما جرى فتح قنوات تواصل أوسع مع دمشق سياسيا وأمنيا وعسكريا بعد إزالة العقبات برفع العقوبات وشطب اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب
3: صحيح فمنذ الأيام الأولى لوصول السيد الرئيس أحمد الشرع إلى قصر الشعب بدا اهتمام واشنطن واضحاً بالتغيير السياسي في البلاد وخلال الشهور الماضية جرت اتصالات مباشرة عدة بين رئيس الشرع والرئيس الأمريكي دونالد ترامب تمثلت والكلام للصحيفة بثلاثة لقاءات في الرياض ونيويورك ثم واشنطن إلى جانب اتصالات هاتفية آخرها في 31 من أيار الماضي جرى خلالها بحث العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع السياسية والأمنية في المنطقة وسبل تعزيز التعاون المشترك بما يدعم استقرار سوريا ويسهم في دفع مسار التعافي الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة
4: بكل تأكيد وقد ترجم الانفتاح المتدرج والمتسارع بين دمشق وواشنطن بحسب الصحيفة من خلال مسارات عدة فإضافة إلى رفع العقوبات الغربية عن دمشق وشطب اسم سوريا من قائمة الدول غير المتعاونة بشكل كامل مع جهود مكافحة الإرهاب تتجه الولايات المتحدة إلى إزالة اسم سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ما يمثل تحولا في المقاربة الأمريكية تجاه دمشق كما منحت وزارة الخارجية الأمريكية الاعتماد القنصلي لسفارة الجمهورية العربية السورية في واشنطن وقدمت أكثر من 145 مليون دولار لصندوق سوريا الإنساني
3: صحيح وبحكم موقع سوريا الجيوسياسي وإثبات الإدارة السورية الحالية قدرتها على إدارة الملفات الداخلية والخارجية بفاعلية فإن العلاقات السورية الأمريكية ستتجاوز مرحلة التعاون والاعتراف إلى علاقة استراتيجية طويلة الأمد حيث باتت الإدارة الأمريكية والكلام للصحيفة تنظر إلى دمشق على أنها شريك استراتيجي محتمل في المنطقة نتيجة القدرة على ضبط المشهد الداخلي وإدارة زمام الأمور إلى جانب اعتماد نهج متوازن وبراغماتي في العلاقات الدولية
4: وأنهت صحيفة الثورة السورية مقالها بالتأكيد على أن العلاقات السورية الأمريكية أخذت منحى جديد منذ الأيام الأولى للإطاحة بالنظام البائد وتتجه

0: تكون علاقة استراتيجية طويلة الأمد بما يتناسب مع موقع سوريا الجيوسياسي، وذلك نتيجة نجاح الإدارة السورية الجديدة في إدارة الملفات الداخلية والخارجية خلال زمن قياسي.
1: نبقى في الشأن المحلي، حيث تساءلت صحيفة القدس العربية عن الدور الذي يمكن أن تؤديه سوريا في المنطقة خلال السنوات المقبلة، وقالت الإجابة عن هذا السؤال لا تبدأ من دمشق وحدها، بل من طبيعة الشرق الأوسط الذي خرج من سلسلة طويلة من الحروب والاستنزاف. فالمنطقة التي عرفتها سوريا قبل عام 2011 لم تعد موجودة، فالنفوذ الإيراني يعاد تعريفه، والعلاقات التركية العربية شهدت تحولات كبيرة، ودول الخليج انتقلت من إدارة الأزمات إلى البحث عن الاستقرار الاقتصادي، فيما أصبحت إسرائيل أكثر انخراطاً في رسم معادلات الأمن الإقليمي، بينما تسعى الولايات المتحدة إلى تقليص انخراطها العسكري المباشر مع الحفاظ على نفوذها السياسي.
0: نعم، وفي ظل هذه التحولات رأت الصحيفة أن الدور السوري المقبل لن يكون عسكريا كما كان يتصور في العقود السابقة، وإنما سيكون اقتصاديا ولوجستيا وسياسيا، يرتبط بإعادة دمج البلاد في شبكات الاقتصاد الإقليمي أكثر من ارتباطه بإعادة إنتاج نفوذها التقليدي.
1: بالتأكيد، فالخطاب الرسمي السوري خلال المرحلة الأخيرة يعكس إدراكا لهذه الحقيقة، فدمشق تبدو وفقاً للصحيفة حريصة على تقديم نفسها بوصفها شريكاً في الاستقرار أكثر من كونها طرفاً في الصراعات، وقد ظهر ذلك في مواقفها المعلنة تجاه لبنان، حيث شددت على احترام سيادته ونفت أي حديث عن عودة الدور العسكري السوري، مؤكدة أن العلاقة المستقبلية ينبغي أن تقوم على التعاون السياسي والاقتصادي لا على معادلات الوصاية التي طبعت مراحل سابقة من تاريخ البلدين.
0: أجل، فدور السوري المقبل لن يقاس بحجم النفوذ العسكري كما كان الحال خلال عقود سابقة، بل بالقدرة على إنتاج الاستقرار داخل حدودها أولا، ثم بتحويل هذا الاستقرار إلى عنصر توازن في الإقليم. فالدول لم تعد تقاس فقط بما تمتلكه من قوة صلبة، وإنما تقول الصحيفة بقدرتها على أن تكون مساحة للتفاهم بدلا من أن تكون ساحة للصراع، وأن تتحول إلى حلقة وصل بين المتنافسين بدلا من أن تكون جزءا من الاستقطاب.
1: نعم، فإعادة الإعمار وجذب الاستثمارات واستعادة الثقة بالمؤسسات وإعادة اللاجئين وتحسين الاقتصاد ليست ملفات منفصلة عن السياسة الخارجية، بل هي التي ستحدد في النهاية مقدار الحرية التي تمتلكها سوريا في رسم دورها الإقليمي. وكلما نجحت في بناء دولة أكثر استقرارا ازدادت قدرتها على التحرك خارج حدودها بوصفها شريكا لا عبئاً على المنطقة.
0: وخلصت صحيفة القدس العربي إلى القول السؤال المطروح اليوم ليس ما إذ كانت سوريا ستعود إلى المنطقة، فهي لم تغادر يوما بحكم التاريخ والجغرافيا، وإنما بأي صورة ستعود وما طبيعة الدور الذي ستختاره لنفسها. فإذ كان القرن الماضي قد منحها دورا استند إلى موازين القوى التقليدية، فإن العقد المقبل قد يفرض عليها دورا مختلفا يقوم على الوساطة والانفتاح الاقتصادي وإدارة التوازنات والمشاركة في إنتاج الاستقرار الإقليمي.
1: نواصل متابعينا تقديم برنامج بانوراما الصحف عبر أثير إذاعة دمشق، وننتقل إلى الملفات الدولية تحت عنوان محاولات إيرانية لخلق واقع جديد. علقت صحيفة الرأي الأردنية على التصعيد الأخير في منطقة الخليج وقالت لم يمهل الوقت حبر الاتفاق الأمريكي الإيراني مهلة ليجف بعد، ولم يصل الطرفان إلى اتفاق نهائي، ورغم المفاوضات المضنية قبل نحو أسبوعين إلى أن الضربات بين الجانبين استمرت في مرحلة أخطر ما فيها بأنها تنذر برسم قواعد اشتباك جديدة قد تضر بدول المنطقة.
0: صحيح، فلا يعقل أن يكون خبر الضربات المتبادلة هو جزء من يوميات المنطقة ما يهدد بتصعيد مضر على أي مسعى لتثبيت التهدئة، ولكن ما يمكن ملاحظته في هذه المرحلة وبالتحذير منه وفقا للصحيفة هو سعي إيران لهيمنة تبدأ من مضيق هرمز من خلال إصرارها على ما تدعيه من سيادة لا تؤخذ بعين الاعتبار مصالح جيرانها وبتصريحات غير مسوغة وتخالف قواعد الجيرة والقانون الدولي وتضر باقتصاد العالم.
1: نعم، فليست الألغام بالمضيق وحدها ما يوتر المنطقة، بل والكلام للصحيفة الألغام في الاتفاقية المكتوبة التي بدأ كل طرف ينبري إلى تفسيرها وفق هواه. ومن هنا يمكن القول إن الاتفاق الأمريكي الإيراني قد ولد وهو يحمل عوامل تفجيره من معطيات الأرض، ما يفتح باباً واسعاً من التساؤلات حول شدة الحرب إن عادت، وهل ستقتصر على مشهدها الأول وأطرافها؟ نبقى في السياق ذاته، حيث توقفت صحيفة عكاظ السعودية عند الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج وقالت لا يمكن لإيران أن تجني مكاسب سلام الهدنة في الوقت التي تواصل فيه هجماتها على السفن في مضيق هرمز، فإذا لم تخشى عواقب سياسة القرصنة والابتزاز التي تمارسها ضد حركة الملاحة في المضيق فإن هجماتها ستتواصل. فالحرس الثوري يختبر ردود الفعل، والمرحلة مفصلية وتحتاج إلى مواقف إقليمية ودولية حازمة.
0: نعم، فهجمات إيران على البحرين والكويت أخطر من هجماتها على السفن، لأنها والكلام للصحيفة تمثل استباحة لسيادة جيرانها الخليجيين وتقوض كل الخطاب الإيراني الناعم عن إعادة بناء الثقة مع الجيران. وإذا لم تتجاوز ردود الفعل الأمريكية بقصف الأهداف الرمزية فإن التمادي الإيراني سيستمر وسيؤسس لعلاقات مستقبلية قائمة على الهيمنة والابتزاز، وهي سياسة انتهجتها إيران في السابق، لكن الجديد فيها هو سقوط حاجز استهداف الجيران بهجمات مباشرة.
1: وفي سياق مقالها رأت الصحيفة أن دول الخليج بحاجة إلى اتخاذ موقف موحد تجاه الاعتداءات الإيرانية، فالعلاقة مع دول الخليج واحدة، كما أن الانتهاكات المستمرة لأراضي البحرين والكويت يجب أن تتوقف أو أن تواجه بموقف خليجي موحد يفرض ثمناً باهظاً على النظام الإيراني.
0: وأنهت صحيفة عكاظ السعودية مقالها بالتأكيد على أنه لا ينبغي السماح للنظام الإيراني بالشعور بالانتصار على حساب الخليجيين لتعويض شعوره بالهزيمة أمام أمريكا وإسرائيل، كما لا يجب أن يدفع الخليجيون ثمن السلام الأمريكي مع إيران، وإذ كان هناك ثمن يجب دفعه بالمواجهة فليكن ثمن سلام حقيقي يفرض واقعا رادعا على الإيرانيين.
1: تداعيات الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الذي يتم برعاية أمريكية على المنطقة موضوع حظي باهتمام صحيفة ليبراسيون الفرنسية، ورأت أنه خلف المظاهر الدبلوماسية الاتفاقية تقدم على أنها تاريخية، تبقى بيروت عالقة بين المطالب الإسرائيلية والحسابات الإيرانية وهشاشة دولتها، مما ينذر بعودة الانقسامات القديمة.
0: نعم، فمن الجانب اللبناني ترحب السلطات بعودة الدولة واستعادة سيادتها واحتمالية انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة، وهو وعد صريح في نص الاتفاقية إما من الجانب الإسرائيلي. فيبدي تضيف الصحيفة ترحيبا بقبول التنسيق الهادف إلى نزع سلاح حزب الله، وهو شرط لا يمكن بدونه تصور أي انسحاب.
1: أما عمليا، لا تنص الاتفاقية الإطارية حالياً إلا على مشروع تجريبي، وهو قطعتان صغيرتان لم تحددا بعد من الأراضي اللبنانية التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، والتي من المفترض أن ينسحب منها الأخير لإفساح المجال للجيش اللبناني.
0: وختمت صحيفة ليبراسيون الفرنسية مقالها بالإشارة إلى أنه كما كان متوقعا أثار توقيع الاتفاقية غضب حزب الله، فخرج أنصاره فورا إلى الشوارع متهمين الحكومة بالخيانة. فحزب الله لا يزال يعتقد أن الانسحاب الإسرائيلي يمكن أن يكون غير مشروط وكامل وأن يتم التفاوض عليه من قبل إيران، وخصوصا أنه منذ بدء المحادثات مع واشنطن صرحت طهران مرارا وتكرارا بأن رحيل القوات الإسرائيلية شرط غير قابل للتفاوض في أي اتفاق إقليمي.
1: نختم حلقة اليوم من بانوراما الصحف مع الشأن السوداني، حيث توقفت صحيفة العرب اللندنية عند قرار الإدارة الأمريكية فرض حزمة جديدة من العقوبات الاقتصادية المشددة على السودان، مستهدفة بشكل مباشر تجفيف مصادر تمويل الصراع المسلح الذي يدخل عامه الرابع.
0: نعم، ورأت الصحيفة أن هذه الخطوة التي جاءت استنادا إلى قانون مراقبة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب الكيميائية والبيولوجية تشكل في الوقت ذاته تحولا بارزا في طبيعة الضغوط الدولية الممارسة على أطراف النزاع، ولا سيما المؤسسة العسكرية السودانية والمجموعات المسلحة المنخرطة في الصراع.
1: ولفتت الصحيفة إلى أن واشنطن ومن خلال هذا الإجراء الآن في الذكر تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية واقتصادية متزايدة لدفع أطراف النزاع نحو الالتزام بوقف إطلاق النار ووقف مختلف أشكال الدعم العسكري واللوجستي التي تسهم في إطالة أمد الحرب، ولا سيما أن هذه العقوبات قد تزامنت مع استمرار تعثر الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى وقف إطلاق النار واستئناف العملية السياسية في ظل استمرار المواجهات العسكرية على الأرض وتعقيد المشهد الميداني.
0: وأنهت صحيفة العرب اللندنية مقالها بالتأكيد على أن العقوبات الأمريكية تحمل رسالة تفيد بأن المجتمع الدولي بات ينظر إلى العلاقة بين النفوذ الاقتصادي للأطراف المسلحة واستمرار الحرب باعتبارها أحد مفاتيح الأزمة، وأن الحد من مصادر التمويل غير الخاضعة للرقابة يشكل إحدى الخطوات الأساسية لتهيئة الظروف أمام أي عملية سياسية جادة وصولا إلى سلام مستدام يضع حدا لمعاناة الشعب السوداني.
1: وهكذا متابعينا الكرام انتهت حلقتنا عبر مقالات الكتاب وآرائهم.
0: نودعكم على أمل اللقاء بكم يوم غد الثلاثاء بحلقة جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بانوراما الصحف.
1: الإشراف العام
0: مصطفى المقصوص.
1: إعداد
0: هيام طعمي.
1: التقديم
0: بثينة العلي
1: وشرب الميخائي.
0: الإخراج
1: حكمة الشيخ بكري.
2: متابعينا الكرام في جميع المحافظات السورية، لضمان وصول صوتنا إليكم بأعلى جودة ونقاء نود إعلامكم بتعديل ترددات إذاعة دمشق على موجات FM لتصبح كالتالي: دمشق واللاذقية ودير الزور 95.1، حلب وحماة 95.9، ريف دمشق 95.3، حمص 95.1 أو 95.3، طرطوس 95.9 أو 95.5. إذاعة دمشق معكم أينما كنتم.

في ركن منسي من ورشة نجارة صغيرة كانت أصابع رجل يائس تعبث بقطع من الخشب تحاول أن تخلق شيئا من لا شيء لتتحدى بها ألسنة النيران التي التهمت حلمه مرتين. لم يكن هذا الرجل يعلم أنذاك أنه سيؤسس إمبراطورية سحرية من الطوب البلاستيكي المتشابك، إمبراطورية لا تقاس ثروتها بالمال فحسب بل بمليارات الساعات من الخيال الطفولي والابتكار الإنساني. إنها حكاية لعبة كادت أن تموت في مهدها لتنهض من الرماد وتصبح أقوى علامة تجارية في العالم، حكاية بطلها قطعة ليجو.

تبدأ القصة في عام 1932 في قرية بيولاند الدنماركية النائية، حيث كان النجار الماهر أولي كريستيانسن يكافح لإطعام أسرته وسط الكساد العظيم. حين خسر سوق النجارة بريقه، حول ورشته المتواضعة إلى صناعة ألعاب خشبية صغيرة. كان الشعار الذي اختاره لنفسه هو الأفضل فقط هو الجيد بما يكفي، وهو درس صادم في الجودة لقنه لابنه ذات يوم عندما تفاخر الصبي بأنه وفر في طلاء إحدى الدفعات. في تلك الليلة الباردة نحتت هذه الحادثة روح العلامة قبل أن تولد. الاسم ذاته ليغو انبثق من كلمتين دنماركيتين لاي جوت، وتعني العب جيدا، دون أن يدري المؤسس أنه في اللاتينية يعني أنا أجمع، وكأنما القدر يهمس باسم اللعبة قبل اكتمال وعي العالم بها.

لكن الطريق نحو المجد لم يكن معبدا بالبلاستيك الملون، بل كان طريقا وعرا بالمحن القاسية. أولى هذه المحن كانت النيران، ففي عام 1942 التهم حريق هائل المصنع الخشبي بأكمله، محولا سنوات من الجهد إلى رماد. ورغم إمكانيته المحدودة وإصرار زوجته على وقف المشروع، أصر أولي على إعادة البناء من الصفر، مستثمرا كل مدخراته في مصنع جديد. ثم جاءت النقلة المصيرية الثانية عام 1947، حين راهن على آلة حقن البلاستيك البريطانية الثورية. كان قرارا مجنونا بكل المقاييس، فالتكلفة فاقت ضعفي إيرادات الشركة السنوية، وجعلت من ليجو أول شركة دنماركية تمتلك هذه التقنية.

كان ينظر إلى اللعب البلاستيكية آنذاك على أنها رخيصة ورديئة، لكن أولي رأى بعين عبقريته ما لم يره الآخرون. لم تكن الثورة في المادة فحسب، بل في الفكرة العبقرية التي أطلقوها عام 1958، وهي نظام التشابك والتماسك، أو ما يعرف بقوة القابض. تلك النتوءات والأنابيب الدقيقة التي تجعل الطوب يتماسك بدقة متناهية تسمح لقطعة واحدة بحمل 352 ألف قطعة فوقها دون أن تنهار. هذه الدقة المذهلة التي لا تزيد نسبة الخطأ فيها على 2.2% من المليمتر أصبحت جواز سفر ليجو إلى العالمية. ورغم هذا الابتكار لم تتوقف لعنة النيران عن مطاردة العائلة، ففي عام 1960 ضرب حريق آخر مستودع الألعاب الخشبية وأتى على آخر ما تبقى من إرث البدايات. هنا وبدلا من الحزن أخذ الابن جوتفريد الذي تسلم راية القيادة واحدا من أصعب القرارات وأكثرها جرأة في تاريخ الصناعة، التخلي نهائيا عن الخشب والتركيز الكامل على نظام ليجو البلاستيكي. كانت مقامرة وجودية لكنها وضعت نواة المستقبل.

الآن يتجاوز عدد القطع المنتجة سنوياً 75 مليار قطعة، وباعوا بما يكفي ليلف العالم 20 مرة. لكن التحدي الأكبر والأكثر عبثية لم تشعله النار، بل أشعلته العقول. في مطلع الألفية الجديدة، وتحديداً عام 2004، كانت ليجو تتأرجح على حافة الإفلاس. كيف وصلت إلى هناك؟ ببساطة، لقد نسوا طفلهم الداخلي. في سعيهم المحموم لمواكبة العصر الرقمي، تاهوا في متاهات المجوهرات البلاستيكية للأطفال والمنتزهات الترفيهية الخاسرة والخطوط الإنتاجية المتشعبة التي شتتت جوهر العلامة بدلاً من تعزيزه. كانت الشركة تخسر $1,000 كل دقيقة، وبلغت الديون 800 مليون دولار. في هذا

الظلام، سلط الرئيس التنفيذي الجديد يورغن فيغ نودستورب سؤالا صادما على كبار المصممين: ما الذي يميز لعبة ليجو عن غيرها؟ ومن الإجابة ولد شعار العودة إلى الطوب، حيث باعوا الأصول الجانبية غير المربحة وأغلقوا الخطوط الفاشلة واستمروا بكثافة في مجتمع المعجبين البالغين. كان هذا الرهان على الخيال الجمعي هو طوق النجاة. بلغت إيرادات الشركة في عام 2023 ما يقارب 69 مليار كرونة دنماركية، ما يجعل منها واحدة من أعظم قصص التحول في التاريخ الاقتصادي الحديث. واليوم لم تعد ليجو مجرد لعبة، إنها لغة بصرية كونية وأداة للتعليم ولوحة فنان. طوبتها البسيطة هي أكبر مستثمر في الطاقة المتجددة، حيث يهدفون إلى إنتاج مستدام بالكامل بحدود عام 2030. وفي أقسى لحظات البشرية كما في الحجر الصحي العالمي أثبتت أنها البلسم، فالتشابك البسيط لتلك القطع يمنح العقل الفوضوي نظاماً ويمنح الروح القلقة سكينة. إن قصة ليجو ليست قصة شركة نجت من حريقين وإفلاس محقق، بل هي تذكير عبقري بأن أعظم الابتكارات لا تأتي من التعقيد، بل من المناداة الدائمة للطفل الكامن في داخلنا، ومن الشجاعة على إعادة بناء العالم من طوبة واحدة صغيرة فقط، طوبة تلو الأخرى. تجارب مذهلة. وتحية من سمر حسن، علاء فوزي، وأمير دياب.

0: التاسعة والربع.
1: وعز الشرق أوله دمشق.
0: التاسعة والربع الساعة الآن في إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: أهلا بكم. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يؤكد خلال مشاركته في مؤتمر مكافحة الإرهاب بالأمم المتحدة أن الممارسات الإجرامية للنظام البائد وتخاذل المجتمع الدولي حول سوريا في تلك الحقبة إلى بيئة خصبة للتطرف والإرهاب. رئيس جهاز الاستخبارات العامة يؤكد أن سوريا تركز على ملاحقة التنظيمات المتطرفة وتجفيف مصادر تمويلها وتعزيز التعاون الأمني والقضائي والاستخباراتي مع الشركاء الدوليين. وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين يؤكد أهمية تعزيز التنسيق الأمني ودعم التكامل الاقتصادي والعمل المشترك مع سوريا بما يسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار وخدمة المصالح المشتركة للبلدين. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن إنكار الجرائم التي ارتكبها نظام البائد أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري. قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في الجزيرة غرب قرية معرية بريف درعا الغربي تطلق النار على شبان كانوا يتظاهرون احتجاجا على وجود ثكنة للاحتلال في المنطقة. وأخيرا، وزارة الإدارة المحلية والبيئة تصدر قرارا يقضي باعتبار جميع العقود المسجلة في الصحائف العقارية بمحافظة إدلب والدوائر التابعة لها خلال سنوات الثورة السورية عقودا قانونية وصحيحة. ختام الموجز، إلى اللقاء.

اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجأة نقمتك، ومن جميع سخطك.

حي على الفلاح.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا صلى الله عليه وسلم الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نم

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، هذه حلقة جديدة ومن على جسر خيري جديد نطل ونعرفكم بخدماته. أهلا بكم جميعا.

تستمر الجسور الخيرية بعملها في تقديم المساعدات بأشكالها المختلفة بعد دراسة خاصة، إن كان للأماكن أو حتى الأشخاص، حتى تخفف، ترمم وتساعد ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، لينعم السوريون بحياة كريمة بعد معاناة طويلة من ظروف صعبة عاشوها بحقبة النظام البائد أو ما خلفته الحرب من مآس وأوضاع اقتصادية صعبة، وصلت إلى بيوت وأحياء في مناطق كان لها النصيب الأكبر من الدمار والخراب. فامتدت جسور الخير إلى تلك النفوس والأماكن، بل وتفرعت أكثر خاصة بعد التحرير، لتوسع دائرة خدماتها وتصل إلى كل محتاج وكل مكان بحاجة إلى إعادة الحياة إليه.

في حلقة اليوم مستمعينا الكرام من برنامج جسور الخير سنعرفكم على خدمات خيرية تقدمها منظمة بهار، التي أيقنت أن الاحتياجات

0: الأساسية وأن كل أسرة تستحق فرصة أفضل لتتجاوز الظروف الصعبة التي تعيشها. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، نبدأ حلقة جسور الخير لهذا اليوم بضيافة منظمة بهار أكيد وضيفنا دكتور كوران أحمد رئيس مجلس الإدارة في منظمة بهار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دكتور كوران.
1: عليكم السلام، مساء الخير.
0: أهلا ومرحبا دكتور كوران. نبدأ من الاسم منظمة بهار، ماذا يعني، يعني ماذا تعني كلمة بهار وإلى ما ترمز؟
1: بهار هي معناها الربيع.
0: جميل.
1: هي موجودة بكثير من اللغات، الكردية، التركية، الفارسية، بكثير من اللغات هي بهار وهي معناتها الربيع.
0: جميل جدا، وعليه يعني استقيتم هذا الاسم لمنظمتكم الكريمة لتكون بهار بمعنى الربيع وما يقدمه الربيع من جمال وخضار ومواسم وفيرة إن شاء الله، وهذا إسقاط على خدمات كثيرة تقدمها ربما منظمة بهار إن كان بمناطق تتواجد فيها أو حتى بعد التحرير والتوسع في تقديم الخدمات. نبدأ بداية ببطاقة تعريفية عن منظمة بهار من حضرتك دكتور كوران.
1: بهار بلشت كمبادرة شبابية 2012 بدايات الثورة السورية، قمنا من محافظة حلب من مدينة عفرين أقصى شمال غرب سوريا، مجموعة أطباء بدايات الثورة قمنا بتقديم خدمات طبية. بعدين تطورت المبادرة لشيء اسمه لجان الربيع الكردي بهداك الزمان. بالنهاية الـ 12 تقريبا شهر 7-8 تعرضنا لحملة كبيرة من النظام. بعض زملاء تعرضوا للضرب، للاختطاف، أنا تعرضت للاعتقال. فطلعنا لتركيا. من تركيا باشرنا يعني بدايات 13 كمان كان في حملات شعبية كبيرة، هي كانت يعني غير منظمة، كانوا السوريين يقومون بتنظيمها. نقوم بمثلا أخذ المساعدات من الأهالي من المدنيين إيصاله لسوريا. تطور الأمر، انفتحت مكاتب منظمات الأمم المتحدة بداية 2014، كنا من أوائل المسجلين وأخذنا الترخيص بال 2014 كمنظمة رسمية، بدأنا من تركيا.
0: جميل جدا، يعني بدأتم مبادرة إلى أن وصلتم إلى منظمة دكتور كوران.
1: صحيح.
0: وهذه رحلة طويلة للوصول إلى منظمة لديها برامج، لديها كادر، متطوعين، أعمال مختلفة. ماذا لو دخلنا إلى برنامج منظمة بهار وفصلنا أكثر في هذا البرنامج من خلال خدمات تقدمونها؟
1: مثل ما ذكرت لك 2014 بدأنا التسجيل، عملنا بأول شيء بمناطق شمال غرب سوريا. كان قبل هيك في تسميات، كان سوريا مقسمة مع الأسف شمال غرب شمال شرق، ومناطق خاضعة لسيطرة النظام، مناطق غير خاضعة لسيطرة النظام.
0: أهم الخدمات التي كنتم تقدمونها آنذاك، ومن بعدها تطورت هذه الخدمات واختلفت نوعا ما.
1: صحيح، الخدمات كانت هو دائما مقدمة كإميرجنسي، يعني خدمات طوارئ من مأكل ومشرب ومخيمات كتير. تقريبا لبعد 2016-17 تطورت الخدمات إلى ما يشبه بعض البنى التحتية، خاصة بمناطق شمال غرب وبعض مناطق شمال شرق.
0: نعم.
1: من خدمات مياه، مشافي، مستوصفات، تحولت الخدمات لأكثر استقرارا. من خدمات التدخل السريع، دائما لقبل سقوط النظام المجرم كان دائما في برنامج التدخل السريع وهو كان كبير، ولكن ببعض المناطق مثل شمال غرب في مناطق استقرت مثل مناطق عفرين، أزاز، جرابلس.

0: فلوس. فكان فيها مشاريع هي انه ممكن تكون هي اكثر استقرارا، مثل الخدمات الطبيه، خدمات المياه، اعاده تاهيل السدود مثلا، سد ميدانكي، اعاده انشاء كثير من خزانات المياه، توصيل شبكات مياه.
1: حقيقة خدمات مهمة وفي مناطق يعني نالها نصيب كبير من الدمار والخراب، إن كان بالبنى التحتية أو حتى بالنفوس. دكتور كوران، تحدثت عن من خلال برنامج التدخل السريع اللي تفضلت في حضرتك، يعني ينطوي تحت هذا العنوان برامج بمسميات مختلفة، مشاريع خدمية، خدمات مياه، خدمات طبية، تأهيل سدود. نتحدث عن الخدمات الطبية التي تقدمها منظمة بهار دكتور كوران.
0: على مدى سنوات طويلة مثلا الخدمات الطبية اللي تم تقديمها، آخر الخدمات مثلا بعد التحرير مباشرة بهار قدمت دعم بالرواتب للكادر الصحي بمشفى الرازي، هو أهم مشافي الحكومية في محافظة حلب. ما قبله عندنا مشفى بمدينة عفرين كان في كثير من المستوصفات بمحافظة الرقة على أيام الكورونا، صار في تدخل جدا كبير، تقريبا تم تغطية محافظة الرقة آنذاك ملف الكورونا على مستوى محافظة الرقة بكثير من المستوصفات، المشافي، العيادات المتنقلة هي دائما، حتى بالتدخل الصحي صار بمحافظة السويدة مؤخرا. الصحة هو قطاع مهم جدا.
1: صحيح.
0: اليوم عم تنتقل هي الخدمات كلياتها، والدعم عم يروح للوزارة، وهذا الشيء الصح، يعني الوزارة تقوم هي تقدم هي الخدمات.
1: يعني هناك تشبيك مع وزارة الصحة من قبل منظمة بهار للوقوف على الحالات الصحية والتدخل الفوري بتقديم العلاج ربما، أو حتى ترميم مستشفيات وتقديم معدات طبية لازمة، بهذا الإطار تتحدث حضرتك؟
0: صحيح، هو مع وزارة الصحة ومع باقي الوزارات السورية، كل قطاع حسب وزارته.
1: طيب كيف يكون هذا التشبيك بالنسبة للقطاع الصحي؟ وضحت الصورة. بالوزارات الأخرى كيف يكون هذا التشبيك، وما هي أهم الخدمات التي تقدم من قبلكم من خلال هذا التشبيك مع الوزارات المعنية؟
0: يعني في تشبيك جيد الحمد لله، اليوم الوصول للوزارات هو صار أسهل، يعني في وصول عالي لكل المنظمات للوزارات هاي من خلال مواضيع التشبيك. مثلا شبكنا بآخر فترة مع وزارة التربية والتعليم العالي بحيث نحسن نقدم من خلال مبادرات تأهيل وتدريب الكوادر الموجودة بالجامعات السورية، أو خطط تدريب حتى للطلاب، أنه نفوت مع الوزارات مع وزارة التربية والتعليم بهيك خطط. على مستوى باقي الوزارات مثلا موضوع المياه، هيئة الموارد المائية في عنا تنسيق جيد جدا معهم بمواضيع المياه وتأهيل البنى التحتية للمياه، هذا قطاع مهم جدا وفيه احتياج جدا كبير بكل المحافظات السورية.
1: صحيح، وتأهيله يعني مهم جدا، خاصة لإعادة الناس إلى بيوتها وأماكن يعني سكنها، فيعطيكم ألف عافية. إذا ما تحدثنا عن نقطة الدعم، كيف يتم تقديم الدعم لمستحقيه من قبل منظمة بهار؟ هل لديكم أجندة معينة بأسماء عائلات، بأسماء مناطق معينة تستهدفونها بخدماتكم؟
0: دعم بعد ما نقوم بالتواصل مع الجهات الداعمة بنحصل على دعم معين. مثلا بتقوم فرقنا، عندنا فرق موزعة بكل المحافظات السورية، شمال غرب بمحافظة اللاذقية، دمشق، حتى السويدة، إلى اليوم في عندنا أعمال جواتها، شمال شرق، دير الزور، الحسكة، الرقة، محافظة حلب، إدلب، عم نشتغل بهي المناطق كلياتها. في عنا فرق هي كبيرة، أول شيء بتقوم بالتقييم بمعايرة الأسامي، بنتحقق معها، بنشتغل بشكل مباشر مع الهيئات والمديريات الموجودة اليوم. الشؤون الاجتماعية لها دور كتير كبير، بيصير تقاطع كثير من المعلومات أو كل جميع المعلومات مع الشؤون الاجتماعية، وبيتم تقديم المساعدات.

0: عودة من جديد مستمعينا الكرام إلى متابعة حلقة اليوم من برنامج جسور الخير، ونحط الرحال عند منظمة بهار. وضيفنا دكتور كوران أحمد، رئيس مجلس الإدارة. من جديد مرحبا بكم دكتور كوران.
1: مساء الخير
0: دكتور كوران. يعني من يدخل إلى صفحة منظمة بهار ويعني يطلع على الخدمات المختلفة فيها، حقيقة يعني استضفنا الكثير من الجسور الخيرية، نرى أن كل جسر يعني يقوم بخدمات مختلفة، لكن هناك جانب خاص لهذا الجسر يعمل عليه أكثر من باقي الخدمات الأخرى. هل يوجد هذا أو هذه الخصوصية عند منظمة بهار بخدمات معينة؟
1: يعني نحن رائدين أعتقد بمواضيع المياه الووش. صار في عنا إلى اليوم هي خدمات كبيرة منها سد ميدانكي. سد ميدانكي كان هو أحد السدود الكبيرة في شمال غرب سوريا. تم إعادة تأهيله بالكامل، بالإضافة لفي محطة تحلية تم إعادة تأهيلها بشكل كامل. بكثير من مناطق سورية اليوم ما زال العمل على مواضيع المياه والإصحاح البيئي فيه احتياج ضخم جدا.
0: يعني من خلال منظمة بهار ومن خلال تواجدكم على الأرض السورية، نستطيع القول أنه أكثر الخدمات إلحاحا وحاجة اليوم بالنسبة للمواطنين بالمناطق الأكثر تضررا هو موضوع تأهيل أو موضوع المياه، أم هناك حاجات وخدمات أخرى؟
1: في في في في كثير خدمات أخرى، مواضيع اليوم إعادة ترميم المنازل.
0: صحيح.
1: يعني بكثير مناطق من سوريا اليوم عم نشتغل عليه هون. في كتير
0: بيكون لكم جولات وتقييم لهذه المناطق حتى تقومون
1: طبعاً
0: بالخدمات.
1: طبعا طبعا طبعا من مناطق شمال غرب سوريا لمناطق محافظة إدلب. العائق الكبير اليوم الناس اللي عم بتواجهه مثلا دير الزور، دير الزور مدمرة. دير الزور ما بتحتاج إعادة ترميم، دير الزور تحتاج إعادة إعمار. كثير من بلدات إدلب أو ريف حما هن مدمرين بالكامل. من محافظة حمص هن مدمرين بالكامل. هذول بيحتاجوا إعادة إعمار. إلى اليوم ما وصلنا نحن كبهار أو باقي المنظمات لهيك مشاريع إني إعادة إعمار. صح في مشاريع كثيرة من بهار وغير المنظمات إننا عم نشتغل بإعادة ترميم. هي بتكون مبالغ مو كبيرة، مثلا يمكن المنزل بياخد 700-800 دولار، 1000 دولار، ممكن يوصل 1200 دولار. بس هذا ترميمات بسيطة، أبواب، شبابيك، ولكن الاحتياج هو فيه ضخم. حتى إذا منروح على المرافق العامة، المرافق العامة بكتير أماكن من سوريا من مدارس هي مدمرة بشكل كامل. عم نفوت بأحيانا بترميمات لمستوصفات، مثل مستوصف يمكن آخر ترميم كان عنا بكسب. كثير من المرافق العامة ممكن ينشغل عليها ترميمات وعم نشتغل عليه هون. ولكن إعادة الإعمار في كثير من الأفران عم نشتغل اشتغلناها رممناها، ولكن كان كمان في أفران هي خارج الخدمة نهائي تحتاج إعادة بناء.
0: جميل والله، يعني نقاط مهمة، وهي يعني كل حي بحاجة لهذه الخدمات حتى فعلا تعود الحياة له من جديد. يعني لو عدم وجود هذه الخدمات لا حياة في هذا الحي، وبناء عليه لا يأتي الناس ويعودون إلى مساكنهم. لكن أذكر نقطة ذكرتها حضرتك، هل هناك تشبيك ليس فقط مع الجهات المعنية، هل لديكم تشبيك مع جمعيات أخرى على الأرض السورية دعني أقول، وبناء عليه يتم التعاون وأيضا الإنجاز الأسرع ربما؟
1: نوع اليوم الموجود بالتعاون

0: مثلا جمعيه مثلا مثل بهار او هن في مثلا بالشمال الغرب حاليا عندنا هيك مشروع بين يعني فئه من الشباب مجمعين حالهم على بعض هن المبادرات او جمعيات صغيره عم نقوم بالتعاون مع هدول الجمعيات الصغيرة شباب مثلا بقرية معينة هنا مسويين حالهم مثل تجمع صغير عم نقوم بهيك مبادرات مجتمعية يحصل المجتمع كلياته يقوم بمساعدة نفسه.
1: جميل جدا. وعليه أسأل أيضا يعني ما قبل التحرير ليس كما بعد التحرير في عمل المنظمات الخيرية على الأرض السورية، ماذا عن منظمات بهار؟ ما الذي اختلف في تقديم الخدمات في النطاق الجغرافي؟ تفاصيل أخرى نتحدث فيها عن عملكم بعد التحرير.
0: للحقيقة بهار ويمكن غير بهار واجهنا الحمد لله الله من علينا على سوريا وعلينا كلاتنا بهذا التحرير الكبير، ولكن دخلنا بمشكلة. نحن كنا نشتغل أغلب الأعمال تبعيتنا كنا مناطق نحن كنا نحس أنه هي كبيرة مثل شمال غرب شمال شرق، ولكن بعد ما يعني فتح سوريا اليوم خلال سنة ونص لبين ما حسنا نرجع نرتب حالنا أخذ مننا وقت وجهد جدا كبير أنه نحسن نرجع نوزع حالنا على المحافظات السورية هو كان أمر بالغ الصعوبة. الحمد لله نحن من الناس اللي نجحنا
1: ما شاء
0: اليوم
1: الله.
0: في عنا مكتب في دمشق، مكتب في حلب، في الرقة، في الحسكة،
1: وكل هذه المكاتب تقدم الخدمات نفسها في كل المكان التي الأماكن التي تتواجد بها
0: حسب كل محافظة والمشاريع الموجودة فيها واحتياجاتها. فحسنا نعيد، ما زلنا طبعا عم نعيد ترتيب صفوفنا، ولكن المساحة الجغرافية والاحتياج صار أكبر بكثير. نحن بوقت اللي كنا بمناطق شمال غرب إدلب أو شمال شرق كانت حتى الاحتياج هو كان مختلف، كنا قاطعين أشواط كبيرة بنوع الاحتياج ونوع الخدمات. اليوم صار في احتياج جديد، صار في حاجة أكبر،
1: صحيح،
0: عدد ناس أضخم،
1: صحيح،
0: هدول بدهم
1: وعلى كافة المستويات الاجتماعية النفسية الإغاثية
0: طبعاً. مثلا مناطق اللي كانت خاضعة للنظام بيختلف حتى نوع تقديم الدعم النفسي الموجود هو مختلف عن مناطق اللي كانت خارج سيطرة النظام.
1: نعم.
0: الاحتياجات مختلفة. صرنا دخلنا محافظات ومدن كبيرة، يعني مثل محافظة حلب هي محافظة، مدينة حلب تحتاج المدينة نفسها، تركي القرى المدينة نفسها بتحتاج خدمات جدا كبيرة.
1: أتوقف عند نقطة الدعم النفسي واللي ذكرت حضرتك، يعني مجتمعيا منظمة بهار لها حضور ودور فاعل حقيقة لبناء جسور التواصل بين مختلف مكونات المجتمع في المناطق التي تصلون إليها. يعني قرأت هناك جلسات حوارية تقومون بها، أسأل أهم ما يطرح في هذه الجلسات، ما الرسالة التي تودون أن توصلوها من خلال هذه الجلسات، وماذا عن هذا المشروع، مشروع دعم التعافي، كيف يتم وعلى أي صعيد يكون هذا الدعم؟
0: من المشاريع المهمة اللي بتقوم فيها بهار هي مواضيع مشاريع البروتكشن والسلم الأهلي أو التعايش المجتمعي، تماسك المجتمعي. اليوم خلال 15 سنة الناس مفترقين، في ناس كثير تهجرت من أراضيها،
1: صحيح،
0: راحت لمناطق جديدة،
1: صحيح،
0: هي المناطق الجديدة ما بحسن نسميه شرخ، ولكن صار في يعني نوع من البعض
1: تباعد
0: المشاكل. اليوم عم نواجه صار مشاكل من نوع آخر، الناس رايدة ترجع. أولا في عنا مشاكل كتير ما في أماكن الناس ترجع عليها، مثلا كتير من أخوتنا من محافظات شرقية هنا نضلوا بكتير من المناطق الغربية موجودين، هن رايدين يرجعوا ولكن ما في أماكن يرجعوا عليها. فبالأماكن اللي هن ساكنين فيها،
1: وهنا تبرز أهمية الأولويات في عمل إن كان المنظمات الخيرية أو حتى الجهات الرسمية المعنية. يعني
0: بالضبط، فهن بالمناطق اللي هن ساكنين فيها اليوم يحسنوا المجتمعات تقبل بعض وتحسن تتعايش بين بعض إلى حين الناس

0: تحسن ترجع إلى مناطقها الأصلية.
1: صحيح.
0: فهون في تحديات كبيرة.
1: صحيح.
0: منقوم على مواضيع دائما جلسات حوارية والسلم الأهلي.
1: جميل.
0: مواضيع تانية اللي هو حماية الطفل، هذا موضوع مهم جدا في صحيح. سوريا.
1: الطفل يعني اليوم. أكثر الخاسرين من الحرب هم الأطفال والنساء.
0: صحيح. هدول فئة مجتمعية كبيرة تعرضت لهزات بشكل كتير كبير.
1: صحيح.
0: من حياتهم هدول في كتير بمناطق كبيرة، هدول ما أخذوا تعليم كافي.
1: نعم.
0: هدول عاشوا سنين من الحرب الطويلة، عاشوا مظاهر ومشاهد مؤلمة بحياتهم، أطفال شايفة أهليها تقتل أمام عيونها، أطفال ما كانت تنام الليل مواضيع القصف والطيران والحرب، فهدول كلياتهم بحاجة إلى دعم نفسي كتير كبير.
1: صحيح، يعني المهمة ليست بالسهلة حقيقة، إن كان بمنظمة بهار أو بباقي المنظمات الخيرية التي تعمل على الأرض السورية في هذه الظروف وفي ظل ما عاشه المواطن السوري من صعوبات وعذابات وما إلى هنالك. أسأل سؤال ختامي، وجهة منظمة بهار مستقبليا، ما هي أهم المشاريع التي تتطلعون لتنفيذها على الأرض السورية مستقبلا؟
0: أهم المشاريع اللي نحن بنتمناه إن هو السلم الأهلي، يعني يسود السلام بكل سوريا. هذا خارج موضوع المشاريع. مشاريعنا قائمة بمواضيع المياه، هو في مشاريع هلأ جديدة رح تبدأ.
1: جميل.
0: بشمال غرب بالسويدة وبشمال شرق. عندنا يعني مشاريع البروتكشن هلا عم ترجع بتنطلق بشكل كتير كبير.
1: جميل.
0: شمال غرب وشمال شرق ودمشق والسويدة. كتير من المشاريع ان شاء الله. في عندنا مشاريع الام بي سي كاش، يعني هدول كمان هو بيفوت بمواضيع الامرجنسي، ان الناس خلصنا، نحن يعني صرنا فتره من الزمن خلصنا من مواضيع السله الغذائيه. استعوضنا خلالها انه الناس تحسن تاخذ كاش، تحسن تدبر امورها بشكل سريع.
1: جميل.
0: او من خلال قسائم غذائيه بيتعاقدوا هون المنظمه مع كثير من السوبر ماركات او المحلات، ان الناس تحسن تصرف قسائمها على حسب احتياجها، انه ما نرجع نوزع سلل غذائيه. في مشاريع مياه مثل ما قلت لك، الخزانات المياه هلا كمان في بعض المناطق السورية رح يقوموا بتنفيذها ان شاء الله.
1: كل التوفيق. مشاريع بتجدد دائم كبهار كالربيع الذي يجدد النفوس ويشحنها بالامل. نرجو لكم كل التوفيق وان تكونوا دائما هكذا بتجدد كالربيع. الى اللقاء. شكرا دكتور كوران احمد، رئيس مجلس الاداره في منظمه بهار، على كل ما تفضلت به، ومن خلالك نوجه التحيه لكل القائمين والعاملين في هذه المنظمه.
0: شكرا. شكرا.
1: الشكر موصول لكم مستمعينا الكرام على المتابعه. هذه تحيه والى اللقاء. جسور الخير، جسور الخير.

الإعداد والتقديم مجد حيدر. جسور الخير، الإخراج محمد غزاوي.

0: الساعة الإخبارية الأخيرة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تصعيد عسكري جديد يضع الجنوب السوري تحت وطأة الاستهداف، وتحديدا قرية عابدين بريف درعا الغربي، حيث شهدت القرية توغلا بريا إسرائيليا تزامن بقصف مدفعي أثار حالة من الذعر ودفعت بعض الأهالي إلى ترك منازلهم بحثا عن ملاذ آمن بعيدا عن خطوط التماس. هذه الادعاءات المستمرة قوبلت بموجة إدانات واسعة من المملكة العربية السعودية والكويت والأردن وقطر، بالإضافة إلى مجلس التعاون الخليجي ورابطة العالم الإسلامي وتركيا، التي أكدت جميعها تضامنها الثابت مع سوريا في وجه هذه الانتهاكات المتكررة. وبينما بدأت بعض العائلات العودة إلى ديارهم مع انتهاء العدوان، سجلت قرية عابدين حضورا ميدانيا لقوات الأندوف الأممية التي أجرت جولة استطلاعية لتوثيق التطورات الأخيرة وسط ترقب حذر لاستعادة الهدوء في المنطقة المتاخمة للحدود. أهلا بكم مستمعين الكرام في حصادنا الإخباري لهذا اليوم، سأكون معكم أنا مؤيد زريق. فاصل قصير ونبدأ. توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية عابدين بريف درعا الغربي واستهدفت برشاشات طيرانها المروحي وبقذائف مدفعيتها القرية ومحيطها.

انتهاك سافر وفصل جديد من التصعيد العسكري لجيش الاحتلال الإسرائيلي على الحدود الجنوبية للبلاد، حيث قام بإطلاق النار وقصف محيط قرية عابدين بقذائف المدفعية وسط تحليق جوي واستهداف الطيران المروحي للقرية بالأسلحة الرشاشة نتيجة رفض الحاضنة الشعبية وجوده وتوغلاته وانتهاكاته المتكررة ضد الحجر والماء والزرع في درعا والقنيطرة. هدوء حذر يسود قرية عابدين بعد ليلة متوترة أعقبت القصف الإسرائيلي الذي أثار حالة هلع بين الأهالي ودفع بعض العائلات إلى نزوح محدود نحو البلدات المجاورة. وفي هذا السياق أكد الدفاع المدني عدم وقوع إصابات أو أضرار مادية، مشيراً إلى أنه تولى نقل النازحين وتأمينهم ورعايتهم في المناطق القريبة. وزارة الخارجية والمغتربين أدانت بأشد العبارات الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية في محافظتي درعا والقنيطرة واستهداف المنطقة بالقذائف المدفعية وما نتج عن ذلك من ترويع للمدنيين، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة السورية ووحدة أراضيها وخرقاً جديداً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974. لافتة إلى أن استمرار هذه الممارسات العدوانية يقوض الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والاستقرار ويزيد من معاناة المدنيين في المناطق المستهدفة وينذر بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة، داعية الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياتهما واتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع حد لهذه الانتهاكات المتكررة وضمان احترام اتفاقية فض الاشتباك بما يصون سيادة البلاد ووحدة أراضيها. مداهمات واعتقالات تعسفية يتبعها قصف وإطلاق نار وتدمير ممتلكات، وتتواصل معها عمليات تجريف الأراضي الزراعية ورش المزروعات وشق الطرق العسكرية ورفع السواتر الترابية ونصب الحواجز المؤقتة. سلسلة مترابطة من الأفعال تجاوزت كونها حوادث متفرقة لتتحول إلى مسار واضح نحو تقويض الاستقرار في المنطقة في خرق واضح ومتكرر لاتفاق فض الاشتباك لعام 1974.

0: أهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ زكوان كوكي. أهلا بك أستاذ زكوان عبر أثير إذاعة دمشق.
1: أهلا بكم، مساء الخير لكم ولجميع مستمعي إذاعة دمشق.
0: مساء النور. بداية أستاذ زكوان، يلاحظ أن التوغل الإسرائيلي في عابدين بريف درعا الغربي يقع في منطقة حساسة ومتاخمة لمنطقة عمل قوات لاندوف. كيف تقرأ التوقيت والدلالة المكانية لهذا التحرك؟
1: تحياتي أستاذ مؤيد، مشكورين جدا على الاستضافة وأيضا على الموضوع المطروح. بداية تحية نوجهها لأهلنا في قرية عابدين ومختلف قرى حوض اليرموك وقرى الجنوب السوري، يعني تتعرض لانتهاكات من الجانب الإسرائيلي منذ عدة أشهر. فيعني تحية لصمودهم، تحية لموقفهم، تحية لتمسكهم وثباتهم على أرضهم، ومن واجبنا كسوريين جميعا أن نكون خلف قرارهم هذا وخلف صمودهم حقيقة الكبير. التوقيت التوغل الأخير وموقعه وأيضا يعني ظروفه الحالية لابد أن ننظر إلى الصورة بشكل واسع.
0: نعم.
1: في الأيام الأخيرة حصل اتفاق بين إيران من جهة وبين

كما أنه منذ يومين تم توقيع اتفاق بين لبنان وإسرائيل فيما يتعلق بالجنوب اللبناني و يعني الحد من العمليات العسكرية.

0: إعادة العمل على مسارات التفاوض أو حتى على مسارات إعادة ضبط الوضع الأمني في الجنوب السوري التي كانت تعتمد إسرائيل العمل عليها خلال الأشهر الماضية. أيضا إعادة اختبار الموقف الإقليمي. أيضا إسرائيل بطبيعتها هي دولة تعتاش على يعني إحداث القلاقل في جوارها وتعتاش على النزاعات المستمرة. لذلك هي في حال أغلقت جبهة من الانتقاد جبهة غزة أو جبهة مضيق هرمون أو حتى جبهة لبنان فهي تعمد إلى اشتباهات شديدة، خصوصا أن الحكومة الإسرائيلية وحكومة بنيامين نتنياهو وهي حكومة مأزومة في الداخل هي بحاجة دائما إلى تطوير الأزمة إلى خارج الحدود الإسرائيلية وبالتالي تمديد
1: ما هي الرسالة؟ نعم يعني أستاذ زكوان، ما هي الرسالة التي تريد أن توصلها إسرائيل إلى الدولة السورية؟
0: الرسالة التي إسرائيل عمدت منذ سقوط نظام الأسد إلى التعامل مع الملف السوري من عدة منطلقات. أولا هي تسعى إلى تثبيت واقع في الجنوب السوري يوسع هامش الحركة والفعل الإسرائيلي في الجنوب السوري، هذا أولا. ثانيا إسرائيل تفضل دولة مفككة أو دولة هشة على حدودها الشمالية في سوريا. إسرائيل تخشى من سيناريوهات سيناريو 7 أكتوبر أيضا على حدودها الشمالية وتتضرع بهذه الذريعة المتكرر. أيضا اليوم على مستوى الفواعل الإقليمية والفواعل الدولية، أيضا إسرائيل تسعى إلى تثبيت منطقة نفوذ في سوريا تماهي أو توازي النفوذ أو توازي يعني المصالح السياسية التي بدأ واضحة أنها تتوافق بشكل كبير مع مصالح الحكومة السورية. كل هذه العوامل تدعو إسرائيل بعد التوصل إلى اتفاق في لبنان وبعد يعني اتفاق وتيرة العمليات العسكرية في حمص إلى إعادة اختبار الجبهة السورية سواء على مستوى هامش تدخل الأمن في الجنوب السوري أو حتى على مستوى إعادة اختبار مسارات التفاوض التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية.
1: نعم يعني نعم
0: انطلق في التوغل الذي حصل البارحة في منطقة عزة.
1: يعني أستاذ زكوان، هل تعتقد أن إسرائيل تسعى لفرض واقع ميداني جديد، مثلا منطقة عازلة أو حزام أمني يتجاوز قواعد الاشتباك التقليدية التي سادت في الجنوب السوري لسنوات؟
0: نعم، حقيقة هذا الأمر تسعى إليه بشكل علني وصرح به في حكومة الاحتلال الإسرائيلي. بداية مع تصويت نظام بشار الأسد أعلن نتنياهو أن الحكومة تحل مستطاقية فض الاشتباك عام 1974، يجد بنفسه مبرر لأي عمل عسكري أو نشاط أمني في الأراضي السورية أو في الجنوب السوري. التوغلات التي حصلت فيما بعد من محاولة تحديد نقاط أمنية ونقاط مراقبة في عدة مناطق في هذا السياق، أيضا محاولة اللعب بأدوات داخلية سورية سواء بلون بطابع طائفي أو بطابع عرقي أو دعم ميليشيات مدينة الدولة في عدة مناسبات حسب في إطار ربما أبعد من ذلك إلى يعني زعزعة كيان الدولة ككيان دولة في سوريا ومحاولة إبقائها في حالة خشاشة وعدم قدرة على مواجهة هذه التحركات الإسرائيلية وهذه السياسات. كل هذه السياسات تأثر في ضمن استراتيجية إسرائيلية حقيقة تسعى كما تقدم إلى فرض منطقة أمنية في الجانب السوري، مجال أوسع للحركة الأمنية في الجنوب السوري بالإضافة إلى إبقاء سوريا كدولة وكمؤسسات في حالة من الهشاشة، في حالة من الإرباك الدائم، منع سوريا من الوصول إلى هدفها الاستراتيجي في هذه المرحلة وهو بدء عمليات التنمية الاقتصادية وأيضا التنمية المؤسساتية والتحاد إلى شراكات إقليمية ودولية واسعة.
1: نعم.
0: اليوم إسرائيل كهدف على المستوى الاستراتيجي لا ترغب بكون سوريا مستقرة، لا ترغب بأن تدخل سوريا في التعافي والاستقرار، بالإضافة إلى أن

0: على المستوى العمليات وعلى المستوى الأمني هي أيضا بحاجة إلى هامش عمليات أوسع في المنطقة الجنوبية. لذلك كانت دائما المسؤولون العسكريون وزير الدفاع الإسرائيلي يتحدث عن منطقة أمنية أوسع، يتحدث عن منطقة عازلة كثير من الأحياء في الجنوب.
1: نعم. طيب أستاذ زكوان، جولة القوات الأممية في قرية عابدين تزامنت مع عودة الأهالي طبعا، وهو مشهد يتكرر دون تغيير حقيقي في واقع الحماية. هل فقدت هذه القوات دورها الرادع للانتهاكات، وهل أصبحت مهمتها مقتصرة على توثيق البروتوكولي فقط؟
0: حقيقة يعني على الرغم من أهمية وجود حيث مبدأ القوات الأمريكية مهم جدا في مناطق الجنوب السوري، وهي بحكم القانون الدولي الشرعية الدولية هي معنية بمنع هذه الانطلاقات والحيلولة دونها. ولكن إذا أتينا للقدرة على أرض الواقع وبشكل فعلي على ممارسة دور أكبر مما تقوم به، لم نكن نتوقع أن تمارس دور أكبر من ذلك، ولو أن من المطلوب منها تمارس ضغط حقيقيا على إسرائيل في هذا الجانب. وحقيقة من يملك أن يمارس هذا الضغط بشكل فعلي هو الولايات المتحدة الأمريكية، التي تقدم نفسها اليوم على أنها هي من مدير العملية السياسية في الجنوب السوري، وهي من يرعى أي عملية مفاوضات تحصل بين السوريين و الاحتلال الإسرائيلي. تحدثت العديد من الإعلام عن مفاوضات غير مباشرة حصلت في أكثر من مناسبة لإرساء نوع من التوافقات في الجنوب السوري، بحيث يعني تنهي الذرائع الإسرائيلية فيما يتعلق بالمخاوف الأمنية في الجنوب، وأيضا يعني تلبي مطالب الدولة السورية المستمرة بحفظ الحفاظ على القيادة السورية ومنع الانتهاكات وعودة إسرائيل إلى خطوط ما قبل
1: نعم. طيب أستاذ زكوان، ما الذي يمنع هذه القوات من اتخاذ موقف أكثر حزما باتجاه التوغلات المتكررة للاحتلال الإسرائيلي في المنطقة؟
0: الذي يمنعها أنه هي تملك قوة وتأثير نظري أكثر من كونه تأثير عملي. أيضا الإرادة السياسية سواء للأمم المتحدة والمجتمع مرتبطة بشكل كبير برغبات الدول ذات المصلحة ودول الأطراف في أي قضية من القضايا. لذلك هي تتحرك انطلاقا من هذين العاملين. وطالما أن الدول المعنية حقيقة يكون صريحين وواضحين، لا تريد موقف حازم. اليوم الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت إلى حد الآن تراعي المطالب الإسرائيلية الأمنية بطريقة أو بأخرى، ولو أنها كما ذكرت تحاول أن تلعب دور تصيب، تحاول أن تدير عملية تفاوض حول الهواجس الأمنية في الجنوب السوري، وتملك رؤية لعموم المنطقة ومن ضمنها يعني العلاقة بين إسرائيل وسوريا، ومن ضمنها التسريبات الأمنية في الجنوب السوري. فإذا قوات الأوندو والقوات الأممية لا تمتلك بحد ذاتها قوة فعلية للتحرك وللقيام بفعل رادع، هي بحاجة إلى دعم أكبر وبحاجة إلى قرار أكبر من الدول المعنية وبالتالي أيضا من المؤسسات الأممية المعنية.
1: نعم. طيب أستاذ، السعودية، قطر، الأردن، والكويت، وتركيا، ومجلس التعاون الخليجي، جميعهم دانوا هذه الانتهاكات من قبل الاحتلال. برأيك، أو هل ترى في هذا الموقف مجرد استنكار تقليدي لخرق السيادة، أم أن هذه الدول تبعث برسائل سياسية أبعد من الملف السوري؟
0: بالتأكيد الرسائل أبعد ذلك، ولو أنه مفاعيلها الآنية ومفاعيلها اللحظية ربما لا نلمسها على أرض واقع مباشر، ولكن لا يمكن اليوم أن ننسى أو نتجاهل أنه المملكة العربية السعودية، تركيا، قطر، دول الخليج العربي عموما، وحتى الأردن تلعب دور بالشراكة مع سوريا في إحداث معادلة أمنية جديدة في الإقليم، حتى في إطار معادلة سياسية، في إطار معادلة سياسية جديدة. هنالك رؤية مشتركة بنسبة كبيرة جدا لتكون سوريا يعني عقدة استقرار أو واحد استقرار في الإقليم. الجميع اليوم يتحدث عن مستقبل تنموي للإقليم يمر من سوريا، يتحدث عن صالح أمنية مشتركة لكل هذه الدول التي تحدثنا عنها. وحقيقة يعني في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه الرؤية، يبدو أن إسرائيل باعتبارها دولة تعتاش على الصراعات، هي المتضرر الأول من هذه الرؤية، ولذلك هي تحاول عرقلة هذه الجهود، تحاول إبقاء على بؤر التوتر في مواقع مختلفة، في مواقع جغرافية مختلفة وفي مناسبات مختلفة أيضا. لاحظنا أنه خلال الحرب الأمريكية الإيرانية كانت إسرائيل طرفا مباشرا فيها، أنه خطوط نقل الطاقة البديلة التي تم الحديث عنها ولو أنها هي مشاريع مستقبلية، لكن المتضرر الأول منها هو إسرائيل. إذن اليوم وفي ظل عقيدة دولة مبنية على ابتزاز الجوار وإحداث القلاقل في الجوار، وأيضا في ظل حكومة متطرفة مثل حكومة بنيامين نتنياهو في إسرائيل، فنحن نتوقع أنه هذه الممارسات ستستمر. بالمقابل، ما هي الأدوات التي تعتمد عليها يعني أصدقاء سوريا في هذا الصدد؟ هي تعتمد على علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر إسرائيل ربيبة لها في المنطقة، تعتمد على شبكة المصالح القائمة والمتوقعة في حال تم إرساء قواعد مشروع التنمية في منطقة الشرق الأوسط وفي منطقة بلاد الشام. نعتمد على أن هنالك اليوم رغبة لدى الولايات المتحدة الأمريكية ورغبة لدى الشركاء الأوروبيين أيضا في إرساء هذه المنظومة وهذه المعادلة. ونعتمد أيضا على أن هنالك أن هذه الجهود وهذه المواقف والآراء يمكن أن تشكل دفعا لرؤية إدارة ترامب بسلة الحلول التي يقدمها للمنطقة وللملفات المتداخلة في المنطقة، والتي تعني أنه سيتم ربط العراق بالبحر المتوسط عبر سوريا، سيتم ربط دول الخليج بتركيا وثم الاتحاد الأوروبي أيضا.
1: نعم تماما.
0: وأن مهمة وأن المنجز الذي تم تحقيقه خلال إسقاط نظام بشار الأسد وتحويل سوريا إلى واحد استقرار هو منجز لا يمكن وفق الرؤية الأمريكية الحالية لإسرائيل أن تعبث فيه بهذه الطريقة التي تطرحها حكومة نتنياهو.
1: يعني هذه الدول ضغطت وأدانت ضد الاحتلال الإسرائيلي باتجاه يعني فينا نقول باتجاه منع انزلاق المنطقة نحو حرب إقليمية واسعة انطلاقا من الجبهة الجنوبية.
0: نعم طبعا، ولذلك يعني من المتوقع أنه في قمة الناتو المقبلة في أنقرة أنه سيكون هنالك حضور سوري، وأن المسألة السورية ستكون مطروحة بشكل واضح ومباشر، وربما تقدم تركيا وحلفاء سوريا أيضا من خلال هذه القمة وظل هذه المناسبة أيضا يمكن أن يقدموا خريطة طريق للدفع في تثبيت حالة الاستقرار في سوريا وفي الجنوب السوري، ومحاولة أيضا تثبيت تفاهمات فيما يتعلق بالشأن السوري ككل. حكومة ترامب اليوم، إدارة ترامب ترى في حكومة أردوغان وحكومة حزب العدالة والتنمية في تركيا تنظر إليها كشريك في العديد من الملفات، أيضا تنظر إلى أن ما تم إنجازه في سوريا خلال السنة ونصف الماضية يدفع رؤية الاستقرار في منطقة بلاد الشام، أيضا التأثير السعودي والتأثير القطري حاضر في الولايات المتحدة الأمريكية، دخول شركات يمكن تصنيفها على أنها شركات استراتيجية للاستثمار في سوريا، نتحدث عن شيفرون، نتحدث عن كونيكوت، نتحدث عن غيرها من الشركات، أيضا يمثل فرصة يعني زيادة أو لتثبيت هذه الرؤية وتثبيت هذه الجهود. التدخلات الإسرائيلية وعملية التحريش التي تقوم بها إسرائيل في الجنوب السوري ما هي إلا رأس جبل جديد للسياسة الإسرائيلية على المستوى البعيد، حقيقة أكبر تهدف إلى إطفاء سوريا في حالة يعني

0: تشويش او في حاله هشاشه. الجمهوريه العربيه السورية وصانع القرار السوري ما فقط الى الشركاء ينظرون الى ما هو ابعد من هذه التوغلات وهو ما ابعد من هذه يعني المحاولات وايضا عمليات الاستهداف بين الصين والاخرى. هم ينظرون الى عمليه استقرار اكثر شمولا ويحاولون التعامل معها حقيقه من خلال عده ادوات. من اهمها اليوم دمج سوريا بمحيطها الاقليمي بشكل اوسع. نرى ان اليوم سوريا تعمل على تعزيز علاقاتها مع كل دول الجوار وإرساء نوع من الشراكة وتحويل أي علاقة توافق إلى علاقة شراكة. العلاقة مع العراق كانت ينظر إليها أنه هي بعيدة منال، اليوم صارت علاقة جيدة وتتجه إلى الأفضل. هنالك علاقة شراكة جدية واضحة مع تركيا ومع الأردن، هنالك علاقة شراكة مع الدول العربية وقدمتها السعودية وقطر. اليوم يصعب على الحكومة السورية أن تواجه هذا التدخل الإسرائيلي، هذه الرعونة الإسرائيلية بدون هذه الشبكة المتينة من العلاقات وبدون تحويلها إلى علاقات استراتيجية. حقيقة يعني في ظل اليوم دولة خارجة من صراع طويل وفي ظل أنه الأولوية في لدى الحكومة السورية هي إعادة بناء اقتصاد الجيش واقتصاد الأمن وضبط الداخل السوري وإطلاق عملية الاستقرار، في ظل هذا الواقع يصعب على سوريا أن تواجه هذا التغول الإسرائيلي فريدة. لذلك هي تقسم الملف حقيقة على عدة أصدقاء وتبقي الشركاء الإقليميين في هذه المعادلة شيئا شيئا لعدة عناصر يمكن من خلالها تحقيق مكاسب جزئية توصلنا في النهاية إلى مكسب أكبر يؤمن للسوريين الذين عانوا لسنوات طويلة من آثار الصراع، يؤمن لهم حالة من الاستقرار ويتيح الفرصة لبناء يعني إعادة بناء المجتمع السوري وإعادة بناء الاقتصاد السوري، وحتى يعني يستطيع المواطن السوري مرة أخرى أن يلتقط أنفاسه ويعاود يعني ممارسة حياته بشكل
1: نعم. طيب أستاذ زكوان، القصف والتوغل من قبل الاحتلال الإسرائيلي أدى إلى نزوح الأهالي طبعا، وهو ما يغير التركيبة السكانية في القرى الحدودية. برأيك هل يمكن اعتبار هذه السياسة تطهيرا ناعما أو تهجيرا قسريا ممنهجا يهدف إلى إخلاء الشريط الحدودي من الحاضنة الشعبية، وكيف يؤثر ذلك على المدى الطويل على التوازن الديموغرافي في محافظة درعا؟
0: طبعا يعني هذا الجانب، أشكرك على أستاذ مؤيد على هذا السؤال. هذا الجانب
1: تفضل.
0: يعني من الناحية الإنسانية وحتى على المستوى البعيد من الناحية السياسية هو الجانب الأكثر حساسية، ومن جانب إنساني هو الجانب الأكثر إيلاما بالنسبة لنا كسوريين. اليوم هذه المحاولات المتكررة ولو أنها في الأحيان هي توغلات محدودة ثم انسحاب، محاولات انتقال ثم إفراج عن المحتجزين، استهدافات لمحيط بلدات وقرى معينة، ترهيب للسكان، منع السكان من الاستفادة من أرزاقهم، خصوصا نحن نتحدث عن منطقة جماعية، محاولة الإمرار بالأراضي الزراعية. كل هذه تهدف على المستوى البعيد إلى إبعاد السكان عن هذه المناطق، و هو أمر يعني يذكرنا بطريقة أو بأخرى بممارسات القوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية ولو أنه بشكل أو بأسلوب مختلف.
1: نعم.
0: وحقيقة يعني ربما يكون الهدف الإسرائيلي بعيد المدى من هذه الممارسات هو إفراغ هذه القرى من سكانها وإضعاف المقاومة الشعبية وحالة الرفض الشعبية الموجودة في هذه القرى لأي توغل إسرائيلي. وهنا يجب أيضا إلى أنه يعني مساندة سكان القرى الحدودية وسكان حوض اليرموك بمختلف الوسائل، سواء بدعم سبل العيش، سواء بدعم قطاعات الخدمات، سواء بدعم يعني سبل عملهم ورزقهم والمحافظة على أراضيهم، هو أمر مهم جدا. الضغط على الأمم المتحدة والبعثة الدولية قوات الأنتف أن تأخذ دور أكثر فعالية لمنع هذه الاختراقات ومنع هذه التوغلات هو أيضا أمر مهم.

0: حقيقه هو الجانب الذي يعني نرى انه هنالك نوع من من من التقصير في هذا الجانب، او يعني العديد من المراقبين يرون انه يجب توجيه النظر اليه، سواء بدايه من الناحيه الاعلاميه، وهنا يعني وجه التحيه لاذاعه دمشق والاعلام الوطني مختلف قنواته على تسليط الضوء على معاناه اهلنا في تلك المناطق. وايضا اليوم من واجب الجميع كمؤسسات دوله وحتى كمجتمع مدني كمجتمع اهلي ان يوجه دعمه المعنوي ودعمه المادي ودعمه المجتمعي لتلك القرى واهالي تلك القرى لتعزيز صمودهم في قراهم، لانه حقيقه هم خط الدفاع الاول عن وطننا، لهم خط الدفاع الاول عن سياده هذه البلاد وكرامه اهلها. فاقل الواجب اليوم ان نقف جميعا معهم وقفه رجل واحد وقفه شعب واحد، لانه بالنظر لجميع المهددات اليوم التي تهدد المسار السوري نحو الاستقرار، فانه المهدد الاسرائيلي هو المهدد الاكثر حقيقة خطورة، هو المهدد الأكثر حضورا، ولو أنه في كثير من الأحيان يتخذ أشكال أخرى أو يتخذ أشكال متعددة. ولكن إذا ذهبنا لنبحث خلف ملف السبيداء واستعطاء الحاصل فيها سنجد إسرائيل موجودة، إذا ذهبنا إلى ملفات العديد من الفواعل ما دون الدولة التي كانت حاضرة سابقا نجد أن الكيان أو الاحتلال الإسرائيلي كان موجودا. استطاعت الدولة السورية في العديد من الملفات أن تتقدم عدة خطوات وأن تحصل عدة مكاسب وأن تدفع الكثير من الأخطار، ولكن طالما أنه لم تنتهي هذه التوغلات، وطالما أنه هنالك حكومة مثل حكومة نتنياهو تمتلك زمام القرار في إسرائيل، فأن الخطر موجود وأنه الخطر داهم ولا يمكن يعني التغاضي عنه
1: أبدا. صحيح. كلمة أخيرة أستاذ زكوان قبل أن ننهي هذه المداخلة، برأيك هل نعيش مرحلة تفكيك قواعد الاشتباك القديمة طبعا التي ترسخت بعد 2011، وهل تعتقد أن الجبهة الجنوبية السورية قد تحولت من جبهة هادئة نسبيا إلى ساحة صراع مفتوحة طبعا ضمن استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى ضرب العمق الحيوي للوجود الأمني المتنوع في جنوب سوريا تحت ذريعة حماية أمنها القومي؟
0: طبعا معادلة الاشتباك اختلفت تماما بعد نظام بشار الأسد. سعت إسرائيل إلى تثبيت معادلة جديدة في الجنوب السوري وحتى أبعد من الجنوب السوري، حاولت قصف البنى التحتية للجيش السوري السابق، أيضا حاولت تثبيت نقاط أمنية في الجنوب السوري، حاولت خلق معادلة جديدة كما ذكرتم. بالمقابل الحكومة السورية تعاملت مع الواقع الجديد ببراغماتية عالية جدا، لم تنزلق إلى مواجهة مباشرة ليس من مصلحة السوريين أن يكون فيها اليوم. العديد من اللاعبين الذين كانوا موجودين في الجنوب السوري لم يعودوا موجودين. راهنت إسرائيل كثيرا على أنه الحكومة الحالية لا تستطيع ضبط الوضع الأمني في الجنوب السوري، وهذا ما لم يحصل، وأثبتت الحكومة السورية عكسه تماما أمام الخلفاء وأمام رعاة المساور التفاوضي. ذهبنا إلى المفاوضات إلى أبعد حد منها، استطعنا اليوم أن يعني أن نخفض الخصوم في المعادلة السورية إلى أكبر حد ممكن، وبالعكس الكثير من الأطراف التي كان من المتوقع أن تكون خصوما باتوا اليوم في مصاف المحايدين أو حتى يعني بدأ بناء علاقات تعاون معهم. لذلك اليوم لابد من البناء على هذه الإنجازات على مستوى علاقاتنا الدولية وسياساتنا الخارجية، بالإضافة إلى أنه تعزيز صمود الأهالي كما ذكرت منذ قليل، وهذه رسالتي للسوريين جميعا وجميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية، لأن تعزيز صمود السوريين في القرى الجنوب السوري وقرى حوض اليرموك وقرى القنيطرة مهم

0: بدرجة كبيرة جدا، لأنه على المستوى الشعبي هو صمام الأمان. وإن شاء الله تعالى يعني تنجح سوريا في اجتياز هذا الاختباء كما اجتازت اختبارات كبيرة وخطيرة في الأشهر والسنة ونصف الماضية.
1: نعم، المحلل السياسي الأستاذ زكوان كوكي كنت معنا، شكرا جزيلا لك.

نعم مشاهدينا ومستمعينا عبر شاشة وأثير إذاعة دمشق، وصلنا معكم إلى نهاية حصادنا الإخباري اليوم. كنت معكم في التقديم أنا مؤيد زريق. وفي الإخراج عبد الرزاق نعمان وماهر بركات. دمتم برعاية الله. هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية. تابعونا عبر منصات التواصل الاجتماعي يوتيوب، فيسبوك، تيليجرام، ولأننا أقرب إليكم تابعونا عبر الواتساب وإنستغرام وتيك توك ومنصة إكس. وإذا فاتكم الاستماع إلى محتوانا تابعونا عبر سبوتيفاي وأبل بودكاست وساوند كلاود. هنا دمشق إذاعة الجمهورية العربية السورية، صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل.

0: يوميات من بلدنا.
1: محمد خاوندي
0: وحسام الشاه. يوميات من بلدنا. على درب الحياة.

0: كيفك صابر؟ لك بس ما كنت أخرت عليك يا صاحبي.
1: لا أبدا ما تأخرت، ما شاء الله عليك جاي على الوقت تمام. يلا خلينا نمشي حتى ما نتأخر على رفيقنا.
0: يعني أنا ما بعرف ليش عم تعذب حالك وتعذبني معك. طيب ما كان أحسن لو رحنا لعند رفيقك المريض بالسيارة؟ ويا سيدي بلا هالمشوة بهالشمس الحرائي.
1: أنا أصدر رايح مشي لعنده لأنه في موضوع مهم خطر ببالي وحابب شاركك فيه يا صاحبي.
0: طيب طيب ما في مشكلة، تفضل سيد صابر تفضل احكي. شرف، يا ترى شو هالموضوع يلي خطر ببالك؟ احكي لنا يا نحن وعم نتمشى. تفضل.
1: تعرف راضي، كل ما بمشي بالطريق بحس انه مو بس طريق، هو قصة حياة كل واحد فينا. يعني الطريق مو بس مسافة، هو كمان ذكريات ومواقف وناس.
0: صح صح كلامك، الطريق بيجمع الكل ومنمر فيه بمواقف بتعلمنا 100 شغلة وشغلة. اول الصبر والتسامح. لك بتعرف انا احيانا بحس الطريق مدرسة. والله مدرسة. لك الطريق مراية بتورجينا حالنا وبتورجينا مجتمعنا.
1: مرة كنت واقف بالزحمة وشفت واحد عم يساعد واحد تاني بحمل شنتاية تقيلة. حسيت انه لسه الدنيا بخير.
0: ايه والله مزبوط. ما بيقولوا اذا خليت خربت؟ صابر احيانا الطريق بيجمعنا بناس ما كنا منتوقع نلتقي فيهم ولا بالاحلام، وبتصير بيننا وبينهم قصص ما بتنتسى. لك مرة كنت بالتاكسي والشوفير كان عم يحكي لي عن حياته وهمومه وقصصه. تعرف اني حسيت هالشوفير مو شوفير، حسيته هيك يعني مثل تقول اخي كفاية عيلتي وحدا عنده قصص يا اخي لازم اوقف معه فيها.
1: اكيد، وكل واحد منا عنده قصة والطريق بيخلينا نلتقي ونفهم بعض اكتر. مرات كلمة طيبة او ابتسامة بتغير يوم بحياة شخص.
0: حتى لما منتأخر أو منغلط يا سيدي بتحس إنه الطريق بيعطيك فرصة لتصلح وتكمل.
1: مرات الطريق بيكون صعب، مثل لما ضعت أنا بمكان غريب وحسيت بالوحدة، بس لقيت ناس طيبين ساعدوني.
0: الطريق يا صاحبي هو مو بس مسافة بنقطع، الطريق درب بيعلمنا كيف نكون عم نشوف بشكل أدق وكمان كيف نكون أقوى.
1: وأحياناً الطريق بيجمعنا بأشخاص بيغيروا حياتنا بكلمة واحدة أو نصيحة أو حتى ابتسامة.
0: بس هذا ما بيعني إنه الطريق ما فيه ضحك. مرة بزماناته شفت لك واحد بده يصف سيارته بيقرني حكرة ضيقة كثير، ضل يحاول ويناور فيها يمكن فوق الربع ساعة. وهو مقتنع انه سيارته الطويلة العريضة بتقعد بهالقرنة الضيقة. اخر شيء مل، ما بعرف شو كروت شو سبسب، حمل حاله ومشي. هو مشي من هون مشي سيارتين.

0: اللي كانوا صافين قدام وورا.
1: حلوة.
0: حظ يا زلمة، عنية بتحس القصة.
1: الضحك بيخلي الطريق أخف حتى لو كانت الزحمة طويلة، ومثل ما قلت يا صاحبي الطريق بيعلمنا الصبر والاحترام خصوصا مع الناس اللي منشاركهم الرحلة،
0: وبيعلمنا كمان انه الحياة مو دائما سهلة، الإرادة والنية الطيبة بتخليك تكمل، بتخليك تعيش على الطريق بقلب مفتوح، بتخلي الضحكة تملي دروبك، لأن الحياة رحلة يا أخي، رحلة مثل ما اتفقنا، وعليم الله الضحك هو أحلى وأجمل رفيق بهالطريق.
1: لازم نضل عم نبتسم ونضحك على كل مواقف الحياة حتى بأصعب الطرق. ليكنا يا صاحبي وصلنا على بناية رفيق، يلا تفضل.
0: شرف سيدي، يلا منيح اللي ما اجينا بالسيارة، لأنه كان صار فينا مثل إداك الزلمة، ما في ولا صفي. يوميات من بلدنا.
1: التأليف جلال الدين بالجي، يوميات من بلدنا،
0: وتحية من المخرج أحمد فراج.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الحادية عشرة والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يؤكد أن سوريا ملتزمة بقيادة جهود مكافحة الإرهاب على أراضيها وفقا لأولوياتها الوطنية وبما يتوافق مع القانون الدولي. النائب الأمريكي جو ويلسون يدعو إلى إزالة تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب ويقول إنه يتطلع إلى التواصل مع وزارة الخارجية الأمريكية لخفض مستوى تحظير السفر بما يتيح تعزيز الاستثمارات واستعادة النشاط السياحي. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري. وزير الإعلام خالد زعرور يبحث مع السفير التركي نوح يلمز بناء شراكة إعلامية بين البلدين. دورية تابعة للاحتلال الإسرائيلي تتوغل في سرية الهاون بقرية معرية في ريف درع الغربي وتطلق النار اتجاه منازل المدنيين. وفي خبرنا الأخير، وزارة الخارجية الإماراتية تدين الاعتداءات الإسرائيلية المتمثلة في التوغلات داخل الأراضي السورية بمحافظتي القنيطرة ودرعا وتؤكد رفضها لانتهاك سيادة سوريا. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم إلى بداية حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي فيض القوافي.

0: أعزائي المستمعين، ضيف حلقتنا اليوم الشاعر الدكتور أحمد حلاق، ضيف إذاعة دمشق وبرنامج فيض القوافي. أهلا بكم يا دكتور.
1: أهلا بكم وبإذاعة دمشق الحبيبة التي أعتز بأن أكون ضيفا عليها.
0: يا مرحبا، شرفتنا يا دكتور. ونبدأ مباشرة إلى العودة معك في رحلتك الشعرية إلى عوالم القصيدة، إلى مسرح الشعر العربي الكبير، ونبدأ من البدايات الأولى، الخربشات التي يبدأ معها الشاعر وهو يتلمس طريق البحور، طريق الشعراء الأوائل الكبار الذي يقرأ لهم ويعشق الشعر من خلالهم.
1: أنت أستاذ عدنان أعدتني إلى أيام جميلة كانت ثقافتنا منذ البدء تتركز على قراءة الشعر العربي الأصيل.
0: نعم.
1: فبدأت بقراءة المعلقات وديوان زهير كاملا، والمتنبي وأبي تمام وجرير والأعشى.
0: ما شاء الله، خليط ما بين الجاهلي.
1: نعم.
0: والأموي والعباسي.
1: وبدأت بالقراءة.
0: نعم.
1: تقريبا منذ الصف السادس الابتدائي.
0: نعم.
1: فلذلك تكونت عندي ثقافة واسعة في الشعر، حتى أني كنت أحفظ عددا كبيرا من القصائد، وكان في تصوري أن الشعر سليقة.
0: نعم.
1: فبدأت بكتابة أول قصيدة حينها كنت في الثاني الإعدادي.
0: نعم.
1: وطبعا كانت قصيدة مضحكة، لكنني حين كتبتها شعرت بنشوة عارمة.
0: نعم.
1: ثم بدأت أكتب وأسطر تجاربي كل يوم.
0: نعم.
1: قصائد

0: كنت أحسبها قصائد.
1: نعم، لكن هي بدايات، محاولات، دعنا نقول خربشات شاعر.
0: لكن الطريفة في الأمر،
1: نعم،
0: بعد أن درست العروض في الصف العاشر،
1: نعم،
0: وعلمت أن للشعر أوزانا، أتقنت البحور بسرعة كبيرة.
1: جميل.
0: لا لشيء، فقط لكي أحكم على ما أكتب هل هو شعر
1: أم
0: لا.
1: جميل.
0: ثم عدت إلى ما كتبت، وكانت دهشتي كبيرة
1: أن وجدت القصائد،
0: لم أجد شطرا واحدا
1: مكسورا. جميل جميل.
0: وهذا ما يؤكد أن الشعر موهبة قبل أن يكون علما.
1: نعم دكتور، قبل أن نبدأ بالقصيدة الأولى التي ظهرت للعلن إلى رفاقك ومحبيك، سأعرف الناس على حضرتك. الدكتور أحمد حلاق، دكتور في اللغة العربية من محافظة حمص، بلدة تلدو. هذه البلدة الجميلة الوديعة التي تسكن الروابي والسهول الخضراء الجميلة، تحية إلى تلدو وإلى أهلها. ودكتور أنت يعني مررت بتجارب غنية في الجامعة ومن ثم التدريس في الجامعة. هل أنا عم بحكي عنك؟ يا ريت تخبرني حضرتك لو تكرمت.
0: أنا أستاذي تخرجت في دار المعلمين سنة 1988.
1: نعم.
0: معلما، وعملت مديرا لمدرسة بعد التخرج مباشرة.
1: نعم.
0: ثم أعدت الثانوية وسجلت اللغة العربية.
1: جيد.
0: وحصلت على إجازة في اللغة العربية عام 2005
1: بحمص.
0: نعم. ثم حصلت على إجازة في التربية، تعميق تأهيل تربوي، في عام 2007.
1: نعم.
0: وسجلت الماجستير في عام 2008، ناقشته في عام 2010.
1: نعم.
0: طبعا سجلت الدكتوراه في عام 2012، لكن بسبب الثورة التي كانت وما لقيناه من صعوبة في متابعة الدراسة فلم أستطع متابعة الدراسة. وأكملت دراستي بعد التحرير.
1: نعم.
0: وناقشتها العام الماضي، ناقشت الدكتوراه، وأنا الآن لم أعمل أو لم أدرس حتى الآن في الجامعة.
1: نعم دكتور، نعود إلى القصيدة الأولى التي كتبت ونالت الرضا، ولكن لدي سؤال قبلها.
0: تفضل.
1: هل يعني كان لأستاذك، لمعلمك دور في محبة الشعر؟
0: هو حقيقة كانت المدرسة فيما مضى،
1: نعم،
0: لها دور كبير،
1: نعم،
0: في توجيه خلينا نقول الطالب إلى نمط معين من الثقافة.
1: نعم.
0: فكان أساتذتنا آنذاك حقيقة متميزين، وكانوا من خيرة المعلمين في مدارس القطر.
1: كانوا من الصفوة، وكانوا
0: يعني متميزين،
1: أجلاء، يحترمون الطالب، وأيضا في قيم عند المعلم وفي أساليب وترغيب، وأنت تشعر تحب المادة من أجل الأستاذ.
0: يعني أنت كنت تحب المعلم.
1: نعم.
0: أولا،
1: وتشعر به كأنه هو الأب الروحي لك في المدرسة، حتى في الشارع، حتى في كل مكان. هذا الذي يقوم عملي وسلوكي ودراستي وكياني في المدرسة. هذه حقيقة عشناها،
0: وذلك
1: سوية.
0: كان له الأثر الكبير،
1: نعم،
0: في شعري.
1: إذن من هنا جاءت دكتور،
0: نعم،
1: القصيدة الأولى التي تحمل عنوان المعلم.

0: بالضبط.
1: أها.
0: فلذلك كانت من بواكير قصائدي قصيدة المعلم التي أعتز بها. كتبتها لأستاذ كنت أعده يعني مربيا حقيقي.
1: جميل جميل.
0: وكان له الأثر الكبير في بنائنا ثقافيا وعلميا.
1: جميل. نسمع القصيدة لو تكرم الدكتور.
0: القصيدة أقول فيها: يا من خلعت على الوجود سناك، وسكبت في ذاك العقول نداك، فإذا المحال كأنه نهر جرى بعجيب ما قد أبدعت كفاك، أحرقت روحك كي تضيء عوالما لم تنكشف أسرارها لسواك، وبذلت للنشء الدماء فأورقت بيد تشهت أن تطال علاك، وأذبت روحك في الجماد فإذ به يلج الحياة ممجدا رياك، كدست بالتعب الطويل بيادرا وخسرت في رسم الصباح صباك، ونفثت في روض الخلود قصيدة تحكي لمن أحببتهم نجواك، هذه الحضارة باختلاف فنونها لم نغترف من فضلها لولاك، أنت المعلم فليمجدك الأولى تاه على الدنيا بفيض رؤاك، يكفيك أنك نهر خير دائم تلك النجوم توشحت بلواك، يكفيك أنك للعقول منارة تهدي ويعصف بالقلوب هواك، لولاك ما بلغ السماك مغامر، فاهنأ بمن أودعت فيه مناك، ما السحر إلا ما تفتق في الرؤى من باسقات كالخيال يداك.
1: جميل جميل. دكتور، يعني هذا اعتراف صريح لهذا المديح الجميل والعظيم لمعلم أشبعك أدبا وثقافة وتدين له بهذا الجميل بهذا العرفان. نوجه له التحية، وإلى كل المعلمين الذين يعملون من أرواحهم لهذا الجيل وهذا النشأ السوري المبدع. أنتقل بك دكتور إلى القصيدة الثانية والتي تحمل عنوان ساعة لقاء. ساعة لقاء هي حكاية
0: طبعاً
1: شعرية قصة.
0: هذه
1: نعم.
0: القصيدة يعني كانت في بدايات ما كتبت، وكنت أنا ذاك أكتب القصة الشعرية
1: نعم،
0: وكتبت المسرحية الشعرية
1: نعم،
0: إلا أنني حينما نضجت تجربتي ابتعدت عن هذا النمط، لأنني وجدت فيه تكلفا في بعض الأحيان
1: نعم.
0: ونظما وأنا حقيقة لا أحب النظم
1: نعم.
0: يعني أنا أرى أن القصيدة هي التي تخرج كالماء المنساب من أعلى الجبل.
1: عودة إلى القصيدة دكتور.
0: عودة إلى القصيدة.
1: ما حكايتها؟
0: فهذه أصف بها ساعة لقاء
1: نعم.
0: بين عاشقين التقيا بعد فرقة،
1: وهي في البدايات أيضا.
0: نعم، هذه من القصيدة من البدايات.
1: نعم تفضل.
0: أقول فيها: نظرت فألفتني أسير على الأثر، متناسيا من لهفتي سح المطر، فتسمرت بمكانها مبهورة وتلعثمت في البوح من فرط الخفر، قالت بربك هل رأيت صديقتي هذا النهار وأنت تلهو بالنظر، فضحكت من هذا السؤال لأنني ألفيته بدءا لأقوال أخر، وأجبتها هيهات أبصر في الدنا إلا عيونا زانها سحر الحور، فتبسمت إذ وجهت لي قولها ما حال قلبك قيل أمسى في خطر، فأجبتها أنت التي أوقفتك

0: قعته بشباك حب، ثم أضناه السهر فتأوهت لما رأتني هائما والهان أشكو من عذاب أو ضرر، وتساقطت فوق الخدود دموعها مسحورة تجري وتبرق كالدرر، وتصاعدت أنفاسها مجنونة ترمي بعطر قد تلفع بالشرر، وغدت تلملم شعرها بيمينها وتزيحه عن جبهة تسبي البصر، لكنها عبثا تحاول رده لنعومة فيه وشيء من قصر، طورا يخبئ وجهها بسواده ويريه حينا ساطعا مثل القمر. فشعرت أن النار تأكل مهجتي، إذ إنني قد غرت من لثم الشعر. قالت وقد لعب الغرام بقلبها: الله، ما أحلى لقاءك في المطر، لا تعجلن فلا وجود لعاذل، فانعم بضوع ليس يعرفه زهر. قد لفنا هذا الضباب ببرده لنغيب فيه ساعتين عن البشر، حتى إذا حان الفراق تنهدت والعطر من زفراتها الحر انتشر، ومشت تحرك كفها بلباقة، فمضيت مبتسما وفي قلبي سقر، وتركتها تبكي وتندب حظها من عاشق كالبدر هوما في سحر.
1: جميل جميل يا دكتور، هذا اللقاء وهذه الحكاية الشعرية اللطيفة. سؤال يخطر ببالي دكتور.
0: نعم.
1: من قال لك أنك أصبحت شاعر؟ وعلى من كنت تعرض الشعر؟
0: أستاذ عدنان،
1: نعم،
0: أنا منذ بداياتي كنت أعرض الشعر على أصدقائي،
1: نعم،
0: وعلى أساتذتي، وكانوا يثنون على ما أكتب.
1: جميل، هذا في البدايات.
0: هذى في البدايات،
1: لكن فيما بعد
0: بدأت
1: بطبعة.
0: طبعا نشرت مجموعة الأولى عام 2004 عنوانه حريق الظلال.
1: نعم.
0: وبعد ذلك لم يسمح لي الوقت. الآن أعمل على مشروع
1: طباعة. نعم. شاركت بأمسيات كثير. ولقاءات.
0: طبعا اللقاءات والأمسيات كثيرة. ونشرت في مجلات كثيرة. أيضا
1: المشاركات في حمص.
0: مشاركات في حمص، ونحن كان شكلنا منتدى في حمص، منتدى الإبداع الأدبي، وكان له دور فعال، ثم شكلنا منتدى في تلدو.
1: نعم.
0: وأيضا كان المنتدى يعني لاقى صدى كبير.
1: جميل. إذن حمص لها يعني
0: طبعا أكيد
1: الأثر الكبير في تجربتك وغناك.
0: حمص الأدبي يعني
1: والشعري
0: هما المكانان خلينا نقول اللذان حضنا هذه التجربة.
1: جميل.
0: و رغم كان لهم الأثر الكبير في تشجيعي يعني.
1: رغم ما لاقت حمص من ويلات القصف والتهجير والنزوح في زمن النظام البائد، هل صورت تلك الحالة الموجعة لحبيبتك حمص وحبيبة السوريين؟
0: والله كتبت قصيدة في حمص حينما كانت تقصف بالبراميل.
1: نعم.
0: ويعني كانت القصيدة مؤلمة جدا.
1: أسمعنا إياها لو تكرم الدكتور.
0: قلت فيها: يا حمص جرحك قد أذاب عظامي، وأمات في روحي شهي كلامي، يا ملعب الأنسام، يا بحر الغوى، يا جدول الآمال والأحلام، في كل ركن من جنانك بسمة أو دمعة زادت لهيب غرامي، كم أشتهي لو أن قلبي قبة تبنى عليك لتهدئي وتنامي، كم أشتهي لو أن روحي غيمة تنسيك ما لاقيت من

0: كم أشتهي لو أنني سور على يحميك من تتر ومن إجرامي، كم أشتهي لو أنني تعويذة تحميك من دوامة الأسقام. يا حمص جرحك، يا حمص جرحك نازف في مهجتي غضبا، سيمحق جحفل الأقزام. ظلي على الأيام نهر مواهب للقادمين وكوثر الأنغام. لي فيك أنهار من الذكرى غدت غصصا تهدد قادم الأيام. إني حملتك في فؤادي خفقة وقصيدة في سلوتي وهيامي، وحبيبة ظن الزمان بمثلها هي منبع الأفراح والإلهام. يا من أضأت الشمس في رأد الضحى وفرشت فوق الكون ظل سلامي، عمري ملايين من السنوات إن عدت حياة المرء بالأسقام.
1: جميل، تحية إلى حمص العدية العظيمة. حمص
0: حماها الله،
1: حماها الله. دكتور، بعد هذا الوجع الذي ألم بحمص وألم بسوريا وبالسوريين، الوجع طال البشر والحجر والشجر وحتى المجتمع في بنيته، فرحنا بالتحرير وكان النصر عظيما بلسما للسوريين في كل أصقاع الدنيا، فماذا
0: والله
1: كتب الدكتور أحمد حلاق لهذا النصر العظيم؟
0: أنا أعتبر أن هذا النصر هو منحة من الله سبحانه وتعالى لسوريا التي عانت الكثير.
1: نعم.
0: وهو مرحلة فاصلة بين تاريخين، تاريخ أسود وتاريخ أبيض مشرق. إن شاء الله،
1: إن شاء الله
0: سيكون مليئا بالمنجزات والعطاءات. طبعا في بعد التحرير شعرت أن كل شيء في هذا البلد تغير.
1: نعم.
0: حتى المكان.
1: نعم.
0: صار فرحا.
1: صحيح.
0: الناس، وجوه الناس كنت قبل التحرير تنظر إليها تراها شاحبة.
1: نعم.
0: حزينة، مكتئبة، وبعد التحرير تشعر أن الفرح يملأ الوجوه
1: ويملأ القلوب والأرواح، وأصبحت الكريات ترقص فرحا.
0: يعني صار الفرح علامة مميزة.
1: نعم.
0: للشام وأهل الشام. لذلك كتبت
1: الشام
0: قصيدة
1: بمفهومها
0: طبعا
1: الشام. نعم.
0: كتبت قصيدة أصف فيها فرح الشام في التحرير.
1: نعم.
0: وكتبتها بمناسبة التحرير،
1: وهي تحمل عنوان عيد التحرير.
0: وكان عيدا حقيقيا.
1: نعم، تفضل دكتور.
0: قلت: هذه دمشق ارتدت أثوابها الجدود.
1: نعم.
0: وراح ينساب مزهوا بها بردا، سنون مرت عجافا أسرجت طرقا، للمجد توصل جلاها دم الشهداء. يا قبلة المجد، ما أبدعت قاصمة، لولا صباحك بالتحرير قد وفدا. وافى جمالك مخضلا وغازلني فأترع الثغر بالإلهام. حين بدا فراح يسكب ما غنى الهوى فرحا، يغريه قلب بماء الوصل ما ابتردا. أحسن بيوم حبى للشام نضرتها وأعطيات أذابت قلب من حسدا. نسائم النصر قد جاءت محملة بأنفس العطر، تمضي للعلا صعودا. يا للشهادة ما أغلى مواسمها، تنساب في الكون لحنا ساحرا أبدا. لو لم نذقها لما سالت قرائحنا نورا توسدا. وجه الشمس مذ ولدا ما أروع الجرحى، يهمي في محاجرنا حب

0: حبا يبرعم في أرجائنا الرغدا حظيت يا ثورة الأحرار، فافتخري بثائر في دروب المجد متأدى يمضي الليالي بصنع النصر مغتبضا، ما كل يوما ولا جفن له رقدا، من فك يمسح أطياف الأسى حلم تذره كفاه صبحا شاعرا وندى. يا صانع النصر كم قدمت من مثل يوم اللقاء بروح الشعب قد خلدا، تستأصل الشر ما لاحت بوادره فيغمر الخير من نعمائه البلدا. بقيت وحدك والساحات مقفرة من الرجولة للشعب الأبي هدى، منارة الحق يأتيها الذي نبتت فيه الكرامة حبا للسماء نهدا. ما زلت ساروت في أحداقنا حلما، ما عاش يبعد عن أجفانها الرمدا، ما زال صوتك يا ساروت يخبرنا بأن للأرض حقا في دم الشهداء.
1: جميل جميل. وخير ختام هذه الأبيات الشعرية من قصيدة عيد التحرير، رحم الله الساروت وشهداء الثورة الذين رووا بدمائهم سوريا الحرة الأبية،
0: رحمهم الله جميعا وأسكنهم فسيح جناته.
1: اللهم آمين. في نهاية حلقة اليوم مستمعين الأكارم، لا يسعني إلا أن أشكر الأستاذ الدكتور الشاعر أحمد حلاق الذي سنواصل معه في الحلقة القادمة مسيرته الشعرية. شكرا لحضورك دكتور إلى إذاعة دمشق.
0: شكرا لك أستاذي الكريم، أنت إعلامي مخضرم كبير له بصمته في الإعلام السوري، وشكرا لإذاعة دمشق الحبيبة.
1: شكرا جزيلا يا دكتور.
0: شكرا لكم على هذه الاستضافة.
1: يا مرحبا يا مرحبا.

إلى هنا مستمعينا الكرام، نأتي إلى ختام حلقة اليوم من برنامج فيض القوافي. نلقاكم في الحلقة القادمة بمشيئة الله، وإلى اللقاء.

فيض القوافي. فيض القوافي. رحلة في دوحة الشعر.

0: وعز الشرق أوله دمشق.
1: الثانية عشر والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
0: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: مشاهدينا ومستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يؤكد خلال أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب في مقر الأمم المتحدة بنيويورك أن تحقيق الاستقرار يتطلب مقاربة شاملة تجمع بين الأمن والعدالة والتنمية. النائب الأمريكي جو ويلسون يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار وعملت مع الولايات المتحدة لتنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب، داعيا إلى إزالة اسمها من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير العدل مظهر الويس يؤكد أن إنكار الجرائم التي ارتكبها النظام البائد أو التشكيك في وقوعها أو تبريرها أو تمجيد مرتكبيها يعد مخالفة لأحكام الإعلان الدستوري. وزير الزراعة باسل السويدان يبحث مع وزير البيئة والمياه والزراعة السعودي عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي سبل تعزيز التعاون الزراعي والمائي بين البلدين. الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تبحث مع موفدة الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد الخبيرة الكرواتية ناتاشا سبل تعزيز التعاون المشترك ورصد المعوقات التقنية والقانونية والتنظيمية واقتراح برامج تدريبية تتوافق مع الواقع السوري. وفي خبرنا الأخير، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: صوتة بيوصل لكل العالم. إذاعة دمشق.
1: دقائق فنية. جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري. يسعد أوقاتكم بكل المحبة متابعينا وين ما كنتوا عم تتابعونا أو تسمعونا على أثير إذاعة دمشق. بحلقتنا لليوم في كتير

0: من الأخبار الفنية وأخبار نجوم الفن ونشاطاتهم، والبداية بعد الفاصل. عم تتواصل التحضيرات لانطلاق تصوير المسلسل الكوميدي الجديد عيلة عمل عمايل، يلي عم يتولى إخراجه صفوان مصطفى نعمه، تمهيداً لبدء التصوير خلال منتصف الشهر القادم. والجديد على صعيد هذا العمل انضمام الفنانة المصرية منى فضالي لبطولة العمل لجانب الفنان محمد ثروت، وبتدور حول شخصية الثنائي الأحداث الرئيسية للمسلسل، وبتنطلق القصة مع وصول عائلة مصرية لسوريا بحثاً عن إرث عائلي بمنزل عربي قديم قبل ما تلاقي نفسها بمواجهة عائلة سورية تدخل معها في صراع على الميراث، وهالشي بيقود لسلسلة من المفارقات والمواقف الكوميدية. أيضاً وعلى صعيد نجوم سوريا انضم الفنان أندريس كاف لفريق العمل بديل للفنان أيمن رضا، يلي كان من المقرر مشاركته بهالمسلسل قبل ما يعتذر لأسباب فنية. وبيجمع مسلسل عيلة عمل عمايل عدد من نجوم الدراما السورية والمصرية من تأليف لؤي النوري وإنتاج شركة بيراميدز للمنتج المصري محمد الشريف، فيما يتولى يعمل ست البنين مهام الإنتاج الفني. وهالمشاركة هي عودة جديدة للفنانة منى فضالي لسوريا بعد تجربتها بمسلسل مقابلة مع السيد آدم يلي عرض بموسمه الأول عام 2020 قبل ما تواصل حضورها بالجزء الثاني من نفس العمل.
1: عم نحاول نطرح مواضيع جديدة لنعمل عمل له علاقة بالدراما السورية بالانسجام مع الدراما المصرية، لنعمل نسيج حلو مع بعض بالوطن العربي بمشاركة نجوم العرب ونجوم مصريين على الأراضي السورية. نحن عم نساوي شيء إن شاء الله ينال إعجاب المشاهدين العرب. الشركة المصرية اللي هن لهم باع كتير كبير بالدراما المصرية والأفلام السينمائية المصرية، اليوم اختيارهم لسوريا وأن هن يصوروا بسوريا وهي الجرأة أنه هن فعلا يعملوا هذا العمل بسوريا، هو أنا برأيي كثير شيء منيح، وطبعا بدعم من اللجنة الوطنية للدراما اللي فعلا اليوم عملت دعم لوجستي كتير كبير للعمل. نقلة نوعية اليوم من سخف الدراما السورية عن ما كانت سابقا.
2: إن شاء الله تشوفوا المسلسل يعجبك قوي، الفكرة دي هتشوفوها بشكل إن شاء الله إن شاء الله كوميدي حلو واجتماعي، فإن شاء الله يكون عمل ناجح زي ما احنا متخيلين، وإن شاء الله يكون على المستوى السوري المصري اللي يظهر للعالم كله ان سوريا بلد جميلة، بلد فيها تقدم، بلد هنشوف المستقبل فيها ان شاء الله.
0: عم يستعد الفنان ميلاد يوسف لخوض تجربة جديدة بعيداً عن التمثيل من خلال تقديم برنامج فني بيحمل عنوان الاختيار، والمقرر عرضه على شاشة تلفزيون سوريا الثانية خلال الفترة القادمة. البرنامج بيعتمد على فكرة حوارية تفاعلية بتحط له ضيوف أمام مجموعة من المواقف والأسئلة يلي بتتطلب الاختيار بين القلب والعقل قبل ما يتدخل الذكاء الاصطناعي بختام كل حلقة لتحليل الإجابات وتقديم قراءة حول ما إذا كانت القرارات نابعة من العاطفة أم من المنطق. وبيستضيف برنامج الاختيار مجموعة من الأسماء الفنية البارزة من بينهم عباس النوري، رشيد عساف، عبد المنعم عمايري، محمد خير الجراح، باميلا الكيك، فارس ياغي، إضافة لضيوف من سوريا ولبنان ومصر.
3: إذا جاوبت من قلبي رح أندم،
4: عقلي بيقول لي شيء وقلبي شيء تاني.
5: الاختيار هو العقل مقابل القلب. لهذا البرنامج ما عنا صح وغلط، عنا إجابة من القلب عنا إجابة من العقل.
0: بخطوة جديدة خارج إطار التمثيل أطلق الفنان السوري معتصم النهار مشروعه الخاص NH4 خلال حفل أقيم بأحد فنادق بيروت وسط حضور لافت من الأصدقاء والمقربين وعدد من الوجوه الفنية والإعلامية بأمسية عكست انتقاله لمساحة مختلفة تجمع بين الفن وريادة الأعمال ونمط الحياة الصحي. إطلاق المشروع كان لحتى يشكل محطة مفصلية بمسيرة معتصم النهار يلي قرر التوسع خارج الشاشة باتجاه مجال بيرتبط بشغفه الطويل بالصحة والرياضة. فمشروع NH4 بيقوم على فكرة تعزيز أسلوب الحياة المتوازن بما في ذلك العناية بالجسد واللياقة والصحة العامة. بمشروع وصفه عدد كبير من المقربين لمعتصم بأنه امتداد مباشر لاختياراته الشخصية خلال السنوات الأخيرة. وعن هالمشروع خلينا نسمع سوا شو حكى الفنان معتصم النهار.
6: مشروع شخصي الحقيقة، حلم قديم كتير، مش طموح بس هو رغبة بأنه دائما أكون نسخة أفضل من حالي يوم بعد يوم. المشروع بلش معي تقريبا من 5 سنوات، يعني الفكرة ما كانت هي الفكرة مباشرة براسي، تطورت الحقيقة من شغلات أو من أفكار كانت براسي بداية، أنه أنا كيف فيني أحسن من صحتي، كيف فيني أكون هيلثي طول الوقت، كيف فيني أحافظ على توازن جسمي. فكرت كتير وضعت كتير وعملت سيرش كتير وبحث كتير، وصلت فيني مرحلة كنت أخذ 14 و16 حبة فيتامين باليوم من أشكال متنوعة. فكنت دائما أسأل حالي إنه ليش ما يكون في منتج يجمع لي اللي أنا بحتاجه كمعتصم بالبداية. يعني دورت، كان صعب، يعني كان صعب إنه لاقي أنا الفيتامينز اللي أنا بدي إياهم، يعني موجودين كلياتهم بسبلمنت واحد. كان في مقترحات تانية اللي هي الملتي فيتامين اللي بنعرفها كلياتنا. الحقيقة راسلت أحد المصانع الأدوية المهمة كتير بهولندا، عملت معهم ميتنج واثنين وثلاثة وأربعة، طلبت منهم انجريدينس معينة، يعني أنه أنا بدي هاي دول الفيتامينز، فيني صنع بس هدول الفيتامينز كونهم هنا من المصانع اللي بيصنعوا خلص في يعني كاتيجوري معينة هنا بيتعاملوا فيها. بعد جهد جهيد وافقوا صنعوا شيء يعني بس لإلي حسب الطلب اللي أنا طلبته أو حسب أنواع الفيتامينات اللي أنا طلبتها. وبلش الحلم يتحول لحقيقة شوي شوي. بلشت خاف أول فترة، كان جيب لإلي الحقيقة يعني كميات لإلي أنا جربها، بعدين قلت لا ليش لحتى تكون بس لإلي، خليها تكون لكل الناس، خلي كل الناس تستفيد، يعني حاول وفر على العالم جهد أنا شخصيا تعبت فيه. الحمد لله وصلت لـ NH4 بالنهاية بمساعدة طبعا أصدقاء كتير والعيلة، والحمد لله اليوم المشروع يعني عم يشوف في النور. NH4 منه بس مكمل غذائي، NH4 أنا صدقا عامله ومآمن فيه بأنه مش بس مكمل غذائي، هو لتكون نسخة أفضل من حالك اليوم.
0: بخطوة بتعكس تعدد مواهبه الإبداعية، نقل المخرج السوري محمد عبد العزيز رؤيته الفنية من خلف عدسة الكاميرا لفضاء الفن التشكيلي، وأطلق معرضه الفردي الأول بمنطقة القصاع بالعاصمة السورية دمشق لحتى يقدم للجمهور تجربة بصرية مغايرة بتدمج بين صرامة الآلة وعمق المشاعر الإنسانية. حفل الافتتاح شهد حضور نخبوي متميز وتوافد لافت من محبي الفن، الإعلاميين والمثقفين يلي اجتمعوا لاستكشاف هالتجربة البصرية الفريدة يلي بتكشف عن جانب جديد من شخصية المخرج عبد العزيز الفنية خارج إطار الإخراج السينمائي والتلفزيوني. وهلأ خلينا نسمع المخرج محمد عبد العزيز شو حكى عن هالتجربة بمجال الفن التشكيلي.
7: هاي المجموعة مشتغل عليها من 2016، ما كتير بعيد يعني عن أي فيلم أو مسلسل نحن أنا عامله. فالكل متفاجئ إنه شو هذا، غير معهود تقريبا بالوسط الفني يكون في حدا عنده هاي التجربة باستثناء الأساتذة الكبار اللي أصلا هنن دارسين فنون تشكيلية. أنا حقيقة ماني دارس لا فنون تشكيلية ولا عامل حتى كورس رسم. يعني أنا بشوف هو النبع واحد، يعني بالنهاية اليوم الفنون المعاصرة كلها بتتقاطع سوا، ما فيك تفصل السينما عن التشكيل عن الشعر. فما بحس إنه هي التعدد بأكثر ما هي إنه الطاقة التعبيرية بتتوزع أحيانا لأكثر من سياق.
0: بدورة تحدثت الفنانة رنا ريشة والفنان الشاب تيم عبد العزيز عن هالموهبة والشغف القديم للمخرج عبد العزيز بمجال الفن والرسم.
8: هلا اليوم نحن عم نحضر المعرض لمحمد عبد العزيز، انا بعتبر انه هو ولادة جديدة له بحجم والفنية، وشي حلو بهذا التوقيت انه نحن نشوف لوحات فيها روح الابداع خارجي عن المألوف، خارجي عن التقليد. فبعتبر اليوم اللوحات هي جانب أو هي صورة من صور محمد عبد العزيز اللي بتفرجينا الشيء المخزون الإبداعي اللي عنده.
9: صراحة تجربة هيك خاصة وجديدة كتير على محمد عبد العزيز اللي تعودنا عليه إنه هو مخرج حب هيك يعطي وقته شوي للرسم. هو صراحة من زمان عنده هاي التالنت، من 2015 من أنا وصغير هيك وعيد كان عم يرسم وقته بالحديقة، ونفس الكوليكشن يلي ب 2015 عمله هلا لنعرض منه هون بهذا الاسم. هيك تجربة خاصة أكيد، ولسه عم بكتشفها مثلكم، ما شفت اللوحات أنا.
0: وشهد حفل الافتتاح حضور نخبوي متميز وتوافد لافت من محبي الفن وعدد من الإعلاميين والمثقفين يلي اجتمعوا لاستكشاف التجربة البصرية الفريدة يلي بتكشف عن جانب جديد من شخصية المخرج عبدالعزيز الفنية خارج إطار الإخراج السينمائي والتلفزيوني. وعم نختم مع أخبار الغناء ونجوم الفن. أطلق الفنان وائل كفوري أحدث أعماله الغنائية بعنوان سارق لي عمري يلي تم عرضه أولاً على 1FM قبل ساعات من طرحه.

طرح الأغنية هي إجا بعد موجة كبيرة من الترقب والحماس سبقت صدور الأغنية، مدفوعة بالانتشار اللافت للمقطع الترويجي يلي حقق تداول واسع عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي. وحظيت الأغنية بتفاعل كبير من اللحظات الأولى لإطلاقها بعد ما تناقلها جمهور وائل بكثافة لتتصدر النقاشات الفنية وتلفت الأنظار للعمل الجديد يلي بيحمل الطابع الرومانسي والإيقاعي يلي اعتاد الجمهور على تمييزه بأعمال وائل كفوري. الأغنية من كلمات سليم أبو جودة وألحان طارق أبو جودة، فيما تولى عباس صباح التوزيع الموسيقي والميكس والماسترينج بتعاون فني متكامل. أثمر عمل بيحمل بصمة موسيقية مميزة. هذا الإصدار أكيد إجا بعد النجاح الكبير يلي حققته أغنية شو مشتقلي. أما على صعيد الحفلات، بيرتبط الفنان وائل كفوري خلال الفترة المقبلة بعدد من الفعاليات الفنية الكبيرة، فبعد الحفلة الجماهيرية اللي قدمه بأبو ظبي ب 18 حزيران يونيو وبعد مشاركته ضمن فعاليات مهرجان موازين بالمغرب، عم يستعد لأحياء حفلين بالعاصمة اللبنانية بيروت بواحد واثنين من آب أغسطس المقبل.

0: لهون بتنتهي رحلتنا الفنية معكم لليوم متابعينا، شكراً لكل يلي تابعونا، ومنلتقي الحلقة الجاية بمزيد من الأخبار ونشاطات نجوم الفن والدراما. من هون لوقتها ضلوا بألف خير. دقائق فنية. دقائق فنية، جولة مع أخبار الفن ومشاهير الدراما. الإعداد والتقديم كناز محمد. دقائق فنية. الإخراج حكمة الشيخ بكري.
1: تستمعون إلى إذاعة دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

إلى كل العالم هنا دمشق، نرسم مستقبلاً جديداً للإعلام الإذاعي، لنتفاعل معكم ونقترب منكم من أحلامكم وهمومكم.

حكاياهم. الإخراج إياد سمندر. مرحبا بكم أيها الأحبة في حلقة جديدة من حكاياهم. صاحب حكاية اليوم الذي لن نذكر اسمه إلا في نهاية الحلقة موسيقي عراقي ولد في الموصل عام 1930 ودرس مع شقيقه الأكبر العزف على العود في المعهد الموسيقي في بغداد، وكان والدهما شماسا في الكنيسة الأرثوذكسية في الموصل. وإضافة إلى كونه مرتلا وعازف عود فقد كان نجارا أيضا، وساعده ذلك في صناعة العود ما أتاح لأبنائه السبعة النشأة في جو موسيقي. غادرت العائلة الموصل متجهة إلى بغداد عام 1939 من أجل هدف واضح ومحدد وهو الموسيقى. كان من حسن حظها أن يتزامن ذلك مع وجود العازف محي الدين حيدر الذي يعتبر رائد مدرسة العود التقنية، وقد كان لمحي الدين حيدر الأثر الكبير في حياة بطل حكاية اليوم، فقد أخذ عنه التقنيات العالية في العزف والذوق السليم والريشة التي تسحر عند مسها الأوتار، وعين مدرسا للعود في معهد الفنون الجميلة بعد تخرجه على يد أستاذه حيدر بدرجة امتياز. أول رحلة قام بها صاحب حكاية اليوم كانت إلى اسطنبول، وبعد ذلك ذهب إلى بيروت، وهناك بدأ اسمه يلمع ويتألق، فعقد صداقات حميمة مع الفنانين اللبنانيين وخاصة الرحابنة وفيروز، لكنه في الوقت ذاته أطلق شعار العودة إلى الموسيقى العربية ونبه العاملين في الوسط الموسيقي إلى ضرورة العمل على ترسيخ التراث الموسيقي والابتعاد عن الموسيقى الغربية الدخيلة. سجل آنذاك مقطوعات عدة في إذاعة الشرق الأدنى، وكانت السيدة فيروز في بداية مشوارها، فتعاون معها ومع الرحابنة في تسجيل بعض المقطوعات، منها يا حلو يا قمر وهيك مش الزعرورة.

مارس بطل حكاية اليوم العمل الفني في إذاعة بغداد عازفاً ورئيساً لفرقتها الموسيقية ومخرجاً موسيقياً ومن ثم رئيساً لقسم الموسيقى، وعمل في تلفزيون العراق بعد تأسيسه عام 1956، كما قام بالتدريس في المعاهد. كان يعد في العراق عازفاً قديراً على العود، وإنما بترتيب ثالث بعد أستاذه محي الدين ثم أخيه، وكان يطمح أن يكون الأول في هذا المضمار. فآثر السفر إلى هنغاريا ليحيي فيها حفلات موسيقية وليتابع دراسته.

الموسيقية، حيث انتسب طالبا في قسم الأبحاث الموسيقية الفولكلورية في جامعة بودابست لمدة 3 سنوات دراسية، وكان يلقي خلالها بعض المحاضرات حول الموسيقى العربية. عاد إلى بغداد عام 1973 وعين مستشارا فنيا في وزارة الإعلام، وكان يشارك في أثناء إقامته في وطنه في احتفالات مهرجان بعلبكة السنوي في لبنان، كما كان يتأبط عوده في رحلات موسيقية خارج الوطن العربي. أسس في العراق 3 فرق موسيقية خصصت كل منها بنوع معين من الموسيقى، في الغناء الشعبي والمقام العراقي والموسيقى العربية التقليدية. وشاركت الفرق 3 في كثير من المهرجانات والحفلات الموسيقية العربية والأجنبية، إضافة إلى اطلاع صاحب حكاية اليوم بالعزف على العود، كتب بعض القطع الموسيقية مثل صوت الشرق والشرق في الأندلس والعصفور الطائر وحيرة. ولم يقتصر عمله على تأليف الموسيقى الآلية فحسب، بل عمل في التلحين الغنائي أيضا. وبعد رحيله صدر له ألبوم بعنوان رباعي، يضم 8 قصائد لعمر الخيام وواحدة لابن زيدون. وقد أنشدت هذه القصائد الفنانة اللبنانية نونا الهنا، التي نستمع لها معا في أغنية أطفئ لظى القلب من رباعيات الخيام وعزف بطل حكاية اليوم.

حكاية اليوم مصدرا مهما لإثراء ثقافته الموسيقية وتوسيع آفاقه، فمن خلالها اطلع على الموسيقى السريانية والتركية والفارسية إضافة إلى التراث المحلي، كما قام بتطوير قدراته المعرفية بشكل عام وبالأخص الثقافة الموسيقية الإنسانية العابرة للحدود والتي يشكل الإنسان بغض النظر عن جنسيته وعرقه وقوميته القاسم المشترك الأكبر والأوحد بينها. في الثمانينيات عالجت سيدة من أمريكا ابنها بموسيقاه، وفي أيامه الأخيرة اتجه إلى التفكير في إنشاء بيت لمعالجة المرض بالموسيقى، وكان رأيه في تلحين الأعمال الغنائية أنه يجب على الملحن أن يضع الموسيقى أولاً ثم يأتي الشاعر بنظم الكلمات وليس كما هو السائد بالعكس. وقد ارتقى بآلة العود إلى مرتبة أكثر أهمية، فجعلها البطل الوحيد على المسرح وأفسح لها منبرا مرموقا لتقدم نفسها بكل ما تملكه من طاقة. وقد تولى بطل حكاية اليوم بعض المناصب مثل نائب رئيس المجلس الدولي للموسيقى ومدير اللجنة الدولية في التربية الموسيقية وغيرها، كما حصل على جوائز عالمية عديدة أهمها وسام الثقافة بدرجة القائد من فرنسا، وسام الاستحقاق المدني من الدرجة الأولى من ملك إسبانيا، وسام الثقافة والفنون من بولونيا. رحل عن دنيانا عام 1997، وقد اعتبر من أكثر الفنانين شمولية وموسوعية، بدءا من العزف على آلة العود إلى مجال التعليم وتأليف الموسيقى التعبيرية الخالصة، وصولا إلى تأليف الأبحاث والتجارب الموسيقية العديدة التي أبدعها في أكثر من مجال. رحل تاركا وراءه أعدادا كبيرة من المقطوعات الموسيقية من تأليفه مدونة بالنوتة الموسيقية أو مرتجلة، إذ كان يعتبر من الرواد الكبار في مجال فن الارتجال الموسيقي، وقد أغنى هذا الفن بروائع على قدر كبير من الأهمية كان لها كل الأثر في تأصيل هذا الفن الصعب والذي لا يستطيع الدخول إلى عالمه الرحب إلا من كان يمتلك معرفة عميقة بأسرار المقامات والأنغام وتلويناتها والبحور الثقافية الموسيقية الموسوعية. ننهي حديثنا عنه بالاستماع له في مقطوعة تحمل عنوان تأمل وارتجال.

هل عرفتم بطل حكاية اليوم؟ إنه الموسيقار العراقي منير بشير. حكاياهم.

الإعداد رندا القاسم، التقديم عائشة الخراط.

0: أنتم على أثير إذاعة دمشق.
1: الواحدة والربع، ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
2: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
1: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يؤكد خلال أعمال المؤتمر الرابع لرؤساء أجهزة مكافحة الإرهاب أن سوريا استعادت سيادتها وقرارها المستقل بعد التحرير، وأعادت بناء مؤسساتها الوطنية وعلاقتها الإقليمية والدولية. النائب الأمريكي جو ويلسون يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار، وعملت مع الولايات المتحدة لتنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب، داعيا إلى إزالة اسمها من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يؤكد العمل على تطوير منظومة المدن الجامعية بما يضمن تكاملها مع الجامعات الحكومية، ويرفع من كفاءة إدارتها وقدرتها على تلبية احتياجات الطلبة. القائم بأعمال السفارة السورية في برلين محمد براء شكري يشارك في جلسة حوارية بعنوان التعامل مع أزمة هرمز بلورة استجابة جماعية ضمن فعالية مؤتمر هامبورغ للاستدامة 2026. منفذ تل أبيض الحدودي مع الجمهورية التركية يسجل خلال النصف الأول من عام 2026 عبور نحو 75 ألف مسافر، بينهم 45 ألف قادم إلى سوريا و30 ألف مغادر. وفي خبرنا الأخير، الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط يدين الاعتداءات الإسرائيلية والتوغلات المتكررة داخل الأراضي السورية. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

0: مساء الخير. استوديو الموسيقى استوديو طرب يعود في حلقاته الدورية كل يوم خميس في الساعة 9:30. مساء الخير لودا.
1: مساء الخير دكتور. مساء الخير لكل المستمعين من وين ما كنتوا عم تسمعونا وشو ما كنتوا عم تعملوا.
0: اليوم الحلقة يعني كلها أنثوية. اخترنا تقريبا يكون عنوانها هيك صبايا. واليوم معنا صبية جميلة فنانة دارسة الأستاذة هبة فهمي. مساء الخير هبة.
2: مساء النور دكتور. هلا.
0: يعني اخترنا كنت عم أقول هيك تقريبا يكون صبايا لأنه يعني الأغاني كلها لسيدات مغنيات عربيات قديرات لما كانوا صبايا عندهم هذا الاقتدار بالصوت يلي نحن اليوم حلقتنا لهذا العنوان. وهلأ من الخيارات ببين هذا الكلام. يعني حضرتك تصديتي ل يعني هيك أغاني مانا سهلة
2: تماما.
0: كيف تختاري أغاني لما بتقرري مثلا تكون عندك حفل برنامج؟
2: هلا أنا بحب الأغنية اللي بتترك أثر يعني اللي أنت بتكون عم بدون ما يكون عندك حفل أو كذا ممكن تخطر ببالك تحب تسمعها أو تحب دندنة. فهدول أغاني هن اللي المستمع اللي هو اللي بحب يسمعهم. نحن صح منحب نسمع عبد الوهاب، منحب نسمع الأشياء الطربية اللي ما كتير مشهورة، بس المستمع دايما بتكون فكرة يعني الفكرة انه هو بيحب الأشياء اللي كتير معروفة او اللي كتير دارجة من
0: صحيح المال. ولكن اذا بدنا نحكي بالنسبة لشخص دارس مثل حضرتك خريجة المعهد العالي للموسيقى وانت الان مدرسة في هذا المعهد، اذا بنحكي سهل صعب وقدك تختاري شو بتختاري؟
2: انا بختار الصعب.
0: جواب جميل،
2: لأنه بالنهاية الواحد لما يكون موهوب أو عنده موهبة الغناء فيه يغني أي شيء، بس لما هو ينمي هاي الموهبة ويطورها يدرس يصير مثلا أكاديمي بالمجال اللي هو بيحبه واللي هو موهوب فيه فهو لازم يؤدي شيء الأصعب.
1: تمام. طيب هبة، بما أنه ذكرنا المعهد العالي ففي أصوات سورية جميلة جدا اليوم ومعروفين جدا، هنن مانون خريجين معهد، أنت اخترتي الجانب الأكاديمي، فشو سبب رحتي لجانب أكاديمي مع أنه البعض ممكن إليك فيديو اليوم بيغير مسيرة حياة وفيديو بال2010 يمكن لهبة كمان وصلها للناس بطريقة معينة، فالأكاديمية
0: شو قصته هذا الفيديو؟
2: هذا الفيديو كان ترند بزمن ما كان في ترند.
1: عملت دكتور هبة عملت بال2010 أول ترند وبقلب المعهد.
2: هلأ هذا بجامعة دمشق بكلية الإعلام، كان صراحة بالصدفة يعني تصور صدفة، والأغاني كانت غير متفق عليها، والشخص اللي كان عم يعزف على الجيتار اسمه كان عمر نصيرات، أول مرة كنت بشوفه. فهي كل شيء كان بالصدفة وطلع الفيديو كتير عفوي. هلأ أنا ما بكون رضياني عليه أبدا، ما بحب أقول هذا الحكي لأنه ما حدا بينبسط، بس أنا هلأ ما بكون رضياني عليه.
1: طيب بالنسبة للجانب الأكاديمي اخترتي الدراسة بالمعهد وأنه يكون الفن ليس فقط كحالة من الحب والعشق وإنما أيضا من الدراسة.
2: هلأ أنا ما يعني لما فكرت أنه أوكي أنا بغني من أنا وصغيرة، بس أنا فكرت أنه أنا كيف بدي أعرف أكثر عن هذا الشيء لأنه أنا بحب هذا الشيء، يعني مثل أي شيء تاني نحن منحب نعمله فمنحب أنه نتعرف عليه أكثر. يعني هو مو كان الهدف والله أنا اللي بدي أنشهر وأنا كذا، يعني بالعكس تماما. أنا لما فتت على المعهد أنه كان حلمي أنا بدي فوت على المعهد بدي أتعلم موسيقى بدي صير أعرف أعمل أشياء جديدة، بس أنا ما كنت متوقع أنه أتعلم الكم اللي تعلمته يعني لأنه ما بنكون بنعرف شو في بالمعهد.
0: رح نحكي شوي شو في بالمعهد ولكن بعد ما نسمع الأغنية الأولى.

0: الأغنية اللي سمعناها كانت ذكرى وحياتي عندك ألحان الشرنوبي، وللأمانة يعني هي من الأغاني من الأصعب في نتاج ذكرى، وذكرى كاسم كمان من الأصوات القديرة جدا اللي انكتب لها ألحان مو سهلة أبدا.
1: تماما، هي الأغنية يعني هي تعتبر الجسر بين الطربي القديم وبين الجديد اللي بفترة نقول التسعينات أو هيك شيء. يعني هو كان إنه نحن لحد هلأ منحب نسمعها، بس هي منعتبرها طربية، بس هي بجيل الطرب ما كانت طربية. بس هي طبعا ألحان صلاح الشرنوبي، يعني تعتبر من القطع الثقيلة.
0: صحيح.
2: طيب قلتي إنه بتختاري الأغنية الأصعب، إذا خيرتي ما بين السهل والأصعب، ولكن هل ممكن الاختيار يكون ما بين الأصعب والأحب؟ يعني هل هي الأغنية بالذات إلى شيء خاص عندك؟
1: تماما
2: هلا يعني ياريت
1: ضربتي على الودر الحساس.
2: ها
1: طيب هي الأغنية أنا وين ما كنت ماما بتطلبها مني، يعني قدام مين ما كان غنينا وحياتي عندك. أنا هي الأغنية كتير بحبها لهذا السبب. هلا اهلي انا مغتربين لهيك هلا ممكن تاثر. فهي هي الاغنيه، وفي اغنيه كان يا مكان لمياد الحناوي كمان، هي اغنيه بابا بيحبها ودائما بيطلبها مني، فهدول الاغنيتين اقرب الاغاني لقلبي. ان
0: شاء الله تكوني ضيفتنا بحلقه قادمه ونعمل كان يا مكان. بدي اقول انه هي الاغنيه تبدا على مقام راست، ولكن بالجوابات بيروح للحجاز لحتى يتشكل يعني مقام مزيج بين الراست في القرار او في الجذع والحجاز في الفرق بالكوبليهات.
1: تماما، وبيصير في استعراض بالتكنيك وعرب الصوتيه، خصوصي انه ذكرى يعني تتميز بالتكنيك الرائع تبعها. يعني
0: شو الاغنيه القادمه؟
1: الأغنية الثانية راح تكون وحشتني للفنانة سعاد محمد.
0: شو الفرق يعني برأيك بطبيعة الصوت ما بين، يعني طبعا هو ما في مجال للتشبيه لأنه كل طبعا حدا هوية، كل حدا لون، بس يعني اليوم في شخص واحد عم يتصدى لي لونين.
1: هلأ هن تماما ما بيشبهوا بعض، بس كل حدا عنده قدرات بتميز صوته، وسعاد محمد كانت كتير بتتميز بنقاوة صوته كمان بغض النظر عن التكنيك والعرب أغنية وحشتني هي أنا بالنسبة إلي انشهرت بصوت الفنان نور مهنا. يعني أنا ما كنت بعرفها أنه هي لسعاد محمد صراحة، يعني من آخر 10 سنين عرفت هاي المعلومة. بس دايما بحسها أنه هي أغنية لشاب مو لبنت، يمكن لأني سمعتها أول مرة بصوت شاب. بس لما غنيتها، لما جربت غنيها، اكتشفت انه لا بالعكس، حتى المقطع اللي هلا رح نغنيه هو كتير فرح وبيعمل حركه يعني.
2: تمام. هلا اخترتي مجموعه من الاغاني للبرنامج اليوم لاستديو الموسيقى استديو الطرب، ولكن اختيار البرامج بالنسبه للمعهد، وبما انك اليوم مدرسه بهذا المعهد، كيف بيكون؟
1: هلا انا دائما بالمعهد كنت اختار الاغاني اللي لصوت بنت، يعني هو بالصدفة إنه الحلقة كمان بتحكي عن هذا الموضوع. أنا كنت دايما أفضل أختار أغنية لبنت، لأنه دايما إحساس البنت بيكون غير إحساس الشاب. مثل الموسيقى الغربية بيكون في ليدر لشاب أو لبنت، أو أوبرا لشاب أو أوبرا لبنت. هي الفكرة إنه ما بيكون العكس، يعني ما بيغني شاب مثلا ليدر لبنت.
0: طبعا هو وفقا بالموسيقى الغربيه وفقا ل يعني الاصوات، يعني
1: ريجستر الصوت. تمام، بس هو كمان في جانب اللي هو الكلمه والاحساس والمعنى. يعني
0: طيب تحديدا بنفس السؤال اللي سالته لودا، يعني بدي هيك اضاءه من عندك، هي انت جاوبتي على موضوع كيف تختاري الاغاني، ولكن شو البرامج اللي بتكون بسموها الريبرتوار الموجود اذا بنقارن ما بين الغناء الشرقي نفترض واله الكمان واله البيانو، فبيكون في شيء مخصص للغناء الشرقي. يعني بدي نعرف المستمعين ما هي اليه الخيارات للانواع الغنائيه في المعهد العالي للموسيقى.
1: هلا بالبرامج الغنائيه اللي بتتقدم بالفحوصات بالمعهد، اهم شيء يكون موجود

0: قصيدة، موال، دور أو موشح، وأغنية، أو يعني ممكن تكون. هلأ الموال هو الأساسي والقصيدة،
1: والقصيدة
0: الموشح والدور هن اللي بي يعني حسب السنة الدراسية، يا بيكون موشح هيك مثلا بسيط أو بيصير أصعب.
1: صحيح.
0: بالسنة الثالثة رابعة بيصير الدور، هو الدور معروف أنه هو الشيء الأصعب من الـ من
1: إظهار قدرة يعني. المغني والملحن
0: تمام، بالتفريد وبالليالي وبكذا.
1: رح نروح لنسمع وحشتني بصوت الفنانة هبة فاهمي ونرجع نكمل حوارنا.

0: نرجع منمسي عليكم مستمعينا يلي بديتوا معنا من بداية حلقة اليوم ويلي انضميتوا لنا بالوقت الحالي، وبنرجع منقول مساء الخير لهبة. هبة
1: مساء النور.
0: هلأ بتونس بيك، فمن الأغاني اللي لكل زمان ولكل وقت ولكل شخص.
1: تمام تماماً.
0: شو قصة هاي الغنية بالنسبة لإلك بالمجمل؟
1: هلأ هاي الأغنية بحسها بتنشر بهجة، ما بعرف كيف، بطريقة ما يعني كتير هيك بتحسيها فرايحية زيادة عن اللزوم.
0: يعني هي ما قدرت ما تعبر حتى بضحكتها هبة عن هاي الأغنية.
1: هلأ هاي الأغنية تعتبر أنه هي الأغنية اللي غيرت مسيرة الفنانة وردة. يعني هي كانت عم تفكر أنه تعتزل
2: لأنه هي كانت جزء من الأغاني الطربية الطويلة.
1: تماماً تماماً، وهي الأغنية كانت كتير فارق عن الأشياء اللي كانت تعملها قبل،
2: وحتى السي دي كله.
1: إيه تماماً، وكانت هي تعتبر من الأغنية اللي تسمى طقطوة، يعني اللي هي كوبلي وريفران وهيك، يعني مو إنه والله قصيدة أو كذا.
2: صحيح.
1: فهي الأغنية انتشرت أكتر، حبتها العالم أكتر، البهجة اللي فيها اللي هلأ أنا كنت عم أقول عنها وصلت للعالم أكتر.
2: والحرفة نفس الحرفة اللي كنا عم نحكي عنها عند ذكرى.
1: تماماً تماماً 100%. فهذا الشيء هو اللي خلى الأغنية تكون محبوبة وتنجح نجاح كبير وتعدل عن فكرة الاعتزال يعني. وطبعاً كملت بأشياء تانية ونمط غنائي تاني وكان كتير رائع.
2: يمكن كان بالسي دي في حرمت أحبك وقرب نار الغيرة.
1: الله
2: أي.
1: الله.
2: طيب إذا يعني قبل ما نسمع الأغنية، آخر أغنية سجلتها الست وردة كانت أيام.
1: أيام تمام.
2: وكان في فارق عن جد، يعني واكبت إذا بدنا نشوف هالمسيرة الطويلة العظيمة، واكبت القصيدة اللي هي يعني أيام الزمن الجميل، يعني الأغنية الثقيلة، ومثل ما تفضلتي يعني مع الشرنوبي راحت للأغنية النشيطة الشبابية يلي كتير فنانين يعني بدأوا لون تاني بهذا التاريخ، يعني تسعينات القرن الماضي، وختمت بأيام يلي هو عن جد عصري تبع القرن 21.
1: ويعني هاي الأغنية رائعة بشكل، أغنية أيام يعني أكيد واصلة للعالم، واصل إحساسها. يعني
2: رح نسمع وردة الجزائرية بصوت هبة فاهمة، بتونس بيك.

0: هبة رح أسألك سؤال، يا زهرة في خيالي أسمهان أو فريد؟
1: لا هي فريد.
0: طيب ممكن تحكي لنا قصتها؟
1: هلا هي بتذكر يعني أو قريت عن هيك شيء إنه فريد عمله كان متأثر بوفاة الفنانة أسمهان يعني، وكان بيعني فيها إنه هي الزهرة اللي كانت بحياته. فهي كلمات الأغنية إذا الواحد بدقق فيها بينتبه إنه إيه هو عم يحكي عن هذا الشخص اللي كان موجود بحياته.
0: بس بتحسي عن جد إنه هاي الأغنية لبنت؟
1: إيه رح أقولك ليه. يمكن لأنه هي بتشبه إمتى هتعرف، وبتشبه شو كان هديك اسمها؟
0: يا طيور؟
1: لا يا حبيبي تعال الحقني كمان، يعني نفس النمط.
0: ممكن تكملي لنا إياها؟

0: من حبك.
1: يا عين
2: الله يا هبة. طب شلون اليوم من ضمن الأغاني، وقلتي إنه أنت كنتي منحازة شوي للأغاني أو الأصوات النسائية، شلون مرقت هي زهرة في خيالي؟
3: لأنه لازم تأخذ حقها يعني. يعني هي كتير رائعة الأغنية ومميزة ولطيفة لطيفة على السمع يعني. فهو مو غلط الواحد يأدي أغنية لشاب بصوت أنثوي، لأنه في كتير أغاني الواحد بيندم إنه ما غناها يعني، لأنه في كتير أغاني مهمة هي بصوت شباب، والعكس صحيح يعني، إنه ما فينا نقول والله شاب ما فيه يغني أغاني غنوها بنات.
1: أغنيتنا الأخيرة في هذه الحلقة يا زهرة في خيالي.

0: الفنانة هبة فاهمي، خلصت حلقتنا، شرفتينا في إذاعة دمشق استوديو الطرب استوديو الموسيقى، استمتعنا بصوتك الجميل.
1: شكرا كثير، الشرف إلي.
2: شكرا لوجودك معنا هبة، وبنتمنى أنه نرجع نجتمع بحلقات قادمة ويكون عندنا كثير حلقات بتحمل طابع صبايا
1: إن شاء الله.
0: مستمعينا الكرام، شكرا للمتابعة، إلى اللقاء.

0: الثانية والربع ساعتنا الآن في إذاعة دمشق.
1: موجز الأخبار من إذاعة دمشق.
0: نحييكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام ونقدم لكم عرضا موجزا لأهم وآخر الأخبار. رئيس جهاز الاستخبارات العامة حسين السلامة يجتمع مع المديرة التنفيذية لمكافحة الإرهاب مساعدة الأمين العام ناتاليا جيرمان في خطوة مهمة نحو تجديد التعاون بشأن مكافحة الإرهاب. النائب الأمريكي جو ويلسون يؤكد أن سوريا اتخذت خطوات تاريخية نحو السلام والازدهار وعملت مع الولايات المتحدة لتنفيذ الأجندة الإقليمية ومكافحة الإرهاب، داعيا إلى إزالة اسمها من تصنيف قائمة الدول الراعية للإرهاب. وزير التعليم العالي والبحث العلمي مروان الحلبي يعلن تشكيل لجنة طارئة تتولى متابعة وتسريع إجراءات معادلة وتعديل الشهادات لأغراض مهنية بما يضمن إنجاز الطلبات المتراكمة والبت فيها خلال أقرب وقت ممكن. مجلس التعليم العالي يقر خلال جلسته الخامسة للعام الدراسي 2025-2026 افتتاح كليتي الشريعة في جامعتي حمص وحماة اعتبارا من العام الدراسي 2026-2027. منفذ تل أبيض الحدودي مع الجمهورية التركية يسجل خلال النصف الأول من عام 2026 عبور نحو 75 ألف مسافر، بينهم 45 ألف قادم إلى سوريا و30 ألف مغادر. وفي خبرنا الأخير، قوى الأمن الداخلي في الحسكة تنهي شجارا اندلع بين عدد من الأشخاص استخدمت خلاله أسلحة نارية وأسلحة بيضاء ما تسبب بحالة من التوتر في المنطقة. ختام الموجز، هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية.

هنا دمشق، إذاعة الجمهورية العربية السورية. صوتنا من عبق الماضي وإلى أمل المستقبل. نمضي معاً.

تأليف وإعداد خالد جيرودية. مساعدة الإخراج نسيمة ظاهر. المخرج المساعد عدنان دياب.

رجال حول الرسول، حلقات إذاعية يخرجها نذير عقيل. عمرو بن الجموح.

0: إني أخاف على أبيكم مما هو فيه، فهو يسرف في رعاية مناف أكثر من المعتاد.
1: إنه لا يفتأ يتركه حتى يعود إليه في الغدو والرواح.
2: يجب أن نفعل شيئا نبعده فيه عنه.
0: لا لا يا ولدي، فلربما أصيب أبوك بصدمة تودي به، فهو على عتبة الشيخوخة.
1: أنا أتركه إذن على هذه الحال.
2: لقد غلب الإسلام على أهل يثرب، ولم يبق في يثرب من السادة الأشراف على الشرك سواه ونفر قليل معه.
0: إني أشفق عليه من أن يموت على الكفر فيصير إلى النار.
1: أنت تشفقين عليه من الكفر وهو يشفق عليك من رسول الله ودينه.
2: إنه يخشى علينا من غضب هذا الصنم الخشبي مناف. اسمع اسمع يا خلاد، لما لا نكشفه بحقيقة الأمر؟
0: أي أمر يا معوذ، وأي حقيقة تكشفه بها؟
2: حقيقة إسلامنا واتباعنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: وتريد أن يطردنا من المدينة كلها؟
2: الله عز وجل قال لرسوله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين.
0: لكنه أبوك يا ولدي، وقد بلغ من العمر ما بلغ، فلنصبر لعل الله يشرح صدره للإسلام.

0: أي مناف إلهي، هل أنت راض عني وعن أولادي؟
1: ليس كثيرا يا عم.
0: بركاتك يا مناف، بركاتك ورأفتك، هل قصرت في شيء؟
1: داعية محمد يا عم، لم تفعل به شيئا حتى الآن.
0: سوف نجتمع مساء اليوم وننظر في أمره.
1: إنه يجوب يثرب بيتا بيتا.
0: سوف نمنعه مما جاء لأجله.
1: متى تمنعه يا عمرو؟ بعدما يتبعه أولادك وزوجك؟
0: لا، هذا مستحيل. لا يمكن لأولادي وزوجتي أن يتبعوا داعية محمد.
1: ماذا تنتظر إذن؟
0: سأذهب في الحال، سأذهب في الحال.

0: ما بك ترتجف يا عمرو؟ هل أصابك مكروه؟
1: هند، احذري أن يلتقي أولادك بهذا الرجل.
0: أي رجل تقصد؟
1: أقصد مصعب بن عمير.
0: سمعا وطاعة، ولكن ماذا يحصل لو...
1: ماذا تقولين؟ هل جننت يا هند؟
0: أقصد أنهم ربما التقوا بأحد ممن يلتقي بهم مصعب.
1: هل تخفين أمرا لا أعرف؟

0: ويا هند.
1: أنا لا لا لا لا, لا أخفي شيئا.
0: إياكي إياكي أن يكون أولادنا قد صبأوا يا هند.
1: اطمئنا يا عمرو.
0: لابد أن ننظر في أمره ونريح المدينة منه.

0: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: ماذا أسمع؟ ماذا تتلو يا معوذ؟
3: إنه كلام الله يا أبتي.
2: بل هذا ما جاء به محمد. لقد صبأت أيها الفاجر.
3: سامحك الله يا أبتي.
2: وأنت أيضا صبأت مع أولادك.
1: لا
2: إن أخشى ما كنت أخشاه أن تتبعوا هذا الداعية.
3: لو كان داعية يا أبتي لما استطاع في زمن قليل أن يحول كثيرا من الناس إلى عبادة الواحد الأحد.
2: كيف لا يستطيع وهو يسمعهم شعرا موزونا وكلاما منمقا لم يأتي أحد بمثله؟
1: ليس شعرا والله يا عمرو، ليتك تسمع بعضا منه.
2: أنا أسمع هذا الكلام؟ أو جننت يا هند؟
3: ليتك تسمع يا أبتي.
1: ما يديرك أن تسمع؟ وإن لم يعجبك فلا تأخذ به.
2: أسمع؟ لما لا أسمع؟ أسمع.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. ما رأيك يا عمر؟
2: إنه كلام جميل.
1: الحمد لله الحمد لله.
2: ولكن قد تكون هذه أجمل ما عنده، أو كل كلامه مثل هذا؟
3: وأحسن يا أبتاه وأحسن. هل لك أن تبايع؟ فقومك جميعا بايعوه.
2: أنا أبايع؟ ماذا يقول الناس عني؟ وماذا يقول مناف؟
3: ما عسى أن يقول مناف يا أبتي وهو خشب أصم لا يعقل ولا ينطق.
2: ولكني لن أفعل شيئا حتى أستشير مناف وأنظر ما يقول.

يا مناف، لا ريب أنك قد علمت بأن هذا الداعية لا يريد أحدا بسوء سواك. إنه جاء لينهانا عن عبادتك، وقد كرهت أن أبايعه على الرغم مما سمعته من جميل قوله حتى أستشيرك. فما قولك؟ لما لا تجيب يا مناف؟ لعلك غضبت مني، فإني لم أصنع شيئا يؤذيك بعد. أليس عندك ما تقوله؟ لا بأس، لا بأس، سأتركك أياما حتى يسكت عنك الغضب، سأتركك.

0: وماذا فعل بعدما سمع منك تلاوة القرآن؟
1: كان التأثر باديا علي، وقد عرضت عليه الإسلام فأبى إلا أن يستشير مناف في ذلك.
0: لابد أن

0: كانت مناف قد بدأت تتزعزع في قلبه،
1: لذلك يجب أن نخلصه من ذلك سريعا.
0: هذا ما كنت أنويه في هذا الليل.
1: ها؟ ماذا ستفعل يا خلاد؟
0: سوف ألقي بمناف خارج الدار.

0: الملف. هند يا هند.
1: خيرا خيرا إن شاء الله. ما بك يا عم؟
0: أين ملف يا هند؟
1: وما أدراني أين ملف؟ ألم يكن هنا عند المساء؟
0: من اعتدى عليك يا مناف؟ والله لو أني أعلم من فعل به هذا لا أخزين.
1: اهدأ يا عم.
0: كيف أهدأ وقد تركنا مناف غاضبا مني؟
1: أما زلت تعتقد أنه يغضب ويرضى؟
0: ماذا تقصدين؟
1: إلى أين أنت ذاهب يا عم؟
0: لابد أن أجد مناف وأعيده لمكانه.

0: احذر هذه المرة يا خلاد، فربما ضربك مناف بهذا السيف.
1: هذا سيف أبي قلده لمناف كي يدافع عن نفسه.
0: ماذا ستفعل الآن؟
1: سوف أخذ السيف وأرمي بمناف في الحفرة ثانية.
0: لكن أبي سيعثر عليه ثانية ويعيده لمكانه.
1: لن يعيده هذه المرة.
0: ها؟ لن يعيده؟ لما؟
1: انتظر وسوف ترى بأم عينك.
2: لماذا لم تدافع عن نفسك بالسيف يا مناف؟ ماذا تفعل هنا ثانية؟ ولماذا لا تدير وجهك إلي؟ أعرف أنك لن تجيب، وأعرف أنك لن تسمعني، ولن تستطيع تخليص نفسك من هذا الكلب الميت الذي قرنوك به. حتى العجوز الذي كنا نوقفه خلفك اعتقادا منا بأنك توحي له بما تريد بات يسخر منا. ألا تريد الخروج من هنا؟ لكني لا أجد أفضل من هذه الحفرة مكانا لك. والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن.
1: صدقت بما قلت يا أبتاه، صدقت والله.
0: لم يبق إلا أن تنطق بالشهادة يا أبي.

0: أراكم تتجهزون وكأنكم على سفر.
1: بل نحن على غزو يا بتاه.
0: على غزو؟ إنني بشوق لأن أغزو، ولا بد أنني ذاهب معكم.
1: يا أبتي، أنت رجل عجوز وأعرج، ولا حرج عليك في ألا تخرج، ونحن بنوك الذاهبون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
0: إنني أتحرق شوقا لنيل الشهادة والفوز بمرضات الله.
1: يا أبتاه، إن الله قد عذرك، فعلى ما تكلف نفسك ما عافاك الله منه.
0: بخ لك يا خلاد ولإخوتك، تذهبون إلى الجنة وأجلس أنا عندكم.
1: لك ما تريد يا أبتاه، على بركة الله.

0: عدو الله. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله.
1: يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلوا شهداء أحد بدمائهم وجراحهم، فأنا الشهيد عليهم. ما من مسلم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة يسيل دما، اللون كلون الزعفران، والريح كريح المسك.